0: عمد العائل، يعني أنت حلقة اليوم باش تكون معاك من جهة أنك تمثل من الأسماء اللي جعلت من الصورة أكثر من مجرد توثيق للواقع، بل رؤية فنية تحمل ذاكرة المجتمع وتحمل الجماليات التي محايثة لذاكرة المجتمع. بالنسبة لك اللقطة والمساحة القائمة على التأمل وعلى البحث في ثنايا الحياة اليومية والتفاصيل اليومية والوجود وتفاصيل العلاقات الإنسانية في زمن يتحرك بين الحضور والغياب، في زمن الصورة الفوتوغرافية اللي كانت ثورة في بالمعنى التقني والجمالي والفني للكلمة. معك أنت أصبحت لها أبعاد جمالية، معك أنت الحقيقة، ولنحكي على الإبداع وكيف أن الإنسان يمكن أن يتلقى الصورة الفوتوغرافية ليست كتوثيق لحدث ما بقدر ما هي صورة فنية. باش نحاولوا نحكوا في الحكاية هذه بمراحل. أهم مرحلة اللي هي في فقرة على حافة الإبداع.
1: على حافة الإبداع.
0: كان ممكن سي محمد، وأنت فنان وفوتوغرافي وفي نفس الوقت صاحب فضاء عين بحدائق سلامبو الكرم، نقول الفنان بالمعنى الإبداعي للكلمة، تجمع ما بين الفوتوغرافي والتشكيلي، تعطينا تاريخ نشأة أو صناعة الصورة الفوتوغرافية في تونس، نافذة للذاكرة مبدئيا، ثم سوف نغوص في قراءتك الجمالية والإنسانية والإبداعية للصورة الفوتوغرافية.
2: بدأ هي خاطر الصورة وتاريخها يعني بحر. الصورة الفوتوغرافية وصلت لنا في تونس في نفس العصر والوقت والزمن اللي تبعثت فيه في فرنسا مع الوقت تاع لي فرير لوميير خاصة. دونك كانت خاصة اللي كنا نسميوهم لي زورينتاليست اي لي فواياجور، الناس المسافرين والناس اللي تجي تزور وكذا، كانوا يعملوا في كيما هكا التوثيق على الانسان في المناطق هذيا نتاعنا كيما افريقيا وكيما افريقيا الشماليه وكذا. دونك ملي بدات عندهم هالماده نتاع الصوره الفوتوغرافيه تسيبوا على الارض وبداوا يلموا في الانسان بكل ما في الكلمة. فاحنا بدأت مع الناس هذو، وفي كل مرحلة بيسير يدخلوا ناس أخرين، بعدهم نلقاو يعني وجه ما نجموش ما نذكروش ولا تونسي، هو من الأولانيين اللي تعامل مع الفرير لوميير في أصولهم لتونس، اللي هو ألبير شمامة شكلي، اللي هو من 1872 وتوفى 1934. ألبير شمامة شكلي اللي هو كذلك أول سينمائي تونسي، فهمتني، وعمل أول شريط تونسي، فهمتني، مع بنته اللي هو اسمه زهرة. دونك كانوا قاموا برحلة غير شك على تونس والعاصمة والمدينة وكذا في لي مونغولفيير، وعملوا أول صور اللي هما موجودين في اليونسكو تقريبا، نجموا نلقاوهم، فهمتني. ثم بعدهم نلقاو في مرحلة أخرى جات بقدوم الحماية والعهد هذاك، فهمتني، ولا في الفترة بتاع الحرب العالمية وكذا، نلقاو ليونار لاندروك اللي جاو وعملوا كيف استوديو متاعهم، فهمتني، ولا في تونس، وداروا تونس كل، وصوروا عديد البطاقات البريدية في الفترة هذيك، يعني الحياة اليومية والوجوه وكذا، غطاوا العديد من الأنشطة في تونس، وممكن أكبر ذخيرة عندنا على تونس خلوها هما.
0: به يعطيك صحة. لكل حال في فقرة على حافة الإبداع هي نافذة للتاريخ، نحكوا على البدايات
2: قوسين،
0: صحيح، وضع العالم عالم فوتوغرافيا بين قوسين، وتحديد البدايات وأهمية تلك البدايات. نمر أصدقائي إلى فقرة صدى الروح.
1: صدى الروح.
0: في فقرة صدى الروح، عالم الفوتوغرافيا وعالم العالم في بدايته كان عالم سحري، فيه هكا الهالة كما يقول بن والتر بن جامع، يعني هكا الهالة الكبيرة هذيك اللي بدينا نحكوا على التقنية والاستنساخ التقني، وبدينا نطرح في السؤال حول الأبعاد الجمالية لهالاستنساخ التقني، كيفاش الصورة تنجم تولي عندها أبعاد تقنية، كيفاش أنه ثم أدوات وآلات تنجم توثق أو تنجم تصور ما هو موجود على غرار فعل التشكيل في اللوحة الفنية اللي فيها الألوان والأشكال، واللي فما جهد يقوم به الفنان، فإذا بالصورة الفوتوغرافية يعني تغير الموازين في ثورة كبيرة. يعني لهنا مش نبدو بك أنت، وأنت كفوتوغرافي وفنان تشكيلي، يعني في البدايات يعني كيف كانت علاقتك بالصورة الفوتوغرافية؟ كان تحكي هنا بالمعنى التاريخي، باش من بعد نمشوا نغوصوا في عقل الفنان المبدع سي محمد العايب.
2: في البداية كان الرسم ما غير شك، ثم من بعد في الفترة بتاع 66 67 الفترة دي 68 اكتشفت البوب آرت وإيدي ورول، ولاحظت اللي استعمل الفوتوغرافيا وقحمها في سيرغرافيا وإلى تعبير تشكيلي. فك الفترة هذيك بتاع السنوات السبعينات وفادي جون وآخر الستينيات، قلت هذه مادة يزم الواحد يتعلمها، يزم يكتشفها، يزم يفهمها، وبتقدر تكون الإضافة باش ما نقعدش نعاود في نفس الرسوم ونفس الأشكال. فانطلقت إلى مخبر فوتوماتون اللي كان موجود في متحف الاستقلال حاليا مقابل سفارة فرنسا، كانوا زوز أخوة كوسكاس سيدي نابل، وتحدثت معهم في الموضوع وحبيت نعمل تربص معهم، فكانوا فرحانين وقبلوني وعديت معهم تقريبا مدة بتاع 3 سنين تقريبا. فاكتشفت فيها من جملة ما اكتشفت صور الرئيس بورقيبة، يعني جيت في يدي وأنا كستاجير في المخبر هذا، يعني كان يترأس طليان وأغلبيتهم كانوا يهود توانسة، ما كناش برشا عرب مسلمين، 3 يمكن موجودين في المخبر. الحبيب عثمان مصور سيد الرئيس بورقيبة، كي يرجعوا من سويسرا كان يجيب الأفلام تاعو بور لي ديفلوبي تصاورو، فهمتني ولا، ويقف عليهم فهمتني ولا، يقعد في جنبي، والحكايات تاع الرئيس والحكايات تاع سويسرا وكعبة الشوكولاتة وما أحكي لك شي. فهل العالم هذا السحري كله فهمتني ولا، من جملة ما تحمل الصورة فهمتني ولا، من معنى علمي وفيها الجانب الكيميائي وفيها الجانب كيف الفني هذايا وفيها الجانب الصناعي، لكن هل الصورة يعني حاجة متكاملة وتنجم تطوحها كيما تحب؟
0: هاو باش نبحثوا بالمنطق الفلسفي للكلمة سيدي، شنو عملت الأركيولوجيا في الشخصية الفنية سيدي محمد العايب. أهمها يعني لهنا الصورة الفوتوغرافية في بدايتها عندها أبعاد نقول احنا صورة اجتماعيات، فيها التوثيق، فيها الذاكرة، يتعامل مع المتلقي وحتى الفنان أو الذي يقوم بصناعة الصورة الفوتوغرافية بالمنطق التقني للكلمة، يعني بالمنطق أنها للتوثيق. يعني كان أنت تقول لي لماذا في بدايتك اهتميت بالصورة الاجتماعية؟ يعني على اعتبار أنك تويك كنت تحكي لنا أنه راو اهتمامك بالفوتوغرافيا يعني ما هوش مجرد هواية، وإنما بداية يولي مشروع حياة، بديت تنبهر بالعالم هذايا، وانبهارك خليك تخط الطريق النوع الاحتراف أنه تنظر لها كمشروع. ولكن بداية المشروع كانت بداية في خطى ثابتة، أما أنك اهتميت بالصورة الاجتماعية، كانت تحكينا على البدايات وميلك أنك توثق للذاكرة حاجات مرتبطة بالمجتمع التونسي.
2: هي كما كل الوضعيات حبيت نتعرف على كل ممكن الاختصاصات بتاع المادة هذه، لأنها صورة تمس برشا قطاعات. بديت بالتاريخ وبالآثار، وتعاملت لثلاث سنوات مع المعهد الوطني للآثار، وقمت بتغطية التوثيق كما هكا لترميم جامع زيتونة وعقبة وسيدي محرز وكل المعالم الإسلامية اللي موجودة في تونس. فكانت لي زاوية أخرى على معرفة الحضارة ومعرفة التاريخ ومعرفة القيمة متاعنا، فهمتني ولا؟ ثم من بعد انطلقت مع الجانب الصحفي، وعديت تقريبا 10 سنين مع الساحة الصحفية في خاصة صحيفة لابريس. وهنا وصلت مع الجانب الثقافي والنشاط الثقافي، خاصة فهمتني ولا مسرح موسيقى مهرجانات فهمتني. ثم خاصة هالجانب هذا الاجتماعي اللي هو ممكن يعوزه فهمتني ولا ممكن حرية التعبير، ما كانش بسهولة باش نجم توري مناطق فهمتني ولا، ما كانش بسهولة باش نجم توري وضعيات، كانتش بسهولة باش توري التعب ولا بكذا. فكل العهد هذاك، فمن حين لآخر محاولة لنشر شيء فهمتني ولا، لكن كل البريتكس باش تدخل
0: هذاك. علاش يعني يعني الصورة الفوتوغرافية في أبعادها الاجتماعية بالنسبة للفنان الفوتوغرافي والتشكيلي محمد العايب، يعني أنت توجهت إلى الهامش والمناطق البعيدة، وفي نفس الوقت يعني قدمت صورة ونقل مصور للمسرح والرقص والأنشطة الفنية هالجامعة هذية. خلينا نطرح السؤال الحقيقة، يعني هل تعتبر لهنا الصورة وسيلة للدفاع عن الإنسان وإعطائه صوتا بصريا؟ يعني أنت لهنا كنت تحكي لنا الزاوية هذه اللي الحقيقة هي فيها أبعاد إنسانية ولكن كذلك أبعاد فلسفية، أبعاد كأنك تتعامل مع الصورة الفوتوغرافية بما هي تجربة التزام، التزام تجاه نفسك ولكن التزام تجاه المجتمع وتجاه الحركة الثقافية التونسية. تفضل.
2: هذا اللي كان هام هو بعد سفرة أوروبا ورجوعي، لاحظت اللي اللهوة ولا التغطية كانت خاصة بالرياضة، وإلا سيد الرئيس هذا اللي كان موجود
0: صحيح.
2: نلقى اللي الساحة الثقافية ما هيش عندها مكان فهمتني. فاتجهت في هالروبورتاج كولتوريل ارتستيك سور لا فيل فهمتني ولا دو تونس ولا تونيزيا اون جينيرال. دونك وبديتها من قاعات العرض والجمهور اللي يزور ويواكب والفنانين ومشاغلهم ولقاءاتهم وحياتهم فضني إلى أعمالهم. ثم من بعد دخلت الفرقة البلدية وللركح وللمسرح وتلقى عم حمدة وتلقى بشير دريسي وتلقى محمد كوكا وتلقى فهمتني المحرزي وتلقى هالأنشطة هذه الكل وهالمسرحيات هذه كل. ثم التجربة تاع سي محمد القرفي مع الموسيقى الجديدة والركح متاعه وكيف كيف ولي فهمتني ولا اللي بياس اللي قدمها كذلك فهمتني ولا في مع الموسيقى متاعه. معناها كانت فترة مليئة بالنشاط بالنسبة للساحة الثقافية فهمتني. فاهتميت امتبه كيف كيف بهالأهل الميدان الثقافي من كل القطاعات خاصة فهمتني والفنون التشكيلية. لكن ثم لقاو المسرح والمهرجانات وصي. ثم هنا نلقى فترة في فترة ما إمكانية للغوص في الجانب الاجتماعي. كما قلت لك ما كانتش بسهل باش تقرب للملاسين، ما كانتش بسهل باش تقرب لحي سيدي حسين، ما كانتش بسهل باش تدخل في هالأوساط هذه مثلا وتتوري حاجة.
0: أي ما نطق الهامش هذوما اللي فاهم أي
2: الخلاف داخل الجمهورية ما أحكيوش على ربني ولا يعني عديد عديد عديد المناطق فهمتني ولا فهمتني ولا من في كامل الجمهورية فهمتني ولا من الشمال للجنوب وكل يعني من الشرق للغرب حاولت باش نغطيها فهمتني ولا. وتكتشف خاصة هك الوضعية المزرية المتعبة ولا كذا وهالناس هذم فهمتني. على كل كانت لي مادة حبيت نجمع هالمادة هذه فهمتني ولا. وقعدت هك الفترة بتاع البحث بالنسبة لي ما بين الثقافي والاجتماعي السوسيو كولتورال هي الطريق إن كان للنشر ثم بعض كتب نشرت وبعض حاجات كما هكا. ثم جات المرحلة بتاع التفكير ممكن في الجانب الإبداعي وتقريب الصورة
0: به تنمشوا للجانب الإبداعي. ولكن يعطيك الصحة أنا لهنا أنا كي نحكي على التوثيق والذاكرة يعني بالنسبة للفنان محمد العايب يعني شنو اللي يبقى في الذاكرة حسب رأيك؟ يعني الحدث بصفة عامة أم الصورة التي توثقه؟ يعني أهمية الصورة لهنا الصورة الفوتوغرافية أنها تحفظ الذاكرة الثقافية التونسية وتحفظ الأحداث الاجتماعية أم أنه القيمة في الحدث في حد ذاته؟ وين بالضبط أنت تشوف أهمية الصورة الفوتوغرافية؟
2: الأمر بالنسبة لي يعني فما كما قلنا من لول جانب الصحفي وفما يبقى ذاك هو الليفينمون. ثم من بعد في وسط هيك الليفينمون ثم صورة تبرز وهيك الصورة هي اللي تبقى
0: صحيح.
2: فهمتني في وسطك الروبورتاج كل اللي عملته مثلا فهمتني مثلا في مسرحية من مسرحية نتذكر كانت اسمه لو تياتر دو سيلونس يعني كان مسرح بالميم وبالسكيت ما فيش تاع كلام يعني تعبير بالحركة أمريكاني أخيرا بقات منه صورة تقريب لفم محلول في عيتة يعني كري ويد اللي ممدودة فهمتني ولا أكل خمسة هذيك وليت معبرة وقت الخمسة ممدودة ما تعرفش عليها شنية تعيط تصيح باش تعمل باش تقد على كل باش تسلم ليه هو فما هالحركة والقيمة متاع الحركة هذه فتبقى رمزية.
0: يعني لهنا قوة الصورة الفوتوغرافية هو أنها تحول الثابت إلى كيان متحرك مشحون بالمعاني الاجتماعية والجمالية، وبالتالي عندها قدرة تعبيرية
2: خاصة
0: عندها قدرة. هذيك علاش احنا لهنا باش نمشوا للبعد الجميل للصورة الفوتوغرافية، باش نخرجوا من انها مجرد توثيق للذاكرة الا انها زاد عندها ابعاد اخرى ابداعية بالاساس. وحبيت نعرف في مستوى اول يعني شنو اللي يخلي الصورة الفوتوغرافية جميلة، يعني من خاضعة للمعايير الجمالية في الفنون البصرية بصفة عامة في نظرك انت بطبيعة الحال.
2: هي الصورة هي الأساس لكل الأعمال البصرية، كانت تلفزية كانت سينمائية، فالصورة هي صورة واحدة ولا صور متحركة وتصبح شريط لازم يكون فيها نفس القيم والحاجات اللازمة، هذه الأساسية القاعدة قواعد هذو. الصورة هو فضاء، الفضاء هذا كان مربع وان كان مستطيل، لازم التحكم في التفاصيل متاع تقسيمه ثم اللي نسميوها لكمبوزيشن، ثم يلزم التحكم في الإضاءة بالنسبة للموضوع، إيش باش تخلي إيش باش توري علاش باش تركز أكثر من الآخر. ثم حاجات ساعات في موضوع ما حشناش بها ما نضويوهاش، فهمتني ولا ما نعديوش عليها الضوء ما نحطوهاش تحت الضوء، تكفي فهمتني ولا جانب منها يؤدي. ثم عندك خاصة الأبعاد هذه اللي نسميوها التشكيلية اللي هي فهمتني ولا تتكون من الجمالية اللي العين ترتاح لها وتتفاعل معها بكل أريحية، يعني ما تحسش بروحك متقلق ولا هي معوجة ولا هي مش بلاصتها.
0: بيعطيك صح. وكان لهنا الجمال في الصورة بالنسبة ليك فيه جانب مرتبط بالموضوع، ولكن طريقة النظر إليه، طريقتك أنت في النظر إلى ذلك الموضوع. هذاك علاش حبيت نسألك، لأنك علاش في في في أعمال قدمتها عندك تميل إلى التفاصيل التفاصيل الباهتة والملامح التي يتركها الزمن، يعني أكل الملامح هذيك اللي تعبر على شخصية الإنسان، التاريخ في الإنسان، ما تركه التاريخ في الإنسان. يعني كنت تحكينا الجزئية دي اللي فيها جزء من تجربتك أنت في فن التصوير الفوتوغرافي.
2: شيء كبير،
0: تفضل.
2: شيء كبير وشيء رائع، لأنك كيف تقف قدام طريف من حيط بتاع دار العائلة مثلا، فهمتني ولا، ومر عليها الزمن وهي خذات ما خذات، فهمتني ولا، من هاك الوقت هذاك وصار فيها ما صار، فما أثر كبير يبقى فيك، فهمتني ولا، في نفسك. كذلك تلقانا حاجة كما هكا من أثارنا من موزايك من كذا يهزك، فهمتني ولا، للنخوة، يهزك الشعور بالاعتزاز، فهمتني ولا، تقول هذم أهلي، هذم مالي البلاد، أنا نرجع للناس هذم، فهك القيمة هذيك اللي تصبح، فهمتني ولا، تنطقك الحجرة هذيك، فهمتني ولا، وتقول لك شوف الناس كيفاش كانت عايشة. مثلا كما قلت لك باب تو سامبلومون نتاع مخزن ولا حاجه كيما كتمر عليه، مرايه تعدى عليها الزمن واختارت وصفارت وزرقت، يعني هل الحالات هذه كل تحكي ما تحكي من تاريخ العائله ومن المتروك ومن الارث ومن ما بقي من العائله وكذا، لكن فيها هك الألوان هذيك أو فيك الزمن اللي تعدى أو فيك تنجم تقول أنت ممكن الأثر اللي بقى جمالية مالجري اكل الشيء اللي ممكن ما عادش فيه ما تشوف.
0: يعني هذا هو اللي خلى لهنا الصورة الفوتوغرافية عندك أنت تجمع بين ثلاث عناصر الحقيقة، هي أنها توثيق إبداع ولكن كذلك تخفي موقف. يعني أنت موقف يعبر على أنك، شنو موقفك أنت عندما تجد نفسك أمام موضوع فيه ملامح من الماضي، فيه ألوان وفيه أشكال تعبر على هواجس، تعبر على ألم، تعبر على صيحة صرخة، تعبر على تجربة وجود إنساني في الآخر. كيفاش تشوف روحك وأنت قدام الموضوع المواضيع هذه، وكيفاش تنظر لها أنت وأنت تتسلح بثلاث عناصر أساسية، اللي هو أنك تحب توثق الحاجة ذيك في نفس الوقت تقدم صورة من زاوية نظر إبداعية، وكأنك زاد تعبر على موقف. هل جمع التوليفة
2: هذه السبب فيه هو كما قلت لك الصحفي والفنان. يعني ثم بقت فيها عملية الروبورتاج دائما والصحفي وكذا، فيجي الجانب التوثيقي، ثم من بعد ثم الجانب الإبداعي هذا، فهمتني ولا؟ اللي كي ننظر للزاوية وللموضوع ما ننظرلوش كوثيقة فقط، نركبه كما ينبغي من جميع النواحي، فهمت ولا؟ فيكون بوليفالون، لازم نستعمله ونضيف عليه ونغير وندخل ونعمل، هذه هي العملية، فهمت ولا؟ واللي نركز عليه هي أكثر هي عملية الضوء والظلم، الأضداد، لي كونتراست،
0: صحيح.
2: هذا هو
0: اللي هو لهنا اللي خلينا نقارنك الكيان، وانت توازن ما بين البعد الجمالي والبعد التوثيقي، وهي حاجه ما هيش في متناول كل انسان الحقيقه. يعني خاطر راهو سهل انك تاخذ آلة التصوير وتصور، اما ماهوش سهل انك تجمع ما بين الجمالي والتوثيقي.
2: وهنا تجي العلاقة متاع التكوين ما بين الجانب التشكيلي هذايا وزيارات المتاحف والتعرف على ابني ولا التاريخ متاع الفن والناس، فهمتني ولا، الفنانين في العالم مش قاعدين يعملوا وتواكب، ثم عندك هالمادة هذية اللي تخول لك فهمتني ولا الكثير من الامكانيات باش تبدع ديفيرامون بخلاف القلم والفرشات، فهمتني. هذه هي، ما حبيتش نشبه للفنانين كانوا موجودين في فتره متاعي، وحبيت نعمل حاجه اخرى ونعرض الى جانبهم، فهمتني ولا.
0: هي البرش هذه التجربة ذي مش نرجعوا لها حول رؤيتك الفنية وتجربتك الفنية، وهك التماس الموجود بين تجربتك أنت والتجارب الموجودة في عملية التوثيق داخل الصورة التشكيلية في نقول احنا في حديقة الرسم في تونس. ولكن قبل ما نحكي في الحكاية الدومة، خلينا ناخذ مساحة غنائية، غناية كحلة الهذاب لفتحية خيري.

0: نعود أصدقائي من جديد بعد أغنية كحت الهذاب على الفنان والفوتوغرافي التشكيلي سي محمد العايب وصاحب فضاء عين بحدائق سلام بو كرتاج. حكاية ذي فضاء عين ذي اللي باش نحكو فيها أهمية حضور الفضاء ذي في تجربة الفنان وعلاش شنو اللي خلاه يقرر القرار الكبير أنه الفنان يقوم بإحداث فضاء يستقبل فيه الأعمال الفنية وفضاء ياخذ على عاتق الفنان أنه يقوم يصبح منارة للفن بصفة عامة. مهم جدا الحكاية ذي. ولكن قبل ذلك احنا وحنا نحكو على التجربة الفنية ونحكو على الرؤية الفنية للفنان الفوتوغرافي التشكيلي سي محمد العايب، يعني انت الصورة الفوتوغرافية الحقيقة اقتربت في تجربتك انت او في الحرفة متاعك وفي تجربتك الانشائية للصورة الفوتوغرافية اقتربت من اللوحة التشكيلية. يعني كنت تحكينا هل التماس هذا بين اللوحة التشكيلية وبين الصورة الفوتوغرافية، كيفاش انت يعني في تجربتك الإبداعية كيفاش وصلت انك تخلي الصورة الفوتوغرافية يعني تلامس العناصر الأساسية لفعل التشكيل داخل الصورة التشكيلية؟
1: مو هذا بيت القصيد. كما قلنا الأمر في البداية كان الرسم والعلاقة كانت النظرة والمقاربة للجانب هذا التشكيلي، فالمادة ما عنديش حتى دخل. المادة تكون زيت، المادة تكون مال، المادة تكون حجر، حاجة هيك فهمني. فهنا المادة أصبحت كيميائية، المادة أصبحت توا رقمية.
0: صحيح.
1: وإحنا ماشيين فالتطور هذا للتقنيات الحديثة ونوعية التقنية وكذا، أنت تطوعه موش هو اللي يفرض عليك هذا هو.
0: يعني لهنا يعني بعد إذنك سي محمد، يعني أنت تطور في الفنان التشكيلي وهو في يقوم في اللوحة متاعه بصدد الرسم يستدعي الألوان والأشكال ويستدعي الذاكرة ويستدعي الخيال في الصورة الفوتوغرافية لهنا،
1: نفس
0: كيفاش تصير العملية؟
1: نفس الشيء لأن في البداية هو هيك الإنسان الفنان، فهمتني؟ فمن قبل ما يقوم باللقطة حس بالأشياء هذه الكل، حس بالنوستالجي وحس بالتأثير متاع الضوء وحس بجمال الصحراء وحس بظل النخلة وحس بالأشياء هذه الكل، فهمتني؟ جمال الوجه متاع المرأة ولا كذا. فالنظرة والمقاربة تبقى نظرة الفنان التشكيلي. اللي يختلف هنا هي التقنية. في بلاس استعملت سوريغرافيا ولا حفر ولا كذا، استعملت مادة الفوتوغرافيا. الباقي الفعل الإبداعي يبدأ كما قلت لك من اللقطة. من اللقطة أنت تفكر في الموضوع شنو باش يقول، شنو باش يؤدي
0: لهنا. يعني وباش نتفاهل معاك، تحديات بتاع المصور الفوتوغرافي الفنان الفوتوغرافي انها التحدي الكبير هو اللحظة في حد ذاتها. يعني اذا كان الفنان التشكيلي ينجم يستدعي اللحظة ويعيد بناء الصورة وفق زاوية النظر متاعه ووفق رؤية معينة، فانه الفنان الفوتوغرافي يعني مرتبط بالحضور، حضور اللحظة يعني وليس بغياب اللحظة. كيفاش نجم أنت نحكو على أهمية الإبداع وأنه تكون الصورة الفوتوغرافية قريبة من الصورة التشكيلية والحال أنها الحقيقة تعيش تحدي كبير هو حضور اللحظة وليس غيابها؟
1: نرجع بيك البدايات. كنت قلت لك اللي في سنوات 66 67 68 تفاعلت مع إيدي وارولد والفترة هذه كانت حرب الفيتنام كما توا عندنا حرب الإيران بني سي إيدي ورول شنو اللي عمل؟ استعمل الصورة الصحفية اللي تنشر عن أخبار الفيتنام فبني بالنسبة للعسكر الأمريكاني فبني ولا وإلا الليزيكون بتاع أمريكا كيما مالرين مورو ولا فبني ولا جاكلين كينيدي ولا بعدين اتجه للعالم فبني ولا مشى الماو ومشى شخصيات عالمية كذا وتفاعل معها بالألوان وركبها في عديد يعني المناهج فهمتني ولا والطرق. فأنا وقت اللي بديت الجانب الصحفي هذا بعد مرور الآثار وبعد الجانب الهوية والجانب كذا لقيت اللي كيف كيف الصورة الصحفية تنجم يخرج منها إبداع. الصورة الصحفية بتاع كل لحظة وبتاع الخبر ينجمك الخبر يصبح عمل تشكيلي. وهذا اللي خدمت عليه هو قعدت في الصورة الخبر الصورة الخبر هي اللي موظفها من جانب التركيبة ومن جانب الألوان. مثلا في موضوع القصبة وفي موضوع هكذا الثورة اللي صارت وكل الحركة اللي عنا الكل فهمتني ولا تلقى أشياء اللي هي عند الداخل قاعدة وثائق عندي أنا خرجت منها ونرجع لها كمادة فهمتني ولا ونبحث فيها كما قلت لك ونضيف لها الطرق متاع الألوان إن كانت فرحة وإن كانت حزن وإن كانت نيجاتيف وإن كانت بوزيتيف فهمتني ولا وتتغير المعلومة وتتغير المعنى. فالإمكانيات موجودة يبقى التفكير النظر فهمتني ولا كيفاش ترى الوضعية
0: صحيح
1: وتقرر
0: يعني
1: هنا يقف الأصفر هنا يقف الأحمر هنا نزيد شوية هنا نقص طريف ثم تكتمل الصورة
0: تكتمل الصورة إنها تجمع ما بين حاجة في الذاكرة الغياب الحضور. ولكن لهنا هالعملية هذه نشوفوها تجربة إبداعية ولكن هي تجربة إنشائية كون أنت عندك القدرة على صناعة جمال بصري لأحداث موجودة في الواقع. الجمال البصري هذه في سيرورة كاملة هي سيرورة إنشائية فعل إنشائي في حد ذاته هو فعل يعكس حاجة دفينة في شخصية محمد العايب. شنية الحاجة وتنية الرغبة اللي في داخلك اللي تسعى إلى أنك توصل لها أنك توصل الحقيقة تقوم بتأويل ما هو موجود أنك تتجاوز الموجود يعني شنية الرغبة اللي كانت القدح الأول في الإبداع ولكن كذلك لازالت لم تتحقق.
1: صعب المنال الفن والموضوع ذي بتاع العبير والإبداع ما لهوش نهاية صحيح. وديما الصورة اللي ما عملتهاش هي اللي نفكر فيها. إشكال ما هوش أنك تاخذ الواقع كما هو فهمتني ولا لكن هذاك نجم تقول أمر سهل لكن كيفاش تنظر له ما نزاوية تنظر له هذا جانب ثم إيش تحب تقول به. ففي أما وضعيات فهمتني ولا كما قلت لك أنا اتجهت في اتجاه المدرسة هذه بتاع البوب آرت اللي هو بمعنى الفن الشعبي شوية فهمتني ولا فيتركز خاصة على الألوان المتضادة يعني الأحمر والأخضر والأزرق والأصفر ولا لك حل أبيض. وهذه أول شيء ممكن حسيته من السبعينات يعني مالجري اللي كانت عندنا فترة رائعة بالنسبة للتعبير والثقافة والحريات مع الرئيس بورقيبة الله يرحمه لكن فما حدود
0: ولكن
1: في الدخل ثم فهمت اللي أما أكحل ولا عبير. وقلت في مرة في الجيش فهمتني ولا أنا عديت الجيش تاعي فصارت مرة موضوع كتبت للوالد قال لي يحطش الطاولة مقلوبة ويقول لك هكا تجي اكحب هكا تجي
0: دي.
1: فماش
0: هذا الانضباط هذايا في تجربتك هو اللي خلينا زاد رغبه الفنان والمبدع، ولكن زاد عندك رغبات اهمها انك خرجت من محيط الفعل الفني الى محيط انشاء وفضاء فضاء عين بحدائق سلام بالكرم، وكانك تجربتك الابداعيه تحب تضيف لها تجربة أخرى. احكي لنا على تجربة فضاء عين.
1: حق هنا بالمجد فما الموضوع بتاع وصولنا لفضاء على ذمتنا ونجمو ننشطو فيه.

0: بحت تشكيلي، فما كانوش كلهم عندهم نفس المقاربة طبعا، فهمتني ولا يهمهم الأمر كما أنا. الهاجس الكبير اللي عندي هو أني نحب حبيته من وقتها فهمتني ولا، ومزلت نحب التوى الصورة الفوتوغرافية تصبح مادة تشكيلية، يعني يصبح لدينا الفوتوغرافي التشكيلي، فما الفوتوغرافي الصناعي وفما الفوتوغرافي التجاري وفما الفوتوغرافي المحترف وسيت سويت، فهذه زاوية أخرى واختصاص آخر اللي هو ينجم يجمع ما بين التشكيلي واستعماله لها المادة هذه ويبدع بها. وفي العوام الثمانينات هذه بعد محاولات قمت بها في العرض إلى جانب الفنانين التشكيليين من السنوات 75 وحديثي لعديد من الوزراء متاعنا في الثقافة كيسي الشادلي وكي فهمتني ولا سي بشير بسامة والمسعدي والعلاوي قربنا المادة متاع الفوتوغرافيا للدرس، لأن ما كانتش تدرس في تونس.
1: صحيح.
0: كنت يلزمك تخرج لباريس تمشي للوي لوميير باش تقرأ على فوتوغرافي، ولا تمشي لبلغاريا ولا تمشي لبولونيا باش تعمل فوتوغرافي فهمتني ولا، فباش تاخذ بورس دتاع باش تعمل فوتوغرافي يقول حاشنا بطبيب حاشنا مهندس شو مش الحانوت عمل حالي تعمل فوتو قالوا فوتو. فهنا هل الخطوه هذه اللي تو عندنا دكاترة في هالمادة هذه متاع الفوتوغرافيا متخرجين معهد الفنون الجميلة بتونس شيء رائع.
1: صحيح.
0: هذه فرحة من الحاجات اللي حلمت بها وما كانتش موجودة في وقتي. ثم من بعد قعدت فيها هك النازع متاع الفنان التشكيلي. نستعمل التصوير ونستعمل فرشات ونستعمل أي شيء، فكيف كيف النتيجة باش تكون مساحات ولونية.
1: هي ولكن هنا الفنان التشكيلي يعني يعيش بلا قيود ويعيش دون أن يكون ملتزما بمسائل أهمها أنه يقوم بإنشاء فضاء، خاطر راهو تجربة إنشاء فضاء لعرض الأعمال الفنية راه هي تجمع ما بين الإداري والإبداعي، كاين ثقل ومع ذلك أنت التزمت بأنك تقوم به وكأنه ثم رغبة في داخلك تحب تحققها، تكون الصورة كاملة في شخصية الفنان اللي دافع على ما هو موجود ولكن يدافع على الفن في حد ذاته.
0: في حد ذاته طبعا. هي كما قلت لك المقاربة اللي هي نحب نقرب المادة هذه للتشكيليين والتشكيليين للمادة هذه للفوتوغرافيين، فكانت الحل الوحيد هو ذا جهة الفضاء فهمتني ولا. فهنا كانت في إمكاني أني نجمعهم مع بعضهم في معرض.
1: به يعطيك الصحة على كل حال. هذه هي تجربة الفنان المبدع الفنان الفوتوغرافي التشكيلي محمد العايب، باش نضيفوا لها قراءة صغيرة لصورة مختلفة مغايرة، صورة فوتوغرافية باش تختارها هنا أنت في فقرة أيقونات.
2: أيقونات
1: في فقرة أيقونات كنت تختار لنا صورة فوتوغرافية تعتبرها أنت أيقونة يلزم نحكو عليها، خلي المتلقي يعرف أهمية الفوتوغرافيا كفن. تفضل.
0: عندي زوز ممكن نحدثك عليهم. ثم صورة كنت خذيتها على أرض الواقع في شيرة البرامة سليانة اللي نسميوها مطمورة روما، أرض خارقة للعادة فهمتني، مساحة خضراء وفما فيها مربع ماهوش محروس قعد بلون الأرض أسود، ثم مساحة مستطيلة تمشي فهمت كيف كيف محروثها، فأعطت بعد تشكيلي رائع فهمتني ولا، وهي موجودة حاليا في المتحف الوطني للفنون المعاصرة في تونس.
1: هذه الصورة
0: الثانية أسود

0: بيض واجتماعية. امرأة تونسية من هيك النساء الصمديدات، يعني امرأة قوية، امرأة معبية، امرأة فهمتني ولا عندها وزن، فهمتني ولا إن كان في البدن ولا إن كان في فهمتني يديها ولا في كان في لبسة عادية، يعني روبة عادية وفولارة عادية تونسية ونسيت سويت، متبسة على الأرض وما نعرفوش عليها اش قاعدة تفركس. فوالا سميتها كيف لي أم في حالة ضياع، يعني تفركس فاركس. وهذه كانت التعبير في فترة غزة، عبرت بها على أم تفركس في بقايا من رماد
1: إذن
0: ابنها.
1: هذه تجربة الفنان الفوتوغرافي والتشكيلي محمد العايب وقراءته للصورة الفوتوغرافية اللي تخرج تتجاوز حدود الحقيقة ونبحث في ما بعد الحقيقة. حقيقة الفنان محمد العايب، يعني الصورة عنده ما هيش مجرد توثيق للواقع، بل فعل بصري يحمل رؤية فنية وثقافية. وتجربة الفنان محمد العايب الحقيقة فيها تفاصيل كبيرة، ذاكرة، توثيق، ولكن الأهم من ذلك إبداع وفضاء عين. لهنا هو الفضاء اللي ينجم يعبر على نظرة الفنان محمد العايب للتجربة الفنية الحقيقية، اللي هي بالأساس تجربة إنسانية محكومة بنزعة إنسانية داخلية للفنان المبدع. شكرا سي
0: شكرا
1: محمد
0: لكم،
1: العايب،
0: يعيشك كريم.
1: للقاء أصدقائي في حصص مقبلة مع برنامج الفنون الوجيزة.
2: الفنون الوجيزة، قراءة في الأشكال والمضامين والتعبيرات الفنية القصيرة. الفنون الوجيزة، سردية المرء واللامرئي. الفنون الوجيزة مع كريم الطرابلسي.

0: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
2: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
3: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
4: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
5: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
2: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

هيقول صلوهات التوشيح استاذ احمد عفت على الناي والاستاذ احمد فؤاد على القانون، وبعدين هقدم لكم الباقي. دول ولاد الموجي والله. دي انغام ودي غنوة محمد الموجي.

0: تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم.
0: موسيقى وحوارات
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب، ندوات ومراوحات.
5: على طريق الإبداع،
6: خدمة للإبداع الشبابي وسعيا للأخذ بأيدي الأدباء المبتدئين. على طريق الإبداع،
5: دربة مع فؤاد الجرجوري.
7: تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى متابعتنا في هذا العدد الجديد من برنامج على طريق الإبداع رفقة الدكتور فؤاد الجرجوري. أهلا وسهلا بك دكتور فؤاد.
8: أهلا وسهلا ومرحبا.
7: من جديد نستقبلكم على أثير تونس الثقافية في موعد نخصصه لمحاولة إبداعية جديدة وصلتنا عبر البريد الخاص بالبرنامج عن طريق صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، صفحة على طريق الإبداع. فماذا تراه اختار لنا اليوم الدكتور فؤاد؟
8: سننظر اليوم في نص بعث به إلينا ريحان الأطرش وعنوانه صمت وتطبيع.
9: إطلالة البداية، إطلالة البداية.
7: إذن مستمعينا وسمعتنا، لقاء جديد نخصصه لمحاولة إبداعية جديدة، واليوم اختار لنا الدكتور فؤاد نص صمت وتطبيع لصديق البرنامج ريحان الأطرش. وكالعادة دكتور فؤاد في إطلالة البداية نطل على النص وصاحبه مع وقفة أولية موجزة، ثم سنواصل مع تفاصيل هذا النص بعد قليل.
8: نبدأ بالحديث عن ريحان الأطرش كاتب هذا النص، فنقول إنه من أصدقاء هذا البرنامج، وهو لا ينفك يؤكد وفاءه لبرنامج على طريق الإبداع من خلال ما يحرص على إرساله إلى البرنامج من محاولات أدبية. وريحان الأطرش فتى يافعٌ، وهو يشرف على 16 من عمره، ويبدو مولعاً بالكتابة الأدبية، ويبدو مغرماً بالشعر، ويبدو كذلك متعلقاً بلون من ألوان الشعر، هو الشعر العمودي الموزون المقفى. هذا هو ريحان الأطرش. أما نصوه صمت وتطبيع فهو من أدب الالتزام والنضال، والقضية في النص هي القضية الفلسطينية، ولذلك نرى هذا النص الذي كتبه ريحان الأطرش يضاف إلى تلك المدونة المترامية الأطراف التي اتخذت من القضية الفلسطينية موضوعا تتحدث عنه وسؤالا تطرحه وأملا تتطلع إليه وواقعا ترنو إلى تغييره، ولا يكون التغيير إلا بتحرير الأرض واستعادة الأمجاد السليبة. هذه كلمة أولى حول النص وصاحبه. وقبل تفصيل القول في نص صمت وتطبيع لريحان الأطرش، نبدأ أستاذ عروسية كعادتنا في هذا البرنامج، نبدأ إذن بقراءة النص، ثم يكون لنا بعد ذلك ما سيكون من التحليل والتعليق. فإليك الكلمة، إن تفضلت.
9: النص إذ يتجلى، النص إذ يتجلى.
7: صمت وتطبيع. عندي سؤال على الإخوان أطرحه، إني فلسطين أين الثأر يا عرب؟ في غابة الظلم إني أستغيث بكم، جذعي متين لأن الحق مكتسب، زيتونة قطع أوصالها إربا، من جذعها كانت النيران واللهب، مكلومة بانفراط العقد ينهشني، مستعمر دأبه البهتان والكذب، هذه دماء صنيع من تهاونكم، من جبنكم ينتج الخذلان والغضب، بعض الخيانات من إخواننا وصمت بالعار تاريخهم فاسودت الكتب، ماذا جرى؟ صمتكم أضحى تواطؤكم؟ فيما مضى كنتم الفرسان يا عرب، فككتم العروة الوثقى لوحدتنا، في طبعكم إخوة النكران والهرب، أستغرب الفر منكم عند معركة، بل لا مبالاتكم عنوانها العجب، اليوم بالأحمر أرضي مخضبة، بالصمت أنتم غدا النار والحطب، الأمر سياني إن خنتم بمهجتكم أو خنتم العهد بالتطبيع يا عرب، كم صرت وحدي وشعبي ينزف الأمل، والخوف مستفحل أن يكهم الأرب، خذنا نضالا عمادا في قضيتنا، لكن تدبيركم أوتاده الخطب، القصف في أرضنا والحرب قائمة، واللهو في أرضكم والرقص والطرب، من ذا الذي يرجع المجد الذي نهب، تأسى على خطفه الكثبان والشهب، إني فلسطين أستجدي عروبتكم، هذا عتاب لكم هل ينفع العتب. الإمضاء ريحان لطرش.

0: شكرا لك يا أستاذ عروسية، والظاهر أنك قد تأثرت بالنص تأثرا انعكس على قراءتك له. وبهذه الملاحظة نشرع في حديثنا عن هذا النص الذي يبدو مؤثرا كما قلت، وسنحاول أن نلتمس داخله مصادر التأثير هذا. النص إذن قصيدة شعرية عمودية الشكل، نظمت على وزن البحر البسيط، والقصيدة من شعر النضال والالتزام. ورهان النضال والالتزام فيها إنما هو القضية الفلسطينية، وكذلك حق الشعب الفلسطيني المهدور المغتصب. القصيدة إذن كما قلت في مطلع حديثي منذ حين تضاف إلى مدونة ضخمة تجمع شعرا كثيرا ونثرا كثيرا قيل في القضية الفلسطينية على امتداد عقود من الزمن وعلى امتداد أجيال متعاقبة. هكذا نضع النص في إطاره العام، فإن كان الأمر على ما نصف فمن حق القارئ ومن حق السامع حين يقرأ هذه القصيدة أو حين يستمع إليها أن يتساءل أين مواطن الإضافة تلك التي تبرر كتابة هذا النص وتكسبه شرعية على نحو ما، أعني الشرعية الفنية الأدبية الإبداعية.
1: نعم.
0: سنحاول أن نجيب عن هذا السؤال من خلال تحليل هذه القصيدة ومتابعة مختلف ما جاء فيها من المعاني وما اعتمد فيها من الأساليب الفنية. نبدأ كالعادة أستاذ عروسية بما تحبين أن تسميه
1: عتبة النص. نعم، العنوان.
0: وأنت محقة في ذلك، وقد قلت هذا مرارا وتكرارا، فللنصوص أبواب وللنصوص عتبات، والأمر بسيط جدا، فالنص بناء، ولا يكون بناء دون مدخل ودون عتبة. عنوان القصيدة صمت وتطبيع. في العنوان أستاذ عروسية تشخيص للحالة العربية العامة كما تراها الذات المتكلمة داخل هذه القصيدة. في العنوان تشخيص ووصف وكشف، هذا في الظاهر، لكن في باطن العنوان ومن خلال التشخيص والوصف والكشف نرى فصحا وإدانة واتهاما صريحا. كل هذا يوحي به العنوان، والعنوان يرسم كذلك بعض الأسئلة، منها من هي الذات المتكلمة التي تشخص وتصف وتكشف وتدين وتتهم، ثم ما هي طبيعة الإدانة التي تتوجه بها الذات المتكلمة إلى من تريد أن تلحق به هذه الإدانة، ما طبيعة هذه الإدانة وما هي حدودها. هي أسئلة كما قلت تحيط بهذا العنوان الذي اختاره ريحان الأطرش ليسمي قصيدته هذه صمت وتطبيع. على هذا الأساس نشرع في النظر في متن القصيدة، ونشرع في متابعة أبياتها المتلاحقة المتعاقبة. نبدأ أولا بالبيت الأول من القصيدة. عندي سؤال على الإخوان أطرحه، إني فلسطين أين الثأر يا عرب؟
1: يا عرب.
0: هذا البيت الأول نجد فيه تحديدا لهوية الذات المتكلمة، فالمتكلمة هي فلسطين، والكلام يساق على لسانها، وكلامها سؤال تطرحه على العربي، أين الثأر يا عرب؟ إذن البيت الأول يحدد هوية السائل ويحدد هوية المسؤول ذاك الذين توجهوا إليه بالسؤال، ويبين طبيعة المسؤولية الملقاة على عاتق المسؤول. المسؤولية الملقاة على العرب هي الثأر، هذا هو مطلب فلسطين في البيت الأول من هذه القصيدة. بعد ذلك نجد أبياتا ثلاثة متتالية، وفيها نرى فلسطين وهي تشكو حالها وتصف ما لحقها من شر جراء أفعال المستعمر المغتصب، لكننا نرى فلسطين في صورة زيتونة تحكي مأساتها وتصف بؤسها ومعاناتها.
1: في غابة الظلم إني أستغيث بكم، جذعي متين لأن الحق مكتسب، زيتونة قطع أوصالها إربا، من جذعها كانت النيران واللهب، مكلومة بانفراط العقد ينهشني، مستعمر دأبه البهتان والكذب، هذه دماء صنيع من تهاونكم، من جبنكم ينتج الخذلان والغضب.
0: بعد هذه الأبيات الأولى التي تتصدر القصيدة وتشكل بدايتها، نمر إلى أبيات أخرى ترد بعدها، وهي أبيات سبعة، وفيها نرى الزيتونة الفلسطينية وهي آخذة في محاسبة العربية محاسبة قاسية، فتفضح تخاذلهم وتدينهم وتتهمهم بالتهاون وبالجبن وبالخيانة وبالعار وبالتواطؤ وبالتنكر للأمجاد وبتفريق الشمل والوحدة وبالنكران والهرب من المعركة. والتهمة الكبرى هي التطبيع. وهذه تهم وردت في النص بصراحة وبشكل مباشر. إذن هي أبيات سبعة خصصت لمحاسبة العربية لتخاذلهم في علاقتهم بالقضية الفلسطينية.
1: ثم كيف يتطور النص ويتطور هذا النداء، نداء فلسطين إلى الأمة العربية؟
0: هو أكثر من نداء أستاذ عروسية، هي صرخة، صرخة مدوية تطلقها فلسطين في الوادي العربي الصامت الذي يخيم عليه السكون، الذي هو كأنه سكون الموت. بعدما بينا المعاني الواردة في القصيدة، نصل إلى خاتمة القصيدة، وخاتمتها أبيات خمسة، فيها تعود فلسطين الزيتونة الراسخة في الأرض تعود إلى نفسها، وقد استولى عليها اليأس، فهي وحيدة معزولة تنزف دما، لكن الأمل يحدوها دائما، وصيغة الأمل سؤال تطرحه فلسطين، هو سؤال التطلع إلى غد أفضل من اليوم، فتقول من ذا الذي يرجع المجد الذي نهب، سؤال فيه حيرة وفيه التماس وفيه رجاء وفيه تطلع، فيه اليأس والأمل في الوقت نفسه، وإن كان الأمل غالبا على اليأس. ثم تؤكد فلسطين بعد ذلك تمسكها بالانتماء العربي رغم كل شيء، ورغم ما وجهت إلى العرب من التهم، ورغم ما وصفته من الخذلان والتقاعس
1: والجبن،
0: تعود إلى الحديث عن انتمائها العربي، وتبين الهدف من صرختها التي أطلقتها مدوية بين العرب كما قلنا، وما هدفها إلا عتاب. فتقول: هذا عتاب لكم هل ينفع العتب؟ وتختم القصيدة بهذا السؤال المثقل بالمعاني والدلالات. هذه هي قصيدة صمت وتطبيع لريحان الأطرش.
1: نعم، هذا بخصوص معاني هذه القصيدة. دكتور فؤاد، ماذا الآن عن الجانب التشكيلي الفني؟ كيف ساغ ريحان الأطرش نصه هذا؟ بأي أسلوب، بأي تقنيات في الكتابة الشعرية؟
0: بطبيعة الحال أستاذة روسية، تعرفين كما أعرف وقد أشرنا إلى هذا الأمر مرات عديدة، تعرفين وأعرف معك أن الأدب لا يكون بما نقول، وإنما يكون الأدب بالكيفية التي نقول بها ما نريد قوله.
1: نعم.
0: معنى هذا أن الجانب الفني هو الأساسي في نصوص الأدب. الجانب الفني هو الرهان الإبداعي الحقيقي فيما ننشئه من أعمال أدبية. والملاحظ أن ريحان الأطرش في صياغته لهذه القصيدة حاول أن يسلك بعض المسالك الفنية في تشكيل المعاني التي أراد أن يعبر عنها. من هذه الأساليب الفنية التي اعتمدها التشخيص، فقد جعل فلسطين كائنا حيا ينطق ويتكلم ويصرخ ويحاسب ويتحدى ويستغيث ويستنهض الهمام. فأضفى بذلك على قصيدته حيوية جعلت من يقرأها يتابعها باهتمام ويتابعها بتطلع إلى ما سيقال فيها. مسلك فني آخر سلكه ريحان الأطرش وله علاقة بالتشخيص في الواقع، وهذا المسلك يتمثل في اعتماد الاستعارة. فقد استعار ريحان الأطرش الصورة الرمزية للأرض الفلسطينية وهي صورة الزيتونة، فكانت الاستعارة مرتين في النص: مرة في جعل فلسطين زيتونة، ومرة أخرى في جعل هذه الزيتونة تتكلم وتشكو حالها وتطرح الأسئلة وتنادي وتبعث الحمية في النفوس وتقوم بما قامت به على امتداد أبيات القصيدة. زيتونة جذعها ثابت في الأرض، لذلك هي رمز، هناك اتحاد بين الأرض ورمزها. ورمز الأرض هنا الزيتونة كما قلنا، وهذا معروف. والزيتونة لها ما لها من الإيحاءات التي تحيط برمزيتها بل تبني رمزيتها. فالزيتونة جذعها ثابت في الأرض متجذر في الأعماق، والزيتونة شجرة عريقة في التاريخ وفي الحضارة. فاختيار هذا الرمز وتحويل الرمز إلى استعارة، هذا كما قلت أضفى على النص ما أضفى من طاقة إيحائية وجعله يؤثر في قارئه أو في سامعه. هناك مسلك فني آخر سار فيه ريحان الأطرش كذلك، عبر التصوير الحسي لبعض المشاهد ولبعض الصور، ومن ذلك تشكيل مشهد الزيتونة، تشكيل صورة الزيتونة، كذلك تشكيل صورة الأرض المخضبة بالدماء. لاحظي أستاذ عروسية أن اللون الذي يطغى على القصيدة هو اللون الأحمر،
1: لون الدماء.
0: واللون الأحمر له رمزيته وله دلالاته وله إيحاءاته، فهو لون الحياة فلا حياة بدون دم، وهو لون الموت كذلك
1: والشهادة،
0: وهو لون القتل وهو لون الشهادة وهو لون الفداء وهو لون التضحية، هو اللون الذي تحيط به كل هذه المعاني وكل هذه الدلالات. قصيدة غارقة في اللون الأحمر، فلو رسمنا هذه القصيدة في شكل صورة فنية لكان اللون الأساسي لهذه اللوحة هو اللون الأحمر حسب منطق القصيدة وحسب دلالتها الأساسية. سلك ريحان الأطرش كذلك مسلك الاستفهام، واستعمل صيغة الاستفهام مرات عديدة، 4 مرات، والاستفهام له كذلك ما له من المعاني والدلالات، فالاستفهام حيرة، والاستفهام يأس، والاستفهام خوف، والاستفهام كذلك أمل وتطلع إلى المستقبل واستنهاض للحمية، كل هذه المعاني كذلك يمكن أن تنشأ عن صيغة الاستفهام، استعمل كذلك صيغة التعجب. إذن بهذه الصيغ المختلفة بهذه المسالك الفنية المتنوعة حاول ريحان الأطرش أن يخرج نصه إخراجا أدبيا فنيا شعريا بمنطق القصيدة العمودية، وهذا واضح ويحسب له، ما في هذا شك، يحسب له لأنه حقق لنصه ما يريد له من الأدبية ومن الشعرية بقدر معلوم، قد يكون هذا القدر محدودا لكنه متوفر وموجود ما في هذا شك، أما حدوده فلعلنا نشير إليها بعد حين.
1: شكرا دكتور فؤاد، سنكتفي بهذا القدر مما تفضلت به في ركن كلام على كلام في تحليل وتبيان مختلف معاني هذه القصيدة وبيان كذلك تشكيلها وصياغتها الفنية. سنتوقف الآن عند نغم، نعود بعده مع ركن قبل الأخير في موعدنا هذا وهو ركن في الميزان، وفي الميزان نتناول النصوص بالنقاش والتقييم وإبداء رأيي فيها، لكن كما قلت في ركن في الميزان مباشرة بعد الأغنية والشعر، ابقوا معنا.

0: إذن دكتور فؤاد، في الميزان تعودنا أن نضع النصوص دائما في هذا الركن، بمعنى أن نتوقف عند نقاط الضعف في هذه النصوص أو عند بعض الأخطاء أو الهنات التي يمكن أن تكون قد تسربت إليها، سواء كان من حيث الصياغة أو من حيث التعبير. فماذا رصدت في هذه المحاولة لصديقنا ريحان نطرش؟
1: أول تعليقي على هذا النص أستاذ عروسية، بعد تحليل ما جاء فيه من المعاني والصياغ الفنية، أول تعليقنا يتصل باللغة التي يكتب بها ريحان الأطرش. وألاحظ أن لغة ريحان الأطرش لغة مستقيمة، لغة منسبة تساق فيفهمها القارئ كما يفهمها السامع، رغم ما فيها أحيانا من بعض التكلف. وبهذه المناسبة أوصي ريحان الأطرش وهو الفتى اليافع في حياته وفي تجربته الإبداعية كذلك، أوصيه بأن يبتعد قدر الإمكان عن استعمال الكلمات الغريبة، عن استعمال الكلمات التي تستدعي توضيحا وبيانا لأنها غير متداولة، غير معروفة حتى لدى الجمهور المثقف. فيلتجئ الشاعر عندئذ إلى أن يلحق قصيدته بتوضيح لغوي لبعض الكلمات التي استعملها في قصيدته،
0: كما فعل صديقنا ريحان الأطرش
1: تماما. أنا أتحدث عن تجربة ريحان الأطرش في هذا النص. فهو قال في بعض أبيات قصيدته مثلا: والخوف مستفحل أن يكهم الأرب، فما الذي دعاه إلى استعمال هاتين الكلمتين أن يكهم الأرب، وما الذي اضطره بعد ذلك إلى أن يعمد إلى شرح هاتين الكلمتين في حاشية القصيدة أو في ذيلها؟ كان بالإمكان أن يفكر في كلمات بسيطة ومعروفة لدى الناس. أنا أعرف إن ما جره إلى ذلك هو جريه اللاهث وراء القافية ووراء الروية ووراء مقتضيات النظم، وهذا لا يعتبر علامة من علامات المهارة في الكتابة الأدبية وفي الصياغة الفنية. أقول لريحان الأطرش إذن: ابتعد عن استعمال الكلمات الغريبة فيما تكتب من نصوص، و بين يديك لغتنا العربية الثرية الواضحة اليسيرة، فاستعمل منها ما شئت من الكلمات. وبالمناسبة أدعوه إلى مراجعة المعاجم لمزيد تدقيق معنى الكلمتين اللتين أورد لهما شرحا في ذيل قصيدته، أعني قوله أن يكهم الأرب. في هذا السياق أيضا أوصيه بأن لا يجعل النظم يسيطر على كتابته الشعرية، وأوصيه بأن لا يضحي بالمعنى الشعري الذي يريد أن يعبر عنه أو بالصورة الشعرية التي يرسمها من أجل الظفر بروي هو يبحث عنه، أو من أجل أن يكون كلامه متناسبا مع الوزن الشعري. فهنا لابد من أن نفرق بين أمرين: بين النظم من جهة والشعر من جهة أخرى، وهما شيئان مختلفان.
0: نعم.
1: هذه أستاذ عروسية بعض الملاحظات التي تتعلق بالجانب الشكلي في هذه القصيدة. أصل الآن إلى بعض الملاحظات التي هي في الواقعية تتعلق بالصياغة الشعرية بمضمونها وشكلها في الوقت نفسه. تذكرين أنني في بداية التعليق على هذا النص طرحت سؤالا مفاده: إلى أي حد سيكتب ريحان الأطرش نصا جديدا يمكن أن يكون إضافة إلى مدونة الشعر الذي قيل في القضية الفلسطينية؟ تذكرين هذا السؤال؟ بعد أن نظرنا في النص أسألك أستاذ عروسية: هل وجدنا معاني جديدة؟ هل وجدنا صورا شعرية جديدة؟ هل وجدنا زاوية نظر جديدة للقضية الفلسطينية؟ هل وجدنا طرحا جديدا للقضية الفلسطينية؟ أعني الطرح الفني الأدبي، هذا ما أعنيه دائما، لا، إنما هي معان مكرورة في نهاية الأمر. هل تفاجأت أستاذ عروسية بمعنى جديد جاء في هذا النص؟ لا،
0: تقريبا
1: كل ما قيل معروف مألوف متداول شائع بين الناس. إذن ما فعله ريحان الأطرش هو أنه أعاد صياغة ما هو معروف متداول، هذا في حد ذاته يحسب له، فقد بذل جهدا محمودا في سبيل ذلك، لا شك في هذا، لكن ذلك قد لا يكون كافيا في مجال العمل الأدبي وفي مجال العمل الإبداعي بصفة عامة. لاحظنا أستاذ عروسية أن الأسلوب الذي اعتمده ريحان الأطرش هو أسلوب مباشر، أسلوب قريب من الشعارات، قريب من الخطب الحماسية التي تساق في هذه المناسبة أو تلك، وهذا في تقديري لا يرتقي إلى مرتبة الخطاب الشعري الذي يتطلع إليه كل مبدع وكل شاعر. ولذلك أوصي ريحان الأطرش بضرورة الانتباه إلى هذا الأمر وبالحرص على أن يعمق رؤيته للأشياء التي يتحدث عنها. أوصيه بأن يطرح على نفسه دائما هذا السؤال بعد أن يكون قد فرغ من كتابة نصه، فيتساءل: هل ظفرت بشيء جديد؟ هل أضفت شيئا جديدا؟ هل انتبهت إلى معنى دقيق لم ينتبه إليه غيري؟ فإن كان قد فعل ذلك فهو قد نجح في عمله الإبداعي، وإن لم يكن قد تحقق له ذلك بالقدر المطلوب فعندئذ عليه أن يراجع نفسه وأن يبذل مزيدا من الجهد ليصل إلى ما يريد أن يصل إليه. هي نصائح، وريحان الأطرش ما زال في بداية الطريق، وما أراه لديه من الحماسة ومن الولع ومن الشغف بالشعر يجعلني أطمئن عليه، فهو قادر على أن يصل إلى ما أدعوه إلى أن يصل إليه.
0: نعم، سنكتفي دكتور فؤاد بهذا القدر من الملاحظات في هذا ركن في الميزان، لأننا لا تزال لدينا فرصة في ركن منتهى المطاف لنقدم مزيدا من الملاحظات والتوجيهات لصديق البرنامج ريحان الأطرش، لكن مباشرة بعد إشارة الركن. منتهى المطاف.

0: إذن دكتور فؤاد، سنواصل مع جملة من الملاحظات والتوجيهات لصديقنا ريحان لطرش بخصوص الكتابة الشعرية والأدبية وبخصوص هذه المحاولة الإبداعية. بماذا ستتوجه له في هذا الركن الختامي دكتور فؤاد؟
1: في هذا الركن الختامي أريد أن أتوجه بالشكر إلى ريحان لطرش لأنه يبدو حريصا على اكتساب المهارة اللازمة في مجال كتابة الشعر العمودي، وهذا في حد ذاته أمر مستحسن، فامتلاك المنوال الشعري العمودي ليس أمرا هينا وليس أمرا سهلا، ويبدو لي أن ريحان لطرش قد نجح في أن يسيطر على هذا المنوال وفي أن يتصرف فيه مع احترام قواعده وأصوله، ولذلك أقول أن نصه هذا جاء صورة للمنوال الشعري العمودي. أحاول أن أتجنب كلمة تقليد حتى لا تفهم بالمعنى السلبي، لكن التقليد قد يكون له معنى إيجابي، وحين نتقن عملية التقليد ففي ذلك علامة على مهارة وعلى إتقان ما. أرى ريحان لطرش من خلال هذا النص قد اكتسب شروط الكتابة الشعرية العمودية ونجح في أن تكون نصوصه نسجا على المنوال الشعري العمودي، وهذا كما قلت يجعله جديرا بالشكر والتشجيع ما في هذا شك. لكنني أرى من خلال هذا النص أيضا أن ريحان لطرش كأنه أصبح مهيئا لكي ينتقل إلى مرحلة أخرى في تجربته الشعرية. أشرت منذ حين أستاذ عروسية إلى بعض شروطها، إلى بعض مقتضياتها، كالتفريق بين النظم والشعر، كالتعامل العميق مع مفهوم الإيقاع، فليس الإيقاع مرتبطا بالضرورة بالأوزان الشعرية العروضية فحسب، ليس الإيقاع مرتبطا بتلك الأوزان وبأعارضها وقوافيها فحسب، بل للإيقاع معنى أوسع وأشمل يمكن أن يفكر فيه ريحان لطرش وفي أن يجربه فيكتب بذلك نصوصا جديدة. أقول لريحان لطرش بعد ذلك: لعل الوقت قد حان لكي تكون صاحب رؤية وأنت تكتب النصوص التي تكتبها. حاول أن تعمق رؤيتك للأشياء، حاول أن تعمق رؤيتك للكائنات التي تحيط بك، انظر إلى العالم من حولك نظرة جديدة، فعلى أساس تلك الرؤية الجديدة الخاصة بك ستكون نصوصك نصوصا ذات إضافة وذات خصوصية وذات هوية ما في ذلك شك. هذا لا ينشأ بمجرد الأمنية ولا ينشأ بمجرد الرغبة ولا ينشأ بمجرد الأمل والتطلع، هذا كله لابد منه، لكن هذه الشروط لا تكفي وحدها، فلابد من الاطلاع ولابد من القراءة ولابد من استكشاف التجارب الشعرية الأخرى. مثلا هو اليوم كتب في القضية الفلسطينية، فهل قرأ ريحان لطرش شعر المقاومة؟ هل قرأ شعر المقاومة بمختلف تجاربه وبمختلف تشكلاته أو تعبيراته كما صرنا نقول اليوم؟ في هذا المجال أريد أن أقترح على ريحان لطرش أن يعمق قراءته في شعر محمود درويش، في شعر سميح القاسم، في أشعار غيرهما من شعراء المقاومة من الفلسطينيين ومن غير الفلسطينيين كذلك. لا شك في أنه سيجد شعرا آخر وسيتعرف على زوايا نظر أخرى ستساعده على صياغة تجربته الشعرية التي أقدر أنه يرغب في أن يعيشها في مستقبل أيامه.
0: نعم.
1: بهذا الكلام إذن أستاذ عروسية أنهي حديثي عن هذا النص، مجددا شكري وتقديري لهذا الفتى اليافع ريحان الأطرش، الذي رغم صغر سنه اختار أن يخوض غمار الشعر، وبرهن على أنه قادر على أن يعيش هذه المغامرة. أشكره أيضا لثقته في برنامج على طريق الإبداع، ولحرصه على أن نرافقه في هذه المغامرة الشاقة والممتعة التي هو بصدد عيشها. هو فعلا يعيش مغامرة على صعيد الكتابة الأدبية وعلى صعيد الإبداع الفني. أرجوه أن يفكر مليا فيما سقته إليه من ملاحظات، وأتمنى له بعد هذا كله مطردة النجاح والتوفيق.
0: شكرا دكتور فؤاد على كل ما تفضلت به بخصوص هذه المحاولة الإبداعية لصديق البرنامج ريحان الأطرش. وقد كنا بصدد نص صمت وتطبيع، وقد تناولناه كالعادة بالتحليل والتقييم والنقاش، وختمنا اللقاء بمجموعة من الملاحظات الموجهة لصديقنا ريحان الأطرش. شكرا دكتور فؤاد على كل ما تفضلت به في هذا الموعد. شكرا لكم مستمعينا وسمعت على المتابعة والوفاء. ننتظر منكم مزيدا من التفاعل مع هذا البرنامج عن طريق صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، صفحة على طريق الإبداع. اتركوا لنا ملاحظاتكم، مقترحاتكم، آرائكم، ولكن خاصة اتركوا محاولتكم الإبداعية التي إن شاء الله ستلقى طريقها إلى أثير تونس الثقافية وفي فضاء على طريق الإبداع. نذكركم دائما بأن النسخة الرقمية لهذا البرنامج تجدونها متوفرة على قناة اليوتيوب الخاصة بإذاعة تونس الثقافية. في الختام مع روسية ترجوكم متبارئة لبقية برامج صوت إرادة الحياة، وإلى اللقاء.

0: على طريق الإبداع،
1: خدمة للإبداع الشبابي وسعياً للأخذ بأيدي الأدباء المبتدئين. على طريق الإبداع
0: دربة مع فؤاد الجربوري.

0: حدائق السرد. حدائق السرد إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة. حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.
1: مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. عدد جديد من حدائق السرد، وموضوعه هو حضور الذاكرة في الكتابة القصصية، كتاب كوابيس الجدة ماريا نموذجا. مرحبا بك صديق الكاتب المنظر المرزوقي.
2: مرحبا، أهلا وسهلا بك وبالسادة المستمعين الكرام.
1: نذكر أنه الدكتور منظر المرزوقي جامعي تونسي باحث في تعليمية العربية وبيداغوجيا تعليمها للناطقين بغيرها. العديد من الإصدارات التي أصدرها المنظر المرزوقي، منها ارتحال في معابر الروح وهي مجموعة شعرية، كذلك رجال الدواميس، تحقيق لهذا الكتاب، وإلى أن نصل إلى مجموعة قصصية كنا قد قدمناها في حدائق السرد، شجرة الأحلام العالية، جان في 2023. مرحبا بك وهنيئا لهذا المنجز.
2: شكرا، إن شاء الله يكون المنجز في مستوى انتظارات القراء.
1: نعم دكتور منجي غنودي يحضر معنا أيضا، أهلا بك.
3: عيشك، شكرا على الاستضافة في حدائق السرد، وإن شاء الله نقضي يعني هذه الأمسية الجميلة، ونقدم الإضافة في قراءة لكوابيس الجدة ماريا للأستاذ منظر مرزوقي.
1: نعم، الموضوع يعني حضور الذاكرة في الكتابة القصصية. طبعا نحن نعرف إذن أنه هناك العديد من التقنيات التي تعتمد إذن في حضور إذن هذه الذاكرة، منها كما نعرف بشكل إذن واضح الاسترجاع وما يسمى بالفلاش باك، أيضا الحوار الداخلي، الحلم، الرسائل واليوميات. هذه تقنيات إذن تستعملها القصة كما تستعملها الرواية أو فنون السرد المنظر.
2: صحيح، معناته عندما نتحدث عن الذاكرة نتحدث عن الإنسان، لا يمكن نتحدث عن الذاكرة أو عن العقل البشري أو عن المعرفة الحديثة دون الحديث عن الذاكرة. تعرف أستاذ الدراسات العرفانية التي توجهت منذ الستينات والسبعينات لدراسة الذاكرة البشرية ودراسة محتوياتها وأنواعها، والذاكرة القصيرة، الذاكرة الطويلة، أنواع الذاكرات، المناويل العرفانية المتحكمة في الذاكرة، المخزونات، الاسترجاع، التخزين. إذن هنالك توجه منذ 40 عام في المباحث اللسانية والحاسوبية والأدبية والفلسفية لدراسة الذاكرة، نظرا لأهمية هذا الخزان في بناء تصور الإنسان وتصور الإنسان للكون.
1: أكيد جدا. نعم سلمنش.
3: نعم، ينهض استحضار الذاكرة كما ذكر سلمنظر مرزوقي في القصة القصيرة على تقنيات عديدة، من بينها كما ذكرتم الاسترجاع فلاش باك، ثم المونولوج الداخلي وهو استحضار الذاكرة عبر تدفق الوعي وحديث الذات مع ذاتها، ثم كذلك في هذه المجموعة القصصية نتحدث عنها الحلم والكوابيس، كذلك اليوميات والرسائل والاعترافات. كذلك يمكن نتحدث عن أنواع الذاكرة في السرد، هناك ما يسمى الذاكرة الفردية، الذاكرة الجماعية، مراوحة بينهما، هناك ذاكرة المكان.
1: سنعود إلى ذلك.
3: نعم، نحن كل هذه التقنيات تدخل.
1: أسألك سلمنجي إذن عن هذه الذاكرة في تنوعها وفي اختلافها. أولا هناك ذاكرة تسمى ذاكرة الذات.
3: نعم.
1: أو ذاكرة الفرد.
3: نعم،
1: فيها يحن إلى ماضيه، إلى طفولته، إلى بعض الأحداث التي عاشها في حياته، وربما يحضر هذا في كتابة اليوميات أو كتابة السيرة الذاتية، وأيضا في كتابة القصة القصيرة. نعم
3: نعم، صحيح ما ذكرتم، الذاكرة الفردية هي تجربة الذات وسيرتها من خلال جراحاتها، من خلال معاناتها، من خلال ألامها، من خلال ما تستحضره هذه الذات وما تتفاعل من خلال الواقع في مختلف سياقاته. وسنأتي على ذلك في تحليلنا لكوابيس الجدة ماريا من خلال عديد النصوص التي اشتغل عليها سلمنظر المرزوقي في عناوين مثل زر الأصفر المقبب لا أحد سوى.
1: لا سنعود للكتاب. الكتاب يعني في الجزء الثاني من هذا البرنامج. منظر مرزوقي، الذاكرة الجماعية إذن أيضا لها حضور مهم فاعل جيد دقيق إذن في الكتابة القصصية، ورأينا هذا فيما يتعلق بالكتابة عن المستعمرات في النص السردي التونسي الذي كتب عن الاستعمار الفرنسي، كتب إذن عن العديد من القضايا المهمة الاجتماعية السياسية الاقتصادية، كتبت أيضا فيما يتعلق بالكتابة حول الشأن الفلسطيني والقضية الفلسطينية. لاحظ مثلا غسان كنفاني وهو يكتب إذن أرض البرتقال الحزين، وهو يخرج إذن لا يسرد فقط حكايته مع المكان مع أرض البرتقال الحزين، بل يسرد لنا قضية وطن منهوب من قبل الكيان الغاصب. توفيق فياض أيضا هذا الكاتب الفلسطيني المقيم بتونس كتب عن هذه النكبة الجماعية أو عن هذه الذاكرة الجماعية.
2: هو في الحقيقة هناك تقاطع كبير جدا بين الذاكرة الجماعية والذاكرة الفردية، لأن كل رحلة فكرية هي تقاطع بين ذاكرتين، ذاكرة الفرد في علاقة بالجماعة أو بذاكرة الجماعة. والحقيقة أنا علاقتي بالذاكرة الجماعية علاقة قديمة بدأت قبل اهتمامي بالأدب، لأني اشتغلت على التاريخ المحلي التونسي.
1: نعم ممتاز.
2: وكتبت على تاريخ المناجم في منطقة قفصة، وأصدرت في ذلك 3 أو 4 كتب تقريبا، من ضحايا الاستثمار الاستعماري في واد معدن في غار الدماء، قبل ذلك عمال منجم المضيل العامل القطاري نموذجا، بعد ذلك رجال الدموس وهو تحقيق، بعد ذلك أيضا الزعيم الشهيد حسن السعداوي
1: نعم
2: وهو مناضل يساري تونسي ومناضل نقابي، كان معناتها أمين عام المنظمة النقابية المناوئة للاتحاد العام التونسي للشغل، والتي سبقت في الحقيقة الاتحاد العام التونسي للشغل. إذن اهتمامي بالذاكرة الجماعية هو اهتمام قديم وشامل مجالات متعددة، وفي الحقيقة لا أستطيع أن أنفصل عن هذه الذاكرة الجماعية، سواء كانت تلك الذاكرة ذاكرة محلية أو وطنية أو عربية أو إنسانية، لأن هناك تقاطع بين هذه الذاكرات وبين هذه الحلقات. لا يمكن أن نعزل مع البعد الإنساني عن البعد المحلي عن البعد الإقليمي عن البعد الدولي. نحن نسكن العالم، نسكنه بأشكال مختلفة، نسكنه بذاكرتنا، نسكنه بجروحنا واهتماماتنا وانغراسنا في واقعنا الاجتماعي والسياسي والثقافي والوجودي والوجداني والهوياتي. يعني الإنسان كائن مركب جدا، لا نستطيع أن نلخصه. نعم. في يعني
1: جميل ما قلته، وخاصة فيما يتعلق بالتقاطع بين الذاكرة الفردية بين الذات إذن وبين الآخر بين الموضوعي المجتمع أو الوطن بشكل خاص، ونحن نتحدث عن وطن خاص بنا تونس كما نعرف، وهناك وطن عربي وتشملنا في هذا خاصة القضية الفلسطينية. يقول من القيس فيما يقول: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول فحوملي. منذ المعلقات هذه سلمونجي والشاعر والسارد والكاتب يتعلق إذن بالمكان.
2: صحيح.
1: هناك علاقة حميمة به في مستوى الحنين والاسترجاع وفي مستوى السرد والتوصيف.
3: نعم صحيح، هنا تحيلنا على التقاطع ما بين الذاكرة الفردية والجماعية.
1: نعم.
3: الذاكرة الجماعية بما تحمله من أحداث وقيم وتمثلات مشتركة، والذاكرة الفردية بما يعيشه الفرد من داخل هذا الفضاء وبما يحمله من همومه ومن جراحاته. وإذن فهذا التقاطع ما بين الذاكرة الفردية والذاكرة الجماعية يجعلنا إذن أو يحيلنا على ذاكرة المكان.
1: مكان نعم.
3: نعم، سواء كان هذا المكان كما ذكرتم في الوقفة الطلالية أو هذا المكان الوطن أو هذا المكان العالم. إذن كل هذه الأمكنة إذن تحمل ذاكرة ما سواء كانت فردية أو جماعية لتتشكل من خلالها رؤية الرؤية الفنية والأدبية والإبداعية والجمالية بصفة عامة.
1: نعم ممتاز جدا. نعم نعم، وطبعا لا يمكن لنا نستعمل ونستدعي الذاكرة إلا بحضور وظائف لا وجود للصدفة للمجانية في الكتابة الإبداعية،
2: خاصة طبعاً
1: خاصة في القصة القصيرة الضيقة.
2: صحيح.
1: التي
2: تدخل هنا العامل الثالث، فما عامل هنا فاعل.
1: نعم.
2: هو التخيل.
1: نعم.
2: لأن لكل إنسان مخزون وقد نشترك في نفس المخزون إذا مثلا درسنا في نفس الجامعة في نفس الفترة في نفس الوطن في نفس الولاية. إذا ستكون لنا مشتركات، لكن كيفية صياغة تلك المشتركات أو ذلك المشترك في الذاكرة هو الذي يميز بين شخص وآخر. هنا البعد التخيلي، البعد الذاتي، تخيل الذات. هنا طبعا علاقتنا بالذاكرة وثم التقنيات التي نعتمدها في الاستفادة من تلك الذاكرة وفي تحويلها إلى منجز تخيلي، لأن الأدب تخيل أو لا يكون. نحن لا ننقل ما وقع بشكل فوتوغرافي أو آلي، نحن نستبطن الأحداث نعايشها وتصبح في كثير من الأحيان جزءا من رؤيتنا للكون.
1: أكيد أكيد،
2: نحن ننظر للكون من خلال تفاعلنا مع أحداث في مكان في زمان معين. مثلا أنا أذكر جيدا عندما كنت طفلا أحداث صبرا وشتيلة وجهت حياتي، وجهت شخصيتي، مع تلك الآلام التي رأيتها وأنا صبي، معناتها للناس تقتل على الهوية،
1: وذاك التوحش الذي ترك فينا
2: طبعا
1: ترك صورا فينا صادمة. نعم.
2: صادمة جدا. إذن خلقت فينا هشاشة ما، حساسية ما، رؤية ما للكون والإنسان. لماذا الإنسان هذا المفترس لأخي الإنسان الذي في هذا القرن 21 ما زال يستعمل أعتى الأسلحة في قتل الأطفال، لعب متفجرة؟ يعني الإنسان ما زال متوحشا، هو نفس الإنسان البدائي.
1: نعم.
2: قد غيرت تقنيات القتل وتقنيات الاستبداد.
1: نعم. نعود إذن إلى وظائف إذن استحضار أو توظيف إذن هذه الذاكرة في علاقة ذلك بالزمن. قلت إذن القصة القصيرة نص إذن ليس بذلك الطول ومثل الرواية، مقارنة. نعم. بالرواية مقارنة مثلا بسيرة ذاتية، مقارنة بأشكال أخرى في علاقة أيضا ببناء الشخصيات، بالتحليل النفسي لها، وكذلك وأهم شيء هو التحبيك الفني إذا لهذا النص القصصي، ولعل تميز قصة عن أخرى أو من أخرى يعود خاصة إذا إلى التحبيك. نعم. الفني سلمونش.
3: إذن هنا نتحدث عن وظائف استحضار الذاكرة من خلال تفكيك الزمن الخطي. نعم، وهذا مهم لأنه تكسر التسلسل الزمني وبناء زمن سردي متداخل يجعل بين الأثر الفني والإبداعي إذن يأخذ أبعاد أخرى. ثم كذلك يمكننا أن نتحدث عن بناء الشخصيات في وظائف استحضار الذاكرة، الكشف عن الخلفيات النفسية والفكرية والشخصيات، كذلك تنمي السرد. هنا نتحدث عن تحريك الأحداث وخلق التشويق والتحفيز القراء وربط الماضي بالحاضر. هنا في إذن ليس هناك انتقال ميكانيكي أو آلي، بل أن الأديب أو الكاتب إذن يستحضر الماضي ثم يستبق ثم يسترجع إذا ما كنا نتحدث عنه. ثم كذلك هناك التحليل النفسي، إذا نتحدث عن عندما يعري الكاتب اللاوعي المكبوت أو الكامن فينا، إذا فهذه إذا لها وظائف عديدة. إذا ما نتحدث عن الحبكة الفنية في استحضار الذاكرة لربط خيوط السرد في المجموعة القصصية ومنحه وحدة عضوية متكاملة لا يمكن أن ننفصل إلا تقنيا أو إجرائيا بين الوظائف وبين ما كان يتحدث عنه سيمون ذا مرزوقي من قضايا ومن أفكار ومضامين فكرية وفلسفية وإنسانية.
1: هذا رأي الناقد، لأن نرى رأي الكاتب في تجربته ككل، في تجربته في القصصية من خلال شجرة الأحلام العالية التي قلت صدرت سنة 2023، وفي تجربته ككل يظن كيف إذن تستدعي إذن هذه الذاكرة في كتاباتك القصصية؟
2: هو الاستدعاء هو كتابة أي نص لا يخضع لنمط وتراز
1: طبعا.
2: يعني أحيانا بعض القصص الموجودة هي ليست قصص، هي قصص الآخرين، أسمع حكاية تثيرني أصوغها تخيليا، مثلا لا أحد سواه، هذا هي قصة استمعت إليها، حكاية استمعت إليها حولتها إلى قصة. إذن ليست المسألة هي مسألة عملية واعية لاسترجاع منظم لأحداث وقعت أصوغها تقنيا. وفي الحقيقة مسألة الزمن مثلا والقصة القصيرة، طبعا القصة القصيرة عندها خصوصياتها، لكنها حسب رأيي الشخصي ليست بهذا الضبط الذي يدعيه المنظرون. القصة القصيرة لها أيضا مساحة تتراوح بين صفحة ونصف أو نصف صفحة إلى 50 صفحة. هناك قصص قصيرة 50 صفحة في الصين وفي روسيا وفي 40 صفحة قصة قصيرة. إذن هذه المساحة أيضا يجب أن تخضع على التجريب، تخضع على بعض الحرية، ندفع بالقصة القصيرة إلى حدود الرواية وننزل بها إلى حدود القصة القصيرة جدا. إذن المساحة في الحقيقة ليست مثل ما يضبطها النقاد ويحاولون خلق خنق المبدع بها. طبعا هنالك شروط التكثيف، الاختزال، التركيز على حدث واحد، التركيز على شخصية أو شخصيتين، هنالك خطوط كبرى، لكن أنا أريد أن داخل تلك الحدود أن أرقص في القيود، إذن أن نوسع. لست معنيا كثيرا في الحقيقة بالنقاد إن قالوا هذه لا تخضع لشروط القصة أو تخضع، أنا أتحرر، أنصت للحكاية، أنصت للشخصية، إذا بحثت عن فضاءات أمنحها تلك الفضاءات، أعطيها فرصة أن تتحدث بلسانها، أن تعبر عن ألامها التي هي في بعض منها ألام الكاتب يعني، أو حساسية الكاتب، لأني لا أكتب بالألم، أكتب بحساسيتي تجاه تمثل الألم، لأني لم أعش هذه الألام كلها في الحقيقة. لكن الإنسان الذي له قدرة على تخيل ألام الآخرين هو الذي يستطيع أن ينفذ إليها وأن يعبر عنها بلغته الخاصة، بتجربته الخاصة. ولكن في الأخير أنا في التجريب، أعتبر نفسي في التجريب، لست قاصا يعني بالمعنى الأكاديمي وكذا، أنا أحاول، وحاولت الشعر، حاولت النقد، حاولت الكتابة التاريخية، حاولت الكتابة في اللغة، في العرفانيات، في إذا عندي 10 مؤلفات تقريبا كل مؤلف أو 2 في اختصاص. إذا أنا أجرب، لو ما استهواني فن آخر سأذهب إليه، لست ملزما أن أحقق مسيرة في القصة القصيرة أو الرواية حتى أنعت بأنني من كتاب الرواية أو القصة. لا يعنيني هذا كثيرا، ولا تعنيني كثيرا أيضا قوانين الحبكة القصصية بالمعنى الأكاديمي.
1: سلمنجي، المنظر المرزوقي قال صحيح، هناك ضوابط، هناك قوانين، هناك وظائف الاستحضار واستدعاء الذاكرة فيما يتعلق بالزمن، بالشخصيات، بالتعليم النفسي، بالحبكة الفنية، بغيرها من الشؤون الفنية الأخرى. لكنني أنا كاتب يا صديقي، أنا أريد أن أكتب عن ذاتي، عن الآخر، عن حلمي، عن وجعي، عن مأساتي، عن احتياجاتي، عن فما شأن الناقد الذي يكرر في كل مرة أن عليك أن تنضبط. الكاتب إذن معروف بأنه منفلت،
3: نعم صحيح،
1: يرغب في إذن في التحرر،
3: صحيح.
1: ما رأيك في هذا؟
3: نحن النقاد أو النقاد بصفة عامة يميلون وينزعون نزعة الضوابط والمناهج، وأن يحصر الكاتب في زاوية ما للتحليل والنقد إلى غير ذلك، وهذا قد يستفز الكاتب لأنه فيه حد من حريته، لأن هذه المنظومات أو هذه القوالب الجاهزة قد تكون معرقل لفهم ما من في بطبيعة الحال. هذا لا يعني أننا ننظر للفوضى أو ننظر إلى شيء آخر، لا، المناهج والدراسات والبحوث والمسائل الأكاديمية والعلمية مهمة جدا، وهي مداخل لفهم النص، لكن ما يتحدث عنه منذر المرزوقي هو هذه المسحة أو هذه المساحة من الحرية التي تترك له، سواء كانت فنية أو مضمونية. وهنا يتجلى هذا في حديثنا عن الذاكرة، أنها في مع منذر ليست مجرد استرجاع للماضي، لا، بل هي يعني تتداخل في هذه الأزمنة والأصوات والأمكنة ليشحنها ببناء أو ليشحنها بفلسفة، ما فلسفة إنسانية، فلسفة قائمة على التأويل. وخير دليل على ذلك هذا الانفلات إن صحت العبارة للكاتب الذي ينفلت من القوالب كي يحمل نصوصه دلالات بعيدة المدى ودلالات قابلة وقادرة على أن نقرأها قراءات متعددة. وهنا حسب رأيي هنا إذن هذه الحرية في الأدب، أن يمكننا أن نتأول النصوص تأويلات عديدة.
1: نعم مختلف. هذا مهم جدا. نعم. نعم. نرجع لك المنظر، يقال أن الكاتب العربي هو كتاب يحن إذن إلى ذاكرته أكثر مما يتعايش مع حاضره، أو هو يستشرف المستقبل باعتبار إذن أن هذه الذاكرة هي خزان معناها رئيسي مركزي للكتابة. بل هو مولد إذن لمشاريعه ولقضاياه وللسرد. لحظة أني استعملت كلمتين، خزان يحيل على الماء ومولد يحيل على الكهرباء. هذا يعني من
2: تقاطع. إذن أنت لم تبتعد عن الواقع، بالعكس هذا دليل أن الكاتب يجب أن يقرن بين ذاكرته وخزانه وبين متطلبات الواقع.
1: مولد الكهرباء
2: طبعا مولد الطاقة. مولد الطاقة. شوف، هو هل نكون ضحية ذاكرتنا؟ لأن الكاتب يجب أن يكون ذكيا في التعامل مع ذاكرته أيضا. الذاكرة قلنا لا محيد عنها، كل شيء يمر بالذاكرة، ولكن يجب أن يتقاطع مع الرهن. الذاكرة ليس بمعنى الماضي، الذاكرة بمعنى الخزان، لكن هذا الخزان في علاقة بالجسد. ذاكرتنا وذكرياتنا وآلامنا هواجسنا وأحلامنا في علاقة بالجسد وفي علاقة بالرهن. إذن لماذا أكتب أنا قصة عن كوابيس الجدة ماريا، تلك المرأة التي رحلت من إسبانيا في بداية القرن 17 وتواصلت مأساتها إلى فترة الوفاة، ثم ورثت تلك المأساة أجيال وأجيال وأجيال. علاقتنا بألم الماضي هي علاقة بألم الحاضر، ويجب أن لا نسقط في الميلانكولي. يعني أنا أتحدث عن الكوابيس لكني لا أتحدث عن الإحباط، لا أتحدث
1: طبعاً
2: عن اليأس، لا أتحدث عن السوداوية المغرقة في الذاتية المرضية. لا، في نصوص هي نصوص تقريبا تندرج في أدب المقاومة، لأن كل نص فيه أفق، فيه روح، في بحث عن معنى، في عملية تحرر من واقع، من أزمة، من كابوس. فصحيح أن الكوابيس هي أحلام مجهضة، ولكن تلك الأحلام المجهضة ليست عدمية، لأن في كثير من النصوص هنالك نقطة ضوء خارج الداموس، هنالك نقطة ضوء لشخصيات تبحث عن الأمل، تبحث عن الحرية، تبحث عن عن الأمل. إذن الذاكرة لا يجب أن تكون معزولة بوصفها ركاما من الماضي، لا لا، الذاكرة في علاقة تفاعلية جدلية مع الحاضر ومع أمالنا في المستقبل. يعني أنا أكتب حتى أحرر نفسي وأحرر الآخر.
1: طيب، سنواصل الحديث والحوار إذن حول هذا الموضوع. نستمع إذن إلى هذه الأغنية من اقتراحك سلمونجية. ونستمع إلى مقطع من الكتاب بصوت أمل الكتاري سنعود.

0: حدائق السرد. أشرق وجه الجدة وتوهجت نظرتها، فرأت نفسها في حلقة الرقص تمسك بيد أختها ماريا لونا ويد ابن عمها روبيو. تحركت أجساد الراقصين في ساحة الكنيسة على إيقاع رقصة السامبرا. صوت القيثارة ينبعث هدارا مع ضرب الأقدام على الأرض. تتحرر الأيادي، توضع الأكف على الخصور، ثم ترفع أطراف الفساتين الحمراء المنقطة بالأسود رويدا على ربلات بضة بيضاء. وبحركة سريعة على توقيع التصفيق تتحرك الأكتاف يمنة ويسرى، وترتفع الرؤوس إلى السماء سامقة. تمتزج الملامح الحادة في الوجوه الحزينة بالعنفوان والأنفة في النظرة الحالمة الشغوفة، وترتفع أصوات شجية مكبرة بأهزوجة غزل على إيقاع أوجاع عتيقة تهدهدها كلمة أولي، فتصعد أرواحهم إلى أوج الانتشاء. هناك تنظر ماريا روزا بعينين عسليتين عاشقتين إلى سماء ينثال من قمرها الأحمر ضوء شفيف يلامس وهج النار الساهرة في ساحة الكنيسة في قرية مالخان. أما هنا في ساحة الجامع الأندلسي فقد ساد صمت ملأته النار بوميض أصاب الجميع بذهول مثل خدر خفيف لذيذ. وقف الأطفال حول الكومة النارية فارتسمت أجسادهم التي صارت مثل قناديل مضيئة من فخار شفاف ظلالا كبيرة على جدران البيوت التي قدت من طوب طيني أصفر. خرجت عائشة من بيت الجدة وألقت لفافة من قماش في النار التي ازدادت استعارا. أنار وجه الجدة الحنطي المتعرق وتسربت بهرة النور إلى روحها فأضاءت عتمة قلبها. كانوا ينظرون مذهولين إلى اللظى تلتهم الدمية وتأكل الحطب. ظلوا وقوفا بوجوه طيفية غائمة كأنما غابت أرواحهم في أقاصي الكون أو علقت بسقف مكان آخر بعيد. ولما بدأت النار تخفت رويدا تضاءلت ظلالهم المنعكسة على جدران البيوت في الساحة، وحين خمدت غابت الظلال تماما وظهر القمر أحمر قانيا تحيط به هالة برتقالية. همست الجدة ماريا: أيتها النار التي التهمت مني كل شيء، لم تعد لي أوجاع حارقة، قريبا أهاجر عبر الضوء إلى نور أحبتي. عادت إلى فراشها خفيفة، طلبت من ابنتها أن تترك مصراع الشباك مفتوحا حتى تطل على القمر. وقبل أن تستسلم للنوم نزعت الخيط من رقبتها وعلقت مفتاح صندوق ذاكرتها الدامية في مسمار قرب السرير. تعرف خديجة حكاية الصندوق وتعرف جيدا ما فيه، قارورة بها بقية عطر من زوجها القتيل روبيو، مدمعية مملوءة قهرا واشتياقا، مفتاح بيتهم في قرية مالخان، وفستانها المغموس بدمها الذي ألقت به عائشة في النار منذ حين. شهدت خديجة التي كانت تسمى مونيكا تلك الحوادث، وهي تعرف أن القاتل ماكسيميليانو لم يكن وهما في كابوس، وتعرف أيضا أنه لا يوجد ما هو أصدق من الكوابيس في حياتهم. من كتاب كوابيس الجدة ماريا المنذر المرزوقي. حدائق السرد.
1: مستمعينا الأعزاء، نعود إلى حدائق السرد ونذكر أن موضوع هذه الحصة حضور الذاكرة في الكتابة القصصية انطلاقا من كتاب كوابيس الجدة ماريا، نموذجا بحضور الكاتب المنذر المرزوقي. أهلا وسهلا بك أستاذ المنذر من جديد.
2: شكرا، أهلا وسهلا بك وبالسادة المستمعين.
1: حضور أيضا دكتور منجي غنودي، تحية لك.
3: عايشك، شكرا.
1: نذكر أنه هذا الكتاب صدر عن سارة إديسيون في طبعة في الحقيقة أنيقة وطبعا واضحة الحروف، وصدر الكتاب إذن في في شكل جيد في مستوى أيضا اللوحة التي تتصدر الغلاف ومختلف أيضا النصوص التي وردت به. سيرمونش في تقديم الأثر.
3: نعم، إذا هذا الأثر كما ذكرتم في نسخة جميلة تحت عنوان كوابيس الجدة ماريا، واحتوى عديد النصوص بمختلف العناوين سنأتي عليها بعد ذلك. للوهلة الأولى يمكن أن تشدنا كوابيس الجدة ماريا، هذا العنوان الذي يعلن منذ البداية عن توتر وقلق وحالة وإحالة على إحراجات عديدة، خاصة وقد ارتبطت بالجدة التي تحيل على الذاكرة، ونعود هنا إلى الذاكرة بما تختزله بطبيعة الحال من أحداث وتجارب، إضافة إلى اسم الجدة ماريا، والاسم ماريا هو يتحرك في فضاء ثقافي وحضاري إذن مخصوص في، وسنأتي بعد ذلك للتحليل ونتأكد من أن الجدة ماريا هي شخصية إذن أتت من غرناطة. ثم هذا فيما يتعلق بالعنوان، والملاحظة الأبرز في عتبات المجموعة القصصية أن المنذر المرزوقي لم يقدم إهداء لأشخاص بعينه، إذن بل أعلن منذ البدء عن الموقف الأخلاقي والإنساني للكاتب، يقول إلى عشاق الحقيقة، يقول إلى المبشرين بالحياة، يقول إلى القابعين في ظلمة الزنازين، إلى موقدي الشموع، إلى الأحياء وحدهم في هذا اليباب. إذن هنا هذا تقديم إذن قلت ليس مخصصا لإنسان بعينه بقدر ما هو إعلان عن موقف أو عن فلسفة ما. ثم بعد ذلك يمر المنظم للتصدير وهو ينسجم مع ما كنا نقوله، مقولة لكارل يونغ يقول نحن لن نصبح منيرين بتأمل النور بل بتخطي ظلماتنا. وهذا مهم أن الكاتب في عتباته يعلن عن فلسفة ما سنأتي عليها بعد ذلك في التحليل وسنكتشف سرها.
1: نعم، ليلى دعم الكاتبة التونسية قدمت إذن هذه المجموعة القصصية، وتقول إذن في التقديم لم تجد نصوص مجموعة المنظر المرزوقي القصصية التي وسمها بكوابيس الجدة ماريا عن هذا، ولم تحد في الحقيقة عن هذا المنح التفاعلي العرفاني تمثل الجدة، نعود إلى الذاكرة المنظر،
2: صحيح.
1: تمثل الجدة الذاكرة التي تربط بين حياة المجموعات البشرية وتاريخها. هذا العنوان الخارجي والعناوين الداخلية أيضا هناك نوع من الطرافة ونوع من الجمال التي حرص على توفيرها الكاتب، الدجاجة والمائدة، الزر الأصفر المقبب، الصرخة الغمضة، وإحالة على الذاكرة على طفولتنا، لعبة العيد كذلك، والطائر والفزاعة والتفاحة. العناوين منظر،
2: والله العناوين في الحقيقة تأتي بعد القصة، العناوين تأتي بعد القصة، إذن أنا لا أنطلق من العنوان، طبعا العنوان تفريضه القصة، ولكن في الحقيقة كما قلت وكما قال الدكتور المنجي غنودي العناوين تعبر عن مضامين، هي تقول ما في القصة دون أن تكشف طبعا المحتوى أو المضمون. العناوين والعتبات، ربما أحرص على العتبات أيضا، في كل قصة هنالك عتبة وهنالك جملة أو أقل أو أكثر أعبر بها عن المعنى النواة الذي أريد أن أعبر عنه. مثلا في صاحب الدهليز أقول لا يمكنني أن أدرك أنوار إلا إذا عبرت عالم الظلمات المرعب بعينين مشرعتين على المجهول. هنا هي المغامرة تنطبق أيضا على المغامرة الأدبية والفكرية، لا تستطيع أن تدرك أنوار أي تجربة قصصية أو فكرية إلا إذا عبرت عالم الظلمات المرعب، إلا إذا تجشمت المخاطر، إلا إذا تجاوزت القواعد، والقواعد مقاعد مريحة. يمكن أنا أستوعب كل قواعد القصة في خلال شهر، ليس أنا فقط، يعني أي إنسان يمكن أن تدرسها قواعد القصة في خلال شهر يستعملها، ولكن هل استعمال القواعد في كتابة القصة يمكن أن تخرج بإبداع جديد أم ستكون مدخلا لتكرار ما قيل وما كتب؟ إذن أنا أؤمن بالرحلة، أؤمن بالتجريب، أؤمن بالمكابدة، بالمعايشة، وهنا الذاكرة، الماضي، التاريخ دائما في تفاعل مع اللحظة الراهنة، مع أجسادنا في سكن الكون. نحن نسكن الكون، نسكن الكون بطريقتنا، بأسلوبنا، بأجسادنا، بأرواحنا، وهذا نعم. ما أريد أن أعبر عنه في كل قصة في الحقيقة.
1: أكيد جدا. نعم سلمنش،
3: يمكن القول أن فلسفة منذر المرزوقي في هذه المجموعة هو لا يستعيد أو ليست استعادة للماضي والذاكرة بدفع الحنين فحسب، ولو أن هذا قد وجد، إنما ليفكك أشكال الوعي. هذا واحد. ثم الملاحظة الأبرز، لا المنظر المرزوقي أراد أن يعرف الإنسان ليس من خلال ما يعانيه من أوجاع، لا، بل من خلال القدرة على التجاوز، وهذا الذي رأيناه في عديد النصوص، الجدة ماريا، في الأحد سواه، نعم، الغميضة، لعبة العيد، تقريبا أغلب نصوص المجموعة القصية قائمة على هذه الفلسفة. ليس الماضي بكاء وليس الماضي استرجاعا، كما ذكرتم أستاذنا منذ حين، الإنسان العربي والكاتب العربي يسترجع هذا الماضي ويستحضره وكأن بكائيات، نبكي على الماضي انقضى ولا، لأننا نعتقد واعتقاد في رأي خاطئ أننا أن عوامل القوة كانت فيما مضى، وأصبحنا اليوم نعيش الهزيمة الحضارية، وهذا صحيح بمختلف ألوانها، سواء كانت هزائم علمية، تقنية، أدبية، اجتماعية، سياسية. إذن فالمنذر المرزوقي في هذه المجموعة القصية لا يستعيد الماضي من خلال البكائيات أو من خلال الحنين فقط، لا، بل هو يريد أن يشحنه شحنة فلسفية إنسانية كي يقاوم من خلاله الإنسان، وكي يعلن أنه قادر أن يتجاوز كل
1: جميل خطأ. جميل. المنظر المرزوقي إذن انطلاقا من أزمنة معينة وتوظيف للأمكنة، استدعى شخصية مألوفة في المجتمع تتحرك إذن معه، قريبة منه، إذن متصلة بثقافته، بآلامه، بقضاياه، إذن وكأنه إذن حين يستحضرها إذن يتحدث عن ألسنتها وعن مشاغلها، عن رؤاها، عن آلامها، عن هلوساتها، عن أحلامها، أليس كذلك؟
3: نعم صحيح، أن الشخصيات في هذه المجموعة القصصية هي صحيح ذات مرجعية واقعية في بدايتها،
1: ولذلك يقولنا كوابيس.
3: نعم كوابيس، ويتحدث عن الجدة ماريا، يتحدث عن الجد، يتحدث عن الطفل، عن عامل الحماية المدنية، عديد الشخصيات هي في واقعنا تعيش بيننا، نعرفها وتعرفنا، ويمكن أن نكون أحد هذه الشخصيات. لكن ما هو لافت للانتباه أن هذه الشخصية مرجعياتها الواقعية ذات تخيلات وذات يحملها إذن مضامين أخرى إضافية.
1: لكن أبسط سلمنجي للمستمعين الأعزاء أن المنظر إذن المرزوقي ينطلق صحيح من شخصيات واقعية مرجعية،
3: نعم،
1: لكن يغذيها، يثريها إذن بهذا التخيل.
3: طبعا وهو كذلك عندما تحدث عن الجدة ماريا مثلا، هذه الجدة هي مستودع للذاكرة الجماعية، هذا ما نعرفه نحن عن الجدة. لكن هنا الجدة ماريا في هذا النص يحملها منذر المرزوقي أو يضفي عليها أبعادا أخرى، لأن الجدة ماريا هي شخصية أندلسية بعد أن وقع تهجيرهم إلى تونس مثلا، إلى شمال أفريقيا،
1: 1609،
3: نعم، في يعني ولو أن هذه الشخصية تعود إلى قرون خلت
1: مدينة غرناطة،
3: مدينة غرناطة
1: يتكلمون لغة قشتالية، نعم، وبعد ذلك كيف سيتكلم هنا اللغة التونسية إذن في بعد عشرات سنوات،
3: نعم، فيعيد تشكيل هذه الشخصية لتغدو رمزا لذاكرة الإنسان المقهور، لأن الجدة تحدثت وذكرت ألامها في تهجيرها، في فقدانها لعائلتها، في العذابات والجراحات التي عاشها الأندلسيون. إذن هنا هذه القيمة المضافة لهذه الشخصية. كذلك الطفل في الغميضة، من طفل بعينه إلى رمز الإنسان الباحث عن ذاته، هذا الطفل الذي يلهو ويلعب مع لداته ومع بقية الأطفال، في حقيقة الأمر هو يبحث عن ذاته، يبحث عن نفسه وسط عالم يزداد قسوة وتعقيدا. وكأننا هنا في من خلال هذه الشخصية أراد أن يخرج بها منذر المرزوقي من ذاك الحيز الضيق، سواء كان المكاني أو في تفاعلاتها وهوجسها، ويذهب بها إلى مذاهب أخرى. أضيف الطفل المتوحد، وهي حالة اجتماعية يخرجها من حالة اجتماعية إلى سؤال أخلاقي، كيف تعاطت المؤسسة التعليمية في تونس، وكيف يتعامل مجتمعنا في تونس مع أطفال التوحد؟ هل أفلحنا حقيقة في جعلهم يندمجون؟ هل نحن في مدارسنا لنا القدرة والكفاءة والاستعداد والإمكانيات كافة كي ينخرط هؤلاء الأطفال المتوحدون؟
1: في هذه الحالة سلمونجي لا نكتفي بالقانون، القانون يوفر لهم إذن هذه الحقوق، لكن الممارسة لا توفر لهم. وسمعنا إذن العديد من الحكاية والقصص التي تثبت إذن أن هؤلاء إذن تعرضوا إلى مضايقات، إلى أهمال.
3: نعم،
1: في المؤسسات التربوية الابتدائية بشكل
2: وقصة
1: خاص.
2: قصة لا أحد سواه هي حكاية حقيقية.
1: حقيقية نعم.
2: لمعلمة تتخلص من طفل متوحد بأن تضعه في النافذة وتغلق عليه النافذة.
1: وترجعه إلى المقعد الأخير.
3: نعم، نعم صحيح. لا بالعكس. وهذا قد يحيل إلى أن سيمون ذا مازوقي في نهاية المطاف هو رجل تعليم.
1: طبعا.
3: وهو يعني متحصل على الدكتوراه على ما أعتقد في الديداكتيك سيمونذر، إذن فله دراية وله الكفاءة،
1: معرفة دقيقة. نعم،
3: معرفة
1: نعم.
3: دقيقة. فسيمونذر يمكن أن نقول أنه استفاد من تجربته في التعليم كي يخرج لنا هذا النص، الذي هو في بدايته طفل في مدرسة يجلس في آخر القسم، والمدرسة والمعلمة لا تعيره اهتماما بالغا، لكنه بقدرة المبدع والفنان أخرجه إخراجا ذكيا. وهنا هذا هو ما كنا نتحدث عنه بين الشخصية كمرجعية واقعية وبين مدلولاتها الفلسفية.
1: لذلك سأعود إليك سلمونجي، لذلك الكاتب إذن لا يكتفي بالتعبير واستحضار قضايا، وإنما يستدعي إحساسه الإنساني. وهذه هي الحوارية التي قلنا أو تحدثنا في شأنها سلمونذر منذ حين، هي إذن الذاكرة، ذاكرة الذات والذاكرة الجماعية.
2: نعم، هنالك قول لإسباني نسيت اسمه يقول: ليتألم المرء لألم الآخرين يجب قبل كل شيء أن يكون ذا خيال. الخيال وخاصة خيال الكاتب، وأنا دائما أرفض هذا الأدب البارد، أريد أدبا مشحونا بإنسانية، بحساسية إنسانية، ويعبر عن الهشاشة الإنسانية. فالخيال هو الذي يحول الواقعة الباردة المكررة في المجتمع إلى حدث إنساني يقاوم الزمن، حدث إنساني يحول الظرف إلى أبدي، يضفي على الأشياء روح الفن فيؤبدها. الحكايات هنا تبدو بسيطة، لأن مثلا قصة كوابيس جدة ماريا انطلقت من مقال في التاريخ قرأته. ذلك المقال يقول: في الفترة الموريسكية، أي بعد سقوط غرناطة ومئة سنة بعدها، كان الإسبان يمنعون الموريسكيين وهم المسيحيين الجدد من أن يشعلوا النار، لأنهم يعتبرون أن إشعال النار شكل من أشكال الاحتفاء الجماعي بالنصر على الإسبان. فالنار تتحول إلى رمز للتطهر، للاسترجاع. لذلك تداوت الجدة ماريا أو داوتها ابنتها خديجة بأن أوقدت النار و أحرقت دمية القرصان الذي حاول اغتصابها على السفينة. فاللعبة واللعبة هذه كانت موجودة أيضا في إسبانيا، كانوا يشكلون شخصا في شكل دمية كبيرة في حجم إنسان ويحرقونها، وهي عملية نفسية ذات بعد جمعي.
1: نعم.
2: يحاول من خلال الإنسان أن يحرق العدو أو أن ينتصر رمزيا على عدو انتصر عليه واقعيا.
1: نعم. وورد في هذه القصة قصة كوابيس الجدة ماريا في الصفحة 26 استفاقت مفزوعة سمعت ابنتها صراخها الموحش فأسرعت إليها توقظها برفق، أفاقت تتصبب عرقا وهي تستغفر وتحوقل، ناولتها ابنتها كأسا شربته بيد مرتعشة فنزل الماء من مسامات وجهها وصدرها. يا له من كابوس، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. هذه بداية إذن هذه القصة وبداية الكوابيس وبداية إذن الوجع إذن إلى غير ذلك. ما يلفت الانتباه سلمونجي في هذه المجموعة التي تنطلق كما قلنا وأسلفنا من المرجع إذن إلى التخيلي، وهذا دور الكاتب أن يثري أن يفخخ نصه أيضا. هناك حوارية جميلة داخل الكتاب بين السخرية والنقد، النقد الاجتماعي طبعا لمجموعة من القضايا، منها قضية ذلك التلميذ الصغير البريء المتوحد الذي عالجته إذن هذه الأقصوصة. نعم زلمنش.
3: نعم هذا صحيح. الملاحظة الأولى أن السخرية في مجموعة كوابيس الجدة ماريا ليست غاية جمالية أو وسيلة للإضحاك، هذا هو المهم، إنما هي استراتيجية سردية لفضح اختلالات المجتمع. إذن هذا ما رأيناه، الملاحظ الأبرز من خلال السخرية لا تتمثل في أن المنذر مرزوقي يريد أن يدرج بعض المقاطع السردية أو الوصفية ليثير إضحاك الكاتب، لا تماما، بل هو يريد أن يعري هذا الواقع.
1: نعم.
3: ويريد
1: ممتاز.
3: أن يكشف عن عديد القضايا الكامنة وراء السطور. كانت إضافة إلى ما ذكرتم، هناك سخرية من الوعي الشعبي والخرافة، وخير دليل على ذلك صاحب الدهليز.
1: طبعا نعم قصة جميلة
3: الذي
1: نعم.
3: يحمي قصة جميلة، حارس في نهاية المطاف ماذا يحمي؟ يحمي أوهام الناس ويحمي في بئر عميق ما يلقيه الناس من أوهامهم ومن مخاوفهم ومن أسرارهم. لكن كذلك المرزوقي لا يسخر من الناس بوصفهم أفرادا، بل هو ينتقد آليات تفكيرهم التي تجعلهم يستسلمون للشعوذة والخرافة. إذن فيكتشف القارئ هذا التناقض بين الواقع وما يعتقده الناس.
1: نعم ممتاز. نعم لاحظ إذن قام أو هو وصف العديد من الوضعيات العاطفية وصور انكساراتهم ومأساتهم إذن، واستدعى الحيوان كما استدعى الإنسان، تجارب إذن متعددة حتى يستنطق إذن هذه الانفعالات المنظر.
2: أي طبعا أنا رجعت في الحقيقة، أنا عندي نصوص مرجعية كبرى تلك التي تحول الحدث إلى بعد رمزي كوني.
1: نعم.
2: مثلا كليلة ودمنة.
1: أي طبعا.
2: معناتها مرجع إنساني عظيم جدا.
1: عظيم جدا. يقرأ وقراءة.
2: هذا هو. هذا
1: ظاهر وباطن.

0: نعم ممتاز. نعم لا دعني ماذا تقول.
1: نعم
0: تقول إذن مثلما أتقن الكاتب بأسلوب ساخر إعادة إحياء السرد العربي القديم في قصة الدجاجة والمائدة. حلو العنوان سي المنظر. نحتاج إلى الدجاجة ولنا المائدة الآن سي المنظر. فأثبت أن صدى ذاكرة الموروث الأدبي العربي في مجال النثر يمكن لجمالية أسلوبه أن تتواصل في كل مكان وزمان، فنسج على منواله وشكل مشهدية مثيرة لقضايا العصر. هذا ماذا فعل سلمنجي؟
1: نعم.
0: إذن سلمنظر إذن استدعى إذن هذا الشكل، هذا الثوب، هذا الإطار ليعبر إذن عن قضايا عصره.
1: نعم.
0: قصينا عليك برشا، تفضل سلمنجي.
1: أردت أن أقول في علاقة بما ذكره سلمنظر منذ حين الطائر والفزاعة، وبعد أن قرأت هذا النص منذ فترة رأيت أو وجدته نصا فيه من الطرافة بمكان، فحاولنا أن نشتغل عليه رفقة مجموعة من الشباب وحولناه إلى نص مسرحي ووقع مسرحته وتمت مسرحته. فللطفل أو المتلقي للوهلة الأولى يتعامل مع هذا الطير الذي سكن في رأس فزاعة وبات ليلته خائفا، لكن المتلقي الفطن والمتمحص يذهب إلى أبعد من ذلك بكثير، وهذا ما يجعل الكاتب يعري كما قلنا منذ حين مشاكل وقضايا عميقة في مجتمعه من خلال نصوص إذا تتحدث عن حيوانات أو عن طيور مثل الدجاجة والمائدة أو طائر الفزاعة إلى غير ذلك من النصوص. إذا فالسخرية إذا في هذه المجموعة القصصية حاضرة إذا بشكل يعني واضح وصريح، ومن خلاله تمكن المنذر المرزوقي أن يكشف لنا إذا وعيا زائفا، أن يعري إذن أشكالا في الوعي الشعبي، وكذلك يطرح قضايا متعلقة بالمؤسسة كما ذكرنا منذ حين سواء كانت تعليمية أو الاجتماعية بشكل عام.
0: نعم، وهناك قضايا أخرى مثلا أشار إليها إذن المنظر في هذا الكتاب، منها انتفاضة الخبز يعني في 1984 تتذكر إذن تلك الأحداث الموجعة والتي طبعا تعرض لها الشعب التونسي الفئات الكادحة الفقيرة إذن للتعذيب وللموت أيضا، وحتى أثناء الأحداث وبعد الأحداث أثناء التحقيق، أشار المنظر المرزوقي إلى ذلك. إذن هذا ما قلناه فيما يتعلق بالذاكرة الجماعية التي تحتفي بها القصة إذن القصيرة. نعم زيد منش.
1: نعم صحيح. إذن القضايا التي تطرق إليها الكاتب عديدة، وخاصة هناك مسألة الخوف، هناك يعني مبثوثة في كل نصوص المنظر المرزوقي. الخوف بوصف فيه تجربة إنسانية وجماعية.
0: نعم.
1: ليس الخوف بالمعنى الذي نفهمه السطحي، لا. فكوابيس جدة ماريا مثلا هي إذن ذاكرة جماعية مثقلة بالفقد والاقتلاع، هذا إذن ظاهر كي يقول أننا هناك استعادة لمأساة الأندلس، هذا واضح. إذن فيصبح الخوف الجدة امتدادا لخوف جماعة كاملة ما تزال تحمل جراح التاريخ في ذاكرتها. وهناك أن نتحدث على الخوف في علاقة بالتاريخ. صاحب الدهليز يأخذ الخوف صورة أخرى،
0: بحث عن النور.
1: نعم، هو ينبع من المعتقدات الشعبية والخرافة التي تتحكم في وعي الناس، لكنه كما قلت أستاذ هو يبحث عن النور. إذن والكاتب هنا لا يهاجم الخرافة لذاتها، إنما يكشف عن كيف يستطيع الخوف أن يصنع الأوهام.
0: ممتاز جدا سلمنظر، أعود إليك لأن الوقت يجري والمجموعة مهمة يعني في قضاياها وأسلوبها وما شابه ذلك. أيضا جمعت في هذا الكتاب بين ما يسمى بالواقع والرمزي أيضا.
2: أي هذا ضروري، الواقع والرمزي المرجعي والتخيلي.
0: نعم.
2: معناته هذا عملنا أن ندمج، أن نصنع نصوصا تنطلق من المرجعي ولكن تقفز به إلى ذورة إنسانية خالدة عبر الفن، عبر وسائل الفن. نصوص حملتها هذه الأبعاد، مثلا قصة الغميضة.
0: أي.

0: هذا هو سلوك غريزي تقوم به الحيوانات. الحيوانات تتخفى حتى تنقذ نفسها، فهو سلوك غريزي. وعند الإنسان تحول بعد ذلك إلى لعبة التخفي، وتعرضت فيه إلى مرض الزهايمر. الزهايمر كذلك كأنه شكل من أشكال التخفي، حينما يحضر الإنسان ولكن تغيب أفكاره وتغيب لغته، ثم تلك الشخصية تقفز من حالة الزهايمر إلى حالة الموت وتمارس الغميضة 1 2 3 اظهر وبان عليك الأمان. إذن هي تراكب بين مستويات متعددة، الغميضة باعتبارها سلوكا غريزيا حيوانيا، باعتبارها سلوكا اجتماعيا في اللعب، باعتبارها شكل من أشكال الأمراض في حالة الزهايمر، والموت كأنه أيضا شكل من أشكال التخفي، أين تذهب هذه الأرواح عندما تموت، كأنما تتخفى عنا.
1: نعم، ممتاز جدا. وفي النهاية أعتقد أن هذا الأثر الأدبي جدير بالاهتمام، الذي يمثل إضافة معتبرة للمدونة الأدبية التونسية والعربية. وأن الكاتب المنذر المرزوقي قد أبرز في هذه النماذج القصصية وظيفة الأدب النبيلة، ونوه بفضله في تحفيز وعينا بالراهنية وسمو أهدافه الحضرية والإنسانية. هذا ما قالته الكاتبة التونسية للدعم حول هذا الكتاب سلمونجي. شكرا لك، تقديري محبتي،
2: شكرا
1: لحضورك المبهج المفيد.
2: شكرا، ونحن سعداء كذلك بهذه القراءة وهذا التفاعل، وخاصة أن يكون بين أيدينا كتاب مثل هذا كوبس جد ماريا، وهذه الاستفادة إن شاء الله حصلت للجميع، فأجدد شكري لك.
0: الشكر لك وللسادة المستمعين للاجتهاد، أولا لأنك تجتهد في تقديم صورة مشرقة عن الأدب التونسي، تعطي الفرصة للقراء للمستمعين حتى يصبحوا قراءا. وشكرا للإذاعة الثقافية.
1: الشكر لك صديقي، في انتظار أعمال أدبية أخرى. مستمعين الأعزاء، شكرا على الانتباه والمتابعة، إلى اللقاء.
3: حدائق السرد، حدائق السرد إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة، حوارات في الرواية والقصة. حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.

0: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم.
0: موسيقى وحوارات
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب ندوات ومراوحات.
5: قطر الندى قطر الندى رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى قطر الندى موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى قطر الندى لقاء تتهادى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى نص فؤاد الجرجوري أداء أمال الكتاري.
6: أوفياء إذاعة تونس الثقافية، عمتم صباحا وطاب يومكم وأسعد الله أوقاتكم بالخير والسعادة والهناء وكلل أعمالكم بالفوز والنجاح.

0: قطر الندى.
1: النور عكس الظلمة وضدها، وهو من الكلمات المثقلة بالمعاني والدلالات، منها المادي المحسوس ومنها المجازي الاستعاري الذي يوحي بما يوحي من التصورات والرؤى. لكن قبل هذا كله تحيط بالكلمة هالة من القداسة، فهي من أبرز مفردات معجم المقدس في الأساطير والمعتقدات والأديان على حد سواء. لقد جعلت الأساطير للنور آلهة متعددة متنوعة بتعدد الحضارات والثقافات وتنوعها بين الأمم والشعوب. فقد اتخذت أمة اليونان إلهاً سمته أبولون، واعتبرته رمزاً للموسيقى والغناء والفنون وللجمال الذكوري وللنور والضياء أيضاً. وفي أساطير بلدان شمال أوروبا يسمى إله النور والجمال بالدار أو بالدور، وفي الأساطير الرومانية يمثل فيبوس القوة الإلهية الموازية لأبولون عند اليونان. أما ميثرا فهو إله الشمس والنور في الميثولوجيا الفارسية القديمة، وعديله عند الآشوريين والبابليين يدعى شمش، والفرق بينه وبين الشمس في لغة العرب هو الفرق بين الشين والسين. أيا كان الاسم، فلا تخلو ميثولوجيا من الميثولوجيات القديمة من رموز غيبية تؤكد أهمية المنزلة التي يحتلها النور في الوعي الفردي والجماعي لدى الإنسان عبر تاريخه الطويل. فهو الحياة وشرطها وإمكانها، سواء تعلق الأمر بمعناه المادي أو بأبعاده الروحية والوجدانية. كذا هو الإنسان، يظل كائناً نورانياً بالطبع والجبلة، وهو المخلوق من طين، فلا سبيل له إلى أن ينخرط في الوجود إن عمت حوله الظلمة واكتنفت كيانه من كل جانب وسدت عليه الآفاق سداً.

0: قطر الندى.
1: للنور في الأديان ما نعرف من المكانة، وقد تواتر استعمال هذا اللفظ المقدس في التوراة والإنجيل، وقد جعل المسيحيون الأرثوذكس للنور عيدا يسمونه السبت المقدس أو سبت النور الذي يسبق عيد الفصح، وهم يحتفلون به في العديد من بلدان العالم. إن شأن النور في الإسلام وفي الثقافة العربية الإسلامية شأن رفيع ومقامه سام جليل، فهو اسم من أسماء الله الحسنى، وهو سورة من سور القرآن الكريم، وهو كلمة شريفة يتردد ذكرها وصداها بين السور والآيات ويشاع سناها في الذكر الحكيم. فالنور في الإسلام وحي، والنور هداية، والنور خلاص، والنور بداية ونهاية، وما أروع تلك المشاهد النورانية التي يصورها القرآن، فتحقق بذلك التصوير أسمى درجات الإعجاز وأقدسها. ومنها مشهد النور الإلهي حين يكون في مطلق تجليه، إذ يقول العلي القدير في سورة النور: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم.

هذا مشهد النور الإلهي حين يتجلى، أما مشهد الهداية والخلاص فماثل في مثل قوله عز وجل في سورة المائدة: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم.

وإذ يقترن النور بيوم الحشر والحساب وموعد الفوز بالجنة، فذاك مشهد البداية الموعودة والنجاة الأبدية والسعادة السرمدية، وقد صوره جل جلاله في آخر سورة الزمر إذ قال: وأشرقت الأرض بنور ربها، ووضع الكتاب، وجيء بالنبيين والشهداء، وقضي بينهم بالحق، وهم لا يظلمون.

0: قطر الندى.
1: لمجاز النور وجوه كثيرة واستعمالات شتى من قبيل حديثنا عن نور الإيمان ونور الهدى حين تتضح السبل وتجد النفس الراحة والسكينة، فالإيمان قد أخرجها من ظلمة الشك والحيرة والتخبط والسير على غير هدى، فأصبحت مهدية وغدا طريقها مضاء مضيئا ممهدا، تعرف بدايته وترى نهايته وتدرك مصيره ومآله. إنه نور الإيمان والهدى حقا، لا ينير العالم فحسب، وإنما يفيض على الإنسان أو ينبثق منه انبثاقا فيملأ قلبه وضميره ويستقر في عقله ووجدانه ويجعل حياته بهيجة سعيدة، وقد غمرها النور من كل جهة وجانب، وهي حالة صورها بعض الشعراء فقال: مفاخر يهواها الفؤاد جوامعه، كأنداء فجر ضاحيات طوالعه، شلال نور كالنهار توهجت، وبالأفق العلوي تزه منابعه. وقال شاعر آخر: إنما الإيمان نور في قلوب المؤمنين، هو نور، هو نور يتلألأ في الكمين.

أما نور العلم فهو أيضا مجاز نرى من خلاله الإنسان، وقد مكنه تحصيل العلم من الخروج من ظلام الجهل وظلمته، وإن دائرة النور لتتسع لديه كلما زاد إقباله على اكتساب المعرفة. فالعلم بنوره يتيح للإنسان أن يرى ويبصر، وأن يفهم ويدرك، وأن يقف على معنى الأشياء وأسرارها. لذلك يقول الناس ويرددون: العلم نور، وإنهم لمحقون في ذلك الحق كله. ومما قاله الشاعر معروف الرصافي في العلم ونوره: كفى بالعلم في الظلمات نورا، يبين في الحياة لنا الأمور، تزيد به العقول هدى ورشدا، وتستعلي النفوس به شعورا. ونسج الشاعر أحمد شوقي على المنوال نفسه فقال: سبحانك اللهم خير معلم، علمت بالقلم القرون الأولى، أخرجت هذا العقل من ظلماته، وهديته النور المبين سبيلاً.

0: قطر الندى.
1: يقترن النور بالحق أيضا، فنتحدث عندئذ عن نور الحق، وإنه لساطع مبين يقيم الحدود بين الحق والباطل، ويحفظ له حرمته وجلاله، ويمنع الباطل من أن يتسرب إليه فيشوبه. إن نور الحق يجعله عاليا أعلى لا يعلوه شيء ولا يعلى عليه. حين يسطع نور الحق لا يكون إلا غامرا باهرا ليس في وسع أحد أن يرده أو يجادل فيه. وفي نور الحق يقول بعض الشعراء: على جبينك نور الحق قد سطع، لذلك صرت لأهل الحق متبعا.

0: قطر الندى.
1: هذا هو النور في تجليه الرباني السني وفيما يفيض منه على الكون والكائنات وعلى وعي الإنسان وشعوره وعلى وجوده في الحياة. مجاز هو كما قلنا، وحقيقة مادية ملموسة كما سنرى ذلك أيضا. لكن ألا يكون النور حتى في حالته المجازية حقيقة كأجلى ما تكون الحقيقة؟ ألا يكون مجاز النور عندئذ واقعا لا ندركه بالعين المجردة، ولكننا نشعر به ونحس شعورا متحققا وإحساسا حاصلا بالفعل تسكن لهما النفس ويرتاح الوجدان وترتقي بهما الحواس والمشاعر إلى تلك المراتب العلية، فتصفو الروح وتهفو إلى ما تهفو إليه، دليلها النور ومقصدها ولا شيء سواه. إنه عندئذ نور الهدى بأعمق المعاني وأرفعها. هناك تدخل الذات عالم الأنوار، تسيح فيه وتسبح سبحا وتقيم وتحل حلولا. إن مثل هذه التجربة تضعنا في صميم عالم التصوف والمتصوفة، حيث النور مفهوم مركزي من مفاهيم الصوفية ومصطلح أساسي من مصطلحاتهم، وتجربة قصوى في سلوكهم العرفاني حين تفضي المجاهدة إلى المشاهدة، فيكون الكشف ويتحقق التجلي وتتلألأ الأنوار شعشعانية أو دون شعاع. وإن للمتصوفة رؤية كاملة للنور وإشراقاته، فيها وصف لأقسامه وأنواعه ودرجاته وأوجهه ومراتبه وآثاره، مما يعرفه المتصوفة ويعرفه معهم أهل الاختصاص من الباحثين والدارسين.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: يحضر النور لفظا وصورة ومعنى ورمزا حضورا بارزا في المدونة الصوفية، ويطول فيها الحديث عن النور وفيضه وإشراقه وعما يتيحه للمتصوف من أصناف المشاهدة ودرجاتها مما تضيق عنه العبارة، كما قال النفري: تحدث جلال الدين الرومي عن النور المستقر في القلب فقال: ما ضرك لو أطفأ العالم كل أضوائه في وجهك ما دام النور في قلبك متوهجاً.

ورسم ابن عربي طريقا لبلوغ النور فقال: فما العلم إلا في الخلاف وسره، وما النور إلا في مخالفة النهى.

في القصيدة التائية المطولة التي مطلعها سقتني حمي الحب، يقول ابن الفارض: ومن نوره مشكات ذاتي أشرقت علي، فنارت بي عشائي كضحوتي، فأشهدتني كوني هناك، فكنته وشاهدته إياي والنور بهجتي، وآنست أنواري فكنت لها هدى، وناهيك من نفس عليها مضيئتي، وبدري لم يأفل وشمسي لم تغب، وبي تهتدي كل الدرار المنيرة.

0: قطر الندى.
1: على هذا النحو تستمد ذات الإنسان نورها من الذات العلية، فتغدو بدورها قطبا منيرا يشع على سائر الأنوار. قال قطر الندى: والله قد أطربني حديث النور وهزني وشاقني، لقد عرفت أنا أيضا أنوار الأسحار والأفجار والأصباح، وعرفت أشعتها تنزل علي فأتلقاها ثم أعكسها وأرسلها نورا في مختلف الأنحاء والجهات. فلعل الناس يسمونني في يوم من الأيام نور الندى اعترافا لي بهذا الفضل، لعلهم يفعلون. طاب يومكم، وإلى اللقاء في رحلة أخرى مع قطر.

0: مستمعينا الكرام، خير ما نفتتح به إرسالنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون

لهم ومما رزقناهم ينفقون

وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعتم إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم. إذا

0: أغاني الحياة.
1: أغاني الحياة.
2: غني لصباح جديد، غني غني غني.
1: أغاني الحياة.
3: غني غني غني غني غني غني.
0: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: أغاني الحياة مع محمد البغاني.

0: السماء.
1: صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة.
0: صباح الخير.
2: 23 دقيقة بعد السادسة صباحا، سيدتي سادتي أينما كنتم، أسعد الله صباحكم جميعا وبارك يومكم.

محمد محمد حبيبي الممجد محمد محمد حبيبي الممجد أحب إلي من النفس حتى ومن ناظري أحب إلي من النفس حتى ومن ناظري وزوجي ونسلي ومالي وأهلي ومن كل شيء عزيز علي ويعلم ربي بقلبي ويشهد بأن محمد

وأورثته بعد موتي لأهلي، فلا عذر لي إن رضيت بجهلي وأورثته.

0: أغاني الحياة. نور على نور.
1: كالعادة مع الدكتورة خولة العبدلي. صباح الخير دكتورة، مرحبا بك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الأفاضل عبر أثير إذاعة تونس الثقافية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله يومكم بالخيرات واليوم والبركات وسائر أيامكم سخاء رخاء يا رب العالمين. مع إشراقة هذا اليوم المبارك نفتح مع النافذة على خلق عظيم، خلق ذكره الإسلام وشدد عليه، خلق إذا دخل بيتا عمره، وإذا خالط قلبا أضاءه، وإذا رافق معاملة زانها. إنه الرفق واللطف، الرفق عبادة القلوب وزينة السلوك. أحبتي، في زحمة الحياة وغمام المشاغل يحتاج أحدنا إلى كلمة طيبة ولفتة حانية وبسمة هادئة تعيد الروح لسكنتها. الرفق أحبتي الأكارم ليس مجرد أسلوب في التعامل، بل هو عبادة وقربة يتقرب بها العبد إلى الله تعالى. لو تأملنا كتاب الله عز وجل فهو المعين الذي لا ينضب أبدا، إليه نعود وإليه نستقي معاني الخير. قلنا لو عدنا إلى كتاب الله عز وجل لوجدنا أن اللطف والرفق أصل في الدعوة والمعاملة. ينادينا الحق تبارك وتعالى في سورة الكهف بقوله وليتلطف، هي كلمة واحدة لكنها تحمل منهجا كاملا في القول والفعل وفي الدخول والخروج، ليكون المؤمن رفيقا بغيره حريصا على ألا يلحق الضرر أو الأذى بأحد. وحين أرسل الله تعالى كليمه موسى وأخاه هارون عليهما السلام إلى أعتى جبار في الأرض فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، ماذا قال لهم رب العزة؟ قال لهما فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فإذا كان هذا اللين مطلوبا مع من ادعى الألوهية، فكيف بمن نعيش معهم من أهلنا وأزواجنا وأبنائنا وإخواننا؟ أما نبينا الأكرم المصطفى صلى الله عليه وسلم فكان أرفق الناس بالناس، وهو القائل في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. إن اللين أحبتي الأكارم ليس ضعفا ولا تنازلا عن الحق، بل هو قوة الشخصية وحكمتها. فالقاسي يفر الناس منه، والرقيق تأنس النفوس بقربه. ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، هذه وصية الله جل جلاله إلى نبيه الأكرم حينما زرع فيه أخلاقا الكريمة. فهو الحبيب المصطفى الذي بعث ليتمم مكارم الأخلاق، ونحن أحبتي الأكارم نستشرف العودة المدرسية وعلى أبواب بداية سنة دراسية موفقة إن شاء الله. لا بد من أن نتعامل بالرفق واللين وبحسن المعاملة. هنا فهم الصحابة الكرام هذا المعنى الجليل وتجسد في حياتهم، وكان فيهم هذا الخلق العظيم قولا وعملا. هذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الوقار العظيم والعدل الشديد، كان يقول عليك بالخلق الحسن فإنه يصلح به ما لا يصلح بالشدة. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب، فمن أعطاه الدين فقد أحبه. وفي رواية أخرى فمن أعطي الإيمان فقد أحبه الله. والمعنى المقصود أحبتي هنا في هذا الحديث أن المتاع الدنيوي من مال وجاه وصحة يعطيه الله للمؤمن والكافر على حد السواء، أما نعمة الدين والإيمان والرفق فلا يهبها إلا لمن أحبه واختصه بفضله واجتبه. وكانوا يرون رضوان الله عليهم جميعا أن أقرب الناس إلى الله أكثرهم رفقا بالكلمة الطيبة وبالمعاملة الحسنة، كما قلنا بالرفق واللين وجبر الخواطر التي دائما نؤكد عليها أحبة الأكارم، هي عبادة بسيطة لا تحتاج لمال، وإنما تحتاج إلى الكلمة الطيبة وإلى المعاملة الحسنة وإلى المعاملة باللين. أيها المستمعون الأعزاء، قد يظن البعض أن شدة القول أو الصوت المرتفع أو الصراخ أو الغلظة هي ما يفرض الاحترام، لكن

0: مطلوب أن يتنازل المؤمن عن دينه، بل أن يحمل الحق بأدب وينصح برحمة ويتكلم بحكمة، فلعل كلمة جليلة أو ابتسامة هادئة تكون سببا في إصلاح قلب أو تفريج كرب. ختاما أحبتي، اجعلوا الرفق شعاركم اليوم وقراركم، في بيوتكم مع أهلكم، وفي طرقاتكم مع الناس، وفي أماكن عملكم. اعلموا أن النفوس مجبولة على محبة من أحسن إليها وأرفقوا بها، واجعل هذه الآية شعارك دائما وليتلطف. ونسأل الله تعالى في هذا الصباح المبارك أن يجعلنا وإياكم من أهل الرفق والرحمة، ونجعل الآية الكريمة ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين، ولا نجعل قولنا كالكلمة الخبيثة التي اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. اسعوا بالخير وانشروا الخير بأخلاقكم وبمعاملاتكم وبسلوككم. فالدين أحبتي ليست يعني مجرد عبادات، صلاة وزكاة وحج، هي قربات إلى الله، وهي عبادات مفروضة فرضه الله تعالى على عباده، ولكن الله قد يغفر في حقه ولكن لا يغفر في حق الناس، في حق عباده. اعملوا أحبتي في دنياكم بالخير وبوصايا النبي صلى الله عليه وسلم، لتكونوا أقرب الناس إليه بأخلاقكم الحسنة من مجالسته ومن شفاعته ومن الشربة شربة هنيئة مريئة من يده الكريمة الشريفة التي لا تظمؤون بعدها أبدا إن شاء الله. ونرفع أكفنا بالضراعة، اللهم يا رفيق يا رحيم يا من وسعت رحمتك كل شيء، نسألك في هذا الصباح الميمون أن ترزقنا الرفق في أقوالنا وأفعالنا وأعمالنا، وجنبنا بحسن الخلق. اللهم املأ قلوبنا بالسكينة والإطمئنان، واجعلنا مفاتيحا للخير مغاليقا للشر. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الهم ويا كاشف الغم عفوا، اشرح صدورنا ويسر أمورنا وأصلح أحوالنا وأحوال أهلنا وأبنائنا وأبنائنا وأبنائنا يا رب العالمين. هم نحن خير قدوة لهم وسائر المسلمين. اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا ولا حقدا للذين آمنوا، واجعل التوفيق والبركة واليمن حليفنا في هذا اليوم وفي كل يوم، افتح لنا أبواب رزقك وطاعتك ورحمتك. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، إلى أن ألقاكم في موعد جديد في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: شكرا للدكتورة خور العبد اللي كنت معنا في فقرة نور على نور. أنتم دائما برفقة إذاعة تونس الثقافية.

0: إذاعة تونس الثقافية. مكتبة الثقافية.
1: أهلا بكم. كتابنا اليوم حرية شرسة، ترجمة وليد سليمان. الكتاب سيرة ذاتية لجيزال حليمي، وهي ناشطة نسوية ومحامية يهودية تونسية فرنسية عرفت بالدفاع عن حقوق المرأة، وهو من تأليف أنيك كوجان. صدر الأثر عن دار الكتاب في 137 صفحة، وتضمن الفصول التالية: جرح الضيم، طفولة متمردة، حريتي في خدمة حرية الآخرين، الاغتصاب فعل فاشي، اختر الأخوية النسائية، نسوية في السياسة، محامية دائما وأبدا، وخاتمة بعنوان المشعل. ولدت جيزال حليمي يوم 27 جويلية 1927 بحرق الواد، وتوفيت في 28 جويلية 2020. نشأت في عائلة فقيرة، لكنها تحدت ظروفها لتخط سيرة استثنائية. في 10 من عمرها قامت بإضراب جوع وهي تصرخ: هذا ليس عدلا، ناقمة على عدم المساواة بين الأولاد والبنات. وفي 93 تشبثت بموقفها وثارت مندهشة من أن وضعية النساء لم تحرض على الثورة الكبرى التي تتمناها. يقول أنيك كوجان: نحن نعرف من الآن فصاعدا بأي مصفات تمت كتابة التاريخ، فكم تناسى الرجال إسهام النساء الرائعات اللواتي ساهمنا في تقدم الإنسانية. لقد توقف الإنكار، إذن لنحصي بطلاتنا، هؤلاء النساء الملهمات اللواتي انخرطن في ضجيج العالم كي يغيرنه نحو الأفضل. جيزال حليمي واحدة من هؤلاء النساء، وهذا اللقب مستحق تماما، فهو يذكر بمسيرة ونضالات ورؤية، ويتطلب شجاعة وإحساسا بالمصلحة الجماعية التي يستفيد منها المجتمع بأسره. نعم، لقد عززت قضية النساء ورفعت القيم النسوية عاليا جدا. تتبع الكتاب سيرة جيزال حليمي من مرحلة الطفولة المتمردة، من التعطش الكبير للعدالة إلى مرحلة الدراسة ثم مهنة المحاماة، ومختلف القضايا المتصلة بحرب استقلال تونس ثم حرب استقلال الجزائر. إنها سيرة المحامية التي تدافع عن الوطن كما تدافع عن قضيتها المركزية، وهي قضية النساء في تونس وفي فرنسا بشكل خاص. قاومت جيزال حليمي بشراسة وجرأة، بموهبة وبراعة، بكفاءة وعناد. وفي الكتاب اعتراف بتفاصيل مواجهتها للظلم والتابوهات وانتصارها للحرية الشرسة إلى أبعد ما يكون. يقول ناشر الكتاب: ابنة تونس، المرأة الاستثناء، الطفلة الثائرة على نمط العيش الأسري الطلائعية، لفعل مجتمعي واع ينتصر للمرأة ولمبدأ المساواة مع الرجل، لم تكن لتهدئ من حركتها أو لتغادر ساحة الحرب، متسلحة بقدرة عجيبة على الفعل وعلى المواجهة، مؤمنة بقضايا المظلومين، مستندة في ذلك إلى مبدأ أساسي لكرامة الإنسان وهو الحرية. قراءة مفيدة مع تحيات محمد عيسى المؤدب.
0: مكتبة الثقافية. إذاعة تونس الثقافية. مسرح
2: فرقة الإذاعة التونسية
3: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون،
2: تأليف
0: سينما
4: هي فرحة الحياة، فيلسوف العالم،
0: موسيقى وحوارات،
5: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف،
0: علوم وآداب، ندوات ومراوحات.
6: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة. ونبض الثقافة. Good
7: morning life. يا صباح المسك والعنب، يا صباح الشهد والسكر، يا أحلى صباح. يا
6: أحلى صباحكم ثقافة، وموعدكم متجدد مع كل إشراقة. هنا أغاني الحياة، هنا إذاعة تونس الثقافية.

صباحكم ثقافة، وموعدكم متجدد مع كل إشراقة. هنا أغاني الحياة، هنا إذاعة تونس الثقافية.

0: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة. ونبض الثقافة.
1: حديث الصباح مع الأستاذ محمد رياض القهوجي. صباح الخير أستاذ محمد رياض، مرحبا بك.
2: صباح الخير أستاذ محمد، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كالعادة ما زلنا نتحدث عن القيروان وعن أعلام القيروان وعن معالم القيروان. وإذا تحدثنا عن أعلام القيروان لا ننسى عقبة بن نافع الفهري الذي ولد في السنة العاشرة من الهجرة، وقيل من السنة السابعة للهجرة، أي هو صحابي المولد، منع رأى الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يختلط به، فعد من صغار الصحابة، وقدم أفريقيا سنة 50 في جيش عظيم، واختط مدينة إسلامية سماها القيروان. وكلمة القيروان هي لفظ فارسي استعمل في العربية ومعناه محط الجيش وقربها للجيش. ثم استقدمه الخليفة معاوية بن أبي سفيان إلى المشرق، وأولى مكانه أبا المهاجر دينار. وفي خلافة يزيد بن معاوية اضطرب أمر القيروان، فعاد عقبة واليا عليها سنة 62 فتدارك أمرها. هذا عقبة بن نافع بإيجاد. كذلك من أعلام القيروان هو عبد الرحمن بن زياد المعافري. عبد الرحمن بن زياد المعافري ولد بالقيروان سنة 64، وكان أبوه ممن قدم إلى إفريقيا مع عقبة. وقد شب عبد الرحمن في طلب العلم حتى صار راوية للحديث وأديبا وشاعرا، واشتهر بالزهد والورع، ولازم أبا جعفر المنصور قبل أن يتولى الخلافة. ثم رجع إلى القيروان ورحل ثالثا إلى العراق. وقد ولي ابن يزيد قضاء القيروان مرتين، وتوفي سنة 161، ودفن بمقبرة باب نافع بالقيروان. ومن شعره في الشوق إلى مسقط رأسي أثناء إقامتي بالعراق، ذكرت القيروان فهاج شوقي، وأين القيروان من العراق؟ مسيرة أشهر للعيش نفسا، وللخيل مضمرة العتاق، فبلغ أنعما وبني أبيه ومن يرجى لنا وله التلاقي، بأن الله قد خلى سبيلي وشد من الفراق إلى مزاق. هذا قال يتشوق إلى القيروان وهو في العراق. كذلك من أعلام مدينة القيروان هو البهلول ابن راشد، ولد بالقيروان سنة 128، وتلقى علوم الدين بالمدينة عن مالك بن أنس، وقد قال فيه: هذا عابد بلدي. توفي البهلول بن راشد 183، ودفن بباب سلم بالقيروان. كذلك من هؤلاء الأعلام هو أسد ابن الفرات، وكنا قد تحدثنا عنه، لكن الأمر يقتضي والموقف يقتضي أن نذكر به. أسد بن الفرات الذي قال فيه الشاعر: أسد في نشر الدين المصطفى، وفرات للعطاش الشاربين. هو خراساني الأصل، قيرواني الدار. قدم القيروان مع الوالي محمد بن الأشعث، وتلقى العلم في تونس عن علي بن زياد. سيدي علي بن زياد اليوم صار معرض في تونس معروف كل عام. هو درس أخذ العلم عن الإمام مالك بن أنس، وعاد إلى تونس، وكان الناس يسألونه، وكان علماء القيروان يبعثون برسائل إلى تونس لسيدي علي بن أبي زياد فيجيبهم في شتى المسائل. وتلقى العلم في تونس عن علي بن زياد، ثم سافر إلى المدينة فأخذ الموطأ عن مالك بن أنس، ورحل إلى العراق فأخذ عن أبي يوسف صاحب أبي حنيفة الأسئلة التي كان يثيرها الحنفية ويضعون لها الأحكام، فجردها أسد من أحكامها وعرضها على مذهب مالك، ودون ذلك كله في كتابه الأسدية. وقيل إنه يشتمل على نحو 36,000 مسألة. مع العلم أن مدونة الإمام سحنون فيها 40,000 مسألة، لكن الإمام سعد بن الفرات خلط، أخذ عن الإمام مالك وأخذ عن الإمام أبي حنيفة، جاء فقه مالكيا حنفيا، ثم عاد إلى القيروان وتصدى للتدريس وتدلمذ عليه الكثير في طلعتهم الإمام سحنون ابن سعيد. وفي سنة 204 ولي قضاء إفريقية، ولما عزم زيادة الله بن الأغلب على غزو صقلية طلب منه أسد أن يأذن له في الخروج كزندي، فأولاه قيادة الجيش وقال له إني وليتك الإمارة ولم أعزلك عن القضاء فأنت قاضي الأمير. وخرج ابن فرات من ثغر سوسة يقود 10,000 مقاتل وحل بساحل صقلية، واستقبلوا أهلها واندلعت نار الحرب، فاستمات أسد في مواطن كثيرة حتى استشهد متأثرا بجراحة من مدينة سرخوسة عاصمة صقلية ودفن بها، وذلك سنة 113. أما الفقيه الثاني في القيروان فهو الإمام سحنون. وبهذه المناسبة أشكر وزارة الشؤون الدينية في هذه أيام المولد، فقد خرج قرار بتهيئة مقام الإمام سحنون والنظر فيه، وسيعاد الكتاب والمسجد، فبحيث وزارة الشؤون الدينية ستهتم بمقام الإمام سحنون، نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفقها. وهو عبد السلام بن سعيد، ولد بالقيروان 360 وتلقى العلم بإفريقية عن أسد ابن الفرات، ثم رحل إلى الشرق فزار الحجاز ومصر والشام، وأخذ عن ابن القاسم وأشهب وابن وهب وغيرهم من تلاميذ مالك، وقد أعاد قراءة ما دونه أسد ابن الفرات على ابن القاسم وصححه عليه، ثم عاد إلى القيروان وألف المدونة التي أقبل الناس عليها في المغرب والأندلس. ويعد سحنون في طليعة العلماء الأبذاذ الذين نشروا مذهب مالك في إفريقيا، التخرج عليه كثير من العلماء، ذكر ابن ناجي أنهم بلغوا نحو 700، مما أذكره في المدونة. كذلك من الطرائف أن المدونة كلها فيها 40,000 مسألة، وفيها بيت شعر واحد، بيت شعر واحد. يقول أديب من أدباء القيروان: أصبحت في من لهم علم بلا أدب، ومن لهم أدب عارا عن الدين. أصبحت فيهم غريب الشكل منفردا، كبيت حسان في ديوان سحنوني. بيت حسان المكتب في كتاب الإمام سحنون. والبيت هو: وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطيرون. هذه نبذة من أعلام القيروان، ولا ننسى كذلك محمد بن سحنون، ولا ننسى أبو الحسن القابوسي، ولا ننسى الإمام السيوري. في فرصة قادمة إن شاء الله لا ننسى هؤلاء ونذكر بهم، ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا فيما جميع ما تدري به المقادير، ونرجو من الله أن يرزقنا الغيث النافع العميم، ونرجو من الله أن يجعل بلادنا وسائل بلاد المسلمين آمنة هنية. آمين آمين يا رب العالمين. والصلاة الدائمة والتسليم على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: شكرا للدكتور محمد رياض القهوجي، كنت معنا في فقرة حديث الصباح، لقانا متواصل دائما على موجات إذاعة تونس الثقافية، برنامج أغاني الحياة.

إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي، نبض الصيف الثقافي. دمتم مستمعينا.

0: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
2: الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي، وين أنتي وين هي.
3: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
4: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
5: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
4: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
6: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
4: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
7: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
3: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
1: ضيف الصباح.
2: ضيف الصباح من سلطنة عمان الشقيقة الدكتور والأستاذ رشيد اليافعي، مدير مهرجان ظفار الدولي للسينما. صباح النور أستاذ رشيد، مرحبا بك.
3: أهلا وسهلا، صباح الخير. أهلا وسهلا أخي محمد.
2: فكرة عن الدورة الجديدة لهذا المهرجان، ونذكر أنه الأستاذ رشيد هو صديق تونس ودرس في تونس في معهد الصحافة وعلوم الأخبار.
3: طبعا استاذ محمد، انا جدا سعيد انه يتم الاتصال من تونس. طبعا تونس اللي مثلا قضيت فيها يعني سنين وقت الدراسه في معهد صحافه، ولي اصدقاء ولي اساتذه كذلك في معهد صحافه. انا جدا سعيد. طبعا المهرجان ظفار السينمائي راح يكون خلال فتره من 6 الى 9 سبتمبر، وهو بالشراكة مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب وبلدي الظفار عندنا في المحافظة. طبعا المهرجان هو الحين احنا يعني بنبدأ الدورة الثانية إن شاء الله. الدورة الأولى كانت سنة 2024، الدورة الثانية 2026 وهكذا. فتأتي هذه التظاهرة الثقافية اللي هو المهرجان مع فترة خريف ظفار، ما يسمى عندنا نحن في سلطنة عمان بخريف ظفار، اللي هي اكتساء طبعا المحافظة بالأمطار وكذلك بالإخضرار خلال هذه الفترة. وتعتبر هي محافظة ظفار هي من المحافظات اللي طبعا تكون وجهة سياحية لكل المنطقة في الخليج عندنا، يعني في دول الخليج وكذلك في المنطقة العربية.
2: الدورة الثانية أبرز الأفلام المشاركة وأبرز الأسماء اللي بتشارك في دورة ظفار ومهرجان ظفار الدولي للسينما.
3: طبعا بالنسبة للأفلام نحن استقبلنا تقريبا حوالي 133 فيلم شكلوا تقريبا من 29 دولة. عدد الأفلام المتاهلة كانت 32 فيلم، 13 فيلم كان في المسابقة الأفلام الرواية الدولية، 13 فيلم، وكذلك 5 أفلام في المسابقة الروائية العمانية، ومسابقة الأفلام الوثائقية الدولية 6 أفلام، ومسابقة الأفلام الوثائقية العمانية في 8 أفلام. بالنسبة للأسماء عند في طبعا في لجان تحكيم، لجنة تحكيم الأفلام الروائية راح تكون المنتجة شيومي آدو من نيجيريا اللي هي رئيسة المهرجان الأفريقي السينمائي، وكذلك المخرج والمنتج المصري أحمد عفيفي، وسيناريست المخرج العماني هيثم سليمان. بالنسبة للجنة الأفلام الوثائقية عندنا المخرج أحمد الحضري من سلطنة عمان اللي هو رئيس راح يكون رئيس اللجنة، وكذلك مدير التصوير المنتج المصري محمد مولو محمود من مصر، وإيمان السناني من سلطنة عمان. طبعا عندنا تقريبا بالنسبة للدول المشاركة تقريبا 16 دولة اللي طبعا في الفئة المتأهلة بالنسبة للأفلام، اللي هي الإمارات والبحرين والبرتغال ومصر وإيران، كوريا الجنوبية، العراق، المغرب، إنجلترا، فلسطين، الكويت، أسبانيا، ليبيا وروسيا.
2: خذيناك على عجل باعتبارك عندك اجتماع بعد لحظات، إن شاء الله تكون ضيفنا في نهاية المهرجان، ناخذ فكرة وتقييم للدورة الثانية لمهرجان ظفار الدولي للسينما. شكرا للأستاذ رشيد اليافعي، مدير مهرجان ظفار الدولي للسينما بسلطنة عمان الشقيقة. شكرا، يومك سعيد، إلى اللقاء.
3: شكرا جزيلا لكم، شكرا لإذاعة تونس الثقافية. نلتقي إن شاء الله قريبا بإذن الله. يومكم سعيد وطيب،
2: إلى اللقاء.
4: يما يما يما من جمالة يما دوخت بدلالة طير عقلي حبها.

صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة. هنا أغاني الحياة، هنا إذاعة تونس الثقافية.

0: صحتنا مع الدكتورة بسمة جديدي. صباح الخير دكتورة، مرحبا بك.
1: صباح النور سي محمد، مرحبا بيك وباللي يسمعوا فينا الكل، مرحبا.
0: هو خرجنا من الصيف مش ندخلوا فرحانين، لكن مش ندخلوا في خريف فرحانين شوية، لكن فما مشكلات الخريف، نوع من الكآبة وتساقط الشعر وأكل فشلة. أكيد فما أعشاب طبية تساعد على تخطي هالإشكاليات والمشكلات هذه.
1: كما قلت ديما التغيرات هذه متاع الفصول، دونك تعملنا شوية تغيرات في الجسم متاعنا، كسوا التغير في المود معناها في الحالة النفسية، وإلا زيدا فما حاجات تبدلوا اللي هي الكاليتي متاع الجلدة، الكاليتي دو بوك الشيح، وإلا الهيدراتاسيون، وأو ميم تون حتى الشعر معناها كما نعرفوا في الخريف يصير برشا تساقط شعر والكل، دونك الجسم الكل تقريبا يتمس كما نقولوا. ديما كما نحكيو إن نوصيو على الغذاء المتوازن سورتو في التغيرات هذية، دونك هي الباز متاع إنه باش نحافظوا كسوا على حالتنا النفسية وإلا على الجسم متاعنا ولا شعرنا ولا كل كسوة معناها، على خاطر باغ اكزومبل وقت اللي ندخلوا في تغير المود هذايا والحالة النفسية، كي يبدأ الجسم معناها فيه الفيتامين دي كما نقولوا معناها كامل الكونتيتي اللازمة في الجسم، موجود المغنيسيوم زيادة، الفيتامين سي، يبدأ كل شيء يبدأ معناها موجود في الجسم متاعنا، وإلا خاصة في الأكل متاعنا اليومي اللي غذينا بالحاجات هذوما، وقتها باش نجمو نحافظوا على الحاله النفسيه. دونك الغذاء لازم يكون متوازن، لازم يكون موجود فيه الحديد، الفيتامينات دي، ال بي سي، الاوميغا 3، هما خاطر كي ينقصوا حتى الشعر يولي يطيح والكل. دونك اول حاجه نقولوا عليها مثلا بذور الكتان، حكينا عليها برشا ديجا قبل، اللي هي غنيه جدا بالزيوت معناها بالدهون الصحيه، الاوميغا 3 اللي هو مفيد برشا كسوة للإكيليبغ معناها إيموشنال بلوتو العصبي متاعنا، معناها باش نحافظوا على التوازن النفسي متاعنا، اي او ميم تون مفيد للكاليتي متاع الشعر وباش الشعرة ما تطيحش والبو زيدا ما تشيحش والكل. فما حاجة أخرى حكينا عليها اللي هي نجمو نستعملوها زيدا كغذاء معناها، اي او ميم تون نجمو في المدة هذه نستعملوها حتى كعلاج تكون موجوده يوميا في الماكله نتاعنا، اللي هي الزبيب الاسود هذاك اللي هو غني جدا بالفيتامين او. الفيتامين او كما نعرفوا معناها تعاون على تجدد الخلايا نتاعنا، اي او ميم تون تحسن في الـ في الـ في الـ في الاكيليبر نتاعنا، اي عندها ايفي زيد حتى على الشعر، اي اوسي فيها المغنيسيوم، المغنيسيوم اللي هو يحسن في الحاله النفسيه نتاعنا ومهدئ للجهاز العصبي، وفيها زاده الفيتامين الكل تقريبا موجودين، كسوا البيتا كاروتين اللي نسمعوا منه الفيتامين ا يتحول الفيتامين ا اللي هو مهم للشعره وللجلده نتاعنا. فما زادة حاجة حكينا عليها برشا قبل زادة اللي هي بذور الكمون الأسود اللي احنا نقولوا لها السينوج في تونس، هذيك غنية جدا بالبروتين معناها فيها البروتينات اللي هي تحافظ على كما نعرفوا البيوتين والبروتين مهم في تكون بصيلات الشعرة، دونك يعاون جدا باش تقعد الكاليتي نتاع الشعرة باهية وميم طون ما يصيرش باش تساقط، وغنية بالحديد والمضادات الأكسدة اللي كيف كيف يعاونوا على تجديد الخلايا، معناها تجديد الخلايا نتاعنا كسوا نتاع الجلدة وإلا كل كسوا نتاع الخلايا الكل، اي او ميم طون فيه زيد المغنيسيوم، غني جدا بالمغنيسيوم معناها يحتوي على كمية باهية اللي هو يعاون على الاكيليبر اللي قلنا عليه ايموشنيل ونفسي سورتو في تغير المواسم هذية. دونك الاكل المتوازن هو اهم حاجة، ونجمو نكسروا شوية من هذوما المدة هذه. سينون زيدا فما ليتيزان اللي نجمو يعاونونا معناها كأعشاب طبية تنجم تعاوننا على تهدئة الجهاز العصبي والنفسي، نجمو نستعملوا النعناع اللي هو مهدئ زيدا معناها او ميم طون يعطينا كالتهدئة معناها، او ميم طون يخلينا في مود باهي معناها الحالة النفسية متاعنا تولي المزاج متاعنا يولي أحسن. دونك نجمو نعملو منقوع النعناع ناخذوه حتى مرتين في اليوم، مفيد جدا معناها كما قلنا باش يحسن في الحاله النفسيه، اوتي فما البابونج حكينا عليه زادا العشبه الطبيه مهمه جدا في ترتيح الاعصاب كما نقولوا والجهاز العصبي والنفسي دونك تعاوننا زادا باش نتجاوزوا التغيرات هذيا نتاع الحالات النفسيه اللي تصير توا كيف كيف فما الترونجيه نتاعنا التونسيه اللي نعرفوها حتى هذيك نجم نعملوها منقوع معناها في اليوم نتاعنا اخر النهار نجم نعملوا منقوع الترونجيه نحطوا فيه حتى شويه زهر معناها ماء الزهر يعاون برشا في تهدئه الجهاز العصبي والراحه النفسيه ويعاون على الكيليبر ايموشنيل في التغيرات الموسميه هذيا دونك كل شيء موجود راهو عندنا في الدار جوست نحاولوا ان نكونوا معناها متوازنين في الغذاء نتاعنا ما تنقصش حتى مكون المكونات البروتينات لازمها تكون موجوده كما قلنا الاوميغا 3 المغنيسيوم لي فيتامين سورتو البي والا والسي اللي عاوننا زيد على التنشيط معناها على النشاط والحيويه توا سورتو في الرجوع نتاع المكتب و او ميم طون معناها تبدا موجود فيه زيد مضادات الاكسده اللي باش تعاوننا على تجديد الخلايا دونك ماذا بينا كل شيء يكون موجود في الغذاء نتاعنا اليومي.
0: شكرا دكتورة بسمة جديد يعطيك الصحة وبالمناسبة نقول إن شاء الله مبروك للزواج باعتبار أن الدكتورة باش تغيب طوال شهر سبتمبر إن شاء الله يجدد اللقاء آخر سبتمبر آخر أسبوع في شهر سبتمبر إن شاء الله بالنجاح والتوفيق والسعادة والهناء. شكرا دكتورة بسمة جديد إلى اللقاء.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعربسات.
1: فكونوا في الموعد.
2: إذاعة تونس الثقافية نبض الصيف الثقافي. نبض الصيف الثقافي. دمتم مستمعينا.

0: أغاني الحياة. بيئتنا.
1: بيئتنا كالعادة مع الزميلة مبروكة خدير. صباح الخير مبروكة.
2: صباح النور محمد.
1: صباح الخير مبروكة من قرقنة.
2: من قرقنة بالفعل.
1: مرحبا بك.
2: أنا مخاطبتكم من قرقنة، ولكن الموضوع اليوم ما هوش يحكي على قرقنة في الحقيقة. خليني نقول لكم اللي قاعدين نسمعوا فيه، على الأقل في قرقنة فما أقل انقطاع للتيار الكهربائي، وعندنا مال ماجل ومال فسقية اللي نشربوه اللي ما يخليش الناس تحس بالأزمة اللي صارت مؤخرا، خاصة في علاقة بالمياه المعلبة. لأنه الناس هوني كل دار تلقى فيها فسقية وتلقى فيها ماجل، وبالتالي هذايا حل حكينا عليها قبل محمد كتتذكر في أكثر من مناسبة، وأعتقد أنه الحلول هذه محتاجين نرجع لها اليوم، وهذايا يمهد لي ربما باش نحكيكم على موضوعي اليوم اللي هو المياه المعلبة، اللي هي المياه المعدنية اليوم اللي مفقودة من السوق. وديما نحكيه عن الماء، ولكن ما نحكيهوش منين يجي الماء هذايا، وين أهم المنابع نتاعو، قديش يستهلكوا التونسيين من المياه هذه المعلبة. وفي الحقيقة حبيت اليوم نفيد بعض المعلومات، لأنه نجري وراء الماء ولكن ما عندناش فكرة كبيرة منين جاي، ولا شنية المناطق اللي جاي منها. وتوا كيف نذكر المناطق اللي جاي منها الماء نفهم اليوم إلى أي مدى نحن نواجه خطر كبير، خاصة على مستوى الحرائق والبنية التحتية اللي قاعدة تتمس بشكل كبير. منين يجينا الماء؟ الماء طبعا ما يجيناش من السند، المياه المعلبة تجينا من منابع طبيعية اللي تتسرب عبر الصخور وعبر الطبقات الجيولوجية. والمياه المعدنية اليوم جاية من الموائد المائية الجوفية، ويتم استخراجها سواء من المنابع ولا من الأبار العميقة ولا من الثقوب المائية، وتنقل مباشرة إلى وحدات متاع تعليب موجودة في كافة مناطق الجمهورية. وبالتالي مش كل المياه المعلبة في تونس متشابهة من حيث المصدر ولا من حيث التركيبة، وفما فرق ما بين مياه معدنية طبيعية وما بين ماء الميتة. المياه المعدنية الطبيعية مرتبطة بالمصادر الجوفية وتركيبتها محددة، بينما مياه المائدة تخضع النظام مختلف حسب المصدر متاعها. اليوم طبعا وين موجودة أهم المناطق بتاع المياه المعدنية؟ المثير للاهتمام يا محمد إنه خريطة المياه المعدنية اليوم ما هيش موزعة بالتساوي، أغلب المصادر مرتبطة بمناطق جبلية اللي هي غنية بالتكوينات الجيولوجية اللي هي فيها زادة كثيف الموارد الجوفية والمنابع الطبيعية. زغوان مثلا، زغوان من بين المناطق اللي تسمى مملكة المياه الجوفية والمنابع، وهي من أهم المناطق المرتبطة تاريخيا بالمياه والمنابع في تونس. وطبعا من أهم المناطق اللي فيها اللي مرتبطة بالمياه المعدنية هي عين عياد، هي زريبة، هي جبل الوسط، وادي القلب، وكريستالي اللي هي مصادر مرتبطة بإنتاج علامات كيما الأكوالين مثلا. وفي زغوان فما منابع حرارية فيها المياه المعدنية، وفي الحقيقة اليوم ممكن أنه نسأله اليوم كيفاش تحول الزغوان من أرض للمياه والمنابع المصدر لصناعة المياه المعبأة اللي نشربوا فيها في الدباب. سليانة، سليانة اللي قاعدة تتحرق اليوم، سليانة اللي فيها العديد من المنابع المائية اللي توا تاكل فيها النار، واحدة من المناطق الاستراتيجية في المياه المعدنية. سليانة اليوم معروفة برشا في صناعة المياه المعدنية، فيها
1: مهمة سمير علامات،
2: فيها عين سكرة اللي فيها علامة كريستا، عفوا ذكر العلامات، أوكي أسفة جدا لأنه بالفعل العلامات مهم جدا أنه نذكرها،
1: لما نسموا العيون بدون ذكر العلامات.
2: حاضر. طبعا عين سكرة اللي قاعدة تتحرق من البارح، جبل برجو اللي قاعد يتحرق من البارح، وهذايا خطير جدا جدا، فيه عيون نجيبوا منها.
1: نرجو السلامة لأهالينا في برجو،
2: وبالفعل اللي قاعدين نشوفوا فيه من في الأيامات هذه الأخرانية في برجو وفي الوسلاتية وفي القروان، يخلينا نخافوا على منابع المياه متاعنا، ومش فقط المياه المعدنية، المياه المعلبة ككل، لأنه جزء كبير منها قاعد يجي من غديكا. وبالتالي السؤال المطروح اليوم واللي نجم نطرحوه في أكثر من مناسبة، زعم المناطق هذية المحلية تستفيد من المياه اللي موجودة ومالثروة اللي موجودة هذه، وإلا قاعدة تمشي كلها معلبة. القيروان هي قلب مهم لصناعة المياه المعلبة. اليوم القيروان تضم يعني أكثر وأشهر المياه اللي قاعدين نشربوا فيها في منطقة وادي الخروب شبيكة، في منطقة قصر لمسة قريب من الوسلاتية واللي هي منطقة قاعدة تتحرق في المرحلة الحالية، في مناطق في حفوق. وبالتالي الخارطة الرسمية للمياه الحرارية والمعدنية تقول إنه فما عدة مصادر وثقوب مائية في ولاية القيروان، وهذا علاش يخليها منطقة محورية في قصة المياه المعلبة في تونس. وفقدانها اليوم جاي أيضا من مناطق دي، نحكيه طبعا على الكيف وعلى الشمال الغربي لأنه فيها برشة مصادر متاع مياه وموارد جوفية ومنابع فيها الكثير من العلامات اللي قاعدين نشربوا فيها اليوم. نحكيه هوني على القصور، منطقة القصور، نحكيه على منطقة تاجروين أيضا، باجة زادة كيف من المناطق اللي فيها عيون والخارطة المائية متاع المياه الطبيعية أيضا تمر منها، لأنه فيها الكثير من العيون كما عين مليتي، في عين بريكة، عين نفزة. المصادر هذه كلها مرتبطة بعلامات تجارية مختلفة. بنزرت أيضا لأنه بنزرت زادة فيها منطقة جومين وفيها كيف الغراب اللي هما زادة كيف نخرجوا منهم المياه المعدنية، وأيضا الجنوب مدنين وتطاوين اللي يشكيوا من العطش ويشكيوا من الانقطاع الدائم للمياه، فيهم أيضا عيون اللي هي تجي منها بعض الماركات اللي هي في مجال المياه المعلبة. وبالتالي كيفاش مناطق كما هذه تعاني أصلا من ندرة المياه تكون مصدر لمياه تعبأ وتباع في القوارير، وهذايا يحيلنا ربما إلى خلينا نقول حوكمة كاملة، القطاع كامل ما كانتش موجودة بالشكل الكافي، ولقينا رواحنا اليوم أمام أزمة حقيقية تفرض علينا إعادة النظر في مثل هذه خلينا نقول الاستراتيجيات، في مثل هذه الحلول. صحيح اليوم المياه المعلبة مفقودة من السوق وأحنا نشعر بالعطش لأننا لا نحصل عليها، ولكن السؤال المطروح اليوم يعني لماذا وصلنا إلى هذا الحد من التبعية وعدم الاستقلالية للمياه المعلبة؟ علاش التونسي اليوم يستهلك هذا الكم الهائل من المياه المعلبة؟ اليوم وفق المعطيات اللي اتنشرت في 2010 يعني التونسي يستهلك 900 مليون لتر في السنة، في 2019 2.2 مليار لتر في السنة، 2.7 مليار لتر في 2020، يعني الاستهلاك الضاعف بشكل كبير خلال عقد واحد من الزمن. وبالتالي التونسي يستهلك حوالي 225 لتر للفرد الواحد سنويا وفق المعطيات اللي موجودة اليوم واللي أحدثها نشيرة في 2026. وبالتالي اليوم المعدل هذية معدل كبير جدا جدا، وفي الصيف نزيد ونستهلك أكثر ويكثر الضغط وتصبح الاستهلاكات استثنائية على سوق المياه المعبأة. ووفق تصريحات طبعا بعض الممثلي القطاع، الطلب هذايا ارتفع بنسبة 30% مقارنة بالاستهلاك الصيفي المعتاد، خاصة السنة في ظل درجات الحرارة
1: المرتفعة جدا.
2: وبالتالي ولينا نستهلك أكثر 3 مرات من معدل الشتوي. واليوم علاش نستهلكوا الكم هذايا؟ لأنه باختصار ثم المياه
1: انقطعت المكالمة الهاتفية. سهير، نعيد الاتصال بزميلتنا مبروكة خضير. أولا تحدثنا على المياه وكثرة استهلاك المياه خاصة في فصل الصيف. الزميلة كوثر الحجري بسدد الاتصال أو إعادة الاتصال بالزميلة مبروك خضير لمواصلة مداخلتها فقرة بيئتنا على موجات إذاعة تونس الثقافية، في انتظار أنه زميلتنا سهير زيان مهندس تدريق المباشر معكم. شكرا سهير على اختياراتك الغنائية، جهزنا الأغنية الأخيرة في هذا اللقاء المباشر معكم. إذا كان المكالمة الهاتفية جاهزة نواصلوا الاستماع إلى مداخلة الزميلة مبروك خضير. الساعة لن تشير إلى 8:48، أنتم دائما برفقة إذاعة تونس الثقافية، برنامج أغاني الحياة الذي يتواصل بإذن الله إلى حدود الساعة 9 صباحا مع زميلتي كوثر الحجري. إعادة الاتصال بالزميلة مبروك خضير، نواصل مع الزميلة مداخلتها في فقرة بيئتنا. مازال شوية موسيقى سهير ثم نعود. تمكننا من إعادة الاتصال بالزميلة مبروك خضير، شكرا زميلة كوثر الحجري. أي مبروك، نوصل معاك، نختم معاك، تفضل.
2: بالفعل هو فقط حبيت نحكي، ربما
1: هو يضعف استهلاك الماء في فصل الصيف، شيء طبيعي يضعف الاستهلاك، مش كما في الفصول الأخرى كما في فصل طبعا. الصيف خاصة أنه العام هذا الصيف هذا اللي فاق كل تقريبا التوقعات والمعدلات في ارتفاع الحرارة اللي كانت كبيرة برشا، يعني مقلقة جدا، مع أنه ارتفاع كذلك الرطوبة في بعض الأيامات كما البارح ارتفاع كبير في الرطوبة وهذا الصباح كذلك.
2: لا، وأيضا ارتفاع الرطوبة، الشرب كبير للمياه ذاك في الصيف، ارتفاع درجات الحرارة، ارتفاع نسق الانقطاعات نتاع المياه. يعني يوم راهو في ظل انقطاع المياه نتاع الحنفية، رانا نلجؤ حتى للمياه المعذبة باش نعملوا حاجات أخرى كنا نعملوها بالمياه نتاع الحنفية.
1: نعم.
2: وبالتالي اليوم في الحقيقة لابد من إعادة النظر في المسألة هذه، لأنه السؤال الخطير علاش يشرب التونسيين المياه المعلبة بالحجم الكبير هذايا؟ لأنه فما انقطاعات في مياه الحنفية، لأنه فما فقدان الثقة في جودة المياه متاع الحنفية، وهذاك علاش التونسي ولا يمشي أكثر للمياه المعلبة، وهوني محتاجين إلى سياسة اتصالية تطمئن المواطن وتعيد الثقة في المياه متاع الحنفية، لأنه فما ملوحة عالية في المياه هذه وقاعدين نشوفوا فيه، لأنه فما أحيانا روائح، لأنه أحيانا فما حتى الماء متاع السبيلة كي يهبط
1: اللون متاعه متبدل شوية،
2: يهبط لونه أحمر، وهذا يرانا احنا هوني في قرقنا على سبيل المثال لأني موجودة لأيام قليلة، بشكل يومي نشوفوه، يعني مياه الحنفية لونها لا يطمئن المواطن من أجل أنه هو يكون عنده ثقة فيها. وبالتالي أيضا ما ننساوش أنه مسألة الحرارة والتغير المناخي خلانا نمشي أكثر وأكثر للمياه المعدنية، ولكن فما مسألة مهمة جدا، التسويق. اليوم نشوفوا بشكل كبير جدا عمليات تسويقية كبيرة ياسر لأنواع كبيرة برشا برشا وعددها كبير برشا من المياه المعدنية، وبالتالي صنعنا منظومة وضخمناها مبنية على نوعية المياه نتاع المياه المائدة والمياه الطبيعية، وبالتالي ولات هي كأنها المصدر الأساسي والحاجة الوحيدة اللي نجم يكون فيها ثقة. ولكن ثم أزمة أخرى تخلقت وراء الأزمة هذه، هي أزمة البلاستيك. إذا كان التونسي يستهلك اليوم مليارات من اللترات من المياه المعبأة، فإنه فما مليارات من القوارير البلاستيكية اللي قاعدة تلقى في الطبيعة، وبالتالي اليوم قاعدين في معادلة كبيرة، نشرب الماء ونغرقه في البلاستيك. وين تمشي القوارير هذه؟ كيفاش يتم تدويرها؟

0: واستيراب غير معلن في توزيع المياه.
1: هم أزمة مش نعيشوها كذلك.
0: وبالتالي اليوم أنا نلقاو رواحنا في دائرة مغلقة، في استيراب كبير، في غبن وإحساس أيضا
1: مع تواصل الأزمات في قادم السنوات، خاصة على مستوى التطرف المناخي، لأنه باش نعيشوا تطرف مناخي في كل الفصول تقريبا. باش نعيشوا الشتاء بارد جدا وربما أمطار طوفانية، وباش يكون قادم السنوات صيف باش يكون ساخن جدا كذلك، درجات الحرارة مرتفعة فوق المعدلات العادية. هذا طبعا مؤشرات اللي قالوه العلماء والمختصين في المناخ.
0: نعم، وما تزيد وما ننساوش زاد راهو باش يرتفع الطلب نتاعنا في ظل الظروف هذه على الماء، وباش يرتفع الطلب نتاعنا على الكهرباء، والكهرباء اللي تنقطع اليوم تاثر ايضا في سلسله الانتاج نتاع المياه المعذبه. وبالتالي وصلنا لازمه حقيقيه تحتاج الى دراسه وتحتاج الى العوده الى الخبراء والكفاءات نتاعنا والعوده الى العلم من اجل البحث عن حلول يعني جديه، حلول عقلانيه، حلول حكيمه قادره على انها هي تبعدنا على البحث عن الحلول، ربما عن اسباب اخرى ربما تكون ماهيش معقوله. اليوم الازمه حقيقيه موجوده، قاعدين نعانيو منها، تتطلب انه نقعدوا على الطاوله وانه نحلوا باب الاجتهاد في البحث عن حلول تكنولوجيه حديثه، والعوده ايضا الى الحلول القديمه القائمه على الطبيعه. لانه باش نكونوا معاك صادقه يا محمد، الازمه هذه حكينا عليها 9 و10 سنين التالي، وحتى في برنامجنا هذايا هو عندنا سنين فيها الفقرة هذه، حكينا فيها في أكثر من مناسبة وحذرنا من السيناريوهات هذه، حكينا على المياه السطحية، حكينا على السدود، حكينا على استنزاف المائدة الجوفية. وبالتالي راهو الكونستا هذايا موجود ويتداول، والدراسات موجودة فيها عندها سنوات، ولكن تأخرنا كثيرا إلى أن وجدنا اليوم أنفسنا أمام مساحة كبيرة من العطش اللي قاعدة تأثر على صحة الإنسان وتأثر حتى على حياة الإنسان والبقاء متاعه. وهذا حقيقة مسألة مؤسفة، لأنه في النهاية تونس قديش 12 مليون، مش صعيب انك انت تأمنها المستحقات متاعها اذا كان انت عرفت كيفاش تتعامل مع الموارد متاعك وثنيت الركبة من اجل انك انت تعمل سياسة مائية حكيمة. لانه وهذا ننهي به، وقلنا في اكثر من مناسبة 30% من مواردنا المائية من ماء الحنفية ماشي هباء بسبب اهتراء البنية التحتية للأنابيب مثلا. وقص على ذلك العديد من الأسباب الأخرى، باش ما نطولش على المواطن، حبيناها تكون خلينا نقول مجموعة من المعطيات، لأنه إذا كان نحب نرفع الجهل بالأسباب لابد أن نتحدث بالأسباب الحقيقية والواقعية المستمدة من الواقع ومن دراسات ومن العلم، مش نمشي وننظر بأشياء أخرى ما عندها حتى علاقة ولا تمت بسيلة إلى واقعنا اليوم، و نبقى وندوروا في دائرة مغلقة للأسف يعاني منها المواطن من العديد من الأزمات. واللي حارق قلبي أكثر هو المساحات المحروقة اللي قاعدة تتحرق اليوم في كافة مناطق الجمهورية، لأنها هي جزء من هالثروة المائية اللي موجودة عندنا واللي قاعدة تأكل فيها النيران وإحنا نتفرج.
1: شكرا زميلة مبروك خديرة، يعطيك الصحة، كنت معنا في فقرة بيئتنا في هذا الوقت. يظل لي ننهي اللقاء سهير، شكرا سهير زيان، يعطيك الصحة، مهندسة هذا اللقاء المباشر معكم، وشكرا على اختياراتك الغنائية سهير، شكرا كوثر الحجري في الإخراج الرقمي لهذا البرنامج. أجمل تحيات محمد بوغانمي، يوم سعيد للجميع، إلى اللقاء.

0: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي. نبض الصيف الثقافي، دمتم مستمعين.
1: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
2: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
1: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
2: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
1: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
2: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
1: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
2: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
1: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
2: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
1: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: فكونوا في الموعد.
3: إذاعة تونس الثقافية. غني يا عصفور. غني يا عصفور، مختارات من الموسيقى التونسية يقترحها عليكم فتح زوندا.
4: إذاعة تونس الثقافية.

مستمعات ومستمعي إذاعة تونس الثقافية، أهلا ومرحبا بكم، ونحن نسعد دائما بلقائكم على موجات إذاعة تونس الثقافية حتى نواصل تصفح ورقات من رصيد الأغاني التونسية الحديثة اللي تم توثيقها سواء في خزينة الإذاعة التونسية أو حتى خارجها، بطبيعة الحال بشرط أنها تكون المواصفات الفنية متاحة تتماشى والبث الإذاعي. كل مرة كما عودناكم نختار موضوع نتناوله ويكون عنده علاقة بمختاراتنا الموسيقية. شنو هو الموضوع اللي اخترناه لحلقة اليوم؟ نجيب بعد الاستماع إلى مقترحنا الأول، معزوفة، معزوفة جربة اللي عزفها رضا القلعي، وهي من المعزوفات اللي أخذت نفسها من التراث الشعبي التونسي. ونعرفوا اللي رضا القلعي عنده معزوفات في الإيقاعات الشعبية التونسية، ربما لأنه في عروضه كان معاه زينة وعزيزة، وهما راقصتان تميزتا منذ ستينات القرن الماضي. إذن معزوفة جربة نسمعوها، اللي هي في طبع العرضاوي التونسي، وإيقاع من الإيقاعات اللي فيها إيقاع البونوارة، اللي هو إيقاع كذلك من الإيقاعات الشعبية التونسية.

بدأنا حلقتنا هذه بمعزوفة جربة، عزف وألحان رضا القلعي، وهي مستوحاة قلت من الفن الشعبي التونسي. وكنت تحدثت على أن المعزوفات هذه ترافق عادة بالرقص، ونعرفوا اللي رضا القلعي كان معاه زينة وعزيزة. مادام تحدثت عن الموسيقى وعلى زينة وعزيزة، رأيت أن يكون موضوع حلقتنا اليوم علاقة الموسيقى بالرقص. ما هو الرقص؟ ما هي أبرز خاصياته في تونس؟ وهل أن الموسيقى لا تستحسن إلا إذا كانت تدعو المتلقي للرقص؟ يعني فماش موسيقى إذا كان ما فيهاش هكا رقص ما نعتبرهاش حاجة باهية. والمتلقي في تونس هل يقبل أن تكون الموسيقى مجردة ولا تصاحب بالرقص؟ والاستحسان هذا ما يحصل إلا إذا كان دافعنا إلى القيام بحركات نتفاعل مع النغمات الموسيقى باش نعبر على فرحتنا ومشاعرنا الداخلية. قبل ما نجاوبه نسمع مقطوعة من التراث بصوت الطاهر غرسة الواشمة. الواشمة من التراث قلت، وهي في طبع أرست الذيل التونسي، وفي إيقاعات بين أدخول البرول التقليدي والغيطة. الغيطة زاد من الإيقاعات الشعبية التونسية. وتنتهي المقطوعة هذه بختم يا عاشقين ذاك الشعر لسع فؤادي عقرب، اللحظ يجرح بالنظر وغنج العين أعذب، الليل يقطع بالسهر سال النجوم انغربوا. إذن الواشمة بصوت الشيخ الطاهر غرسان.

مرحبا بكم من جديد حضرات المستمعات والمستمعين. أعلنت في قبل ما نعدي الواجمة أن موضوعنا سيكون الرقص، وطرحت عدة أسئلة. أبدأ بالإجابة ونقول أن الرقص في تونس يعتبر من أبرز التقاليد الشعبية وأكثرها انتشار، هو يمارس بالفطرة عند أغلب الناس. احنا نشوفه حتى الصغيرات يسمع حاجة هكا فيها إيقاع يهتز ويعمل حركات. والرقص يعد من أهم أدوات التعبير عن العواطف والأحاسيس في المناسبات العائلية وسائر الاحتفالات الشعبية. كيفاش يكون الرقص؟ هو مجموعة من الحركات اللي تؤدى باليدين والخصر والرجلين والكتفين على إيقاع آلة من آلات الإيقاع كما الدربوكة، الطبلة، البندير وغيرها، وعلى أصوات نجم تكون آلات وترية إذا كانوا في الحاضرة في الحواضر، وتنجم تكون في البوادي الزرنة أو المزود. ويمكن أن يؤدي الرقص في المدن على نغمات شعبية كما سمعنا في معزوفة جربة. الرقص الرجالي يرتكز على مجموعة حركات باليدين والرجلين والكتفين، ويختلف عن الرقص النسائي. الرجال حسب أهل الاختصاص ما يستعملوش الخصر الحزام، بل يستعملوا حركات باش تبرز الرجولة متاعهم أو يقلدوا بها المهن اللي يقوموا بها، وعندهم لبس خاص كما الدنجري وغيره. وهنا أتذكر المرحوم حمادي الغبابي اللي يعد أحد من طور فن الرقص في تونس وهذبه وقنه، هو ومجموعة أخرى من الراقصين في صلب الفرقة الوطنية للفنون الشعبية اللي تأسستها وزارة الشؤون الثقافية في الستينات، منهم الله يرحمه رضا العمروسي. وبالنسبة للنسوة خيرة عبيد الله وغيرهم من الأسماء اللي ساهمت في تحديد نوع من القوانين للرقص. في المناطق الريفية تحتل رقصة الزقارة مكان الصدارة، وتم الرقصة هذه على دقات الطبول وموسيقى الزكرة، والراقصون يحاكون في هالرقصة هذه مبارزة بالسيف أو بالبندقية اللي يسميها القرابيلة، وهي تحريف لكارابين. وفرسان جلاس في الوسط التونسي اشتهروا بهذه الرقصة. قبل ما نواصل الحديث عن الرقص وعلاقته الوثيقة بالموسيقى، اقترحها لكم أغنية من الأغاني اللي فيها مزج بين ما هو حضري وما بين ما هو في الريف من قوه، بتشعر على الرقوبة، من الأغاني المشهورة على الرياحي من حيث كلماتها اللي اكتبها ولحنها، والألحان متاعها قريبة من الصالحي الشعبي التونسي، والإيقاعات متاعها سعداوي شعبي وفزاني شعبي. ونعرفوا اللي الفزاني من الإيقاعات التونسية الشعبية اللي يرقصوا عليها أغلب التوانسة رجال ولا نساء. الأغنية متاع الريحي هذه اكتسبت شهرة وأداها جل المطربين في بداية طريقهم كما شكري بوزيان يطلع بها وغيره. ترى نسمعوها بصوت علي الريحي بتشعر على الرقوبة.

كنا نسمع في أغنية بتشعر الرقوبة تندرج في إطار حديثنا على علاقة الموسيقى والأغاني بالرقص، وقلنا اللي هناك رقص حضري في المدن، وهناك رقص خاص منتشر في مختلف أرياف تونس الجميلة. من الرقصات اللي منتشرة في أغلب المناطق الريفية هي حركات بهلوانية يقوم بها فرسان فوق ظهور الخيول، وهي تركض، يعني يبدأ راكب على الخيل والخيل تركض، والفارس يؤدي بعض الرقصات البهلوانية، ويستعملوا كما قلت القرابيلة اللي يرسلوا من خلالها طلقات بمادة متفجرة. هذا ينقوه برشا في الحفلات والمهرجانات الشعبية. من الرقصات اللي يشترك فيها الخيول زادا رقصة اسمها المداوري، اللي يقوم فيها الفارس بحركات موقعة مع الفرس متاعو اللي يحليوه بسرج، السرج يكون مزركش وعنده أعلام ملونة، ويدرب الفرس هذا على تحريك رأسه والأرجل متاعه بحركات تبدو وكأنها موزونة. هذه بعض الرقصات المنتشرة في الأرياف التونسية. قبل ما نواصل الحديث عن الرقص في المدن ورقص النساء، حبيت نقترح أغنية من الأغاني اللي اشتهر بها شكري بوزيان. شكري هذا المطرب الذي شق طريقه انطلاقا من أداء أغنية علي الرياحي اللي قلت عليها بتشعر، حتى أصبح عنده رصيد كبير من الأغاني اللي عدد منها فاز في دورات سابقة من مهرجان الأغنية التونسية، وعنده أغنية ذات نفس هكا صوفي وعندها إيقاعات خاصة. صلوا على سيد النبي، كلمات المنصف البلدي اللي هو مخرج تلفزي معروف وعنده كتب برشا أغاني، ولحنها وأداها شكري بوزيان. قلت الأغنية فيها إيقاع مبتكر صعيب شو واحد يرقص عليه، ولكن تنتهي بإيقاع شعبي يمكن أن يؤدي إلى الرقص. شكري بوزيان، صلوا على سيد النبي.

كنا نسمع في أغنية من الأغاني اللي لحنها ونشهد متاع شكري بوزيان، وواصل الحديث عن علاقة الموسيقى بالرقص. نقول اللي الرقص هو تعبير عن الفرح، الجسم يتفاعل مع الإيقاعات، والأمر هذا تشترك فيه كل الأمم، لكن كل واحد عنده طريقة كيفاش يعبر بها بجسمه، برأس، بالكتفين، باليدين، بالخصر أو بدون خصر، خاصة بالأرجل. وهل الرقص هذايا قلت هو يكاد يكون فطري. النساء عندنا في تونس خاصة في المدن والحواضر ترقص على الأغاني الشعبية اللي تؤدى في حفلات العوادة، وربما هذاك علاش أغلب المطربين واللي لحنوا لأرواحهم عملوا أغاني تدعو إلى الرقص من خلال ألحانها وإيقاعاتها. خاصة منهم الهدي جويني اللي لحن الموشحات، لحن دور مشهور جدا، ولكن رغم هذا لحن الأغاني الخفيفة اللي حتى شيء رغم ينقص من قيمتها، كما يلي نسيتي خالك، كلمات محمود بورقيبة والحان وغناء كما قلت الهادي جويني، لحنها في طبع المحاير عراق اللي هو طبع من الطبوع الشعبية الحضارية التونسية، ما فيش نوبة مثلا، وعلى إيقاع الغيطة اللي هو شعبي. نسمعوا يلي نسيتي خالك أداء الهادي جويني.

0: بالك.
1: حديثنا يتواصل حول علاقة الموسيقى بالرقص. أعود إلى الرقص النسائي في الريف، النسوة ترتدين طبعا لباس خاص كيما المالية وما يتبعها من أدوات الزينة والخلخال، الخلخال اللي يوضع في الرجل، رجل المرأة، وعنده دور في الرقص النسائي، لأنه عندما تركز رجلها المرأة الراقصة تسمع هك التشنشينة متاع الخلخال، مما يعطي رونق ويأكد الخلخال. في المدن والحواضر الرقص يختلف شوية، وكان في القرن الماضي عدد من المطربات هن نفسهن راقصات، منهم مثلا رطيبة تونسية، هي معناها معتنقة للديانة اليهودية، هي تونسية، وجاء في العدد الخامس من جريدة الشباب اللي استر عام 1936، هذه جريدة أسسها محمود بيرم التونسي، جاء أن رتيبة هذه تباشر الرقص، وما كانش يعجب اللي كتب المقال الرقص متاحها، يقول إذا وقفت لترقص رقصها المصحوب بالغناء ظهرت عليها مسحة من الخجل عرفها الناس منذ 10 أعوام وما حبوهاش برشا. على كل حال الرقص كان موجود في الحفلات الخاصة، والمغنية الراقصة كانوا يسميوها صانعة، يعني مع ما تغني ترقص، وهو رقص أخف من الرقص اللي موجود في الأرياف، يعني حركات بالخصر وبالأيدي وربما بالرأس كذلك. وأغرب المطربين والمطربات قلت في تونس غناوا أغاني راقصة، من بينهم سيدة نعمة، سيدة نعمة اللي غنات صالحة أم القد طويل في طبع صالحي، وعلى إيقاع الفزاني اللي قلت هذا الإيقاع المحبوب من قبل التوانسة. نسمعوا سيدة نعمة لكل ما كانت تغني ملقد طويل صالحة، إلا والشعب اللي كان في المهرجانات وغيرها يقوم ويرافقها بالرقص.

يا وفاء

من الجد الطويل سهلها من الأغاني قلت اللي كانت دائما ترافق بالرقص من قبل الجمهور اللي يحضر حفلات سيدة النعمة. ونحن نواصل إذن الحديث عن علاقة الموسيقى بالرقص. ما نحبش نعطي كل التفاصيل حول الرقص في تونس، احنا حصتنا تتعلق أساسا بالموسيقى، لكن نعطي بعض الإشارات. مثلا أن الرقص هو فردي بالأساس، رغم اللي فما رقص جماعي كما في عند جماعة الجوجو في الجنوب وغيرهم، ولكن احنا اللي نحب نركز عليه هو أن هي الأغاني والإيقاعات اللي تدعو إلى الرقص. ونختم الجولة متاعنا هذه بأغنية من الأغاني الراقصة، أشكون مرقصش على خالي بدني وش عليكم فيه، هي أغنية من التراث التونسي في طبع المحاير العراق، ومرة أخرى في إيقاع الفزاني الشعبي، صليحة أدتها وسجلتها. نسمعوا خلي بدلني، هذه الأغنية كذلك التي غالبا ما ترافق بالرقص.

0: ختمنا حلقتنا هذه بأغنية من الأغاني الشعبية التونسية اللي فيها إيقاعات تدعو إلى الرقص. نقول في ختام هالحلقة هذه اللي اليوم جل حفلاتنا الشعبية الأفراح حتى الأغاني الحضارية ولات تختار على أساس ما تتضمنه من إيقاعات كيما الفزاني والغيطة وغيرها، وحتى الآلات المستعملة أصبحت تقلد الآلات الشعبية، مثلا الكمانجة ولا تقلد المزود، والإيقاعات اللي منتشرة في الأرياف ولا تدخلت. إذن حبيت نعطي اليوم فكرة حول علاقة الموسيقى بالرقص، وكما شفنا هي علاقة وطيدة، ولكن الموسيقى ما هيش رقص فقط، فيها جانب يتعلق بالأمور الروحانية، بالمشاعر، يعني بعواطف الإنسان، وفيها جانب يدعو إلى الفرح وإلى الرقص. إن شاء الله ديما احنا أيامنا مليئة بالفرح. إلى هنا تنتهي حلقتنا. شكرا للسيدة إيمان التي أمنت الهندسة الصوتية، ونقول لكم متابعة طيبة على موجات إذاعة تونس الثقافية، وإلى اللقاء.
1: غني يا عصفور.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع سماح قصد الله.
1: صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام على موجات إذاعة تونس الثقافية في هذا الموعد المباشر من المشهد الثقافي الذي ينطلق الآن ويتواصل إلى حدود الساعة منتصف النهار. موعد مباشر تقدمه لكم تقنيا الزميلة سهير زيان في التنسيق العام وفي كل ما يتعلق بالديجيتال، الزميلة كوثر الحجري من أمام الميكروفون، سماح قصد في الأعداد والتقديم. مرحبا بكم جميعا إذن مستمعينا في هذا الموعد اللي تتابعوه عبر موجات الأف أم 101.1 و96.1، التردد الأفقي على نايرسات 11900، الموقع الإلكتروني www.radiokulturel.an، كذلك على شبكات التواصل الاجتماعي على صفحة إذاعة تونس الثقافية وكذلك على صفحة خاصة على الفيسبوك. مرحبا بكم جميعا، وطبعا كما تعودتوا في هذا الموعد موعد من المشهد الثقافي اللي نطرح فيه المواضيع ونقدم فيه التجارب الإبداعية في مختلف الاختصاصات الثقافية. اليوم باش نخصص هذا الموعد للحديث عن سيرة إبداعية لأديب تونسي مهم تكتشفه بعد قليل، لكن قبل ذلك سنستمع إلى هذا النغم ثم نعود.

0: المشهد الثقافي مع سماح قصد الله.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا مجددا في هذا الموعد المباشر من هذا اللقاء من المشهد الثقافي. كما قلت في بداية هذا اللقاء طبعا نقدم تجربة وسيرة إبداعية مهمة جدا، وسعيدة جدا أنكم حاضرين معنا في هذا اللقاء حتى نتحدث ونتفاعل معكم على هذه الموجات وفي هذا الموعد من المشهد الثقافي على موجات إذاعة تونس الثقافية. سعيدة جدا إذن كما قلت في البداية أني أستضيف مبدع تونسي، شاعر روائي مترجم، اسم من الأسماء الهامة البارزة في المشهد الأدبي والثقافي التونسي والعربي عموما. مسيرة إبداعية ومسيرة أدبية امتدت على سنوات طويلة منذ تقريبا بداية السبعينات يمكن أن نقول. هذه هي الحقيقة المسيرة بدأت قبل، طبعا بعد نتحدث بأكثر تفاصيل، لكن المسيرة الفعلية يعني والنشر والإصدارات وغيره بدأت منذ بداية السبعينات مع يعني ديوانين شعريين، كانت هذه البداية. ثم تتالت الأعمال والحقيقة في رصيد عدد كبير من المجموعات الشعرية، من الروايات، من الدراسات، من أيضا المقالات، ومن الحضور البارز كيف ما قلت في المشهد الثقافي عموما. الدكتور قولينا ليه الأستاذ محمد الخالدي، أهلا وسهلا، مرحبا.
2: شكرا جزيلا،
1: نورتنا
2: وسعيد جدا بالعودة إلى هذا الاستوديو ولنتحدث في الشأن الثقافي وغير الثقافي حاليا.
1: نعم طبعا سنتوسع اليوم لأنه الحصة هذه خاصة بك، أردناها أن كلها خاصة بك أستاذ محمد الخالدي، لأنه مسيرة أول حاجة مهمة، سواء كان مسيرة إبداعية أو مسيرة إنسانية، وهذه هذا الموعد هو أيضا نوع من التكريم أيضا لك، لأنه قدمت الكثير للأدب التونسي والعربي عموما وللثقافة في تونس. و الحقيقة يعني مسيرة كما نقول ناصعة البياض.
2: أرجو أن تكون كذلك.
1: إذن خلينا نبدأ بقلت أنا اللي هي المسيرة بدأت قبل السبعينات يعني منذ سن مبكر جدا.
2: أنا نشرت في سن المراهقة، كنت أنشر قصائد في ملحق العمل الثقافي.
1: نعم.
2: في نهاية الستينيات ونشرت أيضا في الصباح ونشرت في ملحق لاكسيون بالفرنسية قصائد أيضا بالفرنسية.
1: كنت تكتب بالفرنسية قبل أيضا؟
2: كتبت و تقريبا منذ البداية كنت مهووسا بالجديد، بكل ما هو جديد.
1: نعم.
2: إلى جانب الشعر الموزون سواء كان قصيدة شطرين أو التفعيلة، كتبت قصيدة النثر. يكون أنا من الجيل أول من كتب قصيدة النثر، كنت تسميها القصائد المجنونة، القصائد اللاهثة ومشهورة. أنا فقط أنتظر يسمح لي وقتي لأراجع أو الملاحق القديمة في العمل أو جريدة لابريس إلى آخره. واستمر هذا الاهتمام بكل أشكال الشعرية، ثم بعد ذلك نشرت في الفكر.
1: نعم.
2: لا تنشر في الفكر يعني هذا في سن مبكر جدا.
1: نعم.
2: وكان هاجسي دائما كما قلت البحث عن آفاق جديدة.
1: نعم.
2: مغامرة.
1: سنتحدث عن هذه المغامرة.
2: إلى أن جاء اليوم الموعود و
1: وغادرت البلاد. لكن خلينا قبل ذلك يعني في هذه الفترة، فترة البدايات والنشر، قبل حتى النشر في هذه الصحف أو المجلات، يعني كيف اكتشفت أنك شاعر؟ يعني من أين ربما تعلمت، أخذت، نهلت؟
2: الهاجس طبعا في عائلتي لم يكن هناك من هو علاقة بالأدب. لكن طفولتي عملت في يعني خلينا نقول الجذور الأولى لهذا الاهتمام. وعندما انتقلت كنت نقلة المهمة جدا. وحقيقة أنا نفسي لم أركز عليه لماما. عندما انتقلت لدراسة الكليج في توزا.
1: في توزا.
2: وعند ذلك كانت من أول الزيارات التي واحد هي غار الشاب ما يسمى في توزا بغار الشاب تلك الربوة.
1: أي الربوة.
2: لبستني الجو الصحراء والغابات مع البذرة الأولى، ومن هنا فعلا انطلاق الحقيقية الكتابة والاهتمام بالشعر. ثم صدفت واحد أو اثنين أيضا من من من الزملاء التلامذة آنذاك كانوا مهووسين أيضا بالشعر واستمرت.
1: يعني كأنه توزر يعني جذبتك هي بلاد الشعر والشعراء. نعم. وأنت غير بعيد يعني في مدينة المتلوي. أنت قبل مدينة المتلوي
2: هي المناخ توزر. هو ربما اللي كان القادة
1: مشجع. نعم.
2: كان القادة لتفجير تلك خلوا نقول ما أقول ما هو إنما الرغبة في الكتابة.
1: نعم. بدأت إذن الرغبة في الكتابة. لكن قرار أنك تنشر في مجلة أو في صحيفة، من هل هناك من ساعدك من قال لك؟
2: كنا نوشن كنت متابع الملحق. الملحق يعني خرج جيلا من الشعراء من جيلي او قبل قليل بقليل او بعدي بقليل. كانت هذيك يعني فعلا المصدر الثقافي للنشر. و لاكسيون ايضا كنت اقرا من حين لاخر صفحه ثقافيه.
1: نعم.
2: فارسلت أذكر عنوان القصيدة الأولى اسمها الميتك. الميتك هي أغنية، عنوان أغنية لجورج مشتاكي. تصوري في تلك الفترة كنت استمعت لجورج مشتاكي وأعرف أن الميتك تعني الغريب. في تلك السنة المبكرة
1: غريبة يعني، وبعد الغريب يعود يعني في مرحلة.
2: وانشرت قصيدة أخرى ما أذكر اسمها البوام نوار، وهي موجودة في الملحق الأكسيون يعني.
1: نعم.
2: ومن ملحق العمل نشرت فيه عدد مهول من القصائد يعني. وكل قصائد تقريبا كثر القصائد الداخلية. بعد ذلك في الفكر لا شرط قصائد موزونة عمودية وتفعيلة.
1: اخترت انت انك تكتب في الموزون بعد؟
2: هي يعني من البداية بدأت موزونا الآن وراوح بين الموزون.
1: نعم. بين الاثنين. لكن انت قلت لي انا اول ما يعني من الناس الاوائل اللي كتبوا في قصيدة النثر. نعم.
2: اكاد اجزم ان اول من كتب نصوص إن كنا نصنف في قصائد النثر.
1: وكيف تقبلها ربما القراء الكتاب في تلك الفترة؟
2: في تلك الفترة يعني كان القراء المتابعي الملحق كانوا كثر يعني من الشباب والمهتمين بالثقافة. و يعني في كان من كنت ألتقيهم أن النصوص تختلف، هي ليست موزونة ولكن نمط آخر من الكتابة يعني.
1: نعم. جميل. والنشر يعني كما قلت يعني كانت هذه الملاحق وهذه المجلات والصحف كانت مهمة جدا. هي كانت مهمة في مشهد ثقافي عموما.
2: مشهد
1: يعني
2: ثقافي
1: لولاها لما كان ربما
2: بالضبط، لأن المصادر يعني الفضاعات اللي تنشر كانت الملحق واجرت الصباح صفحة ثقافية أو لاكسيون. لا وجود لصحف أخرى. ولا وجود بعد إلى جانب مجلة الفكر.
1: نعم.
2: هذا كل ما كان موجودا
1: في تلك الفترة. وكيف كنتم يعني ربما تتعرفون على شعراء وأدباء يعني خارج تونس؟
2: من خلال مجلة الأدب.
1: مجلة الأدب كانت تصل إلى
2: كانت
1: تونس.
2: تصل كانت. نعم. تباع وظلت تباع إلى أن أغلقت يعني.
1: للأسف.
2: ظلت تباع مع الأسف.
1: نعم. يعني كانت هذه المصادر الوحيدة بالنسبة لكم أو الكتب؟
2: والكتب
1: الكتب أيضا تأتي
2: المكتبات العمومية. وبالنسبة لي من المصادر المهمة هي القصائد المغنية.
1: نعم.
2: حفظت تقريبا للآن ما زلت تحفظ أهم القصائد المغنات
1: مثلا في تلك الفترة، الفترة الأولى
2: قصائد عبد الوهاب غنى تقريبا فريد الأطرش أم كلثوم القديمة خاصة
1: وللآن ما زلت
2: ولذلك اختياراتي لاحظت أن اختيارات كلها قصائد.
1: نعم صحيح، احنا اليوم كل اختيارات كل الأغاني التي سنمررها هي من اختياراتك سي محمد. ولاحظت فعلا ذلك، فما طبعا بعد نتحدث عليها، فما خيط رابط يعني بين هذه الأنغام.
2: أي من مصادر يعني تكويني لا أبالغ لو قلت أن مصادر تكويني الشعر، مصادر تكوين الشعري كانت القصائد المغنات.
1: يعني كانت الأغنية عندها دور كبير في تلك الفترة.
2: القصيدة سهلة الحفظ، تتكرر سهلة الحفظ يعني. وكان مصدر بدل أن تقرأ قصيدة مشهورة أو ديوانا تستمع إلى قصيدة مغنيات يعني.
1: جميل. وهي في الفترة هذيك حسب ما نذكره طبعا أنه الأغنية العربية يعني الأصيلة اللي هي خاصة القصائد استطاعت المجموعة التي قدمتها سواء كان شاعر وملحن ومؤدي أنها تصل إلى الجمهور العادي، فما بالك المثقف يعني. لكن الجمهور العادي أصبح يردد هذه الأغاني ويحفظها عن ظهر قلب يعني.
2: من جملة أيضا المطربين المفضلين الآن المغربي المرحوم غادرنا السنة الماضية عبد الخيار.
1: نعم الله يرحمه.
2: وله قصائد من أروع.
1: نعم ممتاز. نعم صحيح. نعم.
2: القمر الأحمر
1: رائع.
2: كنت مفتون بالقمر الأحمر إلى درجة إحنا مراهقين كنا نذهب الحلاق بالسوق سواح مهما كان نجلس عنه، كان صديقا وكانت عنده القمر الأحمر في البكرة هذيك
1: في الاستوانة
2: مجرد ما يرانا يعني يشغل القمر وكنت مهووس طبعا الآن نظرت قصيدة من ناحية شعرية فنيا الآن ليست من روائع، لكن اللحن والموسيقى
1: والصور في الأغنية. وكذلك هذه الأغنية يعني ربما هو من قلائل عبد الهادي بن خياط هو عبد الوهاب دوكيري بعد ذلك أيضا اللي غنيوا في المغرب العربي نتحدث اللي هم غنيوا قصائد أو أغاني طويلة. كانت وقتها الكل يعني تقريبا قصائد يعني أغاني قصيرة،
2: وحتى المطربين التونس كانوا يغنوا القصائد يعني
1: قبل عليا طبعا أكيد. حتى صالحة يعني رغم أنها مغنية
2: غنت قصيدة.
1: نعم غني هو يعني في الفترة هذيك لأنه الشكل السائد يعني ربما
2: كان يعني المطرب لابد أن يغني القصائد
1: وإلا ليس مطربا
2: يعني. حتى كما قلت صريحة كانت تجل القرآن غنت قصيدة يعني أغلب أول هذه مهمة جدا. الشعراء الذين كانوا يكتبون الأغنية بالعامية كانوا أيضا شعراء فحول في الفصحى. محمد المرزوقي، أحمد خير الدين، جلال النقاش، الباجي المسعود، كل مولهم دوين يعني.
1: نعم.
2: كانوا شعراء فصحى فحول
1: يعني. بارزون يعني. نعم. في تلك الفترة رغم أنك في سن صغير يعني ناخذ فكرة احنا من خلال حديثك سي محمد أنه كان فما تشجيع، يعني كان هناك تشجيع للشباب انه ينشروا مثلا الى جانب كبار في مجلات ولا صحف
2: بحكم قله الفضاءات او قله الماء. كانت الماء ما توفر منها كان كافيا طبعا، لم يكن عدد الشعراء بما هو عليه اليوم
1: طبعا.
2: كنا معروفين، كنا نعرف بعضنا وفي برنامج كان هواة الادب حقيقه انا شاركت فيه، بعت مره واحده قصيده فقط لحضور اللقاء في المونستير يعني. وكان أيضا من المهم جدا برامج كنت أتابعها رغم أن لم يشارك فيها. لكن كانت أيضا هذا البرنامج يعني خرج شعراء كثير أنا أعرفهم يعني.
1: كانت عندهم دور أيضا الإذاعة كبير جدا في اللي أنا كانت تقدم برامج وما زالت، لكن وقتها كانت في مرحلة يعني أن عندها يعني مهمة كذلك تعليمية تثقيفية.
2: تعليمية لأن يعني كانت هي يعني مخلص يعني الريادة في بث الثقافة وفي نشر الثقافة يعني.
1: نعم صحيح. إذن بعد هذا النشر وهذه البدايات مع الفرنسية والعربية روحت في تلك الفترة كتبت بالاثنين
2: وكتبت ذكت ملأت دفتر كاملا قصيدة اسمها لا دانسوز باللغة الفرنسية ضاعت تمام إلى أن أنا ذهبت للتعليم بعد توزر ثلاث سنوات في الكلية مشيت لترشيح المعلمين بالمرسى أيضا كانت نقلة مهمة تصور من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال في منطقة جميلة جدا تلك الفترة على الأقل
1: نعم المرسى كانت طبعا
2: وآلي كانت أيضا نقلة كان لها الأثر في طبعا دخلت أجواء العاصمة
1: نعم
2: أيضا مهمة جدا تلك المرحلة
1: نعم تلك المرحلة اللي هي ترشيح المعلمين زادة كانت هذه
2: بعد التخرج قضية السنة الأولى كمتربص في باردو
1: نعم
2: عرفت تقريبا العاصمة وأحوازها بعد نقلت إلى منطقة في بين قفصة وبين
1: عطة إلى الجنوب
2: بين قفصة وصحراء بين قفصة وقبس بعد ذلك نقلت إلى موقع في بنقرجان
1: كمعلم طبعا
2: أي واحة صغيرة ولكن أيضا في تلك الفترة كل واحد كانت في المساء أخرج أهيم في الصحراء
1: نعم أنت تحب الطبيعة سي محمد
2: أهيم في الصحراء يعني وكتبت هذا في بعض رواياتي وعملي إلى أن عنا لي بالاتفاق مع زميل كان في ترشيح المعلمين محمد علي يوسفي أن طبعا غادرنا معا
1: كنتم يعني منذ البداية رفقاء درب جميل
2: أنا سبقت
1: تحية لسي محمد علي يوسفي
2: أنا سبقت بسنة في التخرج لأنه يصغرني بسنة أو سنتين اتفقنا والتقينا صيف وفي رحلة مغامرة لا يفعله إلا المجانين يعني.
1: لماذا قررتم في تلك الفترة يعني؟
2: كنا مهووسين
1: ما الذي دفعكم إلى هذه المغامرة؟
2: كنا مهووسين بالمشرق اكتشاف هذا المشرق مهووسين بالشعر وبالتالي كانت رحلة عبر الصحراء مشينا
1: يعني برا
2: مشينا من تونس إلى ليبيا عبر البر وفي طرابلس التقينا في الفندق الذي بشخص فلسطيني كان يشتغل مترجما في السفارة الصينية فأنا كنت أنوي أن لما كنت أنوي ذهب إلى بغداد متفقين نذهب إلى دمشق
1: إلى سوريا
2: فنصحني أن نحجز تذكرة ليس من بغداد من طرابلس وإنما من بنغازي لأن يعني الفارق المسافة 1100 كيلومتر بحيث كانت
1: أقرب يعني بنغازي شوية
2: وهكذا كان حجزنا من طرابلس من بنغازي
1: يعني تقريبا بنغازي كأنكم من مصر يعني
2: وكانت الرحلة من ليبيا من طرابلس إلى بنغازي رحلة ليلية استمرت من المغرب إلى الفجر يوم الثاني فجرا رحلة في الصحراء في الظلمة ثعالب تمر
1: غريب وما زلتم مصرون يعني على المتابعة
2: إلى إحنا خذنا ما يسمى الواج يعني إلى مغازي لنأخذ الطائرة بعد ذلك إلى طبعا المسافة بين ليبيا وبنغازي 1100 كيلومتر بين طرابلس وبنغازي
1: يعني كان سي محمد كان الدافع الوحيد أنكم تكتشفوا عوالم أخرى أم ماذا يعني ماذا
2: نذهب إلى الشرق
1: أن تذهب إلى الشرق
2: فطبعا نزلنا في دمشق أخذنا الحافلة إلى وسط العاصمة أول ما لفت انتباهي أو الصدمة الأولى كثرت المجلات والجرد وأكثرها كان لبناني
1: كانت لأنه مطبعة العرب يعني لبنان
2: مجلات لبنان كل ولم أصدق يعني احنا هنا لم تكن تات مجلات
1: مجلات
2: هاي المجلات الاداب كانت تجي ومكون يعني المجلات المصوره لا لم اكن اعرف مجله مصوره.
1: اسمح لي قبل ان نواصل يعني في هذه النقطه اعود قليلا لتلك الفتره وانت معلم يعني تدور في المدارس يعني ويعني كيف كان المشهد الادبي؟ وصلت انت في الكتابه في النشر وقتها؟
2: نعم نعم,
1: نعم.
2: وصلت ولكن هم يكثر شيء الانشغال بالخروج من هذه يعني لابد أن أكمل المغامرة وكنت فعلا مهووس والتقيت مع محمد علي اللوسي في هذا الهوس وقررنا بالمراسلة كذا واتفقنا التقينا صيفا وشددنا الرحال إلى طرابلس ومن طرابلس شددنا الرحال برا إلى بغازي وبغازي شددنا الرحال جوا إلى دمشق. أنا لم مكثت أسبوع تقريبا 10 أيام في دمشق. طبعا كانت الغلال أيضا كانت أشياء مذهلة بالنسبة خاصة الآن ابن الجنوب وحتى في أنواع الغلال الآن لم تكن موجودة أنا لم تكن موجودة. كنت غلال رائعة والعصائر
1: أي معروفين في الشرق بالعصائر
2: لكن بعد أسبوع أنا حسست أن الجو غير مريح
1: كيف يعني
2: في جو مكهرب
1: وضع سياسي
2: الوضع سياسي في الأثناء كانوا بعض التوانسة كانوا في يجيون أو يعودون من بغداد إلى دمشق العمل فالتقيت بعض منهم وبدأوا شجعوني قالوا هناك فرص عمل وفرص كذا أنا قلت فرصة لابد بغداد يعني
1: حلم أيضا
2: لكن الحقيقة هوسي الأول كان دمشق لكن خيبة أملي قلت سأواصل طريق
1: خيبة أملك في ماذا يعني كيف
2: لا جو يعني مكهرب مش طبيعي يعني وتغلغوا المخابرات من هالنوع هذا وظروف
1: تضييق يعني ربما
2: وظروف اقتصادية
1: صعبة
2: لا أهم شيء في العراق المعلومة اللي شجعتني أكثر هو أن العراق يمنح منحة يعني
1: منحت للدراسة نعم جميل وأنت قررت مواصلة دراستك أي. لأنه أي. نعم
2: فضل لويس فضل البقاء في دمشق بعدين باب المزيح قلت انت من لانك من الشمال الشمال الغربي اكثر خصبا فضلت البقاء في دمشق
1: في سوريا
2: ولانني من الجنوب النخيل واحد فضلت السماء
1: تبعت رحله النخله يعني نعم
2: اما في بغداد حقيقه كان كل شيء كانه مفروش بالورد يعني لم اعاني أول ما وصلت بعد قال شرط مقالة في جريدة الثورة
1: نعم
2: عن الوضع الثقافي والأدبي في تونس لما أزل عنوانه ملاحظات سريعة فيتصل بي ينتصال هل ممكن تجي تشتغل كمترجم
1: جميل
2: في المجلة كانت تصب اللغة الفرنسية
1: اللي بعد أدرتها
2: ها؟
1: اللي بعد أصبحت يعني مديرا لها في الفترة هذيك لماذا كتبت على الوضع في تونس يعني الوضع الثقافي هل كان فيه مميزات يعني في تلك الفترة
2: والله التعريف به التعريف يعني التعريف وفعلا لاقى استحسان كبير يعني حدثت على التجارب حدثت على الأدب التجريبي ما لم يكن معروفا كان رواد عز الدين المليني وهو في غير العمود والحر ولم أكون حقيقة غير العمود والحر كنت قاسيا نوعا ما وتحدثت على أيضا مسرح عز الدين المليني ومسرح كان والشعراء المهمين
1: أبرز الشعراء كانوا في الفترة ذيك في فترتك في بداية من تونس
2: وكان تقريبا نورجي سمو جعفر ماجد
1: شعراء الكلاسيكيين يعني
2: الستينيات
1: نعم هذوما اللي كانوا. إذا كتبت هذا المقال مقال عن الوضع الثقافي في تونس كان بوابة يعني
2: بوابة. وحصلت على مكافأة أنا لم أعرف أنا سجلت لإعادة البكالوريا اللي سجلت فيها اشتذى عربية كشاعر أيضا قال محمد ما عندك مكافأة بجيب الثورة أول مرة
1: استغربت
2: قال أنا عندك مكافأة مشيت خمسة دنانير خمسة دنانير يعني كانت مبلغ
1: كانت ثروة
2: كان الدينار العراقي يساوي $3 و333 سنت
1: لما كان يعني في أوجه
2: خمسة دنانير حاجة. وبعد ما وصلت من نشر في الثورة في الأقلام وصرت جزء في الأقلام كنت في هيئة التحرير وحال إلي كل المقالات تيجي من المغرب العربي.
1: الأقلام كانت معروفة يعني معروفة كانت عندها دور كبير في المشهد الأدبي والثقافي ونشروا فيها عديد الأسماء أيضا.
2: وبعدها ظهرت آفاق عربية آفاق عربية كنت محرر دائم كل شهر عندي مقالتين أو اثنين سواء ترجمة أو تعريف من المجلات الجيل الفرنسي بحكم فكنت ما أجمعه مدخول من يساوي مرتب موظف عراقي يعني مخرج من الجامعة.
1: جميل هو كانت وقتها أيضا الصحافة بمعنى الصحافة الثقافية والأدبية كان عندها يعني دور كبير وعندها إشعاع يعني
2: كل ما الصحافة الثقافية إذا تنشر عمود قصيدة يعني يدفع لك
1: نعم نعم صح. أعود إلى تفصيلها فقط قلت أنت ذهبت لي أيضا إعادة البكالوريا لماذا؟
2: لا أنا أنا ترشيح المعلمين بعد كثرة التوانسة في طلع قرار أنه غير صعب غير لا يمكن تدخل بها الجامعة ففضلت أنا
1: البكالوريا التونسية في تلك الفترة؟
2: لا لا ما يعادل البكالوريا بتاع ترشيح المعلمين
1: أها نعم نعم
2: فعملت بكالوريا عراقية
1: نعم
2: ودخلت بها الجامعة
1: ووصلت طبعا تحصلت على ماجستير أيضا الإجازة قبل ذلك في اللغة العربية ثم الماجستير
2: في الأول كان همي أن أدرس الآثار
1: الأثر
2: ماهوش بالآثار
1: في بغداد لابد أن
2: بغداد
1: نعم تدرس
2: لكن كان أستاذ عراقي تشدد جدا أي طالب عربي لابد أن يرسم عنده سنة إذا مش سنتين لأنه يعني قالوا أنت مش إذا العراقيين يرسموا في تاريخ بلادهم مش ممكن اللي
1: أنك تنجح عامة.
2: ففضلت انتقلت إلى داوم تقريبا أسبوع أسبوعين في قسم التاريخ والآثار بعد انتقلت للغة العربية طبعا اللغة العربية كانت تقريبا مرت سنوات أربعة عادي يعني
1: عادي يعني نعم. لماذا هذا الحب للآثار يعني
2: ماذا هو مزيد مهووس بالآثار
1: مهووس بالآثار لماذا يعني كان نتيجة ربما من الصغر ربما اهتمام
2: في أنا من طفولتي كنت نجمع طبعا منطقة قفصة كانت بحر منطقة كانت بحر مسجون ومنذ الصغر كنا نجمع القواقع والأصداف المتحجرة بحرية يعني صارت تحجرت موجودة في كتاباتي وربما تلاحظها
1: اي طبعا موجودة
2: بشكل
1: حتى في كتابك الأخير
2: بشكل من هنا ولد هوسي بالآثار وبالجيولوجيا أيضا في مرحلة لاحقة صرت أوازن بين الحفر الجيولوجي والحفر في الأثار في الحفر على اللغة
1: عوضت هذا
2: لأنه أيضا مهووس باللغة يعني
1: نعم نعم
2: باللغة القديمة وباللغة حول أن مهووس أيضا باللغة
1: نعم.
2: فالتقريب هذا الهوس بكل ما هو البحث عن الاكتشاف
1: نعم نعم إذن درست بدأت درست وأتممت الإجازة في اللغة العربية في تلك الفترة بطبيعة الحال إلى جانب الدراسة كنت أيضا تنشر مقالات ويعني وتترجم
2: وأنشر شعر وأنشر
1: نعم.
2: إضافة إلى عملي في مجلة الفرنسية اللي كانت تسمى الفرنسية
1: نعم.
2: وحقيقة أن يعني بسرعة أصبح جزءا لا يتجزأ من المشهد الثقافي العراقي
1: يعني قبلوك بسرعة
2: بشكل يعني ترجمة ونشرا وتعريفا وتأليفا أيضا وطبعا ربطتني علاقات صداقة كثيرة برموز برموز الكبيرة والكبيرة جدا الثقافية في بغداد بما في ذلك الفنانين التشكيليين والموسيقيين لأنه في المجال الفرنسي بنيو دو بغداد بعد صار اسمه بغداد
1: رأي بغداد كان
2: رأي بغداد كان في الصفحات الملونة كنا نفردها لفنان تشكيلي أو لعازف موسيقي وبالتالي كان يأتون إلى المجلة من مطربين كبار يعني ورسامين كبار فصارت علاقات يعني مش فقط بالمثقفين مهتمين بالأدب لكن أيضا بالفنانين التشكيليين والموسيقيين ومن هنا أيضا جاء هوسي بالعود بالعزف يعني
1: نعم قبل الحديث عن ذلك يعني الترجمة يمكن أن أقول أنها كانت أيضا ساهمت في أن الوسط يعني الثقافي والأدبي يتقبلك ويحتضنك يعني أيضا
2: تتصور كان نادر ما تجد من يترجمون بالفرنسية
1: الأغلبية إنجليزية
2: وفهم بعض الأساتذة درسوا في ألمانيا مثلا يترجم من الألمانية أو من الروسية حسب جعفر كان يترجم من الروسية لأنه درس في الروسية شاعر كبير والحقيقة أنا في بغداد عشت لا أبالغ إذا قلت عشت مدللا يعني مرفها وساعدت الكثير من التونسيين
1: جميل
2: ساعدت طلبة عمال حتى إخراجهم من التوقيف
1: كان
2: مشكلة
1: يعني لما تكون مشكلة كنت تساعدهم
2: بطاقة عضو في نقابة الصحفيين وبطاقة تعرفها اسمها مدير تحرير مدير تحرير مجلة أو جريدة حاجة كبيرة يعني كل ما يصير مشكلة واحد يوقفه تونسي أو طالب عنده مشكلة نمشي نضمن فيه ويخرج
1: نعم في تلك الفترة طبعا كانوا العراقيين يعني يحتضنونك لكن في نفس الوقت التوانسة أو غير التوانسة يعني من كثر ما أنت ربما حاضر بقوة في ذلك المشهد كانوا يعتبرونك عراقيا إلى فترة
2: هناك المواطنون العرب كانوا فعلا لأنه لقب خالدي موجود في كل البلاد العربية
1: نعم
2: كنت عندما أنشر مثلا في الأداب عادة الأداب يحطوا اسم المدينة اللي جاء من الأثر يعني فلان فلان بغداد حتى لو كنت مصري أو مقيم في بغداد
1: إذا أنت مقر الإقامة
2: إذا أنت تونسي أنت تونسية مقيمة في القاهرة حطوا القاهرة فكان البعض كانوا يتصوروني إما عراقي أو فلسطيني مقيم في العراق
1: نعم
2: وهذه ال
1: كانوا فلسطينيين كثر في العراق في تلك الفترة
2: إلى بعد عودتي بسنوات أتذكر كان مهرجان قرطاج الأيام المسرحية كنت أمشي ألتقي مجموعة من أصدقائي مسرحيين نعرفهم من بغداد كان معي عبد المرحوم عبد المجيد الربيعي
1: نعم الله يرحمه
2: وفي هذا النزل قدمني شاعر معروف جدا حنا أبو حنا فلسطيني قالوا فلان فلاني قدمني وحنا قلت أعرفه حنا أبو حنا قال لي كنت في بغداد قلت له كالحار يعني
1: لماذا؟
2: قال لي هل تعرف كنت تصورك فلسطيني مش هذا فقط
1: سيبك فلسطيني
2: كنت تصور زميلي اللي كان معي في نفس الرحلة
1: لأنه نفس الاسم
2: نفس الطاولة 48 النكبة هج اسمعني بأن مشى بغداد مش يبالي
1: أنت نفس الشخص زميلي.
2: يعني هو كان أيضا يحب الشعر وقت له وقت هو اختش صدم فارق سن بيني وبينه
1: يعني
2: هو كان في الفترة ذيك على الواب 80 كبير
1: لا يمكن أن تكون صديقه يعني
2: قال لي أنا أتصور 30 سنة وأنا في بالي أنت صديقي زميلي في الدراسة اللي كنت أنا حقيقة كان كثير بشكل يعني
1: مؤثر
2: يعني حتى موقف مؤثر جدا
1: نعم جدا
2: أنا محمد نعم. وفعلا كثير كان يصور لا أحد يتصور أنني تونسي عندما يعني يقرؤون اسمي مشهور لا ولا أحد
1: نعم وإقامتك الطويلة تقريبا أكثر من
2: 11 سنة وشوية
1: معناتها أيضا أثرت نوعا ما على اللهجة على صرت يعني كأنك عراقي
2: تقريبا
1: خلينا نسمع وإحنا ذكرنا العزف وذكرنا الحب للموسيقى والعازفين مش نرجع ونتحدث عليهم العازفين اللي تأثرت بهم أيضا جدا مش نسمعوا ومن بعد نتحدثوا من هو نسمعوا مقطع قصير يعني سهير ثم نعود

0: العازف عازف العود العراقي المتميز من الكبار، هذا من كبار العازفين في العراق، سلمان شكر.
1: أحد تلاميذ المؤسس الأول للمدرسة العراقية في العود الشريف محدين حيدر.
0: محدين حيدر
1: وهو هذا أيضا فلتة لن تتكرر هذا.
0: نعم ربما سنستمع بعد قليل محدين حيدر أيضا مقطع قصير. هو أب يعتبر محدين
1: هو
0: حيدر،
1: هو الأب المؤسس.
0: الأب المؤسس وهو من أصول تركية.
1: لا
0: عراقي.
1: هو من شريف، هو من العائلة عائلة شريف حسين
0: أمير.
1: أي أمير عربي. عربي. يمكن متزوج أم كلثوم تركيا. ما نسيت اسمه.
0: يعني عنده جوز يعني بعض.
1: هو أبوه كان بحكم الأشراف. كان بحكم الدولة العثمانية.
0: نعم.
1: فكان جزء من الدولة العثمانية. فكان مقيم هو مش فقط عربي، عربي صميم يعني.
0: نعم.
1: شيخ يعني.
0: نعم.
1: وأبوه بحكم أمير. فوفر له عاش حياته الأرستقراطية.
0: نعم.
1: مع صور في الفترة ذيك هو مولود 1892 حاجة مك.
0: نعم.
1: في بداية القرن العشرين كان يعزف بيانو، يعزف تشيلو، يعزف وكان موهوب يعني.
0: نعم.
1: وبعد ذلك في العشرينات كان يقدم حفلات في الولايات المتحدة.
0: نعم.
1: ولقب باغانيني الشرق.
0: آه.
1: كان يعزف تشيلو.
0: تشيلو.
1: والعود.
0: نعم.
1: فجن الأمريكان يعني. والآن في الصحف الفترة موجودة في الانترنت ممكن. سلمان شكر هو التلميذ الأقرب إلى محدين شريف محدين حيدر، وهو الذي هدى آخر عود له.
0: نعم.
1: علاقتي بي طبعا مع هذا أول ما اكتشفت المدرسة العراقية في العود أيضا انبهرت بها يعني. في العراق حتى وبسط اكتشفت الفنون التشكيلية، بارت بالعظمة الفنون التشكيلية، المسرح والموسيقى.
0: نعم.
1: طبعا إذا في المقام العراقي المقام العراقي تطلب مدة حتى بدأت تستوعبه.
0: نعم.
1: لكن المدرسة العراقية في العود حاجة مذهلة.
0: أسماء كبيرة يعني.
1: فحثنا الكتابة استمع إلى اللوح. لكن إذا انغلقت أو لم إذا تحرن القصيدة أو لا باب كي أفتح باب العرش افتحه بسلمان شكر.
0: يعني تكتب وأنت تستمع إلى سلمان شكر.
1: إذا يعني لم أستطع يعني لابد أفتح باب العرش بسلمان شكر، لكن أستمع البقية يعني.
0: وأخي
1: أهم عازف عود الآن عراقي هو خالد محمد علي.
0: خالد محمد علي. نعم. سلمان شكر ربما لأنه أيضا هو كما قلنا في الكواليس هو متصوف، ولقب بعازف العود الصوفي. ربما هذا أيضا سبب قربك لي، لأنك أنت مهتم بالصوفية.
1: نعم نعم نعم. وهذا أحد أسباب لأنه في عوالم لا تمنح نفسها بسهولة يعني.
0: نعم.
1: متعود على النغمة الشرقية العادية واحد قد لا يستسيغ سلمان شكر.
0: نعم بالعكس يعني رائعة صراحة يعني.
1: يلزم فيها عمق غير متوفر.
0: ويعزف بحساسية يعني كأنه العود يتكلم.
1: وبخلفية ثقافية مثقف، حقق مخطوطات وحق عزف مخطوطة من القرن 13 الميلادي. اسمه لا أتذكر.
0: نعم.
1: وعاد عزفها فكك شفرتها ورموزها وعاد عزفها.
0: وعاد عزفها رائع جميل جدا. والحقيقة لأنه هناك الكثير من الآباء في العود في العراق، لذلك حتى لو نفتح قوس يعني إلى حد الآن فما جدل حول من هو الأب. دائما تجد هذه ألاحظك على في المقالات أو غيره نوعا من النقاش يعني حول من هو المؤسس، من هو الأب، من هو المعلم يعني.
1: المؤسس هو شريف محي الدين حيدر.
0: نعم واضح فيه. يعني بالتواريخ بكل
1: وعنده ثلاث تلامذة، جميل بشير، جميل سلمان بشير شكر، نعم. ومنير بشير وهو أقلهم درجة
0: يعني. نعم جميل بشير اللي هو أب
1: خو
0: خو منير بشير خو منير. وعمر بشير
1: لا عمر ابن
0: منير. منير يعني العائلة كلها تعزف عود. نعم
1: لكن الفرق شاسع بين جميل بشير ومنير. جميل بشير فلتة أيضا.
0: نعم جميل سيدة أيضا صحيح. هذا إذن تأثرت بالعود العراقي وأصبح طقس من طقوس الكتابة. نعم لا بد من ذلك إلى الآن.
1: إلى الآن
0: يعني لا تكتب إلا عندما تسمع العزف على العود.
1: عزف على العود يعني في مرحلة يعني ممكن استمع إلى أغاني قديمة مهد بها، لكن لحظات الشسمة لابد لي، وإلى في آخر لحظة لازم أحط سلمان شكر.
0: نعم حتى تتجلى يعني. نعم إلى جانب العزف على العود وفناني العود قلت أنك أيضا مغرم وتتابع المسرح في العراق أيضا في تلك الفترة. ربما
1: كان متطور جدا.
0: الأسماء من كانت معروفة في تلك الفترة أكثر؟
1: في
0: كنت تحضر المسرحيات طبعا
1: في
0: يعني.
1: كان إبراهيم جلال في كان
0: أسماء المهم يعني أسماء كثيرة نذكرها منذ قليل، لكن على ذكر أنك كنت قلت كنت مرفه ومدلل في بغداد، يعني هناك من قال لي يعني في ذات مرة قالوا أنه سي محمد الخالدي في بغداد كنا عندما نراه من بعيد يعني كأنه وزير مثلا كان يعني اسم بارز وشخصية معروفة ويعني

0: شعراء مسرحيين، التقيت غالب هلسة مثلا
1: معروف.
0: صديقي،
1: نعم جميل.
0: التقيت صاحب الكتاب اليمين واليسار في الإسلام المصري، معروف جدا.
1: نعم
0: يعني مجموعة كبيرة، ومو سوريين، عدد سوريين ولبنانيين عدد مهول يعني.
1: نعم
0: عدد مهول
1: يعني كانت مقر، خلينا نقول مركز يعني العراق يعني.
0: ثم الزخم الثقافي اللي كان موجود في بغداد حاجة، والوضع أيضا الوضع الاقتصادي للبلاد كان كان يشجع على أي مثقف يجي يجد شغل، يجد مرتب، يجد
1: نعم.
0: مش فرق بين عراقي وعربي يعني.
1: كنت تقصد عباس العقاد؟ عباس العقاد؟
0: لا،
1: الكتاب اليمين واليسار، من كنت تقصد؟
0: لا لا، صالح العقاد، توفيق صالح.
1: توفيق صالح؟
0: لا مش توفيق صالح، مش أما توفيق صالح مخرج.
1: أحمد عباس صالح.
0: أحمد عباس صالح،
1: نعم. طيب جميل. هذا اللي كان أيضا كان موجود يعني بطبيعة الحال، كانت إلى جانب كوكبة أخرى، كان ملتقى يعني العراق للكتاب للشعراء.
0: قبل مغالي شكر المصري، غالي شكر.
1: نعم نعم، يعني الكل يذهب إلى العراق.
0: وش اسمه، صافي ناز كاظم، كانت غادي، كانت زوجة عراقية.
1: نعم.
0: ممثلين من محمد توفيق، هذا الممثل
1: قديم جدا، محمد توفيق. نعم نعم، يعني كنت تتابع، لا تقتصر على كتابة الشعر،
0: لا لا لا.
1: تتابع المشهد الثقافي عموما
0: كل، وهذا هو ربما حاجة أنا ممكن محظوظ عند جماعة الجانب الأدب كأدب، لكن أيضا روافد أخرى.
1: نعم،
0: كان لها تأثير في كتاباتي يعني.
1: نعم.
0: الفنون التشكيلية، يعني كتبت على الفنون التشكيلية.
1: نعم.
0: وظفت يعني قراءة الفنون التشكيلية كيف عقل اللوحة عندي في مجموعات شعرية. الموسيقى، لا أكتب مقال مثلا في نقد موسيقى، لا، أكتب عن تقبل الموسيقى، كيف أتقبل هذه الموسيقى. وموجودة كتاباتي في كل معملي، خاصة الشعرية، حضور الفنون التشكيلية وخاصة الموسيقى حضور
1: كبير. يعني هذا اللي ساهم في ثراء التجربة الأدبية، يعني الهروافد هذه.
0: لأنه في مثلا الغرب لا تجد مثلا واحد يهتم روائي لا يقرأ الشعر أو لا يفهم في الرسم ولا. إحنا عندنا روائي أحيانا لا يفهم شيء، لا يعرفهم واحد لا يفقه شيء في الشعر.
1: نعم.
0: لا يفقه شيء في الشعر
1: ويكتب الشعر.
0: لا لا يفقه شيء في الشعر وهو روائي.
1: روائي
0: يعني. إيه. يمكن أو شاعر لا يقرأ الرواية، أو لا يهتم بالفنون التشكيلية.
1: اليوم هذا ومنذ سنوات الحقيقة هذا الفصل بين الفنون والأدب،
0: وكتبت فيه الطلاق بين الفنون هذه، كتبت فيه سواء في المقالات أو في أحيانا في حواراتي.
1: نعم.
0: هذه كارثة يعني. تجلس أنت إلى مثقف أو مبدع بين
1: ظفرين،
0: كيف تبدع؟ لابد عندك روافد يعني.
1: نعم.
0: إذا أنت روائي يعني تكون عندك روافد من مجالات أخرى، إذا أنت شاعر تكون عندك روافد يعني. الرواية تقرأ كل رواية لن تفيد يعني.
1: نعم، لابد وأنك تشوف يعني وتطلع على المجالات الأخرى حتى تثري هذه التجربة.
0: إلى جانب معارف أخرى.
1: نعم.
0: مثل التاريخ القديم،
1: الفلسفة،
0: الأنثروبولوجيا، تاريخ الأديان، كله يدخل فيه.
1: نعم. الاهتمام على ذكر تاريخ الأديان كان منذ البداية أو بعد يعني في فترة لاحقة، عندما ربما في فترة بعد ما استقليت يعني في العراق؟
0: كان عندي اهتمام، اهتمام التصوف طبعا يقودني إلى تصوف الإسلام بعد انتقالي للمرحلة اللي نتحدث عنها بعد انتقالي لجنيف.
1: نعم.
0: بدأت أهتم بالديانات الأخرى الشرقية يعني، انطلاقا من تجربتي في معرفتي بالتصوف الإسلامي.
1: بالتصوف، التصوف كان في المرحلة هذه الموجودة في
0: بغداد. كان التصوف بين ظفرين لغوي يعني، كغيري.

0: بما فيهم أدونيس بما فيهم ما يسمى بال كون هناك فتنة النص الصوفي سطوة النص الصوفي لغة وصورا و هذا لكن بعد اكتشفت أنه غير كافي
1: نعم.
0: لابد من تجربة حقيقية
1: سنأتي إليها لكن في الفترة هذه فترة التصوف لماذا ذهب أنت وأدونيس وغير ومن وجهة نظرك لماذا التجأوا إلى الصوفية يعني؟
0: كانت
1: هل كان يعني أمر واقع
0: هي كانت موضة في البداية بدأ بعض الشعراء يقحمون أسماء بعض المتصوفة الحلاج سهرة وردي بشر الحافلة خير كثرة تعداد توفر مثل الحلاج كرمز للشهادة من جملة رموز أخرى يعني سهرة وردي إلى آخره ابن عربي فظن البعض أن هناك فعلا تيار صوفي حقيقة لا واستخدام رموز لا علاقة لها بالتجربة ولا فحتى الذين يستخدمون هذه الأسماء فعلا
1: شكليا يعني
0: أي انطلعت عليهم الحيلة وقالوا نحن نكتب شعر صوفي مش هذا شعر صوفي شعر صوفي تكتب مش بالضرورة أن يعني تستلهم لغة المتصوفة وصور شيء وتكتب من تجربتك أنت بلغتك أنت شيء آخر
1: يزمك تعيش يعني الصوفي
0: وهذا أنا فصلت فيه في مقالات وفي في حواراتي أيضا وطبعا ازدادت معرفتي اكثر عندما بدات اهتم بالديانات الشرقيه يعني الهندوسيه والبوذيه والطاويه لا يعني ثم اهتديت الى مساله التجارب الروحيه سواء كان ديانات او تجارب روحيه صوفيه هي حقيقه تنتمي لجذع مشترك واحد
1: يعني تستقي وتنهل من نفس المنبع
0: يسموه الحكمة الأولى ولا ساجيس بريمورديال بعض ينسبها إلى هرمس هرمس هذا في ما يوازي النبي إدريس في التقليد الإسلامي أو هو إيلي في التقليد أو في لدى المصريين هو توت وإدريس هو أول من هو صاحب العلوم الأولى هو أول من خطب القلم وما يكتب عنه يعني أول معارف كلها كان هو صاحبها فيعاد يسموه هرمس مثلث العظمة هرمس لوتيسميجيست يعني كل التجارب هذه هي في الأصل تنطلق من عند هذا الهرمس
1: نعم فكرة مهمة يعني اشتغلت عليها كثيرا ربما تعمقت فيها أكثر لما ذهبت إلى سويسرا إلى جنيف سنتحدث عن ذلك لكن في فترة هذيك فترة تأثرك بالصوفية وغيره في الفترة هذيك كيف تقيم أو قيمت المشهد الأدبي خاصة في ظل يعني وجود أسماء كبيرة وأسماء كثيرة وقتها هل كان سهل يعني بالنسبة لك أنك تكتب قصيدة خاصة بك يعني وتبرز في فترة فيها عمالقة يعني
0: أنا في فترة مبكرة جدا وهجمت حتى اللي يدعوني كتابة شعر صوف
1: نعم
0: الفرق ودائما وركز على الفرق بين أن تستلهم لغة المتصوف وأسلوبه وبين أن تكتب تجربتك
1: نعم
0: من فيما أدونيس بما فيهم البيات يعني البيات مثلا عنده قصيدة عذبات فريد الدين العطار
1: نعم
0: لكن عندما تقرأ القصيدة كلها هجاء سياسي
1: نعم
0: في صام بين التجربة وبين أنا لا من البداية كان هذا وعي بفضل اهتمامي بالديانة الشرقية أما البقية لم يكن لهم اهتمام بالديانة الشرقية لكن اهتمامي هذا جعلني أميز بين تكون لك تجربة وبين أن تستلهم تجربة الأخرى
1: وهذا نفهمه منه هو درس أيضا أنه الشاعر أو الكاتب عموما أنه لا يقتصر على ربما حدود معينة لابد أنه ينفتح أنه يجرب أنه يطلع يعني أنه تكون معرفته واسعة يعني.
0: الكتابة لابد أن تصب فيها روحك كلها حتى يطلع نص فعلا مكتنز مميز قابل مش نصوص يعني سماه نصوص تعاني من فقر الدم. نص تقريب أول اللي تحصل على معرفة عندما تقرأ قصيدة أو خاصة في الرواية لابد تخرج بمعرفة.
1: نعم ربما سأربط باليوم يعني هذه القصيدة اللي هي عارفة وعالمة يعني فيها اشتغال وفيها اليوم سي محمد مع هذه القصيدة اللي هي مصابة بفقر الدم يعني نجد أنه العامة ربما لا يستسيغون هذه القصيدة العالمة
0: بالتأكيد
1: ويحبذون هذه القصيدة التي تعاني
0: فقر دم.
1: فقر دم.
0: لأنهم يعانون من فقر ثقافة.
1: نعم لأنه غريب يعني يقول لك مثلا لا أفهم هذه القصيدة أو لا يعني أحبها لكن يحب القصيدة البسيطة
0: قصيدة اللي يستطيع استيعابها لأنه هذه كون مستواها يعني كون مستواها يعني
1: نعم
0: فيك مثل الشاعر كخليل الحاوي مظلوم فعلا أنا مظلوم يعني لأنه قصائده لا تمنح نفسها بسهولة الرجل كان أولا عنده دكتور في الفلسفة
1: نعم.
0: كان مثقف ثقافة واسعة جدا
1: نعم.
0: إضافة لثقافة ثقافته المسيحية ثقافته عنده ثقافة العربية إسلامية أيضا
1: نعم.
0: واسعة جدا
1: نعم.
0: وبالتالي قصيدته فيها حضور كثف لقد تعود يسمع القصائد السهلة
1: خفيفة كما يقولون بالنسبة لخليل الحاوي ربما لأنه أيضا كمية وجع حزن يعني في قصائده طريقته أيضا ربما أستاذ محمد في
0: يكتب بعصابي
1: يعني بمشاعره بتشنج وبأيضا ربما حزن كبير ورفض يعني رفض لما وحدث في تلك الفترة يعني خاصة النكسات اللي مر بها العالم العربي نعم حاضرة كانت قوة يعني في قصائده
0: كان يكتب ذلك هو لم يترك يعني أثاره قليلة من 5-6 مجموعات شعرية لكن فريدة جدا يعني
1: نعم به نعود إلى الشعر في تلك الفترة قلنا احنا البدايات كانوا مع كتاب مع مجموعة قراءة الأسفار المحترقة ثم كانت أيضا إصدار آخر كل الذين يجيئون يحملون اسمي بصراحة عنوان رائع جميل جدا العنوان
0: يعني هذا بعد ذلك وجدته عند أكثر من شاعر بطريقة أو بأخرى
1: مسروقا خلينا نقوله نعم سرقا
0: يبدو فعلا شد الكثيرين يعني.
1: نعم هو عنوان جميل نعم عنوان جميل يعني كل الذين يجيئون يحملون اسمي يعني عوالم هذين الديوانين عوالم هذين الديوانين الشعريين ماذا كنت يعني عم
0: هو كان في الهم الذاتي إذا هو حضور أيضا الهم الموضوع يعني الهم العام يعني بعد ذلك مجميع كل مجموعة انفردت بتيمة ربما تحقق في الموضوع لكن المجموعة الأولى والثانية وعندي مجموعة قصائد شبيه هي تنتمي تقريبا نفس الفترة هذه اختلط فيها الهم الذاتي بالهم الجماعي
1: نعم مهم بعد هذين الديوانين وصلت
0: مرحلة من الصمت
1: لماذا؟
0: انتقلت إلى جنيف وصلت كتابة وانقطعت عن النشر
1: كان رفض هذا؟ رفض للنشر؟
0: لا الظروف ما كنت تسمح
1: الظروف يعني. نعم
0: لكن ونشرت عدد من القصائد في مجلة أثناء إقامتي في جنيف في كتابة معاصر صديق المرحوم ليصلح حول
1: نعم
0: ومدة إقامتي في قرابة 10 سنوات وأنا أكتب يعني ولم أنشر فعند عودتي هنا
1: قبل هذا كيف استطعت أن تترك يعني هذه المحبوبة يعني بغداد وتذهب إلى سويسرا
0: والله هو
1: كان قصرا يعني
0: لرغبة يعني ذاتية ثم كان أيضا كان عندي هوس أنه إضافة للتجربة المشرقية أريد أعيش تجربة في الغرب. يعني نوع ربما من البذخ أو لكن عندي الإحساس هذا لا يكفي أن أعيش أعيش تجربة تونسية أعيش تجربة مشرقية
1: ستعيش تجربة أجنبية غربية.
0: وحقيقة ربما لم أكون مرفها كما كنت في بغداد لكن في من ناحية التكوينية والفكرية والثقافية كانت مرحلة أيضا حاسمة.
1: تعتبرها هي الأهم ربما؟
0: مش الأهم لك هي مهمة إلى جانب تجربتي في بغداد. يعني كل مهمة لك كل واحدة بصيغة
1: بصيغة نعم. يعني عندما تتحدث أستاذ محمد عن يعني هذه المحطات يعني يظهر أنك إنسان مغامر يعني لأنه من يأخذ هذه القرارات جريئة صراحة في تلك الفترة أيضا يعني ومن يعرفك يعرف أنك إنسان هادئ يعني هيك.
0: أنا الآن عندما تعود بالذاكرة إلى الوراء استغرب ما فعلت ولا فعلوا إلا مجنون. أنا دخلت بغداد خرجت من دمشق في جيبي 35 ليرة سوري
1: 35 ليرة سوري وقتها يعني كم؟
0: في الحدود العراقية استبدلت أعطوني ربع دينار
1: ربع دينار عراقي
0: دخلت بغداد في جيبي ربع دينار
1: يعني أقل من
0: ربع دينار
1: دولار
0: أقل ربع دينار عراقي. وصباحا كان معي في الحافلة كما طلبة سودانيين دلوني على المقر اتحاد طلبة التونسيين والسودانيين والمغاربة في نفس البناية فرافقوني إلى المقر اتحاد طلبة التونسيين وظلت مدة أسبوع أنا في السطح
1: جيد تونس على الأقل يعني
0: أعطوني الدفتر نأكل به في المطعم إلى أن تم تسجيله وطبعا أخذنا منحة
1: جميل.
0: أنا أصلا بدأت أشتغل يعني بعد أسبوع
1: بدأت بعد أسبوع تشتغل
0: أسبوع 10 أيام
1: يعني. نعم جميل جميل. يعني الحقيقة هو ليس يعني متاح لأي شخص يعني ليس أي شخص يقوم بهذه القرارات أو يتخذها ربما يتخوف من الصعوبات يتخوف من بلدان لا يعرفها أيضا في تلك الفترة لا فما لا إنترنت لا شيء يعني
0: فعلا أحيانا تقول كيف التواصل كنت الغير كنت تتواصل مع كان يتم التواصل مع الناس يعني كيف لا أعرف يعني
1: كيف كان التواصل على فكرة في تلك الفترة يعني رسائل بالرسائل نعم أو لقاءات في المقاهي
0: في جنيف نبعث مثلا رسالة للأهل أو في أربع أيام توصل طبعا طيران مستمر بين
1: نفس الشيء لكن في العراق كيف
0: في العراق طبت شوي أقل. لكن كل يمشي يجيبوا البريد بعد كل أسبوع يجيبوا البريد من البوسطة يعني عن في عنه مش يسألوا بوت بوستال كيف
1: البريد نسيناه حتى صندوق البريد
0: صندوق البريد عن صندوق البريد باسم الاتحاد فيمشي يجيبوا من البوسطة وعلقوا للقائمة الرسائل يعني
1: يعلقوا بالأسماء عندك رسالة جميلة وفترة كانت يعني على بساطتها كانت جميلة نعم نعم. به اللغة عفوا الفرنسية يعني احتفظت بها في الترجمة لكن تخليت عنها في الشعر
0: لا تخليت عنها
1: لماذا؟
0: لأنه
1: وقتها هو ليس متاح أيضا من القلائل اللي يكتبوا بالفرنسية
0: ما يعني لا يعني إذا أنت تروح تحب تنتشر في المشرق راح
1: صعب
0: عربية يعني فترة قلت ما عود أحتاجها يعني مرت فترة لكن ما تزال يعني اللغة الفرنسية بالنسبة لي حاجة مهمة لأن يعني قراءاتي 80% إلى أكثر يتم بالفرنسية. أريد أن أقرأ أدب الأمريكا اللاتينية أقرأه بالفرنسية لا أقرأه مترجم
1: لا تقرأه بالعربية.
0: لا أقرأه بالعربية. اللي فعل لماذا؟ حالات نادرة. اللي إذا لم أجد لم ترجمت رديعة.
1: رديعة جدا صراحة.
0: ترجمت فرنسي بحكم لغات لاتينية.
1: نعم.
0: قريبة من بعضها. لا تجد فرقا من كانك تقرأ في لغته يعني.
1: لكن غريبة إذا أنك تقرأ بالفرنسية كل شيء بالفرنسية وتكتب بالعربية وبالعربية أنت يعني لغتك لغة عربية يعني راقية جدا تدقق في.
0: أتذكر مرة في العمال شاعر المصري حمد بخيت.
1: نعم.
0: طلع على مجموعة المباهج.
1: نعم.
0: هديته ثاني يوم قال لي شو اللي هي فحولة اللغة.
1: صحيح. نعم.
0: فحولة اللغة مبهر بها. وهديت نفس النسخة هديت الشعر اللبناني نحبه كثيرا. نعم. جوزيف حرب.
1: جوزيف حرب. نعم. أنت تقصد أنك تختار هذه اللغة تشتغل عليها يعني أم هي
0: لا لا هي بحكم هي اللغة تكوين اللغة شكل من شكل إثبات الذات الهوية. وأنا مهووس بهذه الجانب يعني جزء من هويتي هي اللغة. وبالتالي الاحتفاء بها واجب.
1: يمكن أن أقول أنها في تلك الفترة كانت هي الأداة حتى أنك يكون لك اسمك في المشهد.
0: إضافة لذلك في مرحلة ما ولي الآن اللغة هي وطن من لا وطن له. الفترة فترات تشعر أنك لا تنتمي إلى وطن. يبقى الوطن الوحيد فعلا القابل قلت مرة في أكثر مرة قابل السكن هو اللغة. وهكذا تعاملت مع اللغة العربية.
1: نعم. سي محمد نعرف أنه في الغرب الكتابة مهنة. يعني هناك مهنة اسمها الكاتب. في بلداننا العربية ما زلنا لم نصل إلى هذه الفترة. لكنك طيلة هذه المسيرة حرصت أن تكون الكتابة مهنة.
0: الكتابة في غياب مهنة تدر عليك على الأقل ما يمكنك من العيش. فما لم يكن أمامي خيارات سواء استمر في الكتابة والترجمة خاصة في فترات ترجمت كثيرا طبعا لم مش ترجمة يعني صار للنشر لا اشتغلت في تجربة أطنان يعني في جنيف اشتغلت مع في دار نشر الشخصية جزائرية معروفة كان وزير في عهد بومدين اختلف معه والأخير معروف جدا اسمه بشير بومعزة.
1: نعم.
0: كان في لوزان وترجمت كتب ومقالات ودراسات وكتبه لكن بدون
1: مقابل.
0: لا مش بدون مقابل من عيش.
1: استغرفت
0: يعني. لا بدون أن تنشر باسمي يعني. وبعد ذلك عندما جيت هنا أنا ترجمت الكثير من بدون
1: لماذا؟
0: مقالات سياسية فكرية اقتصادية أي شيء المهم في نطاق العمل
1: في نطاق العمل لكن مهما كان هي كتابة الكتابة مهنة بالنسبة لك يعني لماذا في الوطن العربي إلى اليوم الكتابة ليست مهنة؟
0: ليست مهنة لا نملك هذا التقليد لا نملك هذا التقليد ربما فترات الأربعينات والخمسينات في مصر خاصة كان الكتاب يعيش من
1: طبعا أكيد
0: من الآن لا أدري تغير كل شيء.
1: كيف ربما ترى وضع الكاتب يعني العربي؟
0: الكاتب العربي والمثقف العربي بشكل عام مهان. مهان.
1: كيف يعني مهان؟
0: مهان يلا ثورة الجواز يلا وهذه يتطلب التنازل على الكثير من مضطر لي ينافق السلطة وضع المثقف العالم وضع بائس ومثير للشفقة للشفقة.
1: نعم. على ذكر الجوائز لا تهمك الجوائز سي محمد؟
0: لا مش بعض أنا الجوائز الناس يلثون وراها يعني جوائز من جوائز يعني أنا مثلا أفكر ولم يخطر بالي أن أشارك في جائزة من الخليج مثلا.
1: لا تهمك. لماذا أيضا هل موقفك من الجائزة في حد ذاتها
0: حتى الجوائز
1: أو من لجان التحكيم؟
0: حتى الجوائز التونسية كثر على أجهلها كثر على أجهلها ستقيني فما لا أدري لا أهتم يعني. ربما إذا ناشر مثلا حب الشارك لا أستطيع أن أمنعه
1: نعم
0: لكن الكتب الأخرى كان كنت أكثر مشهورة على حساب الخاص وبالتالي لم يشارك يعني لم يخطر بالي أصلا
1: نعم.
0: الآن هوس هذا الأعرف
1: نعم صحيح فونس هوس كبير يعني بالجوائز وأحيانا
0: إضافة لخاصة في كتاباتي في نوع من الجرأة واحد قد لا يستسيغونها في مناطق بعض المناطق العربية يعني بتلي زيد
1: نعم وخاصة أن نقوله يعني حقيقة مش كل الجوائز يعني في مستوى يعني مهم يعني سواء كان
0: إضافة العلاقات المسمومة والعلاقات وشبكات العلاقات وين ما ليس لي هذه لا أنتمي لشلة لا أنتمي لا
1: نعم عانيت ربما كثيرا من مسألة هذه سي محمد الخالدية خاصة عندما عدت إلى تونس في بداية التسعينات
0: عانيت هو أن تعود محملا بتجربة وبمعارف وبتجربة خاصة حياتية قد لا يروق للبعض
1: نعم
0: فينصبونك العداء لله في سبيل الله يعني
1: هل هذا يعني ربما خوف من قصيدة ومن كتابات محمد الخالدي
0: ممكن تقلع محاولة التعتيم هو القصد كله كان هو التعتيم على هذه التجربة التي نشأت أو تعرضت خارج وبالتالي كنت كانوا متهمون يعني لست تونسيا لن يكتب مثلهم ولا أنافق مثلهم ولا أنتمي للسلطة
1: يعني كان هذا التعتيم نتيجة غيرة
0: مثلا
1: ربما
0: لكن ما الحدث أنه كنت أطلوا عليهم من خلال أهم مجلتين يعني في الوطن العربي مجلة الأدب
1: نعم كنت تكتب رغم التضييقات ورغم في تونس
0: عندي قصيدة خرجت في افتتاحية مجلة الأداب في افتتاحية المجلة ككل يعني
1: نعم ما هي القصيدة؟
0: طوار السمي في المرأة والمراقي طويلة على أربع صفحات يعني
1: نعم المرأة والمراقي 97 تقريبا خرجت
0: 97
1: نعم
0: وقت في 2017 تقريبا نعم في زيارة البيروت المعرض مسبت معرض التقيت أول هار مشينا أول مش نزوره جناح دارة الأدب كان عم هم توقف طبعا وتطبع إلكترونيا ولك بمسبة المعرض يعملوا عدد خاص ورقي ضخم أنا كان معي عبد الحمد ربيع والصديق ماجد السمراي
1: نعم تحية ليه أستاذ ماجد أيضا الله يرحمه سعد ماجد
0: وصلنا للستاند سلم علي سماح قصد الله سماح إدريس سماح إدريس ولد سهيل إدريس
1: إيه ولد سهيل إدريس
0: أنا مش سلم علي أعمل لك عمري لم أراه من قبل خسر هيك ويرتمي يحضروني
1: نعم
0: أخيرا التقينا طبعا اقتنيت أنا عدد كتب لي من الهدايا تو عند المجال إذا صار النهار قال لي من أجمل نصوص كانت من أجمل ما كنت أقرأ في مجال الأدب
1: جميل
0: فكانت كان لقاء فعلا
1: مؤثر
0: نعم الله يرحمه
1: نعم الله يرحمه نسمع بالمناسبة قصيدة بما أنه تحدثنا ربما كثيرا من اختياراتك من أي ربما ديوان أو أي مرحلة
0: أنا قلت من
1: الديوان الأخير
0: حبل البوديون الديوان الأخير
1: كما تشاء
0: أكرم من المراعي والمراقي.
1: نعم.
0: الدرويش بين ومض وومضي مثقلا بالتراتيل يأتي يلف عباءته ثم يمضي مطرعا بالمواجيد والعشق لا الأرض أرضي ولا الدار داري ونسأله القرب يلوي منالي منالي بعيد وشحط مزاري. جيرة وقفنا على باب طوبة دعاني وسلم فانسح نور وماست أهلة فطوبة لمن حاز هذا المقام وطوبة لمن جاور العرش أو شام ظله.
1: قصيدة أخرى.
0: المرقى ما بين اليقظة والحلم تجلالي يرفل في ملأ من نور شفة وأومالي هيا اتبعني ومضى يطوي الأرض فصحت تريث أنالي أن أذرع مثلك هذه الأرض تريث حتى أخلع أسمالي حتى على جبل من بلور فمشيت إليه أتعثر في أسمالي دونك هذا المرقى فتسلق صخر الأحوال كابت وكابت وكابت فما رق الصخر لحالي.
1: الله جميلة جميلة جدا. ديوان المرائي والمراقي لقى صدى كبير.
0: نعم.
1: وجد صدى كبير يعني
0: نعم.
1: حتى لدى القراء لدى النقاد لدى الجميع.
0: كان في هذه التجربة كانت أنا سميها تجربة روحية مش صوفية فعلا كانت وضعت حد بين التماهي مع لغة متصوف بين لغتك الحقيقية
1: الحقيقية
0: كانت حد فاصل وتجربة حرارة التجربة أيضا
1: نعم التجربة سواء كان هذه العودة والظروف يعني في تونس وكل يعني
0: لا كل أصدقاء حتى المعارف كل من يقرأ المجموعة تحس ويتأثر يعني.
1: أذكر حتى في بداية ربما لقائي بك أستاذ محمد وأنا طالبة نتذكر أن وقتها المجموعة يعني الحديث عنها يعني وفي وقراءات ونتذكرها الفترة يعني
0: لا في حقيقة أزعم أنها كانت حدثا صدور المجموعة كان حدثا مش كان حدثا شعريا يعني وتقال أنت هذه المجموعة 97 مهم جدا مثل التاريخ
1: طبعا
0: هو صدر عام 97 كم سنة مضى على صدور
1: تقريبا داخلين في 30 سنة.
0: نعم إذا اعتبرنا أن في القصائد المكتوبة قبل ذلك أثناء إقامتي قبل 10 سنين 40 سنة.
1: نعم وما زالت يعني كان
0: 40 سنة يعني وما تزال كل تلك الحرارة يعني
1: لأن هي الأقرب إلى قلبك المجموعة
0: تقريبا وفي قصائد أيضا قريبة جدا إلى قلبي
1: سيدة البيت العالي أعتقد نعم
0: في تجربة مهمة جدا ديوان مدينة الأنقاض
1: مدينة الأنقاض نعم
0: هذه التجربة
1: هذه تونس زادة 2009
0: فيها تجربة كبيرة مع الأسف والإخراج الفني كان عندي تصور الإخراج الفني لكن فنيا تقنيا كان من الصعب ومكلف هي تجربة أيضا هذه أكيد مش أجزم متأكد لا شبيهة لها في الشعر العربي الحديث إطلاقا
1: نعم يعني كيف يعني كيف كانت القصيدة
0: شكلا وإخراجا
1: إخراج
0: الأبيات وتصورا وتنوعا في الشكل كل الأشكال الشعرية تحتمل على كل الأشكال الشعرية ما فيها النثر
1: أقصد
0: النثر أي فكانت ورشة فعلا تحتاج دراسة
1: نعم على ذكر الدراسة يعني هل ترى أنه هذا الإنتاج المهم طيلة هذه السنوات يعني وجد حظه من ناحية النقد، من ناحية الدراسات؟
0: نقد لا، أما الدراسات نعم. هيك ربما أكثر واحد حسب معلوماتي كتب تعليق طروحات ماستر ودكتوراه في تونس وخارج تونس خاصة.
1: جميل.
0: في الجزائر واحدة ثلاثة أربعة طروحات يعني. أخيرا واحد ناقشته قبل شهرين.
1: نعم به.
0: لا أعرفها ولا وجدت أعمالي في المنشورة، أنا نفسي لا أستطيع أن أجدها في الإنترنت. اتصلت بي وبدأت تكتب، وزارت قبل عامين زارت أنا ووالدها، كان جيت في عندها تدريب في سوسة مكنتها بعض من
1: المراجعة الأخرى
0: وأمت تروح ناقشتها قبل أقل من شهر يعني. أخذتها بمرتب شرف.
1: جميل.
0: بل عبد الحميد من هيبة، هذا واحد استاذ معروف يعني خصني بأكثر من عن مجموعته، تجربة حجم التجربة الصوفية. المهم درس المرأة والمرق يعني بشكل موسع جدا. بعد ذلك طبعا مختص هو طيب شني.
1: نعم.
0: أكثر من
1: دراسة
0: ماستير. نعم. صدرت وتروح دكتورة أيضا صدرت أخي قبل مدة، وعن وتروح جمعية الأولى المناقشة وأنا ما شرع على شكل كتاب وكتب مقابل فتح النص كتب عني كثير.
1: نعم. على ذكر الدكتوراة، لماذا لم تواصل في الدكتوراة وأنت سجلت يعني؟
0: ظروفي لم تسمح.
1: موزع حتى لما عدت إلى تونس. حتى لما عدت إلى تونس. نعم.
0: صعب يعني لابد أن أكملها رقم الظروف ما كان معي إمكانية رقم هذا قبل الإنترنت وقبل وأعود لمناقشتها إلى جنيف عندي
1: لأنك سجلتها هناك.
0: أي مسجل غير. أي
1: طبعا.
0: نعم. صعب جدا.
1: صعب العملية. نعم.
0: بدل ما أصرف وقت في كتابة أصرفت كده
1: في كتابة الدواوي هذا الأهم.
0: والرواية.
1: نعم صحيح. الرواية بما أنه تحدثنا عن الشعر كثيرا، الرواية اخترت أنك أيضا تكتب السرد، الرواية بطبيعة الحال السيرة أو غيرها، رغم أنه السرد لم يكن غريبا عن قصائدك.
0: هو فعلا هذه النقطة مهمة عشان أشرت إليه، لم أتي للسرد لأنه أريد أن أكتب رواية أو ركضا على الجواز، أنا يعني بدأت أكتب قبل ظهور الجواز يعني.
1: نعم.
0: وإنما كنت أشعر أن القصائد بدأت تنحى تتخذ منحا سرديا. سرد. وكان صعب جدا أن توفقي أن يوفق شعر بين السرد و شعرية القصيدة أو غنائتها.
1: نعم.
0: وهذه المعادلة صعبة جدا بحكم الاستمرار، بحكم أهم عامل آخر شجعني عليه، أنا أعرف أن أكبر الروائيين في العالم هم أساسا شعراء.
1: نعم.
0: إحنا عندنا هذا الفصل بين الأجناس الأدبية، فصل غريب عجيب يعني.
1: صحيح.
0: بدأ فيكتور هوغو مش فقط أكبر شاعر فرنسا العظمى، هو روائي فرنسا العظمى. إحنا نعرف مثلا اليوناني يعني صاحب الزربة اليوناني
1: اسمه زوسكين ليلي نسينا
0: يانيس
1: به،
0: هو شاعر اليونان العظم. هو شاعر اليونان العظم لكن إحنا نعرفه روائيا يعني. هذه الجانب أيضا ساهم.
1: نيكوس كازازاكيس. نعم.
0: ف بدأت وأنا كنت أيضا قرأت الأدب الأمريكي، الروايات الأمريكية اللاتينية وأنا في بغداد، بدأ مشروعي في بغداد تصور في الثمانينات يعني. بدأت في جنيف شرط كتبت أول رواية هي طبعا نشر 2011 رحلة السالك.
1: نعم. اللي هي
0: رحلة السالك هي كتبت أنا معراء رواية يعني معراء رواية على شكل معراج. هي أول رواية لكن لما نشرها نشرت كان فيها وبعد سيد البيت العالي وبعد هم روايات قديمة يعني مثلا الملامية أو الأوتاد مكتوبة لها 25 سنة 30 سنة حكم ظروف
1: أصدرتها بعد الملامية 2017 أو تيد 2018
0: هذا النشر
1: أي النشر أي.
0: لكن النشر عن مكتوب قبل 20 سنة 25 سنة
1: صحيح
0: طبعا كانت هذا المشروع
1: كان قرارك أنك تنشرها من بعد هذا قرارك أنت أم أنه نتيجة
0: ظروف الظروف لم تسمح
1: ليس الظروف نشر أو غير
0: الظروف يعني الخاصة
1: ظروف خاصة نعم
0: مثلا الملامية كتبت وظلت أتعيب حتى الرجوع إليها لأنه يعني لم يكن مقدوري أن ألقنها إلى أن عدت إليها بعد سنوات يعني
1: بعد سنوات طبعا الظروف اللي كانت ربما صعبة في تلك الفترة صعبة وطبعا إلى جانب الروايات تحدثنا احنا على الترجمة ترجمت الكثير يعني من الكتب ومن الأدب على ذكر الظروف الصعبة يعني بعد سنوات ربما من هذا التضييق عليك وال يعني والمضايقات وغيره الاستبعاد من المشهد محاولة الاستبعاد لأنه النص يفرض نفسه لا يمكن يعني سجنه يعني النص يمكن أن تسجن الشخص يعني لكن النص لا بعد كان هناك نوع من رد الاعتبار اللي هو كان مع إدارة بيت الشعر التونسي واللي هو ربما رجع الأمور إلى نصابها نسبيا
0: كنت تحقيق التجربة من آخر ربما كان الوحيد بين الشعراء لما أفكر يوم والأيام في إدارة بيت الشعر بحكم مغضوب عليه حقيقة كنت لا دي صدفة لا دي نقلة لكن أكيد أن السنوات التي قضوا حوالي 5 سنوات كانت جميلة جدا وكان بيت الشعر يعجب بالنشاط
1: صحيح
0: خلية نحل حقيقية ومكتظ بالمراجعين والشباب
1: صحيح خاصة الشباب كانت الفترة هذيك أكثر الفترات اللي هي مفتحة على الشباب
0: مفتحة على الشباب و فعلا كان ورشة مستمرة يعني بعد ذلك التضييقات القانونية الإدارية
1: بمعنى يعني أنك لا يمكن أنك تنفذ كل مشاريع
0: لا يمكن وتضييق بشكل لا يصدق بيت الشعر وغير بيت الشعر المؤسسة الثقافية بشكل عام فركن إلى الخمول مع الأسف
1: نعم
0: وكسنوات هذيك كانت عملنا سهرات وحضرت بعضها وأكثرها حاجة
1: ممتازة نعم وبرشا وكذلك الكثير من الشباب اللي من بعد أصبحوا شعراء وكتاب ومن خلال تجربتهم في بيت الشعر
0: وخرجنا اسمها وكانت يعني مثلا نوستردام ديمو
1: سيد كلمات
0: صديقة
1: وفانتازيا وغيره
0: فانتازيا يعني نيران طرابلسي مجموعة أخرى يعني ونشطوا كل نشطوا لهم الحرية مطلقة وعملوا تظاهر التشويش
1: تشويش هاي نذكرها أيضا نعم كانت جميلة أيضا
0: تركنا للشباب أن يفجر طاقاتهم والآن لا يمكن أن تنظم حفل
1: في تلك الفترة أنت أدرت بيت الشعر في فترة حساسة
0: لا.
1: يعني 2012 طبعا ما زلنا في فترات تغيير ومعناتها وحركية كبيرة وفوضى وإلى آخره بعد 2011 اللي هو عام كان يعني مهم وتاريخي يعني لأنه في تغييرات كبيرة بطبيعة الحال على كل المستويات تغييرات حتى في المشهد الأدبي والثقافي وغيره وبعد من 2012 ل 2017 كذلك تغييرات كبيرة مرنا بها سياسية اقتصادية أدبية إلى آخره أنا حتى كان نذكر في الفترة هذيك يعني هناك الكثير من النصوص اللي ظهرت يعني لم نستوعبها أصلا كيف كانوا يكتبون تلك النصوص هي اندثرت الآن الحمد لله يعني لأنها كانت كردة فعل على ما يحدث فيها جانب كبير انفعالي يعني في تلك الفترة لكن الفترة هذه الحساسة يعني أنت أدرت فيها بيت الشعر وكانت يعني حقيقة يعني فترة صعبة
0: فترة صعبة أن ربما كنت عندي الجانب الوحيد اللي أنه لم يكن بمقدور أحد أن مثلا يشكك أو في مسيرتي أو في أنا كان كنت معروف واضح كان كنت من مغضوب عليهم يعني. اللي صار أنه اللي كان معروفين جماعة النظام في نوع من كيف يمكن هذا الشخص لا يمكن أن أن أن أن أن, أن, أن ننتقم منه لأنه لا ليس لدينا عنه أي يعني مستمسك شو يقول عميل للنظام عميل كذا أنا متهم كنت في كمية معروف أنا قومي لم يجدوا تهمة فحاولوا فعلا في 2017 كانت بفعل سياسي يعني إعفائي كان أسباب سياسية
1: في إطار تضييق مرة أخرى
0: هذا اللي الشخص كان معارض للنظام يجب أن يرحل
1: وهم في 2017 مع النظام كانوا؟
0: لا ما
1: النظام وقتها يعني نعم نعم يعني نفس الماكينة وقتها كانت موجودة نعم وقرروا مرة أخرى يعني تضييق عليك غريب يعني أنه كأنه يعني قدر هذا قدر يعني في النقطة هذه بالذات سي محمد تونس يعني كيف تشعر يعني الحقيقة يعني هذا البلد الذي يعني حقيقة يعني عانيت يعني فيه
0: ربما أنك تعاني من
1: يعني حتى رد الاعتبار كان قصيرا خمس سنوات
0: مدة سنوات وهذا هذا عار على البلد يعني
1: نعم
0: هذا ما لا أجد تعبير آخر يعني أنا أقول من أهم كنت أرد من منجزات بن علي أنه تجويع شاعر يعني أو أي من منجزاته يعني أتباعه يعتبرونها منجز يعني
1: لكن الـ الـ الـ الـ الـ الصعب أنه هل نفس السلوك تجويع شاعر وتجويع أديب يأتي بعد الثورة
0: هي المشكلة هل فعلا حدث الثورة هذا السؤال
1: لا أنت تؤمن بها بهذه الفكرة
0: مستحيل
1: ليس الثورة
0: يعني الثورة عندها مقومات وعندها شروط هناك طليعة منظمة تقود الثورة وتستلم الحكم وتبني على وتزيل كل هذا لم يحدث أنت ثورة أنت ثورة يجيك ناس من وراء البحار ويجيك ناس معاهد الباي يحكموك وين ثورة ثورة تتجه للأمام الناس اللي حكموا هنا في جماعة البي كانوا في عهد البي يعني. أو من وراء البحار لا علاقتهم بالبلاد وشفنا أنه نتيجة شنو الصراع على المكاسب والكراسي والسلطة
1: نعم الفترة هذه أنتجت أدبا أيضا معينة كيف تقيم
0: أنتجت هذا الركام لا يساوي قيمة الورق اللي كتبت به كتب على الثورة والقصص على الثورة مجميع الشعرية تحدث عن الثورة وشيء لا يصدق شيء لا يصدق يعني تكتب
1: على ثورة يعني في وقتها اللي بده أن تأخذ مسافة
0: شوف
1: يعني.
0: شوف مستوى المثقف مستوى تكتب على ثورة هكا بشكل مباشر وبشكل فجي وبشكل لا أعرف
1: بعد الفترة هذه كيف ترى الآن الأدب التونسي خاصة وأنه الآن يشاركوا يتحصلوا على جوائز يعني هناك عدة تجارب وخاصة هناك الإنتاج يعني حسب حتى الإحصائيات إنتاج غزير
0: إنتاج غزير ودور النشر لا تحصى ولا تعد طبعا هناك الغث وهناك السمين هناك تجارب الجيل الجديد ما الأهل هم هناك تجارب مهمة في الشعر خاصة لك بالمرور الأيام تصور لما تراكم التجارب سيفرز المزيد من الأسماء والمزيد من ال... لكن طبعا ما ألاحظه حتى ال... حتى الأسماء التي برزت تقصوا المعرفة تقصوا الثقافة
1: تقصوا وهذه النص ليس يعني عميقا ربما
0: حصولك على
1: حتى ولو كان جميلا يعني
0: حتى بغض النظر عن حصولك على الجائزة حصولك على كذا معروف إعلاميا لا ما أنا عندما أقرأ النص لا أقرأه بعيني أقرأه بعين أخرى يعني أولا أكثر مع الأسف أكثر الجيل الجديد لا يقرأ بلغة أجنبية
1: صحيح عندنا مشكلة في اللغات نعم
0: باستثناء عدد قليل من درسوا اللغة اللغات يعني ما عدا ذلك ما
1: أحيانا تجد من لا يجيد اللغة ويترجم
0: ويترجم ثم يعتمدون أحيانا يعتمدون منتهى الحداثة ويعتمد على تراجم بائسة أو في الجانب هذا لا يكفي أن تكتب نصوصك أو تكون معروفة أو تحصل على جائزة لكن ما يبقى هو الزاد المعرفي يعني.
1: نعم قلت أيضا أنه كان عندك موقف يعني تجاه النشر قلت أنه لا يوجد ناشر بالمعنى الحضاري للكلمة في فترة ما قلت هذا ما زلت محافظ على هذا الرأي؟
0: لا شو المعنى الحضاري يعني تدفع مخطوطك تنشر وتأخذ حقوقك هذا غير موجود
1: غير موجود
0: مخطوط تدفع للناشر والناشر هو يطبع هو من يبيع الوزارة هو من يوزع محوج وحيان يستغلون الناس ما هو خاصة بعض كبار السن النساء وخاصة من النساء في عمر معين تريد أن تنشر مجموعة شعرية ويستغلونهن بشكل
1: فظيع نعم صحيح وأيضا يعني مسألة النشر في تونس الحقيقة ما زالت ماهيش بالشكل إلا من رحم ربي طبعا ما زالت بالشكل الاحترافي خلينا نقوله يعني
0: هي في تونس وحتى في أغلب الوطن العربي
1: حتى في الوطن العربي
0: كل هي يعني ابتزاز المؤلف
1: نعم مؤخرا يعني أصدرت يعني كتابين الأول رواية فصوص الرغبة والثاني ديوان شعر الأميرة ما تزال تنتظر في شرفتها اخترت دار نشر شابة
0: نعم
1: شابة جدا يعني شاب ربما جدا. أنت من أول إصداراتها يعني
0: هي أنا الرواية والمجموعة الشعرية كان يمكن أن يصدر قبل 4-5 سنوات
1: أيضا أنت تكتب وتترك
0: المجموعة الشعرية سحبتها من ناشر سابق لأنه لأسباب مشترطة يعني حب أراد أن فرض علي شرط مش شرط هم صعب أن أشرح لهم خارج
1: نعم المهم أنه فما أيضا نوع من
0: لكن في الأثناء كان كنت أتابع عن صديقنا الشاب مهدي
1: نعم دار كوي دار كوي ولا كوي
0: هو عمل فترة تربص مدة 6 أشهر يعني المشروع كان مبني ثم بعد ذلك طلب قرض طب من أوراق لأنتظر النشر عنده
1: رهنت يعني عليه
0: تعتبر حكم على اكتبيه بحكم واحد وفعلا هذا اللي كان
1: جميل سي محمد خالتي انك تصادق الشباب يعني انك اغلب اصدقائك شباب تقريبا
0: شباب وقرائي من الشباب حتى قرائي من الشباب
1: جميل
0: في فيض من الحب من الشباب يعني
1: نعم الروايه والمجموعه الشعريه ما بينهما يعني رابط يعني كانك تقرا نفس كانك كتبتهما في نفس الوقت يعني
0: تقريبا لأنه أنا الرواية تكتب تكتب على مرأة
1: طبعا.
0: هي كان الرواية كان يفترض أن تنشر قبل 4 سنين عند دار نشر أخرى وحكم ظروف النشر هذا وانتقال
1: أيضا
0: وانتقال البلد آخر هو ومرة ثانية مرتين وفي النهاية قررت سحبها وانتظرت إلى أن طبعا في الأثناء كنت أراجعها وأضفت حتى النهاية في
1: غيرت
0: كثير من الإضافات. المجموعة الشعرية كانت موجودة أيضا منذ سنة من 4-5 سنين يعني سحبتها عند هذا الناشر اشترطت نشرها بنشر حب نشر أعمالي الكاملة يعني
1: جميل
0: طبعا وبالتالي يعني لا عائدات لا شيء تقريبا فتم سحبتها منه وانتظرت وكان حقيقة إخراج جيد
1: ونوعية أيضا نوعية الورق وصورة الغلاف وغيره يعني مهمة جدا اللي اشتغل عليهم حقيقة يعني بشكل يعبر عن محتوى سواء كان المجموعة أو الرواية الاثنين وربما هذا يجرني زيادة للحديث عن مسألتين المتلوي مسقط رأسك والمرأة يعني هذين التيمتين إن صحت العبارة يعني في كل تقريبا أعمالك
0: الروايات فيها مركز مركز الدائرة والوسط هي تنطلق من المتلوي لكن تتوزع على مسافات شاسعة
1: صحيح
0: شاسعة وهنا وكيف يعني تستطيع أن يعني كيف أن تنسق أو أن تدير كل هذه الفضاءات الشاسعة مع الاحتفاظ بالجانب الفني وطبعا والبناء الروائي إلى آخره طبعا المتلوي حاضر في كل مركز
1: أنا في هذه في المتلوي يعني نحب نشكرك حقيقة لأنه أنت يعني ثمنت هذا المكان يعني عرفت به حتى كنت أقرأ الرواية وأدخل أبحث يعني عن معلومة أو أبحث يعني واستغرب أيضا متلوي فيها كل هذا يعني حقيقة تشوق مشوقة وخليتنا نعود بالزمن أيضا للمتلوي لما كانت أو حتى لذلك المكان عندما كان بحرا أو غيره يعني وتلك الربوع والغابات والأشجار وغيره والطيور يعني حقيقة يعني مهم جدا جدا يعني هذا يعني
0: مسكون المتلوي كمدينة لكن نعم. أهم شيء هي باديك المتلوي هي بادية
1: يعني ريف يعني ريف المتلوي
0: مش ريف بادي البادية يعني
1: بادي
0: أحسن نسميها صحراء
1: الصحراء
0: لكن أنا لم تعد صحراء بكثرة الـ في آبار جديدة ومزارع
1: وأنت وفي دائما المتلوي دائما تزورها
0: عند كل زيارة لابد أن نقوم بجولة مع صديقي وصديق طفولتي حقيقة ودراستي كنا مسرحيين الزهر المساوي وحي بالمناسبة ونذهب
1: حاضر هو حتى هو أيضا في الرواية نعم
0: وتقريبا استعيد لا أدرك الفترة اللي قضيها في وعاد خلقي من جديد يعني أجد جذوري أجد مرات عصيباب في طفولتي
1: فما أيضا نوع من الحسرة على ذكريات ربما فما حنين فما الكثير يعني من الأشياء
0: والمتلوي كمدينة طبعا مدينة أسطورية أسطورية المتلوي مثلا أول ثاني يكون مدينة في العالم يبث فيها فيلم
1: فيها قاعة سينما نعم
0: لا في أول فيلم في العالم
1: أول فيلم في العالم بث في متلوي
0: أول فيلم الفرير لومير أخو لومير اسمه لا سورتي دي مينور خروج عمال المنازل أول فيلم
1: تعرض في متلوي
0: بحكم كان فرنسيس غادي ومناجم
1: طبعا
0: أول مدينة تعرض فيها فيلم هي المتلوي تعرض هذا الفيلم خروج عمال المناجم وردة في المتلو.
1: صحيح كانوا يسمونها باريز الصغيرة.
0: تصور مستشفى مستشفى عالج فيه أبو القاسم الشابي تخطيط قلب في تلك الفترة عام 29.

0: يعني مرة أخرى يعني نشكرك على هذا، لأنه حقيقة من يقرأ يعني يستمتع ويتحسر في نفس الوقت. المرأة خلينا في الدقائق القصيرة، ومرأة معينة حاضرة في الكتابات
1: أنا
0: أيضا.
1: في مرة صديق مثقف يكتب رواية قال لي علاش تأليه المرأة في الرواية؟
0: نعم، المرأة دائما استثنائية، وما
1: كل النساء كل استثنائيات
0: بالضبط. نشكرك أيضا.
1: جمالا وذكاء ولا أدري هذا الهوس ب هكذا على المرأة يعني.
0: نعم جميل،
1: هكذا على المرأة.
0: نعم.
1: ونوبيا هذه أسطورة،
0: نوبيا هي المشهورة أصبحت المشهورة. في كتابتك
1: هي القصيدة عنوانها نوبيا والقصيدة
0: أي، لكن نوبيا كنوبيا هي موجودة لكن بعدك
1: هي، لكن القصيدة هذيك هي دخلت في الرواية.
0: نعم صحيح، هي نوبيا في القصيدة
1: عنوان قصيدة من قصائدي
0: في الديوان الأخير.
1: لا لا في
0: لا هي موجودة من قبل في مباهج.
1: مباهج مباهج وتذكر في وقت كان في الأيام الشعرية في منوبة كان المرحوم صديق المرحوم طال همامي
0: الله يرحمه،
1: وكنا وحسن العوري قريتها وتم تصويرها دو صوروا فيها الطلبة.
0: جميل. لأنه عندما تصفها يعني بطريقة كأننا نشاهدها يعني غريب يعني شاهدها أنت تكتب كذلك
1: رسم سينمائي.
0: سينمائي بطريقة سينمائية مشهدية يعني، فنرى الشخصيات ونرى الأماكن أيضا يعني، هي كتابتك كلها تحتفي بالأماكن وتحتفي بالشخصيات أيضا.
1: مرة سيد البيت العالي
0: نعم
1: زميلتك سعيدة الزغبي قبل سنوات قلتها وصرفتني قلت لي يا أخي هي شخصيتك حيا نتلف كان يشوفهم.
0: بالضبط أنا نفس الشيء
1: حب نتلمهم حب تلمع حيين تلمع يعني قلت لي أحس كانوا فعلا من لحم ودم.
0: نعم فعلا التفاصيل، لأنه في الدقة يعني في الوصف نفس الشيء. في الديوان الأخير الأميرة ما تزال تنتظر في شرفتها تعود نوبية في هذه، لكن بأشكال متعددة كيف في فصول فصوص الرغبة حاضرة بقوة يعني. نعم يعني هذه المرأة
1: نوبية تقول هذا الوجه الأسطوري ويستمر معي في كل الحالات، أيضا عودة للقديم
0: الماضي أيضا نحس أنه مسيطر نوعا كزمن
1: من المدن التي سكنت خياله موجودة في روايات وفي قصائد هي مثلا تدمر البتراء سبأ مكة
0: المدن القديمة الأسطورية
1: المدن التي نبتت في الصحراء المدن العربية القديمة التي نبتت في الصحراء وأيضا مسكون بهذا. وأتخيل شخصي من رحلة مع راجي إلى تدمر أو إلى البتراء.
0: هل ربما أنت أيضا تعتبر نفسك كمثل هذه المدن، كأنك مدينة أسطورية في صحراء؟
1: معني تقريبا هي أبحث عن جذوري
0: نعم.
1: جذور الأولى
0: نعم.
1: جذور الأولى
0: نعم جميل. بعد أكيد أنه الرواية والمجموعة ستأخذ حظها في التقديم في الاحتفاء، لكن بما أنك تكتب قبل سنوات ثم تنشر يعني الآن أعتقد أنك تعد الرواية.
1: أنا في الآن عندي رواية جاهزة كاملة سلمتها للناشر.
0: جيد، ألف مبروك.
1: العنوان بالنسبة لك يعني شغوله
0: سبق.
1: عنوانها الإقامة في الجنة.
0: الإقامة في الجنة.
1: عوالم
0: متداخلة. جميل.
1: وعندي رواية أخرى أيضا أشتغل عليها كاملة، فقط أعيد كتابتها يعني كاملة. متعبتني جدا. خاصة الفصول الأولى، لأن استحضر عوالم منذ اليمن القديم إلى الآن يعني.
0: فيها اشتغال كبير يعني على الزمن والمكان وغيره،
1: واشتغل على اللغة أيضا
0: واللغة. نعم، شكرا جزيلا سي محمد الخالدي. طبعا الحديث معك يعني بصراحة ساعتين يعني غير كافية. إن شاء الله بالتوفيق دائما، إن شاء الله مزيد من الكتب. شكرا أيضا لأنك موجود في هذا المشهد الأدبي وفي تونس، لأنه حقيقة نفتخر بك كثيرا، وإن شاء الله دمت مبدعا ودمت بألف خير.
1: أشكرك بدوري شكرا جزيلا على هذا الاحتفاء وعلى هذا التقديم الرائع.

0: وأيضا على ما هيك المعلومات التي جمعتها في حول شخصي
1: وما زالت هناك معلومات لكن الوقت طبعا لا يكفي.
0: وهذه المهنة.
1: نعم.
0: وهذا المهني.
1: نعم.
0: صح.
1: شكرا.
0: المهني وهذا وأنا أشكرك.
1: الله يخليك. شكرا جزيلا. كنا نريد أيضا أن نمرر الكثير من الاقتراحات الغنائية لسي محمد إن شاء الله في مواعيد قادمة كذلك نمرها. شكرا جزيلا ودمت مبدعا. شكرا سهير زين. شكرا كوثر الحجري. من أمام ميكروفون سميح قصد الله أحييكم ونلتقي إن شاء الله في مواعيد قادمة. إلى اللقاء.
2: المشهد الثقافي مع سماح قصد الله.
3: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
4: ولدت سنة 2000 تنشقت نسيم الحرية.
5: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح وهذا يعطيك الأمان.
4: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين. ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين. سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
6: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق.
4: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين. عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
7: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
3: إذاعة تونس الثقافية صوت إرادة الحياة.
8: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
9: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
8: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
9: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
8: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
9: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
8: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
9: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
8: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
9: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
8: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
9: فكونوا في الموعد.
3: الحياة ينبوع أفكار والتجارب طريق لتحقيقها والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا. رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها والتوفيق من الله.
10: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
11: ثقافتنا الصحية. ثقافتنا الصحية مجلة توعوية خدماتية مع فاتن الصالحي.
12: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في لقاءنا المباشر من برنامج ثقافتنا الصحية اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026. ولما كنتم أهلا وسهلا بكم، تحيات سهير زين في الهندسة الصوتية، كوثر الحجري في ديجيتال وصفحة إذاعة تونس الثقافية، وأيضا عبد اللطيف حاج علي تحية لي، فاتن الصالحي في الأعداد والتقديم لبرنامج ثقافتنا الصحية اللي باش نحكيو على المشروع الوطني للوقاية من الغرق وعطلة آمنة. والحقيقة تواصل إلى شهر سبتمبر، احنا عدنا لنظام الحصتين، ولكن هذا البرنامج مازال متواصل. باش يكون حاضر معايا عبر الهاتف الدكتورة هند الشابي، رئيس قسم طبعا الطب الاستعجالي ب وزارة الصحة، وأيضا يلتحق بعد قليل الدكتور محمد فاضل غويل اختصاص طب استعجالي، حديث حول هذا التفاصيل وتفاصيل أخرى. أيضا مع اقتراب العودة الدراسية، مع تغيير العودة أيضا الفصل من الصيف، وطبعا نظام الحصتين وخاصة العودة الدراسية وضغط الطقس، أكيد أنه مش نحكيه على موضوع الضغط النفسي في علاقة باضطرابات النوم في عدة مراحل أيضا في الحياة اليومية لكل إنسان. أكيد شكون حاضر معنا عبر الهاتف الدكتور والأستاذ أنس العويني أخصائي ومعالج نفسي. خليكم معنا في الاستماع والمتابعة، البداية مع سيدي وصالك أنغام.

0: تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف الحكيم.
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العالم.
0: موسيقى وحوارات.
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب. ندوات ومراوحات.
5: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
6: الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي، وين أنتي وين هي.
7: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
8: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
9: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
8: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
10: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
8: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
11: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
7: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
12: ثقافتنا الصحية. ثقافتنا الصحية مجلة توعوية خدماتية مع فاتن الصالحي.
13: ضيف البرنامج.
14: اهلا وسهلا، مرحبا بكم في لقائنا المباشر برنامج ثقافتنا الصحية. نستقبل معنا عبر الهاتف الدكتورة هند الشابي، مديرة مركز العمليات الصحية بوزارة الصحة، للحديث على المشروع الوطني للوقاية من الغرق وعطلة آمنة. اهلا وسهلا بك دكتورة، مرحبا.
15: مرحبا بكم، شكرا على الاستضافة.
14: يعيشك. وحبينا نحكي أكثر تفاصيل حول هذا البرنامج الوطني للحماية من الغرق وعطلة آمنة، لو أنه اليوم 1 سبتمبر دخلنا في نظام الحصتين، ومع ذلك فما ناس مازلت في العطلة الصيفية والتحضيرات أيضا للعودة المدرسية، ولكن من الواجب أيضا أن نقدم فكرة على هذا البرنامج الوطني.
15: هو البرنامج هذي بدأ الحق في منذ شهر ماي، برنامج تعاون مع منظمة الصحة العالمية، بديناء وبدعم من سفارة دولة اليابان في تونس. المشروع هذي جاء بعد معناها منظمة الصحة العالمية ما أعلنت يوم عالمي للوقاية من الغرق، اللي هو هذية عنده توا تقريبا 4 سنوات. كل 25 جويلية هو يحتفلوا باليوم العالمي هذا. علاش اهتمام هذية بالوقاية من الغرق؟ لأنه في العالم مع الأسف الغرق هو ثالث سبب موت عند فئات الشباب. وإحنا في تونس كعملنا دراسة الحق عندها توا عامين، ودراسة هذية مش سهلة باش نشوفوا معناها الإحصائيات هذية. شفنا اللي الأسباب الموت بالغرق يكون سادس سبب موت زادة في تونس عند فئات شباب. المسؤولية متاعنا لهنا معناها بعد معناها النتائج هذه اللي تفجع بصراحة نلزم نوسع معناها نطاق الوقاية اللي هي أهم حاجة هي الوقاية، والوقاية هذه ما تجيش كان من الصحة برك ولا منظمة الصحة العالمية وحدها، تجي من عدة أطراف وخاصة المجتمع المدني. وفما زادة معناها قطاع خاص، فما أطباء، فما معناها إطارات شبه طبية تشتغل في القطاع الخاص، دخلوا معنا زادة انخرطوا معنا. وهكم لاحظتوا معناها كان شفتوا فما أنشطة معناها في بعض الولايات الساحلية، بدينا خطرتوا موسم الصيف بدينا بالولايات الساحلية خط الغرق، راه ما يهمش كان معناها الغرق في البحر معناها وعلى الشواطئ، فما زاد الغرق في المياه الأخرى كالوديان والأبار وحتى الحوادث المنزلية معناها اللطف فما صغيرات يموتوا زادها بسم.
14: يعني في المسابح الخاصة ساعات سيري بيسين
15: اللي في السباحة معناها سواء في البحر وإلا في المسابح معناها المسابح، وعندنا زاد الغرق في المياه العذبة الأودية والآبار، وفما الحوادث المنزلية اللي وليدات صغار ينجم في فصل ما يغرق.
14: نعم يعني في تونس توا المرتبة السادسة هي نتيجة الموت
15: نعم في الوفيات سبب الغرق هو السبب السادس في الموت، ولهذه نتيجة
14: في تونس
15: وفي العالم ثالث سبب موت زادة معناها ماهوش كان عنا نحن في تونس، فما بلدان عندها معناها أكثر إحصائيات، وهذه معناها كعليش منظمة الصحة العالمية تو عندها 4 سنين نادات بمعناها هذه الوقاية، الوقاية خطر هذه هو الحل كبير معناها.
14: نعم يعني منذ 4 سنوات تم إقرار اليوم العالمي للوقاية من الغرق، يكون يوم 25 جويلة من كل سنة نعم، وطبعا هذا تحت إشراف منظمة الصحة العالمية، وأيضا قلت لي سفارة دولة اليابان بتونس
15: أحسنا في تونس معناها لقينا مع منظمة مكتب تونس منظمة الصحة العالمية لقينا دعم معناها معناها دعم مادي من سفارة اليابان اللي اليابان عندها الظاهرة دي كبيرة
14: الكوارث الطبيعية والزلازل وغيره
15: خاصة الغرق جراء معناها الفيضانات وكل شيء، دونك خدموا برشا ويعطيوا برشا أهمية ويحبوا يعاونوا زادة
14: وعندهم تجربة
15: برشا
14: نعم مهم.
15: دونك اثناء البرنامج هذا باش يتواصل حتى للصيف الجاي إن شاء الله. دونك احنا بدينا ما دامنا في فصل الصيف بدينا بالشواطئ والمسابح بالطبيعة، وكما قلت لك معنا معناها اطراف متدخله، معنا القطاعات الاخرى، معنا السياحه، معنا الشباب والرياضه، معنا كما قلت لك في المجتمع الحمايه المدنيه وزاره الداخليه سي لو بارتنير معناها ديكسينون، ومعنا المجتمع المدني الهلال الاحمر الكشافه التونسيه، وكما قلت لك فما اطباء وممرضين من القطاع الخاص. صاروا هذوما الورشات التحسيسية نوعين، فما ورشات لتعليم الإسعافات الأولية، هذوما الناس الكل لازم تتعلم إيش معناها إسعافات أولية قدام مصاب بالغرق، وخاصة اللي ما يلزمهمش يعملوه خير من اللي يلزمهم يعملوه، خاطر كيف يبدأ إنسان غارق فما حاجات معناها تمنع له حياته في اللحظات الأولى حتى أنت تعمل معناها النداء للإسعاف المختص. هذه الحاجات اللي يعلموها للجان اللي هما متطوعين ويراو في رواحهم ينجموا معناها يفيدوا. من ناحية أخرى عملنا معناها للمساج هذوك من التحسيس والتوعية، كيفاش ما تدخلش وحدك، كيفاش ما تعومش وحدك، كيفاش هك العوامات هذيك ما هيش آمنة، معناها ما تحطش صغير في العوامة وتخليه يعوم وحده كسوا بيسين ولا بحر كيف راو ديما فما الخطر. دونك هذوما
14: وشفنا نتائج السهو ربما وقلة الانتباه في كثير من الأحيان اللي تسببت في يعني غرق الله يرحمهم بالطبيعة صغيرات ناتجة عن هذا الظرف. مهم جدا كما قلنا التوعية والاهتمام بهذا الموضوع، لأنه فعلا كي نحكيه نعم لأنه نحكيه على موضوع مهم، لأنه الغرق نسمعه يعني يوميا أنه هاو غرقه يعني حتى على مستوى العدد، وهذا يرجع أيضا للعوامل المناخية بالنسبة لتقلبة البحر، نشوف أنه صار فما برشا تغيرات اللي تأثر على ردود فعل البحر في المد والجزر وغيره.
15: هذاك علاش نقولوا لهم راهو السباحة معناها ديما ما يلزمش إنسان يجازف وحده ولا يقول هاو البحر معناها رايد نجم ندخل نعوم نتوغل نمشي البقعة ما فيها حد، ماذا بينا معناها السباحة تكون في شواطئ محروسة، هذه نحكي على السباحة في الشواطئ معناها معروفين فيهم الأعوان هذوما للسباحين المنقذين اللي هما متطوعين ويأطروهم الحماية المدنية ومشكورين. وفما معناها مش كان السباحين المنقذين خاطر ما ينجموش يكونوا في كل بلاصة، هذاك علاش عملنا معناها على هذه الدعوة للناس الكل معناها باش يكونوا يكونوا عندهم دراية زادة كما قلنا معناها بالحاجات الأولانية اللي يجب تتعمل باش هكيكا نسرعوا معناها سلسلة الإسعافات الأولية.
14: نعم فعلا مهم جدا كما قلت انه فما ورشات لتعليم الاسعافات الاوليه وايضا ورشات للحديث عن الوقايه من الغرق. طبعا وين مشيتوا دكتوره في فصل الصيف لهذه السنه اللي باش يتواصل كما قلت للصيف القادم الصيف 2027 ان شاء الله؟ فمهم جدا الحديث على طرق التوعيه والشواطئ اللي تتوجهوا لها اكثر ما يمكن، ربما نحكي وهذه على الفترة اللي اشتغلتوا فيها على الشواطئ.
15: هو أول ما بدينا عملنا معناها ورشة كبيرة لهنا في تونس معناها في قسم المساعدة الطبية اللي هو السعدين، عملنا ورشة كبيرة للمؤطرين، هذوما المؤطرين اللي عملنا عليهم توا هما باش يعملوا التحسيس في الجهات. دونك كنا معناها ممثلين في القطاعات هذه، الحماية المدنية، الصحة العمومية، الإسعاف الطبي، الجمعيات هذوما العلمية، وزاد الكشافة والهلال الأحمر. دونك خذينا المكونين هذوما الشبان وعملنا لهم يوم تكويني كبير، هذا معناها فيه معناها لي مساج كيفاش باش احنا نتعاملوا معناها بصفة معناها متكاملة كل مع بعضنا.
14: نعم وقتاش كان يوم التكويني هذا؟ وقتاش صارت؟
15: يوم 25 جويلية
14: 25
15: هو خاطر 25 جاي نهار السبت.
14: اي ويوم وعيد الجمهورية أيضا في تونس.
15: فوالا دونك عملناه يوم 27 هذايا وكان معناها منه افتتاح معناها المشروع هذايا اللي قلت لك على عام، ومنه كونا فيه المكونين. وبعد لقينا مشينا للشواطئ رواد، مشينا لبنزرت، فما في تبرقة زادة صارت ورشات معناها على دو نيفو، معناها ورشة للببليك وورشة للمكونين، كل معناها احنا كل معناها منطقة كيفاش كان فما معناها توفير الموارد البشرية خاصة هذوما المكونين، وكيفاش معناها نجمنا نتنقلوا معناها في الفضاءات العامة. توا عندنا في الساحل زادة بعض أنشطة معناها ولاية مستير وسوسة والنهدية، دونك كما قلت لك خذينا المناطق الساحلية وإن شاء الله معناها في البرنامج في وسط الشتاء مش نخدمه زادة على المستويات الأخرى كما قلنا الغرق. السنة زادة ما خدمناش كان على الغرق خاطر هو على التقلبات المناخية بصفة عامة. استغلينا هذوما الورشات اللي حكينا على الوقاية من الغرق، وزادة حسسنا زادة بمخاطر معناها التعرض إلى الشمس وموجات الحرارة وكل شيء.
14: أي خاصة ضربة الشمس وموجة الحرارة الكبيرة اللي مرت بها تونس.
15: أيوة. وزادة والحوادث معناها الصيفية، أكل الحريقة في الشط وكيفاش ما يلزمش يمشي حافي ما يلعبش في بلايس باش ما يتجرحش، وحتى كان تجرح حواء إنسان كيفاش باش نعملو. عملناها كل في معناها إطار واحد خاطر وين الفضاء هذاك الموجودين فيه العباد فما عدة مخاطر ينجموا يتعرضوا لها. دوك معناها خدموها بصفة معناها متكاملة ويعطيهم الصحة، نشكرهم معناها من المنبر بتاعكم خاطر كلهم متطوعين
14: طبعا وجههم تحية.
15: أي فرصة العطلة الصيفية وكانوا معناها في عطلة أكثرهم معناها طلبة رام وتلامذة ما تعرف الكشافة والهلال كلهم معناها شباب متطوع، وحتى معناها الإطارات الصحية وكل بركة الله فيهم معناها تطوعوا بمجهوداتهم.
14: يعطيهم الصحة، أكيد أنه العمل التطوعي مهم جدا في تونس، وخاصة نشوفوا أنه جمعيات ولا تهتم بالجانب الصحي والجانب الوقائي وأيضا التوعوي خاصة بالنسبة للشباب والصغيرات وحتى الكبار السن باش يكونوا في عطلة آمنة كما هو يعني شعار البرنامج من أجل عطلة آمنة. فمهم جدا الاهتمام بأنه نعيش الترفيه وأيضا تغيير المناخ ونلمى مع العائلة وفي نفس الوقت نحافظوا على صحتنا وعلى أنفسنا. هذا هو يعني الغرض الأساسي من البرنامج الوطني للوقاية من الغرق.
15: يعطيك الصحة. شكرا.
14: يعطيك الصحة دكتورة هند الشيبي مدير مركز العمليات الصحية بوزارة الصحة، وأكيد كل ما يكون فما جديد مرحبا بك على موجات إذاعة الثقافية وبرنامج ثقافتنا الصحية دكتورة.
15: شكرا.
14: شكرا ليك على هذه المعطيات والمعلومات الخاصة باليوم العالمي من الغرق. احنا باش نزيدو نحكيو اكثر تفاصيل حول الاسعافات الاولية والاستعجالي، خاصة نحن قادمين على عودة دراسية، فمهم جدا ان نثقفوا في هذا الجانب مع الدكتور محمد فاضل غويل طب استعجالي. خليكم معنا. اصل نصري الورد البلدي.

0: ضيف البرنامج.
1: ضيف البرنامج نواصل في إطار الموضوع اللي كنا نحكيه عليه اليوم العالمي من غرق اللي تم إحداثه منذ 4 سنوات، يكون يوم 25 جويلة، لأنه نسبة الغرق ارتفعت في العالم ككل بما فيها تونس، لأنه المرتبة الثالثة على مستوى الموت لدى الشباب في الغرق في العالم، والسادسة في تونس للأسف. وحاضر معنا الدكتور محمد فاضل غويل استعجالي، والحقيقة في يدي كشكل القلب حلوة النشرية هذه أو الصورة هذه اللي تدعو للإقلاع، للتدخين، للحفاظ على القلب، لممارسة الرياضة، للأكل والشرب بطريقة صحية للحفاظ على صحة. طبعا هذا في إطار اتحاد القلب العالمي كما موجود في هذه النشرية وهذه الصورة اللي قاعدين نشوفوا فيها معنا على موجات الثقافية. مرحبا بك دكتور محمد فضل غويل.
2: مرحبا، يعطيك صحة ومشكورة لبث الثقافة الوقائية الصحية في المجتمع المحلي، وما حوجنا للثقافة الوقائية. كنا نسعى ممثلة وزارة الصحة الدكتورة شابي كيفاش تحكي، لأنه احنا ماذا بينا ما نمرضوش، ما نسيناش حالات طارئة كبيرة، ونحاولوا الوقاية دايما خير من العلاج. ولكن في بعض الأحيان أنا نقولها ونتحمل مسؤوليتي، فما استهتار بالقواعد السلامة ولا وعي. يبدأ يعرف المواطن شنو يلزم يعمل ويعمل العكس،
1: ويعمل العكس كأنه يعالج في نفسه.
2: يعطيك صحيح، احنا في فترة الحرارة المشتة اللي تعديت نقول احنا بين 10 و4 ما تخرج في الحالة الاستعجالية، ما تعومش في الفترة هذيك لأنه فما إمكانية معناها ضربة الشمس والجهد الحراري. ولكن من تبرقة حتى الجرجيس البحوراتنا معبية بالعبيد في الفترة هذيك
1: من 10 إلى 4
2: معناها هذا مثال بسيط معناها. صحيح احنا كلنا محلنا كافة القطاعات الخاص والعام والمجتمع المدني جمعيات، وخاصة الفترة الأخيرة إلى جانب في بعض المناطق فما توجه كلية الطب بتونس، وأنا من خريجي الكلية وكنت طالب وأفتخر بهذا أنه شاركت الكلية متاعي في توجه الإشعاع على الجهات الشمال، جهات معناها منطقة الشمال كما بنزرت كما الكاف كما جندوبة، أنه تقريب الحديثيات العلمية الجديدة. وحاولنا يكون البرنامج الوطني للغرق زدناه الحوادث اللي تمس الصيف من لدغات العقارب، من لدغات الأفاعي، إلى السقوط في الجبال حسب المنطقة عندها خصوصيتها. وهنا نحكيه بلغة بمبدأ الصحة الواحدة. الصحة الواحدة الناس كل مشمولين فيها، ما فهمش شخص مش كان وزارة الصحة اللي هي بالصحة، معناها صحيح وزارة الصحة هي مسؤولة رقم واحد على الصحة، ولكن الوزارات الأخرى الكل
1: عملية تشاركية.
2: وأحسن دليل على هذا هو الكوفيد. الكوفيد أكد للعالم أي بلد يحب يكون قوي يلزم الصحة متاعه تكون قوية، معناها الاقتصاديين الكل وقفوا لأنه الصحة وقفت، وما خيرش كما نقول احنا الصحة تاج على رؤوس العباد. وللأسف نقولها الإحصائيات العلمية، وإحنا الكلية الطب بتونس كنت معهم كانت هي المشرفة العلمية تحت إشراف الأستاذة عائشة رباعي المشكورة وكافة الفريق الجامعي اللي يتحول معنا في البرامج اللي كانت تذكر فيهم دكتورة شابي في بنزرت، في تبرقة، كنا في الكاف،
1: وفي جرجيس،
2: في جرجيس وإن شاء الله في الجنوب نهبطوا في الجنوب في شهر سبتمبر. هنا توجه الكلية أنه الأطباء والإطار الشبه الطبي والمتكونين ومثلا والمختصين الإسعاف المتقدم كما أعوان الحماية المدنية نقربوا لهم المستجدات العلمية الحديثة، وهذه حاجة حلوة برشا. محلها التصويرة تصورها أنت قطاع خاص قطاع عام، وزارة الصحة هي بالطبع كيشابوتو، ولكن وأهل الذكر العلماء اللي هما أساتذة جامعيين أكفاء مشكورين، وخرجنا معنا في أواق في نهار حد في خارج توقيت الإداري، ولكن كنا كالثقافة التطوعية وكاللونجاجمون، نقول احنا الناس تحب تعطي، ومحلاه التجاوب متاع الحضور. تجاوب من المجتمع المدني اللي حضروا كما الكشافة كما الهلال الأحمر كما بالطبع الشريك الرقم واحد في الإسعاف مقر المستشفى هو الحمية المدنية مشكورين. كان تجاوب محليه محليه محليه. قطاع خاص كان موجود، أنا كنت نمثل دو كاسكيت، كاسكيت قطاع خاص لأن مع مؤسسة مختصة في الإسعاف وتمثل مركز دولي للتدريب مع جمعية القلب الأمريكية في تونس، وحكينا بارشا على توقف القلب الرئوي لأنه احنا كأطباء طوارئ إصابة في سلسول الظهر نقول لا يجب تحريك المصاب، هذه قاعدة ذهبية.
1: نعم
2: يقعد شي 24 ساعة عنده كسر، حياته ماهيش في خطر. المهم وقتاش تبدا في خطر كي تحركوا بطريقه عشوائيه، وهذه اللي نعانيو فيها حاليا هو الحمل العشوائي للمصابين. بينما الجلطه القلبيه الجلطه الدماغيه نحكيو على الساعه الذهبيه، بينما التوقف القلب الرئوي نحكيو على الثانيه الذهبيه. وكعلاش بديك، وهذا شعارنا الوطني اللي عملناه مع جمعيه تونسيه، لان عندي انا كمتطوع بالجمعيه هذه جمعيه تونسيه للتدريب في الانعاش والاصابات، هي اللي تمثل المجلس الاوروبي للانعاش، احد المتطوعين نتاعنا المكونين نتاعنا خرج تبنينا هالشعار هذا بيديك محلاه شو محلاه بيديك تمنى على عزيز عليك، لانه كل دقيقه تتعدى وانت ما عملتش الدرك الخارجي للقلب 10% من الامل في الحياه ينقص. ما فما حتى سياره اسعاف في العالم تجيك في 5 ثواني، في 5 دقائق في برشا دول كما امريكا، في بعض الدول الخليج كما الامارات كذا، هذوكم سياره اسعاف تجي في 5 7 دقائق نجدكم سياره اسعاف بحذاك. احنا المعدل اللي نصبوا له الناس الكل هو 15 دقيقه، ان شاء الله نخلطوا له، ولكن 5 ثواني حتى دوله. بينما النجم يكون عندي مواطن منقذ، وهذا البرنامج اللي مشكور سيد وزير الصحة عاود حير ونقول احنا وحيه، هو المواطن المنقذ، انه يكون عندنا مسعف اللي هو المواطن المنقذ متكون عنده دراية كيفاش يعملك الدرك الخارجي بقوة وبسرعة وسط الصدر في انتظار ايجاد الآلة ازالة رجفان القلب اللي هي الديفيبريلاتور اوتوماتيزيكسيان باش نجمو نمنعو. بالطبع من اسباب التوقف القلب الرئوي في فترة الصيف هو الغرق. علاش احنا في الحملات اللي صارت كنا نسمعوا فيهم قمنا بعدة ورشات، ورشات علمية بالنسبة للمختصين والمحترفين، وورشات مجتمعية محلية لتوعية الناس على الحركات هذوما بيديك تمنع العزيز عليك.
1: نعم.
2: القلب وما أدرك ما القلب،
1: توقف القلب الرئوي
2: صحيح، القلب هو الحياة.
1: نعم
2: إذا
1: صحيح.
2: وقف القلب من الحياة تتوقف بيديك أنت كذلك هذيك أنت قاعد تواصل حياة المصاب حتى يجي أهل اختصاص.
1: برنامج الخاص بالمواطن المنقذ احنا حكينا فيه قبل معاك ومازال متواصل،
2: هو مازال متواصل وإن شاء الله
1: فما تكوين فما وعي بال...
2: شوف مش نكون صريح، أنا نمثل شخصي المتواضع، مازال الوعي مش موجود. صحيح أنه كي يجيك هكا المواطن يقول كي علاش وديما يرمي المشكلة على غيره، وعلاش ما يعملوا الناس، أنت وعلاش ما سعيتش مش تتدرب، هاو مراكز مفتوحة، قطاع خاص قطاع عام حماية مدنية هلال أحمر جمعية
1: مصر حماية،
2: ما مش مجانا ولكن نقول لك حاجه، ارخص من التذكره في مهرجانات دوليه ما شاء الله تونس كلها مهرجانات.
1: اي
2: احنا نحكي على الثقافه الصحيه.
1: أي.
2: احنا تونسي مثلا يشري لك تلفاز ب 12000 دينار في المنزل عنده الامكانيات، ما يخممش يكون عنده
1: هي مساله قاروره
2: وقاروره اطفاء وعنده حقيبه اسعاف، يشري لك سياره بمئات الالاف الدينارات وما تلقاش في السيارة متاعو آلة إطفاء وأكل مثلث الأجوف وحقيبة الإسعاف،
1: وهي حاجات بسيطة.
2: هي حاجات بسيطة جدا. وصدقوني معناها وأكيد هذه الناس تعرفوا حركات الإسعاف هي حركات بسيطة ولكن تمثل فوق 60% من حياة عز الناس ليك، خاطر الواحد كي يصير له نزيف إذا ما نوقفش الدم وقتها بعد دقائق باش يفرغ من الدم حياته تقف. إذا هو طايح للسكر، وإحنا في بلد للأسف نقولها
1: عنا نسبة السكر مرتفعة مرات
2: 20% ديكلاري موجودين، ولكن الأخطر من هذا فما 35% عندهم بريديابيت، معناها عندهم أهلية أنه في كل لحظة يولي عنده مرضى السكري. معناها خايف أنا على بلادي وعلى شعبنا وعلى رواحنا وعلى أمهاتنا والعزيز علينا، نقوم الصباح نلقاه فوق 50% من التماس عندهم مرضى السكري. كما نفقوش على رواحنا ونقص من السموم البيضاء السكر والملح، رانا ماشيين في هاوية صحية وما وكان واحد عنده جلطه قلبيه ولا جلطه دماغيه معناها مش يبدا عباره على معوق، لانه القلب معاش يضخ الدم بكيفيه كبيره، يولي يمشي خطوتين يبدا يلهث، يلزم الاكسجين ويبدا عنده كسور قلبي. اذا عنده جلطه دماغيه ينجم لا قدر الله يقعد شلل نصفي مدى الحياه، وما نعرفوش قداش باش يقعد. معناها شوف، وهذه الاشكال وين الحالات هذوما نشوفوهم للاسف حاليا في الصغر، في ال 25 في ال 30 سنه في ال 40 سنه،
1: كنا نشوفوهم
2: اللي قبل كنا نشوفوهم في 70 80 سنه. آفت الدخان، أهل الاختصاص قال لك للأسف نسبة كبيرة من المدخنين بداوا بالثمانية سنين عمرها. قبل كانوا أبانا وجدودنا كانوا يتكيفوا بعد 25 سنة وقت دارت الفلوس عندهم. إلى جانب آفة المخدرات، عن 400 ألف مستهلك المخدرات، 83% من التوانسة ما يتعطاوش الرياضة، 83%. معناها شوف احنا الإحصائيات هذوما يتخوف برشا. نسبة المدخنين فوق 50%، اللي ما يتكيفش يشيش، الشيشة راهي يزوز بكو الدخان، وبالتالي راهو صحيح الدنيا صعيبة، ما نجيش نصعبو وتبدا صحتك طايحة. ما خيرش من الصحة، وكعلاش احنا رغم في الصيف ورغم احنا كونجيات، ولكن مشكورين كافة الإطارات اللي دخلوا في هالمنتقيات العلمية اللي قاموا بالعمل هذايا، وموش مزية مش مزية. وان شاء الله وانتوما زادة كإعلاميين مشكورين قدتوا معنا تواجدنا هنا، والإعلام عنده دور كبير برشا تغيير السلوكيات المحظورة بالنسبة للسلوكيات بالنسبة للوقاية من الأمراض بصفة عامة والأمراض المزمنة. احنا عنا الضغط من ماكلة الملح، عنا الكوليسترول اللي طالع من ماكلة الشارع، عنا الأورام من هالمعلبات، كل ما هو معلب راهو دائما.
1: اي هذا بالنسبة للأكل والضغط النفسي اللي نعيشوه يوميا.
2: لا اعطيني اختي العزيزة واللي يسمعوا فيها، كان واحد فينا من يسمع فينا ولا يشاهد فيه يقول لي انا ما عندي ستريس وما عندي ضغط نفسي، أنا نعطي شهادة وفاة موش عايش. لا خاطر سي معناها عايشين في القرن 21 في العالم الكل، كل واحد ستريس ضغطه من نشيرة، واحد تقص عليه الانترنت سي تان ستريس، تقص عليه الضوء سي تان ستريس، وما واحد مستانس تقص عليه الخبز سي تان ستريس. معناها ستريس سي. ولكن إدارة الضغط النفسي باش نروضوا النفس متاعنا، مش بالدخان، مش بالماكلة، بالحركة. الحركة فيها بركة. أعطي أخي نص ساعة لبدنك، نص ساعة في 24 ساعة، أعطي كون أناني نص ساعة. الأم تقول لك أنا صغاري وما عنديش وقت والصغير، لا أعطي نص ساعة، أعمل رياضة حتى في المنزل، فما تدخل على اليوتيوب، فما التايشي، فما اليوغا، تنجم أنت حتى ما عندكش إمكانيات مادية باش تمشي قاعة رياضة، تعمل مشي. ما تقولي ما فماش فضاءات، ما نسكروهاش، راه التلفزة موجودة، حط اليوتيوب وتحط 15 دقيقة 30 دقيقة، فما تنجم تقوم بحركات قبل ما تشد الثنية وتسمي بسم الله وتوكل على ربي. دوك الرياضة هو دواء رخيص مجاني، وكان نشوف المنافع متاعو على جسم الإنسان ما شاء الله.
1: نعم صحيح،
2: فهمت.
1: نشكرك
2: دوك هنا نعاود نشكركم انا اللي انفتاحكم على وهذوما لي ميساج يتوصلوا فيهم، وان شاء الله يا ربي تونس وصحه التوانسه الكل ويسمعوا فينا الكل والانسانيه الكل تكون بخير يا رب.
1: ان شاء الله. شكرا لك محمد فاضل غويل طب استعجلي، واحنا مش نحكيوا على الضغط النفسي، فرصه مع الاستاذ انس العويني اخصائي ومعالج نفسي باش نكون تتم لي كل اللي كنت تحكي فيه. شكرا لك
2: يا عايش، برافو عليك.

عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقل

0: الإذاعة التونسية وين أنتي وين هي وين أنتي وين هي.
1: ثقافتنا الصحية. ثقافتنا الصحية مجلة توعوية خدماتية مع فاتن الصالحي. فاتن الصالحي.
2: الصحة النفسية.
3: ركن الصحة النفسية مع الأستاذة ناس العويني، أخصائي ومعالج نفسي. أهلا وسهلا بك، مرحبا.
4: عسلامة مدام فاتن، مرحبا بك وبالسادة المستمعين الكل.
3: أهلا وسهلا بك، حابين نحكيه شوية معاك. للأسف الوقت قليل، ولكن عنا ضغط في الوقت، ولكن مهم جدا نحكيه على الضغط النفسي اليوم معاك في حس اليوم، خاصة مع التغيرات المناخية، مع قطاع الكهرباء، مع موجة الحر، وأيضا العودة الدراسية. فمهم جدا أن نعطيه نصايح للسادة المستمعين والمتابعين.
4: معقول جدا اليوم مش نتحدث على ستريس، الضغط النفسي، وما أدرك ما الضغط النفسي، خاصة مع عودة المسؤوليات وفاو الكونجيات وكل كل يتشد ضغطها باش نرجعوا للخدمة نتاعنا. الناس الكل ما عادش ثم زاد اشتغل وقت باش ترجع
3: نظام الحصتين اليوم بديت.
4: وهذا هي الحقيقة من بين الحاجات اللي يسبوا الإنسان نوع من الضغط النفسي، ويلزم الإنسان بالطبيعة يكون عنده القدرة على مواجهة الضغط العادي والضغط اليومي اللي نجم يجاهد بها حياته. بكل بساطة الضغط النفسي هو ردة فعل الجسم الفيزيولوجي والنفسي للمواقف التي ينظر إليها على أنها مهددة أو تتطلب جهدا إضافيا. معناها وقت الإنسان باش يكون ملزم أنه يعمل مجهود كبير، مجهود مبالغ فيه على المستوى النفسي ولا حتى على المستوى الجسدي، راهو هذاك يسبب ضغط نفسي. معناها أنا مثلا عامل بناء، كلفوني بمهمة كبيرة في وقت محدود، راهو هذاك بيدو يعمل ضغط نفسي. أنا عامل في إدارة، كلفوني بمجهود كبير، من يفوت القدرة النفسية والجسدية للإنسان باش يكملوا، روى ذيك يسبب ضغط نفسي، خاصة يخدموا في المجالات الحرة في الكوميرس وغيره، يسبب لهم هذه الحقيقة ضغط نفسي. نشوفوا الشيء هذي على الأطباء متاعنا والممرضين وغيرهم، وقت تولي ثم كثافة عددية كبيرة وهو مطالبين باش يلبيوا احتياجات الناس الكل. نشوفوا هذا في المصانع متاعنا، نشوفوا مثلا في توفير المصانع متاع المياه المعلبة وغيرها وغيرها، بالنسبة للستيك زي كيف هذه حاجات تسبب ضغط نفسي. مع بطبيعة الحال وقت احنا نتحط في وضعية صعيبة يلزمنا نجيب وحياتنا بنقص العديد من المواد والمواد الاستهلاكية، ونقص معناها ضروريات حياتية كيما الماء وكيما الكهرباء، هذه بطبيعة الحال باش يسبب لنا ضغط نفسي. ثم زوز أنواع فاتن متاع الضغط النفسي. ثم الضغط النفسي الحاد اللي هو قصير المدى، في ساعة في ساعة ينجم يجي ويجي في فترة محددة، كما مثلا إنسان داخل على امتحانات ولا عنده موعد مهم متاع خطية ولا عنده خدمة معينة لازم يكملها، ولا ثم ناس معينين عندهم وقت معين ينجزوا فيه خدمة بيان ديتيرميني، هذاك الحقيقة يسبب ضغط يتسمى الضغط قصير المدى، وهو في الأصل يكون حاد. ثم الضغط المزمن اللي هو طويل الأمد، كما المشاكل المالية مثلا المستمرة ولا العمل المجهد، تلقى إنسان الشغل متاعه فيه إجهاد كبير، ولا تلقى إنسان يعني عنده مشاكل مالية مستمرة. وفي الحقيقة مش نغطيه عين الشمس بالغربال، الطبقة الوسطى والطبقة الفقيرة في تونس تشكو يعني لسنوات الآن يعني من مشاكل مستمرة، من حيث كيفاش ينجموا يعملوا التحكم في المال بتاعهم، جيستيون متاع حياتهم المالية وحياتهم المادية. هذا بطبيعة الحال إلا من غير ما ترى البدن تعب، لكن تلقى المخ تعب بطريقة كبيرة.
3: نعم، نعطيه في دقائق للأسف لأن الوقت داهمنا طرق التحكم في الضغط النفسي.
4: هو بريف مو أن نذكروا اللي الأعراض اللي تنجم موجودة مش تثيق روحي أنا في ضغط نفسي ولا قاعد جاري في حياتي ربس. على الأعراض الجسدية ثم ألم كبير في العضلات، عندنا وجيعة في الراس، تحس بإرهاق وتعب كبير في بدنك، وثم اضطرابات في النوم، يا أما إنسان ما يرقدش معناه يطير عليه النوم ما يرقدش، يا أما يرقد أكثر من المطلوب، وثم كذلك مشاكل في الجهاز الهضمي، تحس بالردين ولا بالدوخة ولا بجرين الكرش، كيف ثم أعراض نفسية يكون الإنسان قلق، خايف، متوتر.

0: صعوبة في التركيز، فيش يتغشش على أعصابه مش بتسمع حسه، وشعور بالإرهاق العاطفي تعب على المستوى العافة. الأسباب قلنا الضغوط اللي حكيناها، العمل والمال والعلاقات الشخصية زادة، والأمراض تغيرات كبيرة اللي تنجم تحصل في حياة الإنسان كما طلاق كما غيره، هذو من بين الحاجات اللي سب ولا ينقل يخدم في بلاصة أخرى وغيره. الأهم هو طرق التعامل مع الضغط النفسي. قلنا أهم حاجة أن نعمل التنفس العميق اللي نجم نتحصل عليه يعني في السبور، ولا نجم نتحصل عليه في المارش، ولا حتى وين نقعد في البيراندا متاعي يا جماعة، ولا في السطح، ولا في أي بلاصة حتى في بيتي، ونتنفس بعمق، غمض عينيا، نجبد الهواء في سحبيس على أربعة، عبدي كرشي بالهواء، نقص نص ثواني، ومن بعد نخرج الهواء بشوية بشوية على ست، نتمرن عليها بشوية بالحساب بصوابعي، ومن بعديك نولي نجم نعملها تلقائيا، وهذا الحقيقة يعاون بالكدا في التحكم يعني في القلق هذايا، كيف نحسن نمط الحياة بتاعي، ماكلة راهي المتوازنة والمغذية واللي ما تزيدناش في الميزان راح تخلينا في صحة جيدة وتنقل لنا الوقت اللي
1: يجب يكون موجود. أنس للأسف عن ضغط في الوقت وانتهت التوقيت الحصة، إن شاء الله طبعا نحكي مرة أخرى على الضغط النفسي بأكثر تفاصيل معك، عطيتنا بعض الحلول الممكنة، وإن شاء الله في حصص أخرى معك. شكرا لك أنس العويني، وبرنامج ثقافتنا الصحية، إلى اللقاء.
2: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي، نبض الصيف. دمتم مستمعين.
3: الثقافة الإيكولوجية. الثقافة الإيكولوجية، مفاهيم وقضايا للطرح والنقاش، مع وصال كسراوي.
4: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعين الأوفياء في حلقة جديدة من برنامج الثقافة الإيكولوجية، متواصلين معكم كالعادة كل أسبوع في كل ما يتعلق بالأحداث، النصائح، المعلومات المتعلقة بالبيئة والمحيط والإيكولوجيا عموما. تحية لكم وين ما يوصلكم صوتنا. إذن تحية إلى كل من التحق بنا وكل من اختار موجات إذاعة تونس الثقافية. راجعين كالعادة بعد الفاصل، نستقبل ضيفنا بعد قليل.

0: قابل للنقاش.
1: رجعناكم من جديد، مرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. تحية لكل من التحق بنا توا من شمال البلاد إلى جنوبها، أيضا من الداخل ومن خارج تونس. مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من يتابع برنامجنا الثقافة الإيكولوجية. ينضم لنا عبر الهاتف في فقرة قابل النقاش مهدي العبدلي، اللي هو ناشط في مجال البيئة ومسؤول سابق في الدولة. مرحبا بك مهدي، شكرا على قبول الدعوة.
2: مرحبا بك وصال، ومرحبا بجميع المتابعات والمتابعين.
1: إذا هيت نبدأ بالموضوع الأولاني، خلاص نحكيه في برشا نقاط تهم الناس، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، ونعرفوا مليح وحكينا برشا مرات على التغيرات المناخية مع نقص كمية المياه الصالحة للشرب، وكيفاش نجمو نحكيه على الماء في تونس، وضع الماء في تونس. فكرة عامة عن هذا الموضوع مهدي.
2: عنا تراجع الموارد المائية بسبب الجفاف، معناها والتغيرات المناخية في السنوات الأخيرة. عنا استنزاف المياه الجوفية، عنا الاستغلال غير المستدام لبعض الموارد المائية، عنا ضعف كفاءة شبكات التوزيع، عنا التسربات، عنا الاستعمال المكثف للمياه في الفلاحة، لأنه الفلاحة تعتبر من بين أكبر القطاعات اللي تستنزف في الثروة المائية.
1: أكثر من 75% استهلاك المياه للفلاحة اللي العبيد ما تعرفوش، والسياحة ما تتجاوزش 2% من من من من الاستهلاك الكل في الكل. يعني الشرب، مياه الشرب ماهيش برشا، معناتها معناتها الاستعمال المنزلي مقارنة بالقطاع الفلاحي.
2: زاد راهو أزمة المياه المعلبة، راهو هي أزمة بلاستيك، على خاطر اليوم المشكلة ماهيش في البلاستيك وحده، لا في نموذج استعمال نتاع البلاستيك، الاستعمال المرة الواحدة نسميه، لأنه دبوسة الماء راهي تحتاج مادة أولية، تحتاج التصنيع، تحتاج الطاقة، نقل، تبريد أحيانا، توزيع، وفي الأخر نتاع السيركوي نتاعها دورة الحياة نتاعها باش نلقاوها دي شيء نفايات. معناها كل ما ارتفع اعتماد على المياه المعلبة زاد الضغط على منظومة إدارة النفايات والتثمين وإعادة التدوير، واللي هي في حد ذاتها منظومة في تونس تعبة وتعكز، معناها خلنا نقوله غايبة، براتيكمون شبه غايبة. دونك لهنا هذايا يخلق لنا مفارقة بيئية، معناها نحاول نحلوا مشكلة الماء بالإنتاج بتاع القوارير المياه، إنتاج قوارير المياه باش يكون قلنا مشكلة أخرى بتاع نفايات بلاستيكية. دونك لهنا لهنا بالحق لكن نحبوا نحكيو قطاع المياه المعلبة في تونس يوفر شنو؟ قاعد يوفر في مواطن شغل، يوفر في نشاط اقتصادي مداخيل، يوفر في نشاط في المناطق الداخلية، وذا خصوصا خاصة مع وجود وحدات تعليب في مناطق داخلية. دونك لهنا الحل مش نسكروا مصانع المياه.
1: إيه شنو المعادلة ولا التوازن نجمو نعملوه باش نوفروا المواطن شغل ونساهموا في التنمية معناتها جهويا، وفي نفس الوقت معناتها المواطن يشرب ماء اللي يكون معناتها نظيف وما يضروش في معناتها صحيا، وكيفاش نجمو نستغلوا هالاستعمال الواحد هذا للبلاستيك بالنسبة للدبابز، كيفاش نجمو نلقاو معادلة اللي معناتها ترضي الناس كل ونحاولوا نستحفظوا على البيئة متاعنا، لأنه هالدباب الزذية يتم إلقاها معناتها في الطبيعة نعرفوا مليح المخلفات متاعها، وعنا مشكلة نحن في الرسكلة والتدوير متاع النفايات ما ناش متمكنين منه بالكدا، رغم أنه فما برشا ناس تجمع في البلاستيك وبرشا ناس تعيش منه زيدا.
2: أما هيك نتفقوا قبل أنه لازم نعود ونبني الثقة بين المواطن، خاصة في علاقة بالمياه الحنفية، لأنه اليوم كان نحبوا النقص من استهلاك المياه المعلبة ما نبدأوش بمنع القوارير، لا نبدأ بأنه المواطن يقتنع أنه أنا نجم نشرب مياه الحنفية ونثق فيه. أهم حاجة لهنا لازم نتائج التحاليل تكون بشكل دورية، ونعملوا منصة وطنية مش مشكلة لشفافية حول جودة مياه الشرب، ننشروا نتائج معناها حسب المنطقة، نعملوا مراقبة مستقلة، توش الثقة بشوية ترجع. دونك لهنا زادا ننصلشوا الاقتصاد الماء نتاعنا، معناها ما يكفيوش ان راهو الماء نبداو في شعارات رنانة الماء ثروة وطنية، الماء ما لازمناش نبذروه، لازم هذا يولي حقيقة في السياسات نتاعنا. المطلوب اليوم تسعير عادل مع حماية اجتماعية مع رد على التبذير، هذه هي الرسالة اللي لازمها تكون موجودة باش نحميو الاستهلاك الاستهلاك الاساسي للعائلات، باش نحميو التسعيره التصاعديه اللي هي للاستهلاك المرتفع، باش نحميو زاده، باش نوفروا زاده مراقبه، باش نضمنوا بلوتو مراقبه الاستهلاك غير المشروع، وباش نشجعوا الماء الاقتصاد في الماء، معناها لانه اليوم مواجهه العلاقه مع القطاع المياه المعلبه، مراجعه علاقتنا مهمه برشا. على ذاك اليوم لازم خلينا نقولوا كما كونترا عقد وطني جديد مع القطاع، الهدف منه مش المحاربة معناها تاع الاستعمال المياه هذه، لا الهدف منه هو انه كل وحدة تعليب لازمها تكون خاضعة لمراقبة صارمة للمصدر، مراقبة مستمرة للمستوى حتى الاستغلال، لأنه نشوفوا في وسائل معناها في عملية نقل المياه، أنت تشوف في الماء كيفاش قاعد يتهز في الكمين من غير حتى حماية، في أشعة الشمس ضربة فيه، ميكرو بلاستيك يتفتح. دونك لهنا هذايا اليوم بالحق البلاستيك زادة لازمنا نجموا معناها نقصوا من الإنتاج نتاع كميات البلاستيك هذية نتاع أحادي الاستعمال، ونمشيو حتى نستعملوا الببز البلار، نشوفوا حلول بديلة معناها اللي هي صديقة للبيئة، معناها وراو الحلول ما تجيش حلول مسقطة طول، لازمها تكون حلول معناها تدريجية، معناها في المرحلة الأولى معناها إجبار المنتجين على أنهم يتحملوا جزء كبير من التكلفة نتاع الجمع والتثمين العبوات، مرحلة ثانية معناها نمشيو لتطوير نظام استرجاع العبوات كما صاير في العديد الدول في العالم، المرحلة الثالثة نجم نوسع معناها استعمال العبوات القابلة للاستعمال لإعادة الاستخدام في بعض القطاعات، معناها فقط معناها لهنا لازم تتوفر الإرادة والرؤية الواضحة، لأنه اليوم تحلية مياه المياه صحيح هي تقنية معناها قاعد يلجأنا لها في السنوات الأخيرة، لكن عندها معناها امباكت كبير على البيئة، خاصة انه كميات الملح هذيك الكل باش ترجع للبحر، دونك باش نلقى درجة ملوحة اعلى من العادة، دونك من العادية، دونك باش نخسروا الثروة الحيوانية، باش نخسروا معناها التنوع البيولوجي البحري نتاعنا، دونك هذا الكل يدخل في الحساب. دونك لهنا لكن نحبوا نحكيوا بالحق، لازمنا نحطوا المواطن يكون شريك ومش مهتم وكهو، تونسي معناها اليوم يحب يكون شريك فعال المواطن، خاصة معناها لكن فما جزء كبير من المياه قاعدين نفقدوا فيها في التبذير الفردي، دونك لهنا باش المواطن هو لول يكون انجاجي لازم يحس انه هو شريك فعال، دونك لهنا المؤسسات مسؤوله على كفاءه استعمالها، والفلاح مسؤول زاد على احترام الموارد المائيه، والمواطن مسؤول على السلوك اليومي اللي قاعد يقوم به، دونك لانها اليوم مسؤوليه مشتركه وماهيش مسؤوليه معناها نتاع طرف على حساب طرف اخر، كلنا مسؤولين بنفس الدرجه معناها.
1: بالنسبه هنحكيوا شويه صحيا، احنا حكينا بيئيا ولكن حتى صحيا نشوفوا في برشا مظاهر ما نعرفش عندها تأثير سلبي على المواطنين وإلا لا، وقت اللي نشوفوا كمين تبيع في الماء معناتها في معدات بلاستيكية كبيرة، ما نعرفش أنا منين جايبينها، شنو المصدر ولا مجهولة المصدر، ولا ما نعرفش الكميات الكبيرة هذه نتاع الماء، كيف فما زادة أجهزة قاعدة يتم ترويجها على شبكات التواصل الاجتماعي أنها معناتها تصفي مياه الحنفية باش تكون أعلى جودة، ما نعرفش صحيا هذوما الحاجات هل أنهم ينجموا يعاونوا وإلا من المستحسن الابتعاد عليه؟
2: هو المياه اللي مجهولة المصدر من المستحسن أنه الواحد يبعد عليهم، لأنه لهم مش مراقبين ما نعرفوش المصدر نتاعهم مين، زاد راهو وصال خلنا نقوله بالحق راهو في المشكلة لهنا، مش أنك تركب فيلتر ولا لا، المشكلة هذه راهي مرتبطة زاد بدرجات الحرارة، لأنه الطلب على المياه المعلبة مع ارتفاع درجات الحرارة ارتفع بحوالي 30% مقارنة بالمستوى الصيفية المعتادة، معناها وصلت حاجيات السوق في الفترات الذروة 10 ملايين لتر يوميا اللي هو رقم مهول برشا، دونك لهنا المشكلة معناها ماهوش مع مشكل نتاع ارتفاع طلب، وكل ما فما كل ما فما نقص معناها المواطن يلاحظ نقص المياه، كل ما المواطن يبدا يمشي يتجه الى شراء كميات اكبر وتخزينها.
1: لو كان نحكيه باكثر معناتها شموليه على المشكلة نتاع المياه الى المخزون نتاع الماء عموما، مخزوننا ومستوى المياه اللي عندنا في الصدود وعموما، معناتها احنا نعرفوا اللي الصيف هذا كان سخون برشا، فما ارتفاع شديد لدرجات الحرارة، أكيد أنه فما زادة نقص في منسوب المياه على مستوى السدود والمياه الجوفية والاستنزاف وغيره. فمع التغيرات المناخية، مع المفاهيم الجديدة اللي ولينا نحكي عليها كما التطرف المناخي وبعض التحذيرات من خبراء في المناخ، يقولوا أنه ربما الخريف القادم اللي هو قريب على الآخر على الأبواب والأسابيع القادمة ربما نشهد مستوى ربما مختلف من التساقطات وتحذيرات بالجملة. لهناك كمتابع أنت للشأن البيئي وأكيد مهتم أيضا بالشأن متاع مخزون المياه، احنا حاليا وين وصلنا وشنو قاعدين نعمل؟
2: حاليا اليوم شفنا امطار اللي صبت معناها السنة، وكان عام استثنائي الحمد لله تنعشت فيه السدود نتاعنا، لكن في المقابل احنا كيفاش قاعدين نتصرفوا؟ اليوم احنا قاعدين نتصرفوا كما نقولوا معناها الماء الماشي الماء نتاعنا معناها جزء منه قاعد يتبخر، جزء اخر كيتفيد السدود يسيبوه يمشي للبحر. دونك لهنا الاستعدادات نتاعنا خلنا فما عندنا مشكل اخر احنا وصال. صحيح احنا قاعدين نعيشوا في درجات حراره مرتفعه وظاهره النينو والتطرف الحراري، لكن اليوم احنا الموجه الحر هذه النينو اللي هي معناها خطر خلنا نقولوا عالمي والناس الكل ولا تحكي عليه، وظاهرة واللي هي ظاهرة طبيعية دورية. أما رأي الظاهرة هذه الاحترار الحراري هذايا متجه للأسف في اتجاه طويل الأمد مرتبط أساسا بالنشاط البشري. على ذلك اليوم معناها التغيرات المناخية والصفة عامة، احنا شنو قاعدين كيفاش قاعدين نواجهوا فيها؟ اليوم الزراعة في قلب الأزمة، لأنه ارتفاع الحرارة يعني زيادة تبخر. يعني اليوم باش نلقاو مشكله في فقدان كميات كبيره من الأمطار من المياه نتاعنا كما قلنا. هذا باش يحط الفلاح قدام شنو؟ قدام معادله صحيحه، درجات حراره عاليه، تبخر اكبر، موارد مائيه محدوده، دونك حاجه اكبر للري. وفي بلاد يعاني اصلا من اجهاد المائي باش يولي السؤال باش نستمروا في نفس الزراعات بنفس الطريقه، ولا باش نعاودوا تصميم سياستنا الزراعيه وفق المناخ الجديد وفق الواقع الجديد نتاعنا؟ دونك لهنا زاد مشكله ارتفاع درجات الحراره ما نجموش ما نحكيوش ما نربطوهاش بالحرائق، لأنه اليوم ارتفاع الحرارة خلينا نتذكره وارتفاع درجة الحرارة ما هيش هي اللي قاعدة تشعل في الغابات متاعنا وحدها. ليه؟ وقت تتلم عديد الظروف كما حرارة مرتفعة وجفاف ورياح ونباتات جافة ومواطن مستهتر ربما نلقى قابلية أعلى للحرائق وانتشار أثر على النيران. دونك لهنا تغير المناخ ما يعنيش فقط أنه أيام أكثر حرارة وكهو، لا، ينجم يكون نافذة أطول وأخطر لاندلاع حرائق وانتشار الحرائق هذية. دونك لهنا لازم ليش نستعملوا النينو كذريعة، لأنه معناها هذية نقطة مهمة قاعدة تصير في الخطاب البيئي متاعنا. كل ما جات موجة حر نسمع كلمة النينو، وذية معناها خطر علني وإعلاني، لأنه النينو ظاهرة طبيعية دورية. أما الاحترار العالمي اللي احنا متجهين معناها خلنا نقولوا اساسا مرتبط بالنشاط البشري، على ذاك ما لازمناش نستعملوا النينو باش نبرئوا احنا التغيرات المناخيه. الاصح ان نقولوا النينو عامل من عوامل التذبذب المناخي، لانه لكنه اليوم يعمل الفرق كبير في كوكب معناها سخون وارتفاع درجات الحراره معناها بسبب الاحترار العالمي معناها، وهذه نقطه الجوهريه. في تونس شنو لازمنا نعمل؟ احنا ما لازمناش اليوم نكتفيوا بان قاعدين اللي نشوفوا فيه نشرات نتاع الطقس هي موجوده اثناء موجه الحر قاعده، وكل واحد يفتي اللي يقول لك غدوه تبرد اللي اليوم تبرد وقاعدين هكاك. لا، احنا نحتاجوا لسياسه وطنيه باش نتكيفوا مع الحراره نتاعنا، الحراره القصوى هذه. دونك شنو لازمنا؟ لازمنا نظام انذار المبكر للحراره. معناه اليوم ما مش غدوه 45 درجه حراره كهو، لا، لازمنا نمشيوا لما أبعد، ما تأثير 45 درجة على الصحة، على الماء، على الكهرباء، على الفلاحة، على الغابات، على المدارس، على النقل، على حماية المواطن. دونك زادة فما مشكلة أخرى، حاجة نقطة أخرى بلوتو اللي هي حماية المدن متاعنا، لأنه اليوم زيادة المساحات الخضراء حاجة ضرورية، وإحنا في السنوات الأخيرة شفنا كيفاش المساحات الخضراء تراجعت في تونس. والأشجار زادة لازمنا نكون نزرعوا أشجار المحلية متاعنا اللي هي مقاومة للجفاف ومقاومة للتغيرات المناخية ومتأقلمة متكيفة مع التغيرات المناخية. الأسطح الخضراء معناها صفات عامة أكثر قدرة على التبريد. من الآخر أهم حاجة هي خطة وطنية خلينا نقوله للمياه والحرارة. اليوم على ما موجات الحر هذه لازم تكون عندنا خطة مسبقة، مخزون المياه والشرب، حماية الفئات الأكثر هشاشة وأكثر تعرض. اليوم التغير زاد التغيير لازم يكون تغيير من نظام الزراعي نتاعنا، لأنه اليوم النظام الزراعي كما أنت حكيت برشا بكري قلت الفلاحة نتاعنا وعطيت حتى الرقم تاع تستهلك أكثر برشا ماء. دونك اليوم لازمنا نمشيو إلى فلاحة مستدامة وفلاحة صديقة خلنا نقولوا للبيئة وما تستنزفش الموارد المائية نتاعنا.
1: هو راهو مهدي عنا بعض المواد الفلاحية، المنتوجات الفلاحية راهي كي تجي تحسبها هي اللي تم تصديرها إلى الخارج وكأنك صدرت ماء، معناتها ما عندها حتى إضافة للخارطة الفلاحية في تونس. وبالتالي فما عديد الخبراء من سنوات من وقت بدات سنوات الجفاف دعاوا إلى تغيير الخارطة الفلاحية تماما، انه بعض المناطق المختصة في بعض الزراعات تبدل النشاط نتاعها نهائيا. معناتها هذه من سنوات قاعد يتم الحديث عليه ولكن مازال ما تبدلش الى حد الان، رغم انه مواردنا المائية نقصت على قبل.
2: صحيح كلامك صحيح وما تغيرتش ونستنيهم في التغيير هذايا. شوفوا يتال زادة راو ريت حسب التوقعات اليوم والبلاغات والبيانات كي تدخل تلقى انه شهر اوت معناها مقدر انها الحرارة درجات الحرارة تكون فيها اعلى من المعدل. المعهد الوطني للرصد الجوي توقع انه باش يبقى انه الحرارة في اوت باش تبقى معناها مرتفعة واكثر من الحرارة من القرارة الدرجات العادية والمعتادة. والشيء هذايا معناها ينسى جمع من موجات الحر اللي شفناها واللي قاعدين نعيشوا فيها حتى حاليا معناها في الايامات هذه. الاهم انه الحرارة هذه ما هيش قاعدة تجي وحدها، ارتفاع حرارة البحر الابيض المتوسط والاحترار العالمي قاعدين يزيدوا من احتمال استمرار زادة فترات الحرارة الشديدة. شهر اوت وسبتمبر اكتوبر السيناريوات الاكثر احتمالا هو حرارة فوق المعدل. لهنا النقطة اصبحت شبه واضحة خاصة في التوقعات معناها اللي اصدرها المعهد الوطني للرصد الجوي. قالك نماذج التنبؤ الموسمي تتفق بدرجة كبيرة على انه الفترة اوت سبتمبر اكتوبر 2020 باش تكون ادفع من المعدلات العاديه في تونس للسنوات الفارطه. دونك المفاجاه لهنا المهمه هي ان التوقعات ما تشيرش بالضروره الى انه خريف شجاف بالكامل. دونك لهنا اليوم وصال زاد المعهد يرجح ايضا ارتفاع طفيف في كميات الامطار مقارنه بالمعدلات المعتاده. ابين تصب معناها وسيخ درجه التساقطات تكون بكميات كبيره، والحاجه المميزه انه التساقطات ما عادتش معناها في منطقه معينه في بقعه معينه ولا لا، ولا التوزع نتاعها براتيكمون تلقى عديد تساقطات بكميات كبيره في برشا اماكن ماهوش كيما قبل على ايامات كثيره. دونك لهنا معناها البنية التحتية نتاعنا يجب مراجعتها ولازم جهر البلوعات من توقف.
1: نختم معك مهدي العبدلي الخبير في مجال البيئة بالحقيقة خبر هو كنت شفت وحكيت عليه في بداية شهر أوت حول الجامعات التونسية اللي دخلت في سباق الوسط الجامعي الأخضر بتمويل يوصل 800 ألف دينار للمشروع الواحد. شد انتباهي هذا المشروع انه يجعل الجامعات اكثر استدامة، وين المدير العام للوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي شادي العبدلي كان حكي عن اطلاق المبادرة هذية لترسيخ الثقافة البيئية لدى الطلبة والباحثين وتحويل الجامعات الى فعل رئيسي في مسار الانتقال الايكولوجي وفما الحصول على علامة الجودة وسط جامعي اخضر. وهنا تنخرط فيه الجامعات تنفيذ جملة من الإجراءات أبرزها بعث خالي تحوكم الانتقال البيئي، ترشيد استهلاك الطاقة واعتماد الطاقات البديلة، تثمين المياه المعالجة وتجميع مياه الأمطار لاستغلالها، إحداث مسارات وفضاءات خضراء للحد من البصمة الكربونية، فرز النفايات تحويلها إلى أسمدة عضوية، الحد من التبذير داخل المطاعم الجامعية، وتكوين الطلبة في مجالات البيئة والتنمية المستدامة وتشجيع الابتكار البيئي. والله هالمبادرة ذي لو كانت تتعامى مش كان على الجامعات فقط، جامعات مؤسسات عمومية الدنيا الكل تولي معناتها تخدم بهذه الطريقة تنلقاو نتائج هامة وهامة جدا.
2: صحيح اليوم البحث العلمي وصار مهم برشا، لانه اليوم ما نجموش نقدمه لكن ما يكونش المشاريع هذه تكون نتاعنا تكون مبنيه على تجارب علميه، والتجارب العلميه هذه يتم تعميمها خاصه كي تكون التجارب ناجحه ونتائج البحث العلمي يتم تعميمها معناها على جميع الجامعات. وكما قلت انت اليوم تجارب كيما هكا ماذا بينا نشوفوها حتى في المدارس وفي في الروضات، معناها لانه اليوم المشكل البيئي وخلنا نقولوا الموضوع البيئي ما نقولوش مشكل لانه المشكل نجم نعالجوه، الموضوع البيئي هذايا مهم برشا وخاصه يمس القطاعات الكل ويمس الناس الكل. معناها اليوم ما غابينا نلقاو مدارس مستدامة وصديقة للبيئة، جامعات مستدامة وصديقة للبيئة، ما زاد معاهد ثانوية ومعاهد إعدادية صديقة للبيئة،
1: إدارات زاد عمومية وزارات الناس الكل.
2: أكيد أكيد هو اليوم الوزارات لازم تكون هي القدوة الأولى.
1: نعم شكرا ليك مهدي العبدلي، يعطيك الصحة لكل ما أفدتنا به.

رجعناكم من جديد في الثقافة الإيكولوجية. إذا نحكيه من حمام لمف إلى مشروع وطني للرسكلة الفنية في المدارس، وهو مشروع الرسكلة الفنية للانتقال من مبادرة محلية ولدت من مدينة حمام لمف إلى فكرة ذات صدى وطني من خلال توجه نحو تعميمها في المدارس بمختلف مناطق الولاية، بعد أن تم اقتراح المشروع على وزارتي التربية والبيئة في محطة مهمة من مسار هذا المشروع. الفكرة عميقة في تأثيرها، تحويل المدرسة إلى فضاء التربية البيئية والإبداع والمسؤولية والمواطنة. المدرسة ماهيش فقط مكان للتعلم، هي المحيط اللي يتكون فيه وعي الطفل والسلوك، ومن هنا تأتي أهمية إدماج الرسكلة في الحياة المدرسية حتى يتعلم الطفل منذ الصغر أن النفايات ليست دائما شيئا يجب التخلص منه، بل يمكن أن يتحول إلى عمل فني، وسيلة تعليمية، عنصر جمالي يساهم في تحسين محيط المدرسة. ويمكن للمواد المستعملة مثل الورق، الكرتون، البلاستيك، القوارير وغيرها أن تتحول بأيدي التلاميذ إلى لوحات، مجسمات، ديكورات وأعمال فنية تزين الأقسام والساحات والممرات. إذن هنا الطفل هو اللي يشارك في التزيين متاع المدرسة متاعه بمواد معاد تدويرها، ويشعر أن له دور في المكان الذي يتعلم فيه. وهالمبادرة بالحق عجبتني برشا، اعتبرتها أنها فكرة حلوة ياسر. هي صاحبة الفكرة اللي تخدم على الرسكلة الفنية حين يتحول ما نرميه إلى ما نفخر به. فرح علوش صاحبة الفكرة، والفكرة انطلقت من حمام لمف. طموح المشروع أن تنتقل التجربة من مبادرة في حمام لمف إلى تجربة نجم تتعمم في عديد المدارس مع الأطفال والتلاميذ لتصبح ثقافة راسخة. هكا نكون وصلنا لنهاية حصتنا، إن شاء الله كنا وصلنا صوت هذه المبادرة من حمام لمف. شكرا إلى كل من تبعنا وكل من اختار موجة الإذاعة الثقافية. شكرا لكامل الفريق. ملتقانا الأسبوع القادم، إلى اللقاء.

الثقافة الإيكولوجية. الثقافة الإيكولوجية، مفاهيم وقضايا للطرح والنقاش، مع وصال كسراوي.

0: étoile dans le ciel du monde. Heidegger.
1: فيلوسوفيا مع هشام المسعودي.
0: مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في حصة جديدة من برنامج فيلوسوفيا، ويتعرض ويتطرق إلى مسائل فلسفية كبرى جادة. وكما قلنا في منذ البداية أن هذه المصطلحات سوف لا يقع تعقيدها أو التطرق لها بطريقة أكاديمية صرفة، بل سنحاول تقديمها إلى المستمع لكي يتمكن هو بذاته من تناولها ومن التمرس بها شيئا فشيئا. إذن المسألة التي سنتعرض إليها هذا الأسبوع سأحاول أن أقدمها بطريقة سهلة وسلسة، فسأسأل نفسي السؤال ثم أحاول الإجابة عنه. المصطلح الذي سنتعرض إليه هو مصطلح متداول، واختياره هو بالفعل اختيار ليس اعتباطيا، لأنه مصطلح متداول من طرف الطلبة والمختصين، وهو مصطلح التأويلية. التأويلية هو كما قلنا مصطلح متداول جدا داخل الجامعة التونسية وخارجها، ذلك أن طلبة العربية وطلبة الفلسفة وطلبة الفرنسية وطلبة الإنجليزية وكل تقريبا في كل الأقسام يتطرقون إلى هذا المصطلح الصعب ويتناولونه بطرق عدة. نحن سنحاول في هذه الحصة أن نبسطه بعض الشيء إلى المستمعين الكرام، أكانوا طلبة أو غير ذلك. نريد أن نقول أن مصطلح التأويلية، أو أحسن طريقة للتطرق إلى مصطلح التأويلية، اخترنا أن نقدم الكتاب الذي أسس إلى هذه التأويلية الفلسفية الجديدة، التي هي مورست وطبقت وتأسست مع هايدغر وقبل مع جادامير عفو وقبله هايدغر، فهو مصطلح جديد ومصطلح معقد بعض الشيء، ذلك لأن أبعاده الفلسفية متطورة. التأويلية إذن التي سنتعرض إليها ليست التأويلية القديمة أو فعل التأويل القديم كما مورس في الديانات القديمة وفي القانون وفي فقه القانون، تأويل النصوص القانونية وتأويل النصوص الدينية، بل سنحاول أن نتعرض إلى الجانب الفلسفي له. التأويل إذن هو فلسفة حديثة، فلسفة جديدة تم تأسيسها مع هايدغر ومع جادامير، بالرغم من أنهم هم بذاتهم يرجعون إلى تاريخ التأويلية مع شلايرماخر ومع ديلتاي وغيره. قلنا أن أحسن عوض أن نتحدث في العموميات، سنحاول أن نتحدث انطلاقا من كتاب مؤسس لهذه الفكرة، ألا وهو كتاب هانس جيورغ جادامير، وهو كتاب الحقيقة والمنهج، الذي صدر سنة 1960، وكان كتابا مؤسسا وكان حدثا في تاريخ الفلسفة الألمانية، أو بل نريد نقول أنه حدث في تاريخ التأويلية عموما، حدث مهم في تاريخ التأويلية. ومنذ ذلك الوقت والشراح والكتاب والمتفلسفين والأدباء في كل مكان يحاولون غوص هذا الكتاب، الغوص فيه والتمكن منه. كما قلت هو كتاب كتب سنة 1960، حاول بطريقة أو بأخرى إعادة صياغة مفهوم التأويلية من جديد. أريد قبل أن أغوص في أعماق الكتاب أريد أن أسأل نفسي هذا السؤال وأقول: من هو هانس جيورغ جادامير؟ من هو هذا الفيلسوف هانس جيورغ جادامير؟ الحقيقة هانس جيورغ جادامير هو أولا وأساسا، ولما نريد أن نعرف به نقول أنه تتلمذ أساسا على هايدغر واقتبس التأويلية كلها من عنده. لكن قبل أن نغوص في هذا الجانب نريد أن نعرف بعض الشيء بحياته. هو سهل جدا، ولد سنة 1900، 1900 يعني افتتح القرن العشرين، افتتح القرن العشرين، ولد سنة 1900، وكان ينتمي إلى عائلة، أبوه كان أستاذ جامعي أعتقد في الكيمياء، وكان ينتمي إلى عائلة مثقفة، وكان أبوه وأهله عموما ووالديه يحلمون بأن يواصل نفس المنهج أو نفس المسار العلمي الذي اتبعه والديه من قبل، فكانوا يريدونه أن يكون عالما في الكيمياء أو في عالم من بعض العلوم الأخرى. ونحن نعرف أن بداية القرن العشرين هي بداية سطوة العلوم على الفلسفات وسطوة العلوم على المجالات كلها، فكان كل الناس يريدون أو يستسيغون توجيه أبنائهم إلى الكليات والجامعات العلمية. لكن جادامير اتخذ طريقا مخالفا ورفض بعض الشيء، سلطة والده أساسا، واتخذ دروسا في الفلسفة واتبع دروسا في الفلسفة إلى حد أنه سنة 1922 أعتقد أنه أنجز أطروحة دكتوراه في الفلسفة حول أفلاطون، فكان اهتمامه الكامل هو فلسفة أفلاطون، وأستاذه الذي علمه الفلسفة أو علمه المنهج الأفلاطوني والدراسات الأفلاطونية والفكر الأفلاطوني عموما هو فيلسوف معروف جدا في ذلك الوقت ومختص من أكبر المختصين في جادامير، ألا وهو ناتورب، بول ناتورب كان من أكبر المتفلسفين ومن أكبر الدارسين للفكر الأفلاطوني في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. لكن تعرفون جيدا أن بعد الحرب العالمية الأولى وانهزام ألمانيا في هذه الحرب، تعرضت ألمانيا إلى أزمة اقتصادية وأزمة سياسية كبرى، ومما أثر على حياة الشعب الألماني عموما، فرجعت بعض الأمراض الذي اعتقد الألمان أنها أصبحت من تاريخ ألمانيا، رجعت بعض الأمراض، فأصيب جادامير بمرض أعتقد أن اسمه البوليو، واضطر أن يذهب إلى المستشفى، اضطر أن يقيم في المستشفى لمدة أشهر، وكان يعتقد البعض أن هذا المرض سينهي حياته. لكن جادامير بعد هذه المدة في المستشفى رجع من جديد وعوفي من هذه المرض، لكن بقيت آثاره إلى آخر حياته، فرجع إلى الجامعة من جديد. هناك حادثة صغيرة وهي مثل الفدلكة، حادثة صغيرة هو أن ناتورب الأستاذ بول ناتورب ذهب ليزور طالبه في المستشفى، ولما ذهب ليزوره في المستشفى أخذ معه كتابا، هو كتاب بالفعل يسمى التقرير، تقرير ناتورب، هو كتاب طلب زملاء هايدغر في ذلك الوقت الذي بدأ يمارس مهامه في التدريس سنة 1919 يعني بعد الحرب، وهذا الكتاب طلب كما قلت زملاء هايدغر طلبوا منه أن يكتب كتابا لكي تقع ترقيته من جديد إلى رتبة أستاذ، في عوض أن يكون أستاذا مساعدا يصبح أستاذ قار في الجامعة. فكتب هايدغر على مضض هذا التقرير، وهو تقرير يتعرض فيه إلى أرسطو وإلى شرح الحالة التأويلية أو شرح الوضع التأويلي في ذلك الوقت. فأعجب ناتور بهذا الكتاب، بهذا التقرير، وأعطاه إلى طالبه الذي كان على فراش المرض في المستشفى، فقرأ جادامير هذا الكتاب وأعجب به أيما أعجاب، وهو كتاب أسس إلى ما نسميه الآن التأويلية الحديثة. فلما ترك المستشفى أخذ يبحث عن دروس هايدغر وأصبح متابعا لدروس هايدغر في الجامعة في ذلك الوقت، في جامعة فرايبورغ في ذلك الوقت، فأصبح يتابع دروس هايدغر من جديد، وأعجب كثيرا بهذا الملك المخفي، الملك الذي لا يعرفه الألمان، ملك الفلسفة الذي بدأ أو أصبح يمارس الفلسفة بطريقة جديدة. بعد ذلك طلب، أظن على ما أعتقد، طلب من هايدغر أن يؤطره في شهادة دكتوراه جديدة، لأنه بالفعل قال أمام عظمة هذا الفيلسوف إن الدكتوراه التي تحصلت عليها في أفلاطون مع ناتورب لا تساوي شيئا، فوجب علي أن أعيد دراستي للفلسفة من جديد، وأن أتابع الفلسفة من جديد، وأن أأخذ المنهج الفلسفي الذي يطبقه هايدغر في ذلك الوقت، وهو ما نسميه جزافا بالفينومينولوجيا. فطلب من هايدغر، لكن هايدغر رفض في ذلك الوقت أن يؤطر غادامير، فأصيب بخيبة، أصيب بخيبة كبرى غادامير، واعتزل على ما أعتقد، اعتزل الفلسفة وقال أنا لا أصلح للفلسفة أمام هذا العبقري الكبير الذي هو هايدغر، لا أصلح للفلسفة. فاتخذ دروسا في اللغات القديمة، وأساسا اللغة الإغريقية القديمة واللغة اللاتينية، وقال أنا يجب أن أقتصر، أن أقتصر مهامي على تدريس هذه اللغات القديمة، والفلسفة كما يمارسها هايدغر فهي صعبة المنال، وأنا لا أستحق أن أقوم بهذه المهمة. بعد حصوله على هاتين الشهادتين في اللغة اللاتينية وفي اللغة الإغريقية، تمكن غادامير بعض الشيء من الدروس من اللغات، من النصوص القديمة، فقرأ هذه النصوص القديمة، نصوص أفلاطون وأرسطو وغيرهم، بلغتهم الأصلية، بلغتهم الإغريقية، وأصبح أخصائيا في تأويل وفي تدريس هذه اللغات الأمهات التي كتبت فيها أمهات الكتب، يعني أفلاطون وأرسطو وغيرهم. بعد ذلك عاد الكرادة من جديد وطلب من هايدغر أن يؤطر شهادة الدكتوراه، شهادة الدكتوراه أخرى معه، فقبل هذه المرة هايدغر، قبل هذه المرة هايدغر. بالفعل قام غادامير بالدفاع عن أطروحته تقريبا سنة 30 أو 31، لا أذكر التاريخ بالضبط، وكانت أطروحة قيمة، وكان أفلاطون، كان هايدغر راضيا عنها، وبقي هايدغر إلى آخر حياته يعتبر أن التأويلية هي ليست شغل غادامير، وأن الشغل الشاغل لغادامير ونقاط قوة فلسفته تكمن في دراساته للفكر الأفلاطوني. وعلى ما أعتقد، لأنني درست بعض الشيء حياة غادامير الأولى، أعتقد أن غادامير قدم ما يقارب 120 درسا حول الفكر الإغريقي، يعني فكر أفلاطون وأرسطو، والفكر الما قبل الأفلاطوني، الما قبل السقراطي، يعني أنه اختص تقريبا في حياته الجامعية فيما بعد إلى حدود 1960 على تدريس أفلاطون والفكر الإغريقي والفكر الأرسطي والفكر الما قبل السقراطي. فهايدغر كان يعتقد أن غادامير إذا بالفعل أراد أن يكتب كتابا مهما فوجب أن يقتصر على دراسة أفلاطون، لكنه صدم بعد ذلك لما سمع ولما أهدى له غادامير كتابه التاريخ والمنهج، الحقيقة والمنهج، الذي سنتعرض إليه فيما بعد. إذن هذه نبذة عن حياة غادامير. كما قلت، سنة 1932 استطاع غادامير أن يتحصل على رتبة أستاذ في جامعة لايبزيج، انتظر لايبزيج، فذهب إلى لايبزيج وبدأ حياته العلمية، حياته الأكاديمية هناك، ثم بعد ذلك انتقل إلى الجامعة المرموقة، جامعة هايدلبرغ، حيث قضى بقية حياته الجامعية هناك، وأحيل على التقاعد سنة 1960. نذكر بعض الشيء، أنه ولد سنة 1900 وأحيل على تقاعد 1960، يعني على عمر يناهز 60 سنة. فنرى إذن أن حياة غادامير هي حياة مملوءة بالأحداث، وهو صديق الجميع، وثراء فكره يكمن في أنه عاش وعاصر كبار المفكرين في القرن العشرين، وإلى حد 1960 حيث أصدر كتابه المشهور الحقيقة والمنهج، هو يعبر بعض الشيء عن الزخم الفكري الذي وجد في بدايات في النصف الأول على الأقل من القرن العشرين. سنة 1960 لما كتب هذا الكتاب وأصبح هذا الكتاب مشهورا وأصبح بالفعل الكتاب التأسيسي لما نسميه الآن التأويلية الفلسفية، أصبح جادامير أستاذا زائرا في كل أنحاء العالم، فزار أمريكا، زار كندا، زار كل بلدان العالم، وكان الأستاذ المتجول لا يرفض تقريبا طلبا. فأذكر أنه مثلا ذهب إلى مونتريال وقدم بعض المحاضرات في مونتريال حيث درست، كنت أدرس أنا هناك الفلسفة، وكتب الكثير من المقالات والكثير من الكتب، نشرت فيما بعد في مجموعات. وكان أستاذي الذي درسني جون غروندان كان من الذين بثوا أو حاولوا بث الفكر التأويلي تقريبا في الجامعة الكندية، وساهم أستاذي جون غروندان في ترجمة هذا الكتاب الذي كما تعرفون الفرنسيون يأتون مؤخرا دائما، الذي ترجم ترجمة كاملة سنة 1997، يعني تقريبا أكثر من 40 سنة بعد صدوره في ألمانيا. هناك طبعة أخرى صدرت سنة 1965 تقريبا، ترجمها لبناني لكنها إتيان صقر أعتقد هو الذي ترجم هذا الكتاب، لكن ترجمه ترجمة منقوصة يعني أجزاء من الكتاب، ولم تكن هذه الترجمة موفقة. أما الترجمة الموفقة والكاملة فصارت سنة 1997، يعني تقريبا أكثر من 40 سنة بالفرنسية. أذكر كذلك أنه هذا الكتاب تمت ترجمته فيما بعد إلى اللغة العربية أعتقد سنة 2015 تقريبا، ترجمته إلى اللغة العربية، وتظل الترجمات كما يعرف الجميع، تظل الترجمات هي تفتح أفقا لفهم هذا الفكر الفلسفي، لكن وجب أن نعود دائما إلى المصطلحات الألمانية وإلى النص الألماني. فهذه النبذة الأولى على فكر جادامير، على حياة جادامير أساسا، هي نبذة القصد منها أن تبين لنا إلى أي مدى كانت حياته بالفعل مملوءة بالتجارب الفكرية، ثم منفتحة على العلوم وعلى الفلسفات وعلى العلوم الإنسانية وعلى شتى سبل الفكر في القرن العشرين. توفي جادامير سنة 2002 وكان حدثا كبيرا في ألمانيا، وفاة جادامير يعني عاش إلى حد تقريبا ناهز من العمر 102 سنة. وأتذكر أن الصحف الألمانية كلها ذكرت بقيمة هذا الرجل، لأنه كان أصبح رمزا من رموز الفلسفة الألمانية، ثم أن كتبه بدأت في الانتشار بعد موته وأصبح علما من أعلام الفكر منذ ذلك الوقت، لكن من الحقيقة هو منذ صدور كتابه سنة 1960. هذا هو، كان يذكر بعض طلبته يسألونه هذا السؤال: ما يفسر طول حياتك أنك عشت 102 سنة تقريبا؟ فكان يجيب دائما أن الآلهة كانت تتصور أنه مات سنة 1922 لما أصيب بهذا المرض العضال، فهو نسي من طرف الآلهة، فتذكروا بعد 102 سنة أن هذا الرجل ما زال على قيد الحياة. فعلى سبيل المزاح كان يقول أن ما يفسر طول حياته هو أنه كان نسي من الآلهة. هذه نبذة قصيرة، وفي هذا المجال أذكر الذين يهتمون ممكن بفكر جادامير وبحياته، هو أن صدرت عن أستاذنا الجليل الذي درسنا كما قلت في كندا، درسنا جون غروندان، صدرت عليه كتابا ضخما يؤرخ لحياة جدمار من البداية إلى الآخر، وفيها العديد من التفاصيل وفيها العديد من الحيثيات التي إذا أراد البعض أن يتعرض أن يعرف حياة جدمار الفلسفية والوضع العام للفلسفة في ذلك الوقت، فعليه أن يطلع على هذا الكتاب المتاح الذي هو عنوانه بالألمانية أعتقد eine Biographie، يعني une biographie، فبيوغرافيا لجدمار. إذن ننتهي من العرض الأول، وهو عرض الفكر جدمار كما عرض حياة جدمار. الحقيقة هناك احتراز صغير يذكرنا به هايدغر لما بدأ في دراسته في دروسه لتقديم فكر أرسطو في بداية حياته المهنية، كان دائما يقول: إذا أردتم أن تعرفوا أرسطو فأقول لكم أن أرسطو ولد ثم عمل ثم مات، فلنتعرض إلى أعماله. يعني أن الحيثيات البيوغرافية، الحيثيات الحياتية للفيلسوف لا تؤثر ولا يمكن أن تؤثر البتة على فهمنا لفكره. فهناك فصل كامل بين حياة الإنسان وحيثيات الحياتية للإنسان وبين الفكر، فيميز هايدغر بين هذين. لكننا تعرضنا بالرغم هذا الاعتراض الهايدغري الذي يذكرنا أن المهم هو الأعمال وليست حياة المتفلسفة، يذكرنا بهذا الأمر، فسوف لن نتعرض إلى حياة جدمار في فهم الفكر أو الأسس الفلسفية والفكرية لجدمار. ترون مستمعين الأعزاء العرض هذه الحياة الزخمة المتفردة لجدمار تبين لنا شيئا، وأذكر طلبتي بهذا الأمر دائما وأبدا. أذكرهم أن ألمانيا لما خرجت من الحرب العالمية الأولى منهزمة منهارة، عولت أولا وقبل كل شيء على الفكر الألماني وعلى الجامعة الألمانية، فالروح أو الفكر الألمانية وجب أن تنبض من جديد، وجب أن تحيا من جديد، انطلاقا من ماذا؟ انطلاقا من الجامعة الألمانية. فكانت حركية كبرى وشاملة تقريبا في كل الجامعات الألمانية تحاول إعادة الروح الألمانية أو إعادة الفكر الألماني إلى زخمه القديم. فكثرت القراءات لكتب كانت وهيجل وأفلاطون وأرسطو، والجامعة الألمانية أعتقد أنها بعد الخسارة أو الانهزام السياسي والعسكري لألمانيا في ذلك الوقت الذي ترتب عنه كما قلنا أزمات اجتماعية واقتصادية وفكرية وغيرها، عول المجتمع الألماني على الجامعة الألمانية لتعيد لتبث الحياة من جديد في هذا الفكر الألماني. إذن ممكن أن نستخلص درسا من هذا الأمر، هو أن للفلسفة أهمية كبرى في حياة المجتمعات. الفلسفة ليست طرفا فكريا ولا هروبا في عوالم أخرى ولا عبثا ولا ثرثرة. الفلسفة لها مهام حضارية أساسية، هي عن طريقها وبها يتمكن الفكر ويتمكن شعب ما أو روح شعب ما من النهوض من جديد. ونذكر في هذا المجال كذلك، حتى ولو أن شيء خارج الموضوع، نتذكر نحن أن العرب نشأتهم الأولى أو ازدهارهم الأول هو ازدهار فلسفي قبل كل شيء، ثم أصبح سياسيا أعتقد أو تزامن السياسي مع الفكر. لا يمكن أن تكون هناك ثورة سياسية ولا اجتماعية ولا اقتصادية ما لم تتزامن مع حركية فكرية وحركية فلسفية وجب أن تواكبها وتحضنها وتوجهها وتفهمها. فالسياسي وحده أو الاقتصادي وحده والثقافي وغير ذلك لا يمكن أن يتم بدون أن بدون تأسيس فلسفي وبدون رعاية فلسفية وبدون عناية فلسفية. على الأقل هذا ما أعتقده، وهذا ما أحث الجميع على التمعن فيه والتفكر فيه. إذن أغلق هذا القوس، هذا القوس الأول الذي أردت أن أجيب فيه عن التأويل بصفة عامة، سأرجع إلى هذا الموضوع، والذي أردت أن أبسط فيه للقارئ بعض الحيثيات لحياة جادامير ومدى تأثير، سنرى فيما بعد متى تأثير هذه الحيثيات في صياغة البرنامج أو البرنامج الفكري العام لجادامير. بعد هذا سنعود إلى المهم في كتابي الحقيقة والمنهج بعد هذا الفاصل الغنائي الذي سنروح فيه على النفوس بعض الشيء، ثم سندخل رويدا رويدا لقراءة كتاب الحقيقة والمنهج لجادامير ولعرضه بطريقة مبسطة ريثما يتمكن بعض القراء من قراءته، خاصة وأنه الآن متاح باللغة العربية في المكتبات أو حتى على PDF. سادة المستمعين الأعزاء، نعود بعد هذا الفاصل الغنائي. شكرا لكم.

عدنا مستمعينا الأعزاء بعد هذا الفاصل الغنائي لنذكر أولا أن موضوع بحثنا أو موضوع الحصة التي نقدمها الآن هي تبسيط الفلسفة التأويلية أو التأويلية الفلسفية، وهو يعني نفس الشيء تقريبا، تبسيطها للقارئ وجعلها في متناوله. أذكر المستمع العزيز أن أحسن طريقة، وهذا ما أحاول أن أدافع عنه على الأقل في الدروس وفي النقاشات وفي المحاضرات التي أقدمها وفي كذلك في البرامج التي أبثها، أن أحسن طريقة لمعرفة منهج ما أو لمعرفة فلسفة ما هو العودة إلى كتبه التأسيسية. فنحن هنا سنعود إلى كتاب جادامير الذي قلنا أنه نشر سنة 1960 وكان في خضم وكان موضوع التدريس الجادميري، التدريس الجادميري في الجامعة وفي المحاضرات. نذكر كما قلنا هذا الكتاب عنوانه الحقيقة والمنهج، Vérité et méthode، Wahrheit und méthode، Truth and method. هو مترجم تقريبا إلى كل اللغات ومترجم كذلك إلى الإيطالية، وترجمه الفيلسوف الكبير جاني فاتيمو، فهو موجود تقريبا في كل اللغات، وسمعت أخيرا حتى أنه في اللغة الصينية موجود هذا الكتاب. العنوان محير للغاية، عنوان الحقيقة والمنهج. ما يدعي الباحث أن يفكر فيه، ماذا تعني الحقيقة والمنهج؟ هل يعني ذلك أن لا بلوغ للحقيقة إلا عن طريق المنهج؟ أو هل أن الواو تعني أن يمكننا بلوغ الحقيقة بدون منهج أم ماذا؟ فالواو هي التي تطرح الإشكالية، وأعتقد أن جادامير يجيب عن هذا السؤال منذ الصفحات الأولى ويقول أن الحقيقة والمنهج، عنوان الحقيقة والمنهج، هو أننا يمكننا أن ندرك الحقيقة بدون استعمال المناهج العلمية الحديثة التي سيطرت تقريبا على كل العلوم وعلى كل الفنون وعلى كل ضروب المعرفة. ففي عنوانه أساسا سنة 1960 أين هيمن الفكر العلمي في كل مكان وضربت الوضعية أطنابها وسكنت تقريبا في كل الجامعات وفي كل المؤسسات وفي كل الشعب، حتى أننا أصبحنا نعتقد أن العلم هو الوحيد أو المنهج العلمي هو الوحيد الذي يقودنا إلى الحقيقة. هذا العنوان إذن هو فيه بعضا من التحدي، بعضا من التحدي، إذ أنه يقول لنا، وسنتعرض إلى ذلك بعض الشيء، أن الحقيقة لا تستحق دائما المنهج. هذا لا يعني أن جادامير، وسنرى ذلك فيما بعد، لا يعني أن العلم لا يصلح لشيء وأن وجب لنا ضرب العلوم، لكن يقول جادامير في الكثير من الأماكن، في الكثير من المحاضرات، يقول أن هدفي ليس ضرب العلوم ولا دحض العلوم، بل هدفي الأساسي هو أن أبين للعلوم حدودها، وأن أقول أن العلوم سيطرتها على كل المجالات لا يمكن أن يتواصل بدون أن تتدخل الفلسفة لتضع للعلوم حدودها ولتفهم هذه الحدود على أساس أنها فتح المجال لضروب أخرى للتعرف إلى الحقيقة. العنوان الثاني Les grandes lignes d'une herméneutique philosophique. هذا الكتاب هو الخطوط العريضة، الخطوط الكبرى، الخطوط الكبرى لما يسميه ولما سيسمى فيما بعد التأويلية الفلسفية. فالحقيقة والمنهج، البحث في إشكالية الحقيقة والبحث في إشكالية المناهج العلمية، هو بحث الغاية منه أو الهدف منه هو تأسيس لخطوط عريضة أو للمبادئ العامة أو للفلسفة العامة أو للفكر العام لتأويلية فلسفية.
فهنا يميز على الأقل لما نقرأ العنوان يميز جدامير بين التأويل، فعل التأويل، والتأويلية الفلسفية. وثراء هذا الفكر هو أنه ينطلق من التأويل، ينطلق من فلسفات الحياة، ينطلق من من من تاريخ التأويل، تاريخ التأويلية، لكي يبني شيئا جديدا، ولكي يقول أن التأويل ليس منهجا علميا ولا طريقة علمية نتبعها في فهم النصوص أو في فهم التاريخ، بل هو مبني على أشياء أخرى وضوابط فلسفية أخرى. فهذا ما زلنا نحن في العنوان. لما نذهب إلى المقدمة، الحقيقة بين المقدمة، مقدمة الكتاب والعنوان، هناك قصيدة لغيلك، قصيدة جميلة لغيلك، لم أستطع ترجمتها لكنني ممكن سأقدمها لكم في حصة أخرى، ونرى ما ما ما قيمة هذه هذا التصدير للكتاب بقصيدة لرينر ماريا ريلكا. فسنتعرض في فرصة أخرى إذا أردتم إلى هذه القصيدة ونحللها بعض الشيء. الآن سنرى في المقدمة، والمقدمة عادة يحوصل فيها الكاتب ما كتبه، يحوصل فيها الكاتب زبدة فكره الفلسفي. تعرفون جيدا أن المقدمة هي ما يقرأ في البداية، ما يتصدر بداية النص أو ما يوضع في بداية النص، لكن عادة ما تكتب بعد كتابة النص، فهي تمثل في بعض الشيء عصارة هذا الفكر. سنحاول أن نتعرض إلى هذه المقدمة ونقول أولا أن التأويل في حد ذاته هو فعل، أن أول هو فعل ذهني وفعل نقوم به. مثلا لما يستعصى علينا فهم نص أو فهم وضعية أو فهم قول أو فهم كتاب، لما تستعصي الفهم البديهي للأشياء نمر إلى التأويل. فالتأويل هو تلك المكنة التي تتحرك أو ذلك الفعل الذي يتدخل لما الفهم لا يستطيع أن يدرك مبغاه أو أن يدرك هدفه. فالتأويل هو رفع الغموض حول الشيء أو الذهاب ما وراء الكلمة وإدراك مقاصدها ومعناها الخفي. فالتأويل إذن هو فعل نقوم به تقريبا كل يوم، ويقوم به الباحث الذي هو بصدد دراسات التراث أو دراسات الكتب أو دراسات الظواهر. التأويل إذن هو فعل، لكن كما قلنا التأويلية هي شيء آخر. التأويلية ليست تنظيرا للفعل التأويلي، بل هي فلسفة، هي فلسفة لها مبادئها ولها أهدافها ولها مصطلحاتها الأساسية ولها أطرها. الرجاء إذن أن نميز بين التأويل كفعل نقوم به يوميا في فهم النصوص وفي إدراك معناها الأصلي، والتأويل ممكن أن تتعدد ووجب للتأويل أن تتعدد لكي نفهم مغزاها، لكن التأويلية التي سنتعرض إليها هنا الآن هي التأويلية بمعنى أنها فلسفة. نتذكر أن العنوان الذي موجود في الكتاب هنا هو عنوان يقول أن جادامير سيقدم لنا الخطوط العريضة للتأويلية الفلسفية، يعني الخطوط العريضة لفلسفته. فما هي الخطوط العريضة لفلسفته؟ يقول جادامير في المقدمة، يعني في الصفحة الفرنسية صفحة 11، يقول إن فهم وتأويل النصوص ليسوا من مهمة أو من مشمولات علم ما. يعني يقول لنا هنا أن الفهم، عملية الفهم وعملية تأويل النصوص هما ليسوا، أو على الأقل الأطروحة التي يريد جادامير أن يدافع عنها، أن التأويل والفهم ليسوا من مهام أو من مشمولات علم ما نسميه علم الفهم، لا سيونس دو لا كومبريانسيون، بل يتعلقون بماذا؟ بتجربة الإنسان الشاملة في العالم.
يعني هنا نرى أن الفكر الأفلاطوني، الفكر الجداميري، هو فكر يحدد منذ الصفحة الأولى ويقول لنا أن الفهم والتأويل ليس هدفه الأساسي، ليس تأسيسا لعلم الفهم أو لعلم التأويل، لأنه يعتقد أنه لا وجود لعلم معين يمكن أن نسميه علم التأويل أو علم الفهم. يقول كذلك شيئا آخر، أن عملية الفهم والتأويل إذا هم ليسوا من مشمولات علم ما، ولا وجود لعلم يمكن أن يتعلق بأساليب الفهم والتأويل، بل هم يتعلقون بتجربة الإنسان الشاملة في العالم. يعني هناك أسس فلسفية أنتولوجية يمكن أن نقول عنها تتعلق بالتجربة العامة الشاملة للإنسان في العالم. تلك التجربة هي التي تمكننا من إدراك ماهية التأويل وماهية الفهم. هناك إذن حد فاصل للذين يعتقدون أن هدف جادامير أو هدف أي علم ما أو هدف أي مفكر ما هو تأسيس نظرية عامة للفهم ونظرية عامة للتأويل، هم مخطئون. لماذا؟ لأن هذه العملية لا تستوجب منهجا ولا تستوجب سبلا ولا طرقا تؤدينا إلى فهمها، بل هي عملية يجب أن تستكشف بعض الشيء، ما يسميه جادامير القاع الفلسفي، القاع التأويلي، الذي هو يسميه هنا تجربة الإنسان الشاملة في العالم. وهنا رجاء أن ندرك بعض الشيء عمق هذه الجملة، لأنه لا يتعلق بالإنسان بل يتعلق بتجربة الإنسان، ولا يتعلق بتجربة الإنسان النفسية أو البسيكولوجية أو غيره، بل يتعلق بالتجربة الشاملة، الإكسبيريونس جينيرال دو لوم دو الموند. وهناك كذلك مفهوم العالم، الذي كما سنرى هم مفاهيم أساسية لفهم هذه التأويلية. نعيد ونذكر القارئ بهذه الجملة التي أعتبرها جملة مركزية. إن ما يريد جادامير تقديمه أو تأسيسه هو الخطوط العريضة لفلسفة تأويلية، هذا واحد. ثم ثانيا، هذه الفلسفة التأويلية التي تحتوي كلمة التأويل وكلمة الفهم، التأويل والفهم هما ليس عملية تقتصر على اتباع علم ما نسميه أو يسميه البعض علم الفهم وعلم التأويل. لا وجود لعلم أو لمنهج ما يمكننا من إدراك الفهم الصحيح للأشياء أو التأويل الصحيح للأشياء. الثالث، العامل الثالث الذي مهم جدا، هو أن فهم الفهم وفهم التأويل هم أمران يتعلقان بإدراك أو فهم التجربة التي يقوم بها الإنسان، التجربة الشاملة التي يقوم بها الإنسان للعالم. ثانيا، هذا الشيء الأول، ودائما نحن في الصفحة الأولى من كتاب جادامير، الصفحة الأولى من الكتاب. يقول بعد جملة أو جملتين من المقولة الأولى أو من القولة الأولى التي ذكرناها، يقول الظاهرة التأويلية، الفينومين إرمينوتيك، الظاهرة التأويلية ليست إشكالا منهجيا. يعني أن البحث في الظاهرة التأويلية لا يقتصر على إيجاد منهج للتأويل، وهو لا يعني منهجا للفهم العلمي، ولا وجود، يعني أن الظاهرة التأويلية هدفها ليس الحوز أو الإدراك لمنهج علمي للفهم، منهج يحترم المقاييس العلمية التي بها أتى بها العلم الحديث. ويقول وهو لا يعني هنا، يعني أن الفلسفة التأويلية التي أو الظاهرة التأويلية لا تعنى أصلا، لا يهمها أصلا أن تؤسس معرفة صحيحة ومؤكدة. ففكرة الصحيح والمؤكد والضروري والذي لا يسرب له الخطأ من أي مكان ولا يمكن تأويله من أي مكان، هي شيء
لا تطرح الفلسفة التأويلية على نفسها. لماذا لا تطرح على نفسها؟ ليست لأنها عاجزة على إدراك هذا العلم أو على تأسيس هذا العلم، بل ويقول هنا في جملة أخرى: ظاهرة الفهم والتأويل تستعصي على كل محاولة تريد أن تجعل منها منهجا. فظاهرة الفهم وظاهرة التأويل هي ظاهرة تستعصي، لا يمكن لعلم ما ولا يمكن لمنهج ما بالمعنى الحديث للكلمة، بالمعنى الذي علمته لنا العلوم الصحيحة، تظل هذه العلوم ويتظل مناهجها مناهج لا يمكن أصلا أن تؤدي، لا يمكن أن تؤدي إلى كشف ماهية الفهم وماهية التأويل. فالمنهج هو من الصفحة الأولى غير مطروح أصلا. هنا أذكر الطلبة والمفكرين والباحثين عموما في هذا المجال الذين يتحدثون دائما في أطروحاتهم وفي كتب الماجستير أو حتى في كتبهم العلمية المنشورة. أذكر أن صديقا لي كتب كتابا المنهج التأويلي وتطرق فيه إلى جادامير أولا، واعتبر أن فكرة جادامير أو فلسفته، واعتبر خطأ أعتقد، أنها منهج تأويلي ويدرسونها في الجامعة وفي المؤسسات، أن فلنتعرض إلى المنهج التأويلي، يتعرضون إلى منهج السيميولوجي، المنهج التاريخي، المنهج، ويذكرون العديد، والمنهج البنيوي، ويذكرون، والمنهج اللساني، يذكرون العديد من المناهج، ثم يمرون في الأخير إلى المنهج التأويلي ويتحدثون عن جادامير وكأنما هو مؤسس لمنهج من المناهج متاح لعلم من العلوم متاح يمكننا أن ندرك به الفهم الصحيح أو التأويل الصحيح. هنا جادامير واضح كل الوضوح من الصفحة الأولى إلى آخر صفحة في كتاب الحقيقة والمنهج: هدفي ليس تأسيس علم يمكننا من الفهم والتأويل الصحيح، لا لأننا عاجزون على تأسيس هذا العلم، بل لأن الظاهرة التأويلية، بل لأن التأويل هو أمر يستعصي على كل المناهج، ووجب أن نبحث عن سبل أخرى للفهم، وجب على التأويلية الفلسفية التي هي مشروع جادامير أن تبحث في سبل أخرى تنقذ التأويلية، تنقذ عملية التأويل من المنهج الذي حصرت فيه، أو من الفهم الذي حصرت فيه، أو من السيطرة العلمية التي حصرت فيه. الآن السؤال يطرح نفسه: إذا كانت التأويلية، إذا كان الفعل التأويلي وجب أن يؤسس من فهم فلسفي للتجربة الشاملة للإنسان في العالم، وإذا كان الفعل الفلسفي يخضع أو لا يستعصي على كل فكر، على كل فكر منهجي، فهل هذا يعني أن لا حقيقة من التأويل، لا حقيقة ترجى من التأويل؟ أعتقد أن الأمر هنا صحيح وواضح وجلي. يقول جادامير فيما بعد أن العملية التأويلية أو الظاهرة التأويلية أو الفعل التأويلي هو فعل بالرغم من أنه لا يخضع لمنهج ما وبالرغم من أنه لا يخضع لعلم ما، فهو ظاهرة وجب أن تدرك أن يكون هدفها الحقيقة. فالحقيقة هنا لا تمس، ومفهوم جديد للحقيقة وجب أن نبحث عنه من خارج الإطار العلمي. هذا إذن الأساس. الأساس نذكر دقيقة واحدة بالمعنى الأساسي لهذه التأويلية الفلسفية. أولا، أن تأويل النصوص ليس أمرا يخضع إلى منهج ما أو إرساء منهج ما أو إرساء علم ما، بل هو عملية تخضع، وجب أن تكون فلسفية محضة تتعلق بتجربة الإنسان في العالم. ثانيا، أن هذه الظاهرة التأويلية تستعصي أو لا يمكن لأي علم ما أن يتناولها أو أن يحصرها. ثالثا، أن هذين الأمرين لا يترتب عنهما أن العملية التأويلية لا يمكن أن تدرك الحقيقة، هي عملية وجب
أو هدفها الأساسي الحقيقة، بل حقيقة من ضرب ثاني. مستمعينا الكرام، سنتعرض في الأسبوع أو الحلقة المقبلة الأسبوع المقبل إلى مفهوم الحقيقة وإلى مفهوم الحقيقة في العلوم الإنسانية وغيرها، دائما انطلاقا من مقدمة الكتاب، كتاب الحقيقة والمنهج. شكرا لكم على استماعكم، نرجو أننا بسطنا الأمور بطريقة يمكن إدراكها من المستمع. هنا هشام مسعودي يحدثكم، ونلتقي الأسبوع المقبل لكي نواصل الاهتمام بهذه الإشكالية الكبرى، ألا وهي التأويلية الفلسفية. شكرا جزيلا لكم، نلتقي الأسبوع المقبل. فيلوسوفيا. فيلوسوفيا. Penser, c'est se consacrer à une idée qui, un jour, deviendra une étoile dans le ciel du monde. Heidegger. فيلوسوفيا مع هشام المسعودي. هشام المسعودي. إذاعة تونس الثقافية.

0: جماليات
1: جماليات جماليات أسئلة في الفنون البصرية.
0: جماليات مع أحلام بوصندل.
2: مستمعات ومستمعي إذاعة تونس الثقافية، مرحبا بكم في لقائنا المتجدد دوما مع برنامج جماليات. لقائنا اليوم باش

0: تكون مع ضيفة وصديقة متميزة حقيقة ومتألقة، تقيم حاليا معرضها الفني برواق كاليستي، وهي الفنانة التشكيلية زهور القرقوري. سيدة زهور، مرحبا بك.
1: مرحبا بك انت، شكرا للاستضافة.
0: يعيشك سيدة زهور على موجات إذاعة تونس الثقافية. إذا اليوم نستقبلوك باش نحاولوا في البداية ربما وككل لقاء وككل معناها حصة نحاول نتعرفوا لنعرفوا مستمعاتنا ومستمعينا على ضيف الحصة. إذا سيدة زهور، حدثنا شوية على مسيرتك الذاتية، ربما مراحل الدراسة، التكوين، وين قريت، ثم المسار التشكيلي.
1: أنا زولت تعليمي في معهد الفنون الجميلة من ليسبات.
0: سيدة زهور، أنت من الجيل تقريبا؟
1: أنا كيف من عام
0: الجيل اللي تصنف فيه روحك مثلا، جيل الفنانين اللي تنتمي له ربما؟
1: والله مع ولو أكبر مني شوية، لمين ساسي.
0: لمين ساسي، أي
1: وأما كنا في البوزاغ مع بعضنا،
0: يعني أنت
1: عايز نادي المالكي، لا المالكي، العلاني،
0: هاي جيل من
1: في ليلي كنت انا وياها في القصم،
0: اي
1: علي طرابلسي كنا في القصم.
0: جيل جميل، جيل جميل،
1: جيل جميل،
0: جيل جميل، خرج لنا مجموعة من الفنانين والمدرسين اللي قدموا الكثير والكثير حقيقة للساحة التشكيلية التونسية. واليوم سيدة زهور، دونك انت خريجة المعهد العالي للفنون الجميلة بتونس هكا؟
1: اي عام قريت من عام 74 ل 78،
0: اي
1: وخاصية نتاعي كولتور اي كوميونيكاسيون.
0: داكوغ، معناها انت تخرجت سنة 78 من المعهد.
1: اي سنة 78،
0: اي
1: ومن بعد من عام 79 من خرجت استاذية، استاذة التربية التشكيلية.
0: اي دونك انت درست التربية التشكيلية سيدة زهور؟
1: التربية التشكيلية في أول 3 سنين في معهد عادي، ومن بعد في المعهد النموذجي بأريانا. هذيك من عام من 83 حتى 96.
0: واضح. أي
1: بعد من 96 قريت في المعهد العالي للهندسة المعمارية سيدي بوسعيد.
0: يعني انتقلت من التدريس بالمعاهد النموذجية ومعناها المعاهد العادية إلى التدريس في التعليم العالي، ومشيت المعهد المعهد العالي للهندسة المعمارية بسيدي بوسعيد. أي
1: احنا وقتها اختارونا 6 أساتذة، عملنا تجربة ومشينا لفرنسا وتلهي بينا الانسبكتور جينيرال دي زارت بلاستيك دو توت لا فرانس، وقرينا كالصيغة الاقتراحية لا نوفيل بيداغوجي
0: في إطار تجديد المناهج التربوية والتعليمية.
1: التعليم العالي هو اللي عيطنا، قالونا نحبوا أساتذة من السكوندير وعجبتنا التجربة نتاعكم. وذلك كيفاش
0: كانت رحلة الانتقال من التعليم الثانوي إلى التعليم العالي، وزولت سنوات تدريس غادي قداش من سنة قعدت
1: في الأوين
0: في التعليم
1: عالي أي حتى الغوتريت نتاعي.
0: الرتريت في أي سنة سيدة زهور؟
1: 2014.
0: أي ذي ربما المسار المهني نتاعك. أي
1: قريت أي من قريت حتى 96 ولا، ومن بعد من 96 ل 2006 2006 قريت في المعهد الفنون الجميلة،
0: المعهد ليزبات، المعهد العالي.
1: منين ما تخرجت؟
0: منين ما تخرجت من المدرسة الأم؟ إذا أي خرجت ورجعت
1: بس بعد أي
0: سيدة زهور ميساج، خليني نحكي وأنت تدرسين بالمعهد العالي للفنون الجميلة بتونس، بمن ربما تأثرتي وعلى يد من تمدرستي؟ حكينا شوية على الفترة هذه.
1: أنا كيفين نقلت للتعليم العالي، وقتها يلزمني دخلت في ورشات نتاع فنانين معروفين. دخلت
0: هذا بعد الانتهاء من الدراسة؟
1: دخلت في المعهد العالي.
0: اي
1: خاطر مش كيما تقري في
0: التعليم الثانوي،
1: التعليم الثانوي
0: كيما تمشي لتجربة التعليم العالي.
1: دخلت في الورشات وقتها عند انتيمت سي محمد انتيمت طبعا.
0: اي
1: دخلت عند اكثرهم عادل مجديش اللي تاثرت به
0: اي
1: برشا. دخلت عند سي محمود بوشيبه
0: اي
1: في النحت، وبعد عادل
0: يعني عملت ما كيفاش نقولوا مسيرة معناها في إطار
1: يعني في
0: التكوين،
1: تجربة
0: أي في إطار التكوين اللي عملته، التكوين ما بعد الدراسة في ورشات فنانين، الورشات المفتوحة اللي هو سي عادل مجديش نترحمه عليه، سي محمد متيمت، وسي محمد بوشيبة، وإحنا كلنا نعرفه اللي الطابع والخصوصية ربما التشكيلية متاع زهور الجرجوري اليوم ضيفتنا، ضيفة هذا اللقاء، هي تجربة معناها فيها تأثيرات زعم بعادل مجديش. سيدة زهور
1: برشا
0: احنا نعرف اللي هو قريبك.
1: برشا قريبي وجاري في صفاقس و
0: اي
1: ياسر قريبي خويا.
0: ربما شنو هو اللي خرجت به من تجربة التكوين في ورشة عادل مجديش؟
1: أول حاجة أنا كنت منبهرة في لي بورتخي اللي يعملهم،
0: اي
1: ونقول لك هو اللي علمني نرسم، مش المعركة تكون جميلة.
0: اي اي اكيد التجربة تتطور فيما
1: أعوي
0: بعد.
1: هو وعلمني، واكثرهم عملت لي فام دو كولور،
0: اي النساء
1: النساء، وعلمني من نهار لو نخدم راسي، ما فماش هذه موديل قدامك ولا
0: اي معناها تدرب العين اكثر ربما والذاكرة والتذكر.
1: وكانت تجربة
0: قداش
1: بعد شوية هكا قعدت نغزو في العمل نتاعو، زاد خدم زاد في الخط العربي بطريقته.
0: اي هذاك في المرحله الثانيه انا باش نمشيو له في سؤالنا اليوم، لكن خلينا نزيد نتعرفوا ربما على مسارك اكثر. دونك قلت لي خدمت في لي بورتري وورشه محمد متيمت، ربما شنو هو اللي كان فيها الاضافه سيده زهور؟ اي
1: كان يعني حاجه اخرى، طريقه اخرى كلاسيك، يعطينا كما تقول نوبجي موديل واحنا
0: اي
1: نغزروا ونصوروا ومن بعد التلوين ومن بعد هكاهو، ومن بعد يجيب دي موديل نتاع حين نصوروهم كيما البوزاخ
0: اي
1: او كعب تفكر ويدو تدرب عليها وكل
0: اي يعني اليد تعاود ترجع
1: حاجه اخرى.
0: اي وربما معناها اثر هذا
1: لكن
0: الكل.
1: لا الفرقه
0: اي
1: الفقر اكثر تقني معناتها عند سي محمد متين طبعا،
0: الله يرحمه
1: عند
0: ويكفي.
1: عادل مجديش
0: اي
1: البيكتورال يخرج منك
0: اي
1: فنان، عادل مجديش يقول لك انا اللي هو يبداش يقرن فلفل، قرن فلفل كيف تشوف لاغيير بلون تاعو على شنو تحطو والسورس دو ليميير وكيفاش هذيك انت يزي ما بو امبورت لو سوجي،
0: اي يعني ربما طريقة اي المقاربة والنظرة اللي تنظر بها للغرض اللي يحطه قدامك مهما كان نوعه، ويعلمك معناها كيفاش تخلق اللوحة نتاعك وتجعل منها معناها اون سيغتان سونسيبيليتي، نوع من الحساسية اللي تخليك واضح. سيدة زهور اذا مهم كل هذا، لكن هذا خلينا نشوف زهور القرقوري فيما بعد في تجربة لي بورتري الوجوه ربما او الرسوم النصفية. اي
1: انا اقول ما بديت وقتها عام 2000 عملت انا معارض
0: اي
1: شخصيه،
0: اي
1: كانت حابه نقول لك
0: اي بطبيعه الحال ذكروا بهم
1: ولا اول معرض شخصي 2012
0: اي
1: في رواق سامي عاشور.
0: اي لكن عندك مشاركات سابقه سيده زهور
1: علومكم جماعيه
0: اي
1: هذيك من 97،
0: اي يعني تجربه العرض ربما انطلقت جديا في سنه 97
1: هذيك عام 2011 وقتها في القروات العالم الثقافي الاسلامي
0: وعلى القيروان عاصمه للثقافه الاسلاميه
1: وقتها
0: زاد
1: خدمت على الحرف وشاركت بلوحه تجريديه
0: في مجال الفن الحروفي. احكي لنا شويه على البورتري سيده زهور من بعد ننتقلوا للمرحله. اي
1: عملت عده بورتري
0: رسوم نصفية نسائية
1: نسائية في الاتولي بتاعي، برشا برشا برشا. ومن بعد المعرض الاولاني 2012 فيه البورتري
0: الحرف المرسوم. لكن سيدة زهور منين جاتك قبل فكرة لي بورتري؟ أي
1: أنا ما نعرفش تأثرت
0: أي
1: بالعمل نتاعو وقلت
0: أي
1: له عاد نحبك تعلمني لي بورتري.
0: أي
1: قعدت عامين ولا 3 سنين باش تمكنت كيما يلزم
0: من رسم
1: بالبورتري.
0: البورتري.
1: كان تعطيني توا حتى خدمته نجم انا نعمل برودكسيون نتاعها.
0: اي اللي هو
1: كان جينيرو يوريك التقنيه نتاعو، يوريك كيفاش هو يخدم، يوريك معناتها الحق.
0: اي اللي هو توجه
1: عارف.
0: كامل، توجه كامل عند عادل مكديش، والا في عالم البورتري. كانت زهور يعني في بدايتها تشتغل على لي بورتري، وكنا نعرفوا النساء الزنجيات والنساء في معناها قيم مختلفه وتعبيرات مختلفه ووجوه مختلفه، كل هذا ربما اسس تجربه البدايات. ومن بعد سيده زهور قلت لي في 2012 تمت دعوتك الى القيروان عاصمة للثقافة الإسلامية، وهنا كانت الانطلاقة.
1: كما نقولوها لاكسيدون دو باركور.
0: هي
1: ما كنتش نخمم انا على الحرف. أمانة وقتها عيطولي باش نشارك، باش
0: هي
1: نشارك انا بورتخي. لا.
0: هي
1: قلت له الحرف الحرف.
0: هي
1: وخذيت الحرف، أنا مانيش خطاطة، أنا رسامة.
0: هي نعرف. هي
1: الحرف العنصر الأساسي.
0: هي
1: وعملت خدمت لوحة تجريدية اللي خذيت صديق.
0: جربت يعني انطلاق في تجربة جديدة في مرحلة
1: جديدة
0: من مسيرتك، هي اللي اعطت لو تورنون هذا معناها. اي
1: اي ومن بعد ما حبيتش، حاولت نألف من بعد ما بيناتهم.
0: اي
1: وذاك بديت اكثر تجربتي في التشكيل.
0: دونك انطلاقتك كانت من في المجال ربما التعبير الحروفي، اللي هو موضوع حصتنا اليوم، واللي هو نهتم فيه بربما سؤال التفاعلات المخطوطة في الفنون التشكيلية، وتحديدا في محاولة تحويل منظومة الخط المكتوب، لأن احنا نعرفه في التقليد الخط معناها وقع التعامل معه كنظام كتابة، لكن مع زهور القرقوري ومع العديد من الفنانين الآخرين أصبح الخط لغة تشكيلية ربما، وتغير من خلالها معنى الخط من تلك اللغة، من تلك الكتابة بمعنى آخر، إلى أسلوب في الرسم والتجسيم والنحت وما إلى ذلك من التعابير. وإحنا هنا ربما نتوجه بالتحية إلى كبيرنا الخطاط سنجي المهداوي من هذا المنبر، منبر إذاعة تونس الثقافية، ونقوله اللي هو عنده توجه، لكن زهور قرقوري هنا عنده توجه آخر، توجه نسائي، وليس في مجال الخط بل في مجال الرسم الذي يتولى استيعاب الحرف العربي دعني أقول، ويستغل جمالية هذا الحرف ليصنع أعمال تشكيلية أخرى. سيدة زهور معرضك في رواق كاليستي عنوينه، عنوينه سيدة
1: هذا
0: أي
1: خلاصة تجربة فنية امتدت على 30 عام تقريبا.
0: بارك الله. أي
1: وأنا أستاذة فنون تشكيلية ودرست في التعليم العالي والثانوي كما ذكرت في بداية
0: الحوار.
1: أي تأثرت بالعديد من الفنانين العالميين والمحليين.
0: أي أكيد. أي
1: ومنها خصت بتجربتي الخاصة. أنجي مهداوي، علي الترابلسي، عادل مكديش.
0: أي اللي هي كلها تجارب مهمة سيدة زهور، لكن أنت خلق
1: حتى نقرر on devient artiste en regardant les œuvres d'art.
0: أكيد أكيد سيدة زهور، جميلة جدا هذه المقولة. بطبيعة الحال الإنسان يدرب عينه وزيارة المعارض، وأنت نجدك حاضرة تقريبا في كل المعارض معناها حاضرة في الساحة الثقافية. زهور القرقوري شعبوني هكا ولا قرقوري برك؟ واضح سيدة زهور. لكن اليوم نلقاوك في رواق كاليستي، معرضك اللي في رواق كاليستي حدثنا.
1: أول حاجة نحب نقولها
0: أي
1: لست خطاطة.
0: أي واضح
1: رسامة.
0: الخط
1: أو الحرف هو العنصر الأساسي في هيكلة الفضاء التشكيلي للوحة.
0: أيوة ذي جاي قلت انطلاقا من اللوحة التجريدية اللي قدمتها سيادتك في القيروان. أي
1: وأبحث في كل أعمالي عن الحس الجمالي الزخرفي.
0: أكيد أيوة، هذا نلاحظوه برشا في أعمالك الأخيرة في رواق كاليستي وفي البارافون سيدة زهور، رغم أنه البورتري قعد حاضر راهو
1: اي
0: البورتري. هاي
1: هذه
0: هاي
1: هذه مسيرتي الاولى وكملت بها، خاطر هناك تمازج كبير بين الانثى والتفاصيل الدقيقه،
0: هاي
1: العنصر الخطي يمنع نوعا من الثراء والغنائيه، فضاء المراه الخاصه بها
0: أي
1: وعالم المراه، ونعمل ثم احساس، انا كي تقول المراه هي العنصر الجمال،
0: عنصر
1: احساس
0: واللي يهتم بالتفاصيل
1: هو
0: يهتم.
1: يهتم بالتفاصيل. وكيف كيف انا ناخذ الحرف، الحرف حتى هو عنصر جمالي
0: أي
1: حركي.
0: أنت حركته سيدة زهور أنت.
1: انا
0: أي
1: انا اي اي
0: منحته بك التدخلات
1: اي
0: والمعنى الخلط والتمازج، منحتي هي الكثير والكثير من التعبير. اي
1: كما نقول الخط العربي بأنواعه هو مرجع العديد من التشكيليين، وهو عنوان الهوية العربية.
0: اي
1: أمانة استخدمه واستلهم منه تركيباتي التشكيلية، واللوحات التشكيلية غير مقروءة،
0: أي ليست مجعولة ربما للقراءة في هذا
1: هو
0: الاستغلال أو هذا
1: الحرف
0: التوظيف.
1: هو وسيلة تعبيرية.
0: أي جميل سيدة زهور كل هذا إذا، لكن نحن في هذا الإطار نحب نحكي شوية على معرضك. معرضك في رواق
1: أي
0: كاليستي انطلق متى؟ انطلق سيدة زهور
1: انطلق للجمعة
0: أي ويتواصل إلى حدود
1: حتى ال 18 أفريل،
0: يتواصل حتى
1: ثلاثة جمعة. أي
0: أيوه. وقديش يحتوي ربما من عمل سيدة زهور؟
1: 60
0: 60 عمل.
1: 60، ثم لي ثنائي الأبعاد وثم
0: أيوه.
1: لي ثلاثي الأبعاد.
0: كيفاش ثلاثي الأبعاد سيدة زهور؟
1: ثم أنا ماني قبل دخلت في الورشة عند سي محمود بوشيدة،
0: أي
1: يا أخي اخترت الرخام، رخام أنا ولدي عنده معمل رخام الحق،
0: أي
1: خذيت وعملت
0: خذيت أجزاء من الرخام المنحوتات اللي نشوفوهم في معرضك. أي
1: حفر، مش سكلتي أنا حفرت،
0: حفرت عليهم بالتكنيك
1: حفرت
0: معناها كونك تنحي من
1: وصورت
0: الرخام.
1: فوقه.
0: أي
1: أنا أهتم بكل ما حولي
0: أي
1: وأجعله موضوع لأعمالي،
0: هنا
1: وهي
0: اهتميت
1: خاصية الفن الحديث.
0: أي وهنا ربما اهتميت بالرخام ثم قمت بالحفر والتجسيد
1: أي
0: بعض الأكاتيب على الرخام. سيدة زهور المكتوب هذاك من أين أتاك اللي موجود على الرخام؟
1: حروف وما عندها حتى معنى وماهيش مقروءة،
0: كان فقط
1: فقط
0: مجرد البحث في جمالية الحرف
1: هو الجانب الجمالي الزخرفي
0: للحرف.
1: للحرف.
0: واضح معناها هذايا اللي كنا نلقاوه في منحوتاتك، لكن عندك أعمال أخرى ربما تنصيبات صغيرة الحجم اللي واقفة على سوكل سيدة زهور في المعرض متاعك، أشكال دائرية وإلا أي
1: أنا حبيت النوع
0: معناها باش المعرض يكون
1: بدأت
0: متنوع من حيث المحامل.
1: نعمل المعرض يكون غني ثري،
0: أي
1: بدلت المحامل، بدلت التقنيات، حاولت نعطي روح جديدة
0: للأعمال التشكيلية متاعك.
1: للأعمال التشكيلية.
0: أي
1: وبالنسبة لي أنا الفنان التشكيلي يمزج بين كل التقنيات والتغييرات،
0: أكيد
1: ليس هناك حدود بين التصوير والتصميم.
0: أي واضح سيدة زهور، وهذا مهم جدا معناها الكلام اللي تقول فيه وتتحدث فيه على أعمالك، لأنك جمعت بين النحت والمجسم الصغير والتنصيب وفن الرسم أيضا الذي لم يكن غائبا. إذا شكرا سيدة زهور، فاصل ثم نعود.
2: نقطة ضوء. نقطة ضوء.
0: حول التفاعلات الخطية في تاريخ الرسم العالمي. في تاريخ الفنون البصرية غالبا ما كان تعامل الفنانين في أعمالهم الإبداعية مع موضوع التفاعلات الخطية والعلامات والرموز تعاملا جماليا بامتياز. يسعى هذا التوجه في إحدى جوانبه إلى تغييب المعنى الوظيفي للعلامة المخطوطة والحرف ودلالتهما مقابل تقديم الوظيفة التعبيرية باعتبارها مجالاً أقرب إلى عالم الإبداع. ومن هذا المنطلق مثل هذا التوجه أي استغلال التفاعلات الخطية في تاريخ الفنون التشكيلية وسيلة لدى الفنانين لتبني أساليب تشكيلية مستجدة تكشف عن تحول جذري في بنية اللغة التعبيرية المخطوطة، حيث لم يعد الانخراط في منظومة المخطوط مقتصرا على إرادة التطوير التقني للحروف، بل متعلقا بإعادة تعريف العلامة الخطية وتوظيفها تشكيليا داخل العمل الفني. بذلك انطلق منطق جديد لدى الفنانين يحاول الدفاع عن أطروحة مفادها أن الخط قد انتقل من كونه أداة تمثيلية خاضعة لمعايير المحاكاة والأتقان إلى عنصر جمالي مستقل ينتج المعنى بذاته، وهو ما تؤكده جملة التحولات التاريخية والتجارب الفنية في مجال الإبداع التشكيلي الحروفي. ففي السابق أو لنقل لدى القدامى كانت التعبيرات الخطية تؤدي وظيفة وصفية محددة تتمثل في ضبط الحدود الشكلية للعلامة وتخضع إلى تنظيم الكتل المتناسقة والمتوازنة داخل فضاء الرسم. ومن ذلك يعد الارتباط بين الخط والتمثيل دليلا على خضوع التعبير الخطي لمنظومة جمالية تقوم على مبدأ المحاكاة والانسجام، في حين أنه مع المحدثين فقد هذا التصور صلابته، حيث كشفت تجارب ما بعد الانطباعية مثلا والتكعيبية عن محدودية دلالة دقة الخط ووظيفته التمثيلية، ونشأت معايير تعبيرية جديدة تعتمد ظاهرة التشظي البنيوي لمكونات الانسجام الشكلاني تقوم على تفكيك المنظور التقليدي، واللذين شكل دليلا على جعل الخطوط عناصر تعبيرية مستقلة بذاتها، وأصبحت عناصر ديناميكية تساهم في بناء الإيقاع والحركة بدل الاكتفاء بحدود الشكل. وتزداد هذه الأطروحة وضوحا مع ظهور التيارات التجريدية، لا سيما التجريد الغنائي، حيث يكتسب الخط استقلاليته الكاملة. ويمكن الاستدلال هنا بتجربة الفرنسي جون فوتريي، حيث تبرز أعماله كيف تجاوز الخط وظيفته التمثيلية ليندمج مع المادة منتجا مساحات بصرية كثيفة تحمل آثار التجربة الإنسانية. كما تدعمت تجربة جوبوفي مع هذه الفرضية، إذ يقوم هذا الأخير بتفكيك القواعد الأكاديمية للخط عبر استحضار بعده البدائي والعفوي. فالخط لديه رغم بساطته الظاهرية يمثل موقفا نقديا من الثقافة الجمالية السائدة، ويؤكد أن القيمة التعبيرية لا تكمن في الدقة الشكلية بل في الطاقة الإيمائية التي يحملها الأثر الخطي. ويعد هذا الانتقال دليلا إضافيا على تحول الخط من أداة تعبير مضبوطة إلى وسيلة تحرر. أما في أعمال كاندنسكي فإن الخط يتخذ بعدا روحانيا، حيث يصبح تجسيدا للإيقاع الداخلي والانفعال النفسي، وتبرز أعماله ورؤاه أن الخط لم يعد مرتبطا بالمرئي فحسب بل باللامرئي، أي بما يتجاوز التمثيل نحو التعبير عن الحالات الوجدانية. ويؤكد هذا المسار أن الفن لم يعد يسعى إلى تمثيل الواقع بقدر ما أصبح مجالا لتجريب العلاقات بين الجسد والمادة والزمن. وعليه فإن الخط في صيغته المعاصرة لا يمثل العالم بل يعيد خلقه من خلال أثره الحي داخل الفضاء التشكيلي.
2: نقطة ضوء.
0: مستمعينا الأعزاء، إذا نعود بعد هذا الفاصل مع ضيفة الحصة السيدة زهور الجرجوري التي نرافقها اليوم في رحلة، ربما رحلة حول جمالية الخط والتفاعلات المخطوطة التي تقدم في معرضها الحالي برواق كاليستي. إذن سيدة زهور، معرضك في رواق كاليستي، كيف نشأت فكرة ربما إقامة المعرض؟ عندك مدة تخمم في المعرض هذا.
1: المعرض هذا قعدت نخدم فيه سنتين.
0: أي
1: كل يوم نهبط هكا، عندي أتولي ساعة ساعتين من زمان، وفما حتى أعمال اللي وليت عندي ساعات نظرة جديدة اللي عاودت خدمت فوقها،
0: اي
1: عاودت بتقنيات مختلفة اللي عطيت مظهر جديد،
0: رجعت عليهم.
1: رجعت عليهم.
0: اي
1: وساعات كما يقول لك هو شنو هو الاخ، فما كلمه بالسوري نقول لك جيتي اون بوتي دون لو اي فوار سو كي سو باس.
0: اي
1: بعد انت تجم انت تخدم لوحه وتكون عندك فكره وتخدم، وبعد تولي هي اللي تحكم فيك، ماكش انت اللي تحكم فيها، وتولي ان هي اللي انت ما كنتش تستنى فيها، هو مغامره.
0: اي تجربة من التفاعل، يعني انت سيدة زهور ربما عندك عامين تحضر في المعرض هذا.
1: فما برشا حاجات
0: اي
1: اللي خدمتهم اللي انا عمري ما كنت نتخيل اللي انا باش نخدمهم،
0: يعني انت تنطلقين في المغامرة.
1: بعد الاحساس وحده، بعد يدك تولي ساعات وحدها وساعات لا، ما فما تعامل هكا ما بين
0: زهور ولوحاتها،
1: واللوحة
0: ما بين زهور ونسائها. خليني نقول
1: ونسائها.
0: اي كيفاش نسائك سيدة زهور ونحن في المعرض؟
1: نسائي جميلة،
0: هي نجد نساء زهور.
1: الله جميل ويحب الجمال.
0: اي لكن الجمال هذايا كان مرتكز على معنى الخط، عندي ترسمين وجوه بالخطوط بالحروف.
1: فما اللي فما كما تقول هذاك الباغافون اللي عملته
0: اي
1: ما كانش خطوط.
0: فكرة الباغافون سيدة زهور كيف جات؟
1: والله الباغافون هذايا شريته لي يجي 20 سنه، كل ديما نغزر له هكا ويعجبني.
0: اي
1: ومن بعد هو فيه 12
0: المحمل.
1: محمل،
0: اي
1: او خدمت 12 طوال ولصقتهم فيه، وسته نفس الطريقه ونفس التقنيه،
0: اي
1: وسته اخرين بطريقه مختلفه.
0: يعني انت هنا اخترعت الفكره، ما عادش خرجت التوال من معناها ربما المكان الاعتيادي ليها اللي هو باش نحطوها على الحائط، لكن انت هنا اي استعملت لها هذا الغرض اللي هو
1: وظيفه في نفس الوقت تشكيليه وظروفيه
0: اي وجماليه جديده معناها، ويقع استعماله ربما في مجال الديزاين والا في مجال العرض، معناها يمكن ان يكون غرض لي يوضع في المنزل والا يوظف معناها من اجل وظيفه اخرى اللي هي وظيفته الحاليه كونك رسمت عليه سيده زهور هكا. وربما هذا الباغافون يذكرنا شويه في اعمال علي بن سالم. علي بن سالم ذات يوم انا نتفكر عنده لوحه سيده زهور مخدومه من الوجه والقفاه وهي باغافون معناها.
1: الفنان جلال بن عبد الله،
0: جلال بن عبد الله. اي
1: جلال بن عبد الله
0: اي
1: كان عنده هكاك باغافون في ستة لوحات،
0: فيه ستة لوحات. الرمزية ربما سيدة زهور ولا ما عندهاش رمزية ال 12 بالستة لوحات ست نساء؟
1: لا لا لا،
0: هو اختيار ربما حد البارافون.
1: عملت ثلاثة كل واحدة وحدة، ومن بعد ثلاثة أخرين هكا مجموعة، خاطر في نفس الوقت فما العين التوازن.
0: اي البحث عن التوازن. اي
1: التوازن
0: اي دونك كان توزيع ربما النساء على الباغافون من
1: في طريقه متوازنه.
0: اي اكيد، وهذا الفنان معناها
1: في الالوان، في الـ في الـ حتى النوبغ نتاع النساء.
0: اي والرسوم سيدة زهور كانت تتخللها هكا كما كنت أنت تحكي في بداية الحصة، وقلت كونه الحرف هو جميل ويعطي الإتقان ويعطي الرقة. كيف كانت هذه التجربة سيدة زهور مع الإتقان والرقة، خاصة وإحنا نشوف شعيرات النساء ما كانتش ببساطة وبسهولة؟
1: حاولت لازم نألف
0: أي
1: ونجمع ما بين الخط والبورتري
0: والبورتريه النسائي
1: في الشعر، في اللباس، ساعات حتى في الوجه كامل،
0: في ملامح الوجه هكا.
1: ملامح
0: اي أي يعني كانت تجربة تزاوج بين هذا الخط وكيفية توظيف، وأنت تقول الحرف وأنا أقول الخط سيدة زهور، معناها لم يعد خطا، وهو ربما المصطلح الأصح هو هنا الحرف وكيف وقع توظيفه.
1: الحرف عنصر تشكيل،
0: أي
1: هو العنصر الأساسي
0: في
1: وكالة الفضاء ولا للتكوين
0: أي لك
1: ولا باش نكمل جزئيات.
0: أي لكن الجزئيات والإضافات كانت
1: إضافات
0: أي أعطت معناها أحيانا بورتري صغير. شفنا في بعض الأعمال متاعك سيدة زهور البورتري يكون صغير الحجم هكا كيف الميدايون والدير سير، هو اللي كان معناها فضاء مؤثث. كيف كانت هذه التجربة سيدة زهور في لوحاتك وين نلقاو البورتري؟
1: اللي خدمت في نفس الوقت ألفتها كان بيناتهم، وفما اللي عملت كما تقول الأرضية.
0: أي حضرت الأرضية؟
1: حضرت الأرضية، وبعد خدمت البورتري ألفتهم بيناتهم.
0: يعني
1: يجب يكون الأرضية بديتها هي الأولى.
0: اي وكيفاش كانت التجربه هذه في الورشه في الاتولي سيده زهور؟ قلت لي احيانا ترجع عليها تخليها وترجع.
1: فوالا انا وقت عندي دوره هكاك لوحه صغيره
0: من الخشب اي
1: هكا هكا ما نعرفش كيفاش وحاكي باش نخدم عليها بورتري، وكان هذاك البورتري ان غولييف.
0: هي.
1: بعد لصقتوا على
0: على
1: اللي هي مخدومة بالحروفية.
0: أي وش أعطاه هذا التراكب ربما؟
1: كيما حاجة نوع من الديزاين، معناتها نوع من الهدف والناحية الجمالية الزخرفية.
0: أي
1: أكثر ولا أقل.
0: سيدة زهور عندك زادة أعمال ثلاثية. لو تحدثنا عليها شوية، معناها ما نلقاوش بورتري وحيد، نلقاو و بورتري اللي هما
1: لا مرة هذيك هي حبيتنا جبتني خدمت تريبتيك
0: اي
1: الثلاثة في نفس الوقت خدمت زيدا اون غولييف
0: اي تخرج معناها تخليها خارجة شوية
1: الفون هذيك ما عرفتش كان
0: اي هذا تحكي على الأعمال المفاجئة وإلا الثلاثيات سيدة زهور؟ المفاجأة الأعمال اللي خرجتهم في آخر المطاف.
1: لا لا مديش مفاجأة، مش معناتها مفاجأة. أنا ساعة مفاجأة نفسي
0: أي هي هي
1: بحاجة
0: أي.
1: وبعد نزيدها حاجات خرين كما قلت لك ما نتحكمش ديما، أنا ساعة هي اللي تتحكم فيه.
0: معناها اللوحة أحيانا تتحكم فيك.
1: لا لا نزيد بعض الإضافات بعد حاجة تجبد حاجة أخرى.
0: أيه.
1: يزمك انت بيدك، يقولك ساعات يلفو كو تو لاشيف افون كان نو تاشيف، ساعات يلفو يزمك وحدك تقف هكا وميزي.
0: وعملية التفاعل هذه تتم في الورشة سيدة زهور؟ أي في الورشة. حدثنا شوية على ورشتك، كيف تعيش السيدة زهور داخل الورشة؟ أنت قلت كل يوم نهبت لها ساعتين، وعندك سنتين تحضر للمعرض.
1: أي سنتين أن نشوف ساعات ش عندي أنا حتى في الأتلي، فمش حاجات نجم نستغلهم. أن نحب هكا نتعامل هكا مع لي ماتيريو هكا ساعات
0: جدد.
1: أي جدد استغليت حتى الأوراق لي مانوسكري
0: أي
1: زادا قصيتهم ولصقتهم وعاودت وخدمت فوقهم لصقت كما تقول طوال لصقت على طوال أخرى باش عطاتني لتخوزيام ديمانسيون.
0: يعني حاولت باش تخرج من اللوحة ثنائية الأبعاد،
1: تخرج منك اللوحة الكلاسيكية عادتك إضافات وحدي هكا
0: اللي هي
1: إذا أخدمت زيدة على
0: السيراميك
1: على اللسحنة. شريت مره هكا بلاتو هكا تخوا بلاتو هكا سكولتي شريتهم هكا وكا، وقلت بعد نخملهم نخمم قعدت هكا نوزل لهم بعد هما لصقت فوقهم اون توال هكا مدوره وخليتهم كانوا ان انكادرمون.
0: يعني
1: نحب انا كشويه الديزاين كما تقول.
0: اي يعني سيدة زهور، انت من الحياه اليوميه، من
1: حياتي
0: الاشياء
1: اللي
0: اللي تعيشها، اللي تمشي زياراتك، رحلاتك،
1: rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.
0: اي يعني داخل كل هذا سيدة زهور انت معناها تمشي وتحيلك ربما الاغراض. انت كنت حدثتني مثال ساذيع سرا واقول ان السيدة زهور قالت انا كيف نمشي في فياجاتي ورحلاتي تعجبني بعض الاغراض، والا حتى من اليومي اطباق من اليومي، مشيت لنابل هكا جبت
1: جبت هذيك اللصحنة
0: اي لصحنا الخزف
1: غير في نابل دي شريت هذوكم الثلاثة الأولين.
0: اي
1: مرة مشيت هكا في غراند سيرفاس نلقى مرية زوز مريات
0: اي
1: وعلى الساق هكاك كيما احنا نخدموا، هزيت خذيتهم نحيت المرية ولصقت عليها التوال وعطتني عمل ثلاثي الأبعاد.
0: أي يعني ربما كل عمل هو محمل بتجربة، محمل برحلة، ويحمل ذاكرة المكان في حد ذاته. معناها كيف نقول زهور مشات نابل جابت لنا الأواني الخزفية، ثم نجد تلك الأواني التي تتحول إلى أعمال فنية بفضل تلك الحروف.
1: كمحمل
0: أي محمل جديد معناها هنا، وخدمة على الناتق والغائر المحفور، معناها لأني الليزاسيات ولا الصحون هي عادتها الاستعمالية مغايرة، ومعناها أي
1: ما عادش اوبجي دي كوتيديان.
0: أي ولا تتحولت مع السيدة زهور.
1: هذه في الفن المعاصر الموجود.
0: أي أكيد أكيد. شكرا سيدة زهور، إذا نهدي لك نغم الحصة ثم نعود.

0: نعود إذن مستمعينا ومستمعاتنا بعد هذا الفاصل الغنائي لصالحة يلي بعدك ضيع فكري، وهو مهدى خصيصا لفنانتنا اليوم وضيفتنا على موجات إذاعة تونس الثقافية السيدة زهور القرقوري التي أيضا تمارس الغناء. هي فنانة متكاملة سيدة زهور، ماهيش كان فنانة تشكيلية، عندك سنوات تشارك. سيدة زهور حدثنا مثال على تجربتك هذه.
1: والله دخلت مع سي عبد الرزاق الحيحي عام 2004.
0: هي الكلوب دو شون هكا تغني و
1: الكلوب دو شون في 2004، وبعد 3 ولا 4 سنوات ولينا نغنيو في التياتر.
0: اي ولات التجربه نضجت ولات اكثر،
1: وتوا ولينا اللي يلمدنا الكلنا، سمينا الكلسونيات ونطلعوا سوغ سين يجي 80 واحد، وعندنا إن شاء الله نهار 24 عندنا عرض.
0: تجربة غنائية سيدة زهور، أنا هنا ربما معناها هكا استثرت فيك هالحديث هذا وحبيت نسمعه متاع الكلوب دو شان بتاعكم وهذا النادي الذي تمارسين فيه الغناء، ونحن نجد الشيء، أي نجد شيء من الغنائية في لوحاتك. أي حدثني على التأثيرات والعلاقة هذه، الأشكال الأشكال المرنة والسلسة ربما التي ترسمين هكا.
1: خاطر الحرف،
0: أي
1: شوف أنت تقول حرف ماشي حاجة سهلة، باش يكون فما غناء، فما تناغم،
0: أي
1: فما ثراء، لازمك تعرف كيفاش تستغله، يكون فما توازن بصري،
0: أي
1: جمالي، زخرفي، ماشي حاجة سهلة.
0: أي
1: بالوقت جيت
0: بالوقت، كيفاش بالوقت؟
1: بالوقت بالممارسة، ممارسة تجم تكون خطاطة خطاطة. أنا مرة فما عاد المقديش مشي حضر في معرض اللي هو نتاع خطاطين، زر هكا قال لي هما خطاطين خير منك، أما أنت فنانة خير منهم.
0: اي شهادة مهمة هذه سيدة زهور، كيفاش علاش قالك الكلام هذا سيدة زهور؟
1: خاطر وقتها هما ما حبوش، ما اختارونيش معاهم،
0: ما اختاروكش معاهم،
1: وخلينا نحب نمشي للمعرض ونشوف.
0: اي
1: غزاضة زان. وبعد قال المولى للرواق، قال اسمع يسون ميوغ كاليغراف كي اللي ميوغ بانتخوك.
0: اي لكن سيدة زهور انت من منذ البداية
1: علاش؟ اي بخضيف في التركيبات راهو فما الالوان،
0: اي
1: يلزمك كيف تشوف هكا لوحه فنيه يلزمك ترتاح لها، فما الراحه في النفس،
0: اي
1: تبدا هكا برشا الوان وبرشا كتيبه اللي تخزل تعبك. لا، الناحيه الجماليه والزخرفيه تبدأ على قاعدة، خاطر فما التوازن البصري، فما مش نقولك
0: اي فما هذه العلاقات اللي يبحث عليها الفنان واللي حاول يخلقها. لكن انت هنا سيدة زهور ذكرت حاجة مهمة، قلت لي الألوان، كيف تتعامل زهور مع الألوان، اختياراتك اللونية ربما؟
1: انا بصفة عامة ما عنديش ألوان معينة، لا خدمت بالألوان المحايدة،
0: اي
1: برشا خدمت بالألوان المتكاملة، خدمت بألوان هكا هادية. المفيد هو كيف تشوف اللوحة ترتاح لها،
0: اي
1: فما راحة، وذيك خاطر منين تجي الراحة؟ ماهيش تجي من لا شيء، الراحة تجي من كيفية استعمالك للألوان.
0: أي الراحة البصرية تقصد لهنا؟
1: البصرية مين؟
0: أي أي وانت تحدثت على الزخرف ربما لهنا، لأنه الألوان فقط ماهيش وحدها، هي الألوان والأشكال في تكاملها وفي بحثك،
1: هي الألوان والأشكال كل متكاملة فيما بينها،
0: أي
1: ماهيش كل واحدة وحدة، فما تداخل،
0: أي
1: فما انسجام، فما تلاحم،
0: تلاحم بين العناصر ربما المكونة، أي
1: تشكيلية، العناصر الزخرفية، العناصر اللون، الحروق، كل
0: لأننا حين نجد أي كيف نلقاو النساء مثلا نتاع زهور القرقوري ونلقاو معاهم بعض الإضافات والتنميقات اللي تزيدهم هكا بالبانسو هذاك الكل تتحكم فيه العين سيدة زهور
1: بالبانسو نزيد بالستيلو كل ما بعض
0: يعني تستعمل تقنيات مختلفة
1: تستعمل تقنيات مختلفة متكاملة
0: أي تستعمل زاد الكولاج وكما قلت لي مانوسكري تم إدراجهم وكل هذا. إذا شكرا لك سيدة زهور على كل ما قدمتي، وهكذا نصل معكم مستمعينا ومستمعاتنا إلى نهاية لقاء اليوم، لقاء مع سيدة زهور قرقوري الشعبوني فنانتنا التي تشتغل منذ ما يفوق 30 سنة في مسار الإبداع التشكيلي، وتقدم حاليا معرضها حول ربما التفاعلات المخطوطة في الفنون التشكيلية التي صارت معناها قدمت من خلالها ربما مقاربة جديدة ومعناها أعطت لمفهوم الحرف بعدا تعبيريا وتشكيليا يبقى دائما متجددا. كل الشكر لمستمعينا ودمتم أجمل المستمعين.
2: جماليات
3: جماليات جماليات أسئلة في الفنون البصرية.
2: جماليات مع أحلام بوصندل. إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي، نبض الصيف الثقافي. دمتم مستمعينا.

0: راديو تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف الحكيم.
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العالمي.
0: موسيقى وحوارات.
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب، ندوات ومراوحات.

0: رحيق اللسان.
1: لا تسألوني ما اسمه حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب.
0: رحيق اللسان، عبق اللسان إذ ينفلت من رحم العقل ليصعد إلى عمق الوجود.
1: والله لو بحت بأي حرف تكدس اللينك في الدروب. لا تسألوني ما اسمه حبيب.
0: رحيق اللسان مع توفيق جريرة.
2: مرحبا بالسادة المستمعين مستمعي إذاعة تونس الثقافية في رحيق اللسان. هذه الحصة من الرحيق سوف تدور حول الرغبة والثقافة. الحقيقة أن هذه العبارة أخذناها من رولان بارت في كلام له بعد حين سنستمع إليه. والرغبة التي نتحدث عنها هنا هي رغبة أو لذة أو استمتاع أو كل العبارات التي لها سياق خاص بال

0: القراءة والكتابة أي بالنص. وفي هذا الإطار سوف نتحدث مع الأستاذة فردوس بوعين وهي أستاذة الفرنسية بجامعة تونس الأولى. مرحبا بك.
1: شكرا سي توفيق على الدعوة.
0: والفكرة أيضا هنا أن نتحدث عن ما نترجمه رغبة النص أو متعة النص أو لذة النص، هي عبارة تعود إلى سبعينات القرن الماضي حينما أصدر رولان بارت عام 1973 كتابه المعروف لو بليزير دو تكست، والذي ترجم إلى العربية أيضا في وقت سابق بلذة النص. ولكن نحن نتحدث هنا عن رغبة، لأننا علينا أن نختار عبارات لكي نميزها من عبارات أخرى متماسة مع هذه المصطلحات التي تستعمل في هذا السياق، وهي مأخوذة من مصطلحات العاطفة والتلذذ البشري عاطفيا أو ماديا بشيء ما، ولكن نقلت هذه العبارات واستخدمت في مجال التمتع بالكتابة، التمتع بالقراءة، التمتع بالنص. في هذا السياق، هل تعتبرين أن هذه المصطلحات تقبل في مستوى التدريس في الجامعة في مستويات الأولى في الثانوي، أم أنها إذا ما دخلت مستوى الثانوي فإنها تلبس بثياب لم يردها رولان بارت، لهذا نترك هذه المصطلحات إلى الجامعة؟
1: أظن الأمر في خطورة.
0: نعم.
1: في التباس،
0: خطورة على الشباب،
1: خطورة على التلقي. الخوف، كل الخوف أن تمتزج المفاهيم كلها ببعض. نظن أنه في مستوى متقدم من معايشة النص، لا فريكونتاسيون دو تيكست، يمكن الحديث عن النص بمفاهيم حسية سنسويل، وأكيد أقول إيروتيك بما أنها حالة من الالتماس بين الجسد واللغة. يعني كل ما هو لذة وتلذذ يبقى من في الممنوع يعني.
0: نعم.
1: وفي
0: طيب، قلنا إننا سنؤجل هذا ربما ويؤجل هذا للنظر في الجامعة. هل هناك مقياس آخر غير مقياس السن، غير مقياس مرحلة التدريس، تخول الإنسان أن ينظر بأن يقبل أن يتكلم عن النص، عن الإبداع، عن الأدب بمقياس اللذة؟ يعني هل بعبارة أخرى، هل ينبغي أن نطور ربما مفاهيمنا هذه الجنسية أحيانا والمرتبطة باللذة وبالشعور وبالرغبة حتى نقبل هذه الطريقة في الكتابة؟ كيف نطور ذلك؟
1: هو الحديث عن مفهوم لذة النص هو في حد ذاته التطور للنقد الأكاديمي. النقد الأكاديمي عادة يتعامل مع النص ويحوله إلى موضوعات باردة، نحن نشتغل على البنية، على الخطاب، على الوظيفة، عن السياق، عن إيديولوجيا النص. الحديث عن مفهوم اللذة في النص يحتمل المرور إلى مستوى آخر من التلقي، وهنا تدخل أيضا النظريات التلقي في التجربة القرائية مع إيزاغ وولفغانغ ولا مع يوس. مستوى التلقي عند ما يسميه يوس باللوليكتور انتليجان ولا لوليكتور افيرتي، يجب أن يكون القارئ متهيئ ليعيش تجربة ذوقية حسية لنص معين خارج الأطر الأكاديمية الباردة الموضوعة من قبل. أظن أنه هو تطور في حد ذاته.
0: ولكن يوس وآيزر في نظرية التلقي هما صنع هذه النظرية داخل الجامعة، كيف يطلب منا بناء على نظرية تلقي مصنوعة ومخول أن تستعمل في الجامعة وخارج، كيف يطلب منا أن نتخلى عن جامعية هذه المفاهيم وأن نتعامل معها بالطبيعة؟
1: هو أي تجربة مبنية على الحس، لأن تجربة لذة النص تأتي ما بعد الفهم. بالضرورة يجب أن يكون القارئ مهيئ بالأدوات، أن تكون له أدوات الفهم، أدوات أن يعيش هذه التجربة الذوقية. أن أظن وما يتحدث عنها أندري جيد من مفهوم لا ديسبونيبيليتي، يجب أن يكون القارئ ديسبونيبل ليعيش نصا غير النصوص،
0: مستعد يعني
1: مستعد.
0: ولكن هل هذا الاستعداد يترسخ لدى القارئ الذي نهل من كثير من منابع النص وصارت له هذه الصورة؟ ونحن أنت تعرفين أنه عندنا مشكلة كمية قراءة، نحن اليوم تقريبا لا نقرأ إلا الصحف، أو لا نقرأ إلا رسائل تشات إلا إذا كان فيها خبر معناها ما يفيدنا ولا ما يفيدناش. فكأنك تقولين هذه أسباب تجعل مفهوم اللذة وغيرها مستحيل أن يكون مفهوما معمما لدى الناس إلا إذا جربوا القراءة أولا.
1: طب هي تجربة فردية، يعني أن تعيش لذة أي شيء هي تجربة فردية، لا يمكن أن تكون تجربة جماعية لأن المقاييس تختلف. معناتها نحن في الجامعة نتعامل مع النصوص، هناك مواضيع تتكرر، الجميع يتحدث عن الحب والموت والمنفى والإيمان، لكن قليل من النصوص التي تترك فيك أثرا، والأثر الذي تتركه فيك هو من تهيئك لا ديسبونيبيليتي أنت كقارئ، وتجربتك الباكغراوند الثقافي الروحي الديني، هذا ما يجعل تجربة مختلفة عن الأخرى، هذا ما يحدث الاختلاف والفرق في تلقي النص، في تجربة القراءة الإكسبيريونس ليكتورال. أرى أنها تجربة لا يمكن تعميمها ولا يمكن إخضاعها لمعايير علمية مثل ما نخضع النص لأي معناتها ميثود.
0: أنا سأتكلم من واقع، أنا سمعت مرة زميلة تدرس في ثانوي وزميل أيضا الحقيقة كان حاضرا ويؤكد الفكرة، أن بعض التلاميذ في السنة من السنوات من مرحلة التعليم الثانوي يعتبرون بعض القصائد الغزلية حرام. معناه أنت تدرس نص في خيال لا علاقة له بالتاريخ، حتى الشاعر ينسب إليه ذاك النص من باب الإبداع ولا يمكن أن نحاسبه عليه قضائيا ولا قانونيا، ورغم ذلك هذا النص قيل في القرن الثاني للهجرة يعني التاسع للميلاد، ورغم أنه في ذلك الوقت هو عصر أقرب إلى الإسلام قيل ووصلنا، واليوم تلميذ في المدرسة يحاسب النص. طبعا هذا ليس رائجا بينسير، وعلى التلميذ أن يستوعب النص ويعدي امتحان ويزم يأخذ عليه عدد، ما هوش حر، ولكن في النقاش يعتقدون أن هذا حرام.
1: ثبت هذا مستوى التلقي الذي تحدثنا، ونواجه هذه المشكلة يوميا في دروس الأدب.
0: كيف تخرج تلميذا رزمة ما ثماش في الجامعة، كيف تخرج مثلاً راكي أنت لا توافقين، لا معنى كأنه موجود لكن تحت الأستار، ولا يصرحون به ماذا يقول
1: فعلى نص إذا مثلاً تتحدث على رواية مثل مدام بوفاري، إذا كان تتحدث عن مدام بوفاري من منطلق أخلاقي اجتماعي ديني فهو ليس نص قابل للدراسة. مدام بوفاري
0: هل في الجامعة يعلقون على هذا النص الذي فيه خيانة؟ يسمح لنفسه طالب متنور في الجامعة يقول لك هذا حرام وخيانة؟
1: بالضبط هذا موجود.
0: مشكلة والله العظيم الرد عليه، الرد عليه أنت في سياق نسق معين هو يخرجك من ذلك النسق، فإما أنت إزاء خيارين، إما أن تصمت وهذا ليس مطلوبا، وإما أن تدخل في نسقه فتخرج من نسق النص.
2: La dernière fois, vous avez lu un livre et vous vous êtes senti emporté, transporté. Le monde a disparu autour de vous. C'est tellement bien ça quand ça arrive, tellement jouissif, tellement rare. Madame, me disent les ados que je rencontre dans les classes, je suis autrice jeunesse en effet, donc je rencontre entre 1000 et 2000 ados dans les classes chaque année. Madame, moi j'aimerais bien trouver un livre qui me plaise, mais juste j'en trouve pas. À ça, est-ce que vous auriez un livre à leur recommander? J'entends ça tout le temps de la part des parents, des journalistes. Je vous en supplie, Madame Beauvais, un livre qui va leur faire aimer lire. Et moi, évidemment, j'entends cette détresse, j'essaye d'y répondre, je dis, je ne sais pas, essayez Roald Dahl, essayez Percy Jackson, des trucs qui marchent souvent. Mais en fait, au fond de moi, je sais que c'est même pas que ce n'est pas la bonne réponse, c'est que ce n'est pas la bonne question, en fait. La question, ça ne devrait pas être quel est le livre qui va me faire aimer lire, mais plutôt comment je peux lire n'importe quel livre, de manière à y trouver du plaisir. La solution, c'est pas le livre, c'est la lecture. Voilà ce que je leur dirais, moi, aux ados, si j'avais 10 minutes devant eux.
0: مرحبا بالسادة المستمعين. كنا نستمع إلى مقطع بالفرنسية عنوانه في البحث عن لذة القراءة أو عن الرغبة في القراءة لكليمونتين بوفي، وهي كاتبة ومترجمة فرنسية ولدت عام 1986، علي أن أذكر تاريخ الميلاد، وهي تعيش في بريطانيا وتبحث فيما يسمى بفلسفة الطفولة. هي في حوار، والحقيقة أن هذا الحوار نحن نفتقده، يأتي الناس ليسمعوا كلاما في هذا الموضوع، والقاعة ملأة بمئات من المتفرجين جاءوا ليسمعوا، جاءوا ليتلقوا هذه المبادئ الفكرية. على الأقل أنت لا تقبلها، استمع إليها. يقولين في هذا السياق، هناك حديث عن ما يسمى ما يثير الرغبة، جويسيف، وهذا تتحدث هنا عن تجربتها مع المراهقين. سألوها ما الذي يجعلنا نحب الكتب، أعطينا عناوين. قالت أنا أعطيهم بعض العناوين، وذكرت هنا روالد دال، وأنا رجعت، أنا لا أعرفه، وكاتب بريطاني عاش ما بين 1916 و1990، عنده كتب، وهي تذكر لهم سلسلة من 5 روايات اسمها بيرسي جاكسون، وهذا روايات للشباب. تقول أنا لست مقتنعة في أن أوجه هؤلاء إلى هذه الكتب، لكني أجيب على سؤال كان عليه ألا يطرح، وكان ينبغي أن يطرح سؤال آخر: كيف أستطيع أن أقرأ؟ مش ماذا أقرأ حتى أرغب أو أرغب ابني في القراءة، يعني هل السؤال كيف أستطيع أن أقرأ أهم من سؤال ماذا أقرأ حتى أصبح راغبا في القراءة؟ ما رأيك أنت؟
1: نظن في تجربة القراءة ماذا أقرأ هو سؤال مهم نطرحه كل يوم في الجامعة. ماذا نقترح في دراسة النصوص؟ أحيانا يكون الاختيار مسلط من الأستاذ، وأحيانا تكون عملية تشاركية ديمقراطية نحاول أن نطبقها في القسم. ماذا نقرأ؟ سؤال مهم، والأهم كيف نقرأ؟ كيف نقرأ في مستوى متقدم من تجربة القراءة؟ نتحدث عن طالب مختص في الأدب. كيف نقرأ؟ لأنه في هذه المرحلة من تجربة القراءة نتحدث عن معايشة النص بأي طرق. كيف هناك فرق بين ما يفعله النص وما يقوله، بين ما يعلنه وما يضمره. في هذه المنطقة الوسطى تكون لذة النص، بأي أدوات، بأي مرجعيات، البارتي بري ميثودولوجيك، من أي زاوية سندخل هذا النص. هذا سؤال مهم. كيف
0: نحن دائما نسمع في تونس في وسائل الإعلام في كذا سؤال آخر غير هذا وذاك، غير كيف نقرأ وغير ماذا نقرأ. نستمع دائما سؤال هل نحن نقرأ،
1: ما زلنا
0: في سؤال ما قبل وجودي، هل نحن شعب يقرأ؟ ما رأيك في هذا السؤال الذي دائما يطرح، كأننا في مرحلة ما قبلية لم نتجاوزها إلى الأسئلة التي تحدد فعل القراءة، من جهة هويتها ومن جهة مكوناتها. ما رأيك فيه؟
1: ومن جهة ضرورياتها.
0: نعم. ما رأيك في هل علينا أن نتجاوز هذا السؤال؟ هل نحن نقرأ؟ بيان طرحنا سؤال هل نحن نقرأ ووصلنا إلى نسبة ضعيفة.
1: ضعيفة.
0: وهنا وصلنا هاو سي جاوبنا عليه وصلنا إلى نسبة ضعيفة. هل هذا هو الحل؟ هل هاجسنا أن نبين أننا لا نقرأ؟ لنقل أن نسبة القراءة سيدي ليس في تونس ولكن في الوطن العربي نسبة ضعيفة. كيف نتجاوز تلك النسبة وكيف نعرض القراءة؟ ما القارئ لا يذهب، كيف نعرض النص على القارئ حتى يقرأه؟
1: نظن هذه من الأسئلة الحارقة التي تطرحها توا المؤسسة المعنية بالمطالعة ووزارة الثقافة. نحب نبشرك سي توفيق اللي احنا تقهقرنا إلى سؤال أكثر، معناتها بازيك أكثر، لماذا نقرأ؟ اليوم اللوحات الرقمية تعوض الكتاب، لماذا نقرأ؟
0: أيوة لكن
1: موريس بلانشو تنبأ بموت النص.
0: الرقمية هي أيضا نقرأ فيها بقطع النظر عن المحامل. لا، فعل القراءة سواء كان ورقي نص ورقي أو رقمي. أنا أعرف أن فردوس بوعين وكل من دخل الجامعة وكل من يؤمن بالكتاب يريد أن للنص أن يحيا في أوراقه وذاك ثيابه تلك ثيابه الأصلية. ولكن سيدي لنقول إننا مع التطور، ولكن مع أنه يصبح للنص مع المحامل الورقية محامل رقمية، لكن ليقرأ الناس ولكي يمروا إلى مرحلة هذه الرغبة في القراءة، في أنك تختار بنفسك نصك وأنت تذهب مباشرة إلى النص ولا تكون في موضع التلميذ أو الطالب المجبر على أن يشرح نصا فيقرأه ويكتب نامبورت كوا، حتى حين يمر الأستاذ ليراقب الشروح يجد صفحتين وينبغي أن يجد وقتا لكي يتثبت مما قيل برا أعلم الله أعلم ماذا كتب فيها التلميذ، وحتى يصبح الطالب قارئا داخل مدونة كوربوس متاع أنه امتحانات باش يقرأها وبعدين ينساها ويترك. نحن نتكلم لا عن هذا القارئ الوظيفي، لا عن الناقد الذي عليه أن يكتب شيئا عن نقد كتاب ويقرأه بالترانسفرسال، يعني يشوف صفحة وبعد
1: شروحات وتلخيص.
0: أيوة، نحن لا نتكلم عن هؤلاء، هذا عالم اصطناعي نفعي. نتكلم نفعي براغماتي، نتكلم عن قارئ إرادي عنده القدرة على أن يختار وأن يذهب مباشرة إلى القراءة وأن يستمتع بما في ذلك النص. نحن في هذا السياق نتكلم، ولذلك سنستمع إلى المقطع الموالي. رولان بارت يتكلم عام 1973 عن كتابه Le plaisir du texte.
3: Théorique, c'est l'opposition entre la plaisir et le plaisir et la jouissance.
4: Quelle différence faites-vous entre ces deux
3: termes? Oui, enfin, disons que je ne veux pas faire un sort définitif à cette distinction qui est subtile, et surtout je ne voudrais pas qu'elle permette de dresser un palmarès rigide entre des œuvres ou des textes de plaisir et des textes de jouissance. Mais disons en gros que ce qui est du côté du plaisir, ce sont les textes qui en quelque sorte apportent au lecteur une sorte d'euphorie, de confort. Le confort dans le renforce son moi en quelque sorte, et c'est pourquoi le plaisir est tout à fait compatible avec la culture. Il y a un plaisir de la culture incontestablement, tandis que la jouissance évidemment c'est quelque chose de beaucoup plus radical, de beaucoup plus absolu, qui ébranle le sujet qui est en train de le lire, qui le divise, qui le pluralise, qui le dépersonnalise. C'est donc une expérience malgré tout de type très différent et qui va très souvent contre précisément la culture. C'est pas en ce sens que les textes de jouissance, qui d'ailleurs sont à mon sens très rares et évidemment variables selon les sujets, sont des textes qui ont un peu la valeur d'expérience limite, d'expérience marginale.
4: En vous entendant parler de critique littéraire et de littérature, on s'aperçoit que vous employez des termes qui relèvent du langage de l'érotisme. On pourrait s'en étonner. Comment le justifiez-vous ?
3: Écoutez, justement, je crois au contraire que si j'avais une sorte de précaution à prendre, ça serait de ne pas employer le mot érotisme, non pas du tout par moralisme, mais au contraire parce que c'est un mot qui est maintenant devenu extrêmement galvaudé et qu'il n'y a pas grande originalité à parler d'érotisme. Mais à vrai dire, si j'emploie le mot d'érotisme, si je postule un érotisme de la lecture, c'est parce que j'entends érotisme dans un sens très précis, que je tire évidemment du contexte analytique. L'érotisme, c'est, disons, l'investissement amoureux dans un objet quel qu'il soit, n'est-ce pas, et qui n'est pas forcément, bien entendu, une figure humaine. Enfin, il y a des tas de substituts, il y a de nombreux substituts érotiques à la figure humaine, et en particulier, le texte est en un, on peut investir dans un texte d'une façon amoureuse, et c'est à ce titre-là qu'on peut dire que le texte, effectivement, est en général un objet fétiche, à supposer que nous ayons un rapport érotique avec lui, bien entendu.
0: مرحبا بالسادة المستمعين. كنا نستمع إلى رولان بارت صاحب فكرة le plaisir du texte و ليس صاحب الفكرة فقط وإنما هو صاحب ترويج هذا المصطلح الذي بات مستخدما تقريبا في النقد وفي جميع أنحاء العالم. يقول لكي أترجم للسادة المستمعين: لا أريد أن أضع قدرا نهائيا للتمييز الدقيق. هو سئل عن الفرق بين le plaisir et
1: la
0: jouissance, نعم, عن الرغبة وعن الاستمتاع. يقول: لا أريد أن أضع قدرا صارما نهائيا للتمييز بين هذين المفهومين، ولا أريد أن أضع قائمة صارمة فيها نصوص الرغبة وأخرى نصوص للاستمتاع، لكن لنقل عموما أن ما يبوب في جهة الرغبة يعني le plaisir من هي النصوص التي تجلب إلى القارئ ضربا من الأفوري، بمعنى ضرب من النشوة المفرطة ومن الجذل كما إذا أردنا أن نبحث عن العبارة القديمة، وتقوي ذاته، ولذلك تكون الرغبة متناسقة متناغمة مع الثقافة، ولذلك سمينا هذه الحلقة الرغبة والثقافة. أما الاستمتاع فهو شيء أكثر جذرية، وهو يزعزع الشخص الذي يكون بصدد القراءة ويقسمه ويعدده وينزع طبعه الشخصي. ما رأيك في هذا؟
1: الفكرة الأساسية فيما يسميه رولان بارت بالـ plaisir de texte هي تجربة حسية، هي التقاء نص بجسد، وأكيد أقول أنها تجربة ذوقية لأنك النص يذاق ويسمع ويلمس ويستعاد في الذاكرة. ونحن نستحضر لمادلين دو بروست حيث ينطلق عالم كامل من رائحة أو من موسيقى. هذه لذة النص، هي لذة مألوفة، لذة مريحة تستحضرها للذاكرة من خلال ذكريات في الروائح في الأصوات. هي تجربة تمنح للقارئ متعة منسجمة بين الحسي واللغوي. أما لا جويسانس دو تكست وهذا لو جيني دو رولان بارت، هي ما يفوق متعة النص، هي ما يفوق لذة النص، هي نشوة كبرى، هي حالة من الافتتان والاختلال، اختلال الموازين. رولان بارت يستعمل كلمة سكوي، تزعزع طمأنينة القارئ، تزعزع عاداته القرائية، تراديشن دو ليكتور. هي ليست استهلاك للجمال، هي تجربة اهتزاز، هي رعشة، حالة من اللوفوري يسميها، أكيد أقول بمفهوم صوفي هي ترانس، حالة من النشوة الروحية. واسمح لي بأن أستعمل لفظ عنيف، يمكن في رمزية عنيفة، هو نص شبقي يخدش طمأنينة القارئ، يخدش أمانه ويخدش عاداته، يدخله في حالة من الشك في عاداته في أفكاره. وهذا النص الذي نبحث عنه، ليست تلك اللذة الرقيقة، ليست تلك الرعشة الخفيفة.
0: نعم، أنا طبعا قرأت ما كتب عن هذا طبعا من هنا وهناك في ذلك الوقت حينما صدر النص. قال هناك حوار ورأي لكاتب يقول من الواضح أن بارت لا يجيب عن سؤال في أي شروط يمنح النص المتعة، يعني متى يمنح النص ما متعته، ولا عن سؤال ما طبيعة المتعة التي يمكن أن يمنحها النص. هل هذه لكن يقول فذلك سيكون بسيطا أكثر من اللازم. هو يعتقد أن سؤالين هذين السؤالين لم يسألهما رولان بارت لأنهما بسيطان. يقول والحال أن هذا ليس كتابا بسيطا، يعتمد بارت فيه على شذرات قصيرة جدا، طبيعة النص أنه شذرات يعني يعني كأنها ليس نصا مسترسلا. هذا يذكر بكتابة فيتغنشتاين الذي أحيانا يكتب سطر وأحيانا يكتب فقرة ويرقمها. هذه الطريقة من الكتابة لماذا اختارها؟ هو لا يكتب كأنما لا يكتب كتابة مسترسلة، لماذا اختار ذلك؟
1: هو الحديث عن طبيعة اللذة هو سؤال مشروع وتساءلت فيه كثيرا. ليست هناك لذة، هناك لذات، وليست هناك متعة، هناك متعة. وبما أنها تجربة فردية يعيشها الفرد بصفة فردية فهي تختلف من قارئ إلى آخر. في الجانب الشرقي العربي وجدنا مرادف لما يسميه رولان بارت بلذة النص. العرب يتحدثون عن نص الإمتاع والمؤانسة، يتحدثون عن مفهوم غير قابل للترجمة، الطرب. هذه لذة، لذة النص.
0: ولكن التوحيد في الإمتاع والمؤانسة لم يمتع ربما آنسة لأنه يعني يحدثنا عن مسامرات بينه وبين الوزير، وربما هو كان يمتع الوزير بهذه المسامرات، لكن هل أمتعنا نحن باعتبارنا قراء؟ أنا لا أعتقد أن قرأت الإمتاع والمؤانسة وجدت أنه يمتع ويريد أن طبعا ككل مثقف في عصره، لكن ربما الإمتاع في ذلك الوقت لغوي لأنه ينقل اليوم إلى غير ذلك، لكن أو ينقل الأخبار أو ينقل أحيانا المناظرات التي تقع في ذلك الوقت كالمناظرة بين السرافي ومتى بن يونس في العلاقة بين النحو والمنطق. أنا تمتعني هذه المناظرة بحكم الاختصاص، ولكن المتعة المجانية التي تأتيك معناها كما يقول العرب القدامى سهوا ورهوا، يعني أنت تأتيك دائما، ليست هذه موجودة.
1: لا أنوي أن أستمتع بنص، النص يفرض نفسه، معناتها لذة ستكون من منطلق التلقي.
0: نعم، نقرأ مقطع ربما من مقاطع كتاب رولان بارت هذا.
1: Le plaisir du texte, tel le stimulateur de Bacon, il peut dire ne jamais s'excuser. Ne jamais s'expliquer. Il ne nie jamais rien. Je détournerai mon regard. Ce serait désormais ma seule négation.
0: ما العلاقة بين رغبة وفي هذا السياق أنك حينما تكتب لا تطلب اعتذار ولا تطلب أن تفسر. يعني الرغبة هنا ربما أو المتعة هو أنك تكتب دون أن تفكر في أن تشرح على الأقل للآخر ما كتبت. هل هذا يعني أن الإمتاع لا يكون في ذلك تلك النصوص التي تقبل الشرح، في تلك النصوص التي تقبل التعقيد، إنما عليك أن تنشئ من ذاتك ولست مطالبا بأن تشرح لقارئ؟ وهذا مشكل في التلقي، لأنك حينما تكتب لقارئ أنت تسعى باعتبار كتابتك ضربا من التواصل إلى أن يفهمك. هنا يقول لك لست مطالبا في عالم المتعة والرغبة هذا أن تشرح شيء.
1: أقول مرة أخرى أنها تجربة فردية، قد تعيش لذة في نص ما يسميه أمبرتو إيكو بالأوفر، نص المفتوح، وتصبح القراءة الأثر المفتوح تصبح القراءة عملية تشاركية، ويقوم القارئ بتفكيك ما لا يقوله الكاتب. في نص آخر مثلا في النص الصوفي، لذة الكتابة هي في التخفي والمواربة.
0: يعني أنك تخفي ويسعى القارئ إلى أن يهتك الأسرار،
1: يعني أن يكتسب الحجب. مفاتيح الدخول إلى النص. في ألف ليلة وليلة مثلا، اللذة في السرد، في تأجيل الموت. اللذة في نص ألف ليلة وليلة ليست لذة الحدث، بل لذة الاسترسال، في التشعب، في التعليق، في الوعد بما سيأتي، في التشويق. هناك لذة، ينتظر ماذا سيقال. أن تسكت شهرزاد عن الكلام المباح، فهي تعطي للقارئ الرغبة في الليلة التالية، تشوقه لما سيأتي، للوعد المنتظر.
0: نعم.
1: لذة لذات.
0: هذا مقطع في حديث عما كنا نتكلم عنه، وتكلم عنه إرلان بارت، عن الفرق بين بليزير اي جويسانس. كلامه في المقطع أوضح من الكلام الذي ستقرأينه.
1: Plaisir et jouissance. Terminologiquement, cela vacille encore. J'achoppe, j'embrouille. De toute manière, il y aura toujours une marge d'indécision. La distinction ne sera pas source de classement sûr. Le paradigme grincera. Le sens sera précaire, révocable, réversible. Le discours sera incomplet.
0: طبعا انت تفهمين ما قيل، ولكن هذا ليس متاحا لقارئ. ربما مشكلة هناك عبارات. هل شرحتي ما قاله
1: في الحديث؟
0: شرحتي، لا ترجمت. أنا أقول أشرح نشرح لك الحرية في الزيادة والنقصان والتلخيص وطبعا والتوسع.
1: في اللغوية plaisir وjouissance، ويمكن أن نضيف إليها plaisir وdésir، كلها كلمات تتقارب في هذا معناتها الشان ليكسيكال الذي يستعمله بارت للحديث.
0: حينما يقول فرنسي يستعمل كلمة بليزير، هل يعني درجة أقل أو أكثر من جويسانس؟ أو حالة أقل أو أكثر من الثانية؟ وما ميزة، يعني لو طلبنا من شخص عاش التجربتين أن يشرح لنا، ولا شك أننا عشنا معا كبشر هذه التجارب، هل ماذا نقول فيهما بالفرنسية؟
1: في علاقة بالنص،
0: خلينا من النص وبعدين سنسقطها. في الحياة العامة، في مشهد عام، متى يشعر الإنسان بما يسمى بليزير؟
1: البليزير في مستوى أول هو نوع من اللذة اللطيفة، ويمكن أن تكون لذة مألوفة
0: عادية.
1: والبليزير يصبح بلوريال، معناتها
0: مثلا
1: قد تجد متعة في شرب قهوة وقراءة كتاب، وهي متعة لطيفة مألوفة
0: ومشترك.
1: وقد تتكرر كل يوم، وتتكرر في اليوم مرات.
0: لنأخذ شرب قهوة عادية الذي يشعر بها الإنسان بهذه الرغبة العادية أو هذه اللذة العادية، لكن كل الناس تشرب قهوة يوميا، هل كل شارب قهوة يختار أن يشعر بهذا، أم أن الشعور بهذا يكون ناجما عن إرادة ما قبلية؟ ولكن هل هذه الإرادة ما قبلية ينبغي أن تكون فيها شروط الحرمان مثلا حتى نصل إليه؟
1: نظن أن الشعور باللذة لا يمكن أن يكون مبرمج أو خاضع لقاعدة مقبلية أو نية أنوي اليوم أن أتمتع بقهوة. نظن هي تجربة تفرض نفسها عليك، حتى لو تكررت في اليوم عديد المرات، ففي كل مرة هي لذة متكررة. والفرنسي يقول au plaisir de te voir، حتى لقائك في اليوم عديد المرات في حديثك هي متعة متكررة. ليست قرار، المتعة ليست قرار، ليست برنامج.
0: هي الشيء يأتي كما يشاء. وبالنسبة حتى يفهم السادة الفرق بين جويسانس.
1: لا جويسانس، مفهوم المتعة هي المتعة ما بعد المتعة،
0: درجة أخرى.
1: هي درجة أخرى من من التمتع. هي تجربة أظن أنها تخضع للمفاجأة، للتشويق، لانتظار ما سيأتي، لوعد قد يتحقق، لالتقاء قد يكون أو لا يكون، متعة الانتظار، متعة التأمل.
0: طبعا نحن دائما نريد أن نفسر السيد مثال، مثال من وضعية ربما يمكن أن نفهم منها هذا من اليومي أو من غير اليومي، من العادي أو غير العادي، إلى هذه الدرجة أننا لا نستطيع أن نجد هذه التجربة المتاحة، أو هل من الصعب الحديث عنها؟
1: أنا ليست متاحة يومياً، ليست من التجارب المتاحة يومياً، وأصر أن أربطها.
0: وأنت قرأت الأدب الفرنسي، لا شك أنك تستطيعين استحضار مقطع روائي فيه هذا المقطع، هذه الحالة.
1: أنا سي توفيق أريد أن كيفاش يقولون كونفيسيون انتيم، هذه من التجارب الحميمة في التلقي. أشعر بلذة في تفسير وقراءة وتدريس النص الفرنسي، ولكن هوايا شرقي، حالة لاجويسانس لا أصلها إلا في نص عربي.
0: لا أنا سألت فقط، يعني مثلا في وضعية شخصية، مثلا في لروجي لنوار ستاندال، هل الشخصية من الشخصية تصل إلى ما يسمى جويسانس مثلا متى؟ هل في مدام بوفاري شخصية من الشخصيات وصلت للتقريب؟ طبعا نحن نشرح الحالة وبعد ذلك سنتحدث عن أثر النص العربي وهواك الشرقي، لدينا نصوص سنتحدث فيها. نعم،
1: لو نأخذ مثال مدام بوفاري.
0: نعم،
1: هي قارئة لكتب القرون الوسيطة في الأدب، وكانت امرأة تتلذذ بقراءة هذه النصوص، وحتى أنها تتخيل أنها تعيش في هذه القرون الوسطى.
0: هل الخيال تخيل وأنت تقرأ نص فيه وضعية معينة وأنت تتخيلها، هل تخيلك وعيشك تلك الوضعية كأنها مقطع سينمائي أمامك داخل في باب جويسانس؟
1: بالطبع، هي الخيال، يستدعى الخيال في هذه النصوص لكي يملأ فراغات يتركها النص عمدا أو بطريقة غير مباشرة. أنك تتخيل النص، أن تعيش النص، هي تجربة مخالفة جدا أن تبقى في القشور، على سيرفاس دان تكست، ما يسميه ابن عربي بالخيال الخلاق، ونحن نتحدث عن la création imaginale، هذا التخيل في معاشرة النص، هي ديمونسيون أساسية في الدخول إلى النص. يمكن أن تقرأ آلاف النصوص، ويمكن أن نقرأ أنا وأنت نفس النص ولا نعيشه بنفس الطريقة.
0: وهو كذلك، ما دام هواكي شرقيا سوف نستمع إلى هذا المقطع، وفيه جمع بين نصين، واحد للنابغة الذبياني ويسمونها قصيدة المتجردة، والثاني لأبي نواس وهو قصيدة المغتسلة. نستمع.
5: نظرت بمقلة شاد متربب أحواء حمل المقلتين مقلدي، والنظم في سلك يزين نحرها ذهب توقد كالشهاب الموقد، صفراء كالسيرة أكمل خلقها كالغصن في غلوائه المتأود، والبطن ذو عكن لطيف طيب، والإتب تنفجه بثدي مقعد، محطوطة المتنين غير مفاضة، ري الروادف بضة المتجرد، قامت تراءى بين سجف كلة كالشمس يوم طلوعها بالأسعد، أو درة صدفية غواصها بهج متى يرها يهل ويسجد، أو دمية من مرمر مرفوعة بنيت بآجر يشاد وقرمد، سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد، بمخضب رخص كأن بنانه عنم على أغصانه لم يعقد، نظرت إليك بحاجة لم تقضها نظر السقيم إلى وجوه العود، تجلو بقادمتي حمامة أيكة بردا أسف لثاته بالإثم دي كالأقحوال غدات غب سمائه جفت أعاليه وأسفله ندي.
6: نضت عنها القميص لصب ماء فورد وجهها فرط الحياء وقابلت النسيم وقد تعرت بمعتدل أرق من الهواء ومدت راحة كالماء منها إلى ماء معد في إناء فلما أنقضت وطرا وهمت على عجل إلى أخذ الرداء رأت شخص الرقيب على التدامي فأسبلت الظلام على الضياء فغاب الصبح منها تحت ليل وظل الماء يقطر فوق ماء فسبحان الإله وقد براها كأحسن ما يكون من النساء. طفلة خود رداح هام قلبي بهواها قدها أحسن قد فاسألوا من قد رآها ما براها الله إلا فتنة حين براها تنثر الدر إذا غنت علينا شفتاها وأرى للعود زهوا حين تحويه يداها.
0: مرحبا بالسادة المستمعين، كنا نستمع إلى المغتسلة لأبي نواس وقبلها المتجردة للنابغة الذبياني. والمتجردة في تاريخ يقال إنها اسم لزوجة النعمان بن المنذر، بعض الدارسين يقولون إن المتجردة هي المرأة التي وصفت هنا متجردة من ثيابها. المقطع يبدأ بتقليد جاهلي: أمن آل مية رائح أو مغتدي عجلان ذا زاد وغير مزودي أفد الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قدي حان أفد بمعنى حان. زعم البوارح أن رحلتنا غدا وبذاك خبرنا الغداف أي الغراب الأسود لا مرحبا بغد ولا أهلا به إن كان تفريق الأحبة في غدي. هذا مقطع لا حديث فيه إلا عن العواطف والمشاعر، ولكن بعد ذلك نأتي إلى هذا المقطع الذي فيه حديث عن المتجردة. قول: نظرت بمقلة شاد متربب، شاد هو الظبي الصغير يصف العينين، أحوى أحم، أحوى بمعنى شديد السواد، أحم المقلتين مقلدي واسع العينين، والنظم أي القلادة في سلك يزين نحرها ذهب توقد كالشهاب الموقد. إلى أن يصل إلى الحديث عن البطن. يقول: بطن ذو عكن لطيف طيه، حديث عن ثنيات لطيفة في البطن. هنا الحقيقة وسنتكلم عن المغتسلة، هل تصوير المرأة بهذا الشكل العاري هو يدخل في باب حوافز جعل القارئ ذا رغبة؟ يعني هل الرغبة الجسدية مدخل إلى رغبة في القراءة في متابعة المشهد؟ هذا سؤال يمكن أن يطرح. طبعا
1: طبعا يطرح إلى اليوم في عند نشر أي كتاب
0: وفي السينما
1: وفي
0: الإشهار،
1: بالضبط،
0: اللعب على الجسد لكي لدفعك إلى الشعور بالمتعة، لدفعك إلى المشاهدة، لدفعك إلى الاستهلاك، وهنا لدفعك إلى القراءة.
1: إلى القراءة بالضبط، هو الاشتغال على الجسد وجسد المرأة بصفة خاصة كما قلت لدفع الاستهلاك، استهلاك أي برودوي أو استهلاك النص. يمكن أن يكون من مراغبات القراءة في القديم وفي الحديث نص ما يسمى بالتكست إيغوتيك، ولا هذه المقتطفات التي تركز على الجسد عامة، قد تكون مفتاح من مفاتيح الولوج إلى نص وشعور بلذة عند قراءته أو محفز من محفزات التعامل
0: في الأدب القديم. طبعا دائما من يصف عين رجل والجسد جسد امرأة،
1: امرأة
0: هل في الآداب الأوروبية يوجد العكس؟
1: في الآداب الأوروبية هي امتداد أولا لكل ما هو الرسم اللي هو مش موجود معناها في الجانب الشرقي. الاحتفاء احتفاء كبير بالجسد الأنثوي في سواء في الفخاسك ولا في اللوحات ولا في الكتب الحديثة. هناك حديث عن الجسد الذكوري أو ما يسميه النص الحديث يشبهونه بأنديو غريك بإله يوناني، والحديث عن تفاصيل إيغوتيك موجود في النص الحديث لأن الرؤية والقراءة.
0: ولكن في هذه القصيدة قصيدة هناك حديث عن تمثال يقول أو دمية من مرمر مرفوعة، هذا موجود يعني هو يصفها وكأن جسده يشبه الدمية. تحدثتني أنك ترجمت قصيدة المغتسلة، هذه القصيدة لأبي نواس: نضت عنها القميص لصب ماء فورد وجهها فرط الحياء، وقابلت النسيمة وقد تعرت بمعتدل أرق من الهواء، ومدت راحة كالماء منها إلى ماء معد في إناء. ما مناسبة ترجمة هذه القصيدة؟
1: الترجمة كانت في إطار الدكتوراة في إطار الأطروحة، واشتغلت عن مفهوم نحبه نحكي عليه دائما هو التجارب الحدية. والتجارب الحدية لاحظت أنها موجودة في التجارب الروحية، التجربة الصوفية معناتها، والتجارب الشعرية. وبدأت حتى بتجربة الحدية في الشعر في اللغة، والتجربة الحدية في العيش والمناخ من شعراء الجاهلية شعراء الصعاليك، حتى للتجربة الجسدية ليغوتيك. هي تجربة في تماس مع الحد الأخلاقي الحد الديني.
0: نعم. فلما أنقذت وطرا وهمت على عجل إلى أخذ الرداء، هي مغتسلة طبعا، رأت شخص الرقيب على التداني فأسبلت الظلام على الضياء. هل تجدين صعوبة في ترجمة هذه السورة؟ أسبلت الظلام أي معناها أزدلت شعرها، ذاك هو الظلام، على الضياء على جسدها المنير. هل وجدت صعوبة في ترجمة هذه السورة؟
1: الترجمة هي من أصعب التمارين التي في الشعر، في الشعر وفي متخيل الإيماجينير. المتخيل الغربي ليس هو المتخيل الشرقي. عندما يتحدث جيلبير دوران على الثلج والبياض هي صورة لا يمكن ترجمتها في مناخ عربي صحراوي قاسي، والعكس صحيح. أن تجد الكلمات هذه صورة الشعر وإسدال الشعر صورة موجودة يعني في الأدب الكوني الإنساني. بودلير يتحدث يقول أنيميسفير دونز اون شوفولور، عالم في شعرها، صورة موجودة، لكن لكي تقولها بنفس الروح بنفس الصور عند متلقي آخر هناك تكمن صعوبة الترجمة.
0: كل الشكر لك. أنا بمناسبة الحديث عن المغتسلة وجدت أن عدنان الشاوشت غنى هذه القصيدة، أشكرك.
1: الشكر موصول سي توفيق، شكرا مرة أخرى.
0: وأترك السادة المستمعين مع هذه القصيدة، قصيدة أبي نواس بصوت عدنان الشاوشت. إلى اللقاء.

وثر وهمت على عجل إلى أخذ الرداء. رأت شخص الرقيب.

0: رحيق اللسان.
1: لا تسألون ما اسمه حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب.
0: رحيق اللسان، عبق اللسان إذ ينفلت من رحم العقل ليصعد إلى عمق الوجود.
1: والله لو بحت بأي حرف تكدس اللينك في الدروب. لا تسألوني ما اسمه حبيب.
0: رحيق اللسان مع توفيق جريرة.
2: إذاعة تونس الثقافية.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
2: إذاعة تونس الثقافية. مسرح.
3: فرقة الإذاعة التونسية
4: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
3: تأليف ابن حكيم.
2: سينما.
5: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم.
2: موسيقى وحوارات.
6: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
2: علوم وآداب. ندوات ومراوحات.
7: الصالون الثقافي.
8: الصالون الثقافي.
7: عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي.
8: الصالون الثقافي.
9: مساء الورد، مساء الياسمين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم على موجات إذاعة تونس الثقافية في هذا المشوار المباشر من الصالون الثقافي لقناة تواصل حتى حدود الساعة 8 في موعد يؤمنه لكم منصف المراحي في الهندسة التقنية نزيهة زرعي من أمام ميكروفون استوديو 6 في تعويض لزميلتي نجيبة العربي. طبعا فقرات متنوعة من المجال، مش فقط ثقافة، فما الفلاحة، فما كذلك السياحة، وهناك طبعا الأنشطة الثقافية بدرجة أولى. خلينا نبدأ بإليسا ثم نعود.

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم، أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
1: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي. الصالون الثقافي.
2: مساء الخير، مرحبا بكم مجددا على موجات إذاعة تونس الثقافية في الصالون الثقافي. باش نتحدث على تظاهرة في دورتها الأولى مارينا فيست لاتينو. التظاهرة ذي تنطلق اليوم، تتواصل حتى 3 سبتمبر، تنتظم بمدينة المنستير. معنا سيد حسام الخشين مدير عام الشركة العربية للسياحة مارينا المنستير. التظاهرة ذي تنتظم تحت إشراف مندوبية الثقافة وكذلك المعهد العمومي للموسيقى والرقص بالمنستير. مساء النور سي حسام.
3: مرحبا بكم، بارك الله فيكم على الاستضافة.
2: شكرا لك. عطينا فكرة على التظاهرة ذي، شنو الهدف منها؟ علاش زدها في الوقت هذايا؟
3: والله هو كما ذكرت هي تظاهرة تحت إشراف المندوبية الجوية للشؤون الثقافية بالمنستير من تنظيم المعهد العمومي.
2: نعم، تنظيم ما قلنا المعهد العمومي للموسيقى والرقص بالمنستير. التظاهرة هذه تنطلق من 1 حتى 3 سبتمبر. تسمع فينا سي حسام؟ ألو؟ ألو؟ أنا مشكل في الصوت، ضاع الصوت. كان هكا نسمعوا فيك سي حسام. قلت أن هي بالتعاون مع المعهد العمومي للموسيقى والرقص،
3: هي من تنظيم المعهد العمومي للموسيقى والرقص بالمنستير. والمارينا المنستير هي شريك، وجمعية المبدعون الشبان كذلك شريك، وذا الكل يصير تحت إشراف المندوبية الجوية للشؤون الثقافية بالمنستير. التظاهرة تحمل اسم مارينا فيست لاتينو إديشن، معنى السنين إن شاء الله مش ياخذ التام متاع لاتينو. بالنسبة للرقص والموسيقى اللاتينية تصير إن شاء الله من 1 إلى 3 سبتمبر 2026 على الأرصفة متاع الميناء الترفيهي مارينا المنستير،
2: في فضاء مفتوح.
3: أي العرض فضاء مفتوح. هو احتضن قداش مرة تظاهرات ثقافية من الفن التشكيلي، التظاهرات بيئية، طبخ، ديما معناتها فما تظاهرات ثقافية في مارينا المنستير. المرة هذه هو نحتفلوا بالثقافة اللاتينية بالرقص والغناء. العروض الكل مجانية. للرواد المارينا والسياح اللي موجودين بحذانا، سواء يعطوا العطلة نتاعهم في المنستير وإلا معناتها من ولاد المستير. وندعوك كذلك لقرية معناتها المدن المجاورة باش يكونوا بحذانا، خاطر البروغرام فعي.
2: شنو في عطينا شوية البرنامج سي حسام؟
3: والله هما كل يبدأوا إن شاء الله العروض تبدأ من 7:30. هذوما اللي بعد اللي يمشي يجيو
2: هما توينسا اللي بشي أثوا
3: الديسيون هذه. الحقيقة هي ما تأسيسية دونك معنا تأخذين البريود قصيرة والمشاركين اللي بعد توينسا. ان شاء الله في العوام الجاية نبنيه مثلا، ان شاء الله كنجحت التظاهرة نختار تام اخر ونعملوا اكثر ايامات ونجم نستدعوا ديباند من الخارج باش يشارك التلاقح بين ديباند بروفيسيونيل في الخارج وتوينس ان شاء الله.
2: علاش الوقت هذا معناها صار في سبتمبر مش وقت قبل ولا بعد ولا؟
3: والله هو حسب الديسبونيبيليتي نتاع الخيان اللي يجيو بحذانا، معناتها حبينا توفى المهرجانات وكل شيء. تعرف انت الزخم الحركه الثقافيه في الصيف بالمهرجانات وكل شيء، نجموا ما نلقاوش عباد ديسبونيبل. سبتمبر وباقي مازال
2: الناس ما رجعوش القرايه.
3: وتبدا مثلا نجموا نحن معناتها تنظيميا تكون خير من الصيف. تعرف انت الموفمون في الصيف كبير برشا، ولينا حبينا ناخذوها اخر اول سبتمبر تبدا كيك الموفمو اقل وتبدا مثلا العباد كونسونتري
2: به. كيف ما قلت انت هي تظاهره تاسيسيه، شركائكم اللي هما المعهد العمومي للموسيقى والرقص كذلك تحت اشراف مندوبيه الثقافه والشركه اللي تشرف عليها انت، الجمهور انت قلت سواء المتسكنين ولا حتى من المدن المجاوره والا زاد، هل هناك مثلا تنسيق مع بعض النزل انه يكونوا فما سياح يحضروا والا لا، معناها هكا في الموجوده في على المستوى معناها في الشارع في المارينا وهكا اللي نجم يحضر يحضر.
3: هو في البوان هذا معناتها جست نعطيك باستا صغيره على مارينا مناستير، هي في معناها هي تتكون من نزل، ميناء ترفيه، شقق فندقيه، وفما 250 شقه اللي مالكيها. هي القلب النابض للسياحه في المناستير. في ذروه الموسم السياحي معناها نجموا نحتضنوا 15,000 زائر في اليوم. معناتها فما العباد
2: دونك الجمهور موجود
3: واللي يجي المستير اوتوماتيكمون راهو مش يعمل ان باساج في مارينا مستير. دونك معناتها هذاك علاش يختاروا برشا اللي يحبوا يعملوا تظاهرات في معناها في مارينا،
2: في المارينا
3: خلوا الموفمون اللي موجود.
2: دونك شو يضمنوا اللي الجمهور موجود؟
3: موجود، وزدنا راسلنا زاد النزل عن طريق الافتياش
2: الجامعه
3: الجامعة الوطنية للنزول. باش باش اللي يحب ومهتم باللاتينو يجي بحذانا ويكتشف، اللي يعرفها اوكي يحضر بحذانا واللي ما يعرف يجي يكتشفها بحذانا.
2: سي حسام، هل معناها اثناء اخترتوا اللاتينو هل باش يكون عندكم توجه موسيقي معين والا كل عام باش تختاروا شكل من اشكال الموسيقى العالمية؟
3: هو كما قلت انت كل عام معناتها مش نختاروا شكل من الاشكال الموسيقى والرقص، يبدا معناتها ميكس بين الرقص والموسيقى. كل مره ناخذوا كل عام ان شاء الله ونكبروا حتى في البريود، المره هذه على 3 ايام، المره الجايه تنجم تكون على 5 ايام، تنجم تكون حتى على اكثر. ومرة نحتفلوا بثقافة من الثقافات.
2: باهي برشا. معلش ليه ما نعرفش إذا كان فما بالنسبة لكم أنتم عندكم أفاق للمهرجان هذا، علاش ليه ما يكونش كيف مهرجان الجاز، كيف مهرجان مثلا الجناوة في المغرب، ولا المهرجانات اللي عندها الطابع العالمي تحتفي بالموسيقى العالمية والموسيقى هذه تستقطب عندها جمهورها وعندها ناس اللي تحب تتبعها؟
3: اي هو والله هذا هو التوجه، هو البرنسيبال مون السياحه الثقافيه، نحبوا نخدموا السياحه الثقافيه في الجهه ومن بعد نتعداو حسب الردود الافعال نتاع الجمهور، حسب الابريسياسيون نتاع العباد اللي مش تحضر، اذا كان احنا عندنا حاجات نصلحوه وبعد نكبروا به المهرجان في بلايص اخرى، معناتها نجم يكون حتى في مش لازم في مارينا مستيري، خاطر نحن خلينا الاسم مارينا فيست، نجم يكون في مارينا اخرى في قنطاوي، في حمامات، في بنزر،
2: معناها مش بضروره في نفس المكان.
3: اي هو التنظيم عند المعهد العمومي للموسيقى والرقص ونشكروه بالمناسبه على انه اختار مارينا المنستير وحب ياخذ الاسم باش يكون معناتها محلول على كل على التظاهرات الكل، من نجم مثلا العام الجاي يصير في بنزرت ووقت اللي نقاوى بريتيشن باهي وبيكم انتم وبتشجيعكم انتم
2: بالصحافه
3: والواحد نجموا معناتها نكبروا المهرجان يكونوا فما دي بانز يوم الخارج وقتها نعطيوه اللابيل نتاع انترناسيونال
2: مهرجان دولي. علاش ليه خاصه البعد السياحي، نعرفوا الميناءات ولا المارينا موجوده في بعض المدن وعندها عندها مكانه خاصه عند الزائر سواء المحلي والا الزائر الاجنبي التونسي ولا التونسي زاد كيف علاش ليه معناها هالثقافه هذه يتم الترويج لها سياحيا من خلال الموسيقى العالميه؟
3: اي
2: هذا هو الهدف.
3: هذا هو الهدف برينسيبالمون باش من تصير تلاقي حتى بين مثلا نتاع المعهد ودي باند بروفيسيونيل يراو كيفاش يعصوا، يراو اللي تام جدد، يراو الدونس، هذوما الكل في التوجه في الكلام اللي كنت تقول فيه انت، ان شاء الله معناتها تكبر المهرجان يكبر ويولي معناتها يستضيف فنانين حتى عالميين ويجيو بحذانا، ومعناها هذا الكل ما ينجم كان يخدم السياحة الثقافية والثقافة.
2: نعم. شكرا لك سي حسام الخشين مدير عام شركة العربية للسياحة في المونستير مارينا، إن شاء الله بالتوفيق لكم في هذه التظاهرة في دورتها الأولى. اليوم تنطلق السبعة متاع العشية هكا؟
3: إن شاء الله السبعة متاع العشية.
2: وقتاش توفى؟
3: والله
2: حسب العارف
3: ساعة ونص ساعتين كيكا يبدأ موجودين إن شاء الله.
2: كل يوم في نفس التوقيت تكون الدنيا بردت شوية والناس تنجم
3: من الستة فما عروض، معناتها ينجم يلقاو عروض متاع دونس متاع ديزاماتور، والعرض البرانسيبال سبعة ونص يبدأ إن شاء الله.
2: بيه دونك الطلبة متاع المعهد العمومي للموسيقى والرقص بشي أثوا عدد من السهرات هذية؟
3: في السهرة أي ثم مش يبدأوا في البريمير بارتي الستة مثلا نقولوا نحمل السبعة ونص
2: ما قبل العرض العروض
3: به، ومن بعد العرض البرانسيبال كل مرة باند تجي بحذنا. فما مثلا اليوم عنا العرض متاع كبيكا لاتينو وغدوة إن شاء الله ميزيك لاب باي سيمو ونهار الأخرين إن شاء الله الباند إكواتور عند عرضة كيف كيف تعرفتي.
2: إن شاء الله بتوفيق لكم. شكرا لك. إن شاء الله العام الجاي يجيونا معلش ليه تستضيفوا حتى ضيف شرف يكون من دولة معروفة بالموسيقى الكلاسيكية وإلى الموسيقى العالمية وهالإيقاعات هذية اللي عندها جمهورها. شكرا لك مرة أخرى سي حسين الخشين. شكرا لك. يعيشك. إلى لقاء فاصل غنائي ثم نعود.
1: إذاعة تونس الثقافية نبض الصيف الثقافي. نبض الصيف الثقافي. دمتم مستمعين.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي. الصالون الثقافي.
1: لقنا يتواصل على موجات إذاعة تونس الثقافية مع ضيفنا السيد محمد بن ذو، فلاح ونقولوا ولا مختص في زراعة فاكهة التنين بمعتمدية مرناق. عسلامة سي محمد.
2: عسلامة ومرحبا بالجميع المستمعين.
1: شكرا لك. إذن الفاكهة الاستوائية هذه المشهورة ربما في بعض الدول كيف المكسيك وأمريكا الوسطى والجنوبية ودول جنوب شرق آسيا، وأعتقد أن الفيتنام هي بعد ولايات أكبر مصدر تجاري لهذه النبتة. كيف جاتك الفكرة أنك أنت تولي معناها تعمل يظلي منبت هو ولا تزرع هالفاكهة هذه وتسوقها؟ كيف جات الفكرة من الأول؟
2: ايوه ولا في الصحة انت هيك عندك معلومات معناها تقريبا على فاكهة التنين. فاكهة التنين هي فاكهة استوائية انطلقت من المكسيك ثم دول امريكا اللاتينية ثم شرق اسيا واكثر دولة هي فيتنام اللي معناها متصدرة انتاج في العالم. انا كفلاح محمد ذو، فلاح معناها مغروب مستهر معناها نخدم فلاحة مع بابا وفمي مع ارضنا، ولكن فمي
1: ما عادش نسمعوا فيه منصف، ما نعرفش. مازال معانا على الخط سي محمد بن ذو، كيف ما قلنا نحكيه على مزرعة خاصة بفاكهة التنين موجودة في مرناق، والفاكهة هذه جات تعرفت ربما في تونس، أكيد مش ناس كل تعرفها، أما فما ناس مازالوا ما يعرفوا يسعتروها في الفضاءات التجارية الكبرى. سي محمد تسمع فينا؟
2: أي صوتك ذا بي؟ نعود لك أنا فاكهة فلاح من مرناق محمد بن ذو، مختص في زراعة استوائية. بداية كانت غرام وكيف شفتها في اليوتيوب عجبتني، حبيت نعمل صحيح مزرعها، فبني بديت نزرع ونجرب، فبني نشفت الفكرة. عملت استثمار عن طريق الوكالة الفلاحية العقارية، الوكالة الفلاحية ببناروس، والحمد لله معناها شجعوني ومعناها في الاستثمار في هذا المجال، وفبني كانت النتيجة باهرة ونتيجة ممتازة، وفمني معناها حشيه كبيره من الغله هذه واذواق ممتازه والوان واشكال، وفهمت التقنيات نتاعها، فمني اللي هي التقنيات العديده فمني في كيفيه الزراعه والتعريش وفم التضليل والتقيح، وفمني معرفه الاصناف، وفمني برشا اسرار التنين، لكن هي مش صعيبه برشا.
1: كيفاش تعلمتهم هذوما سي محمد؟ معناها قريت معناها وحدك تعلمت كيفاش تزرع؟
2: وحدي في ريشيرش كبيره مطوله ليل نهار مع فلاحه من المكسيك من اسيا من برشا دول حتى من بعض المغرمين كيفي في الدول العربيه، بدوا المعلومات والترادكسيون على الانترنت وفهمني، وعندي ابديت الفلاحه لقيت روحي معناها نفهم فيها وهبني، والحمد لله معناها وفقنا ربي، وتو انطلقت في مشروع كبير في مرناق، والمشروع ذاك انطلق منه برشا مشاريع في كامل تراب الجمهورية.
1: هو لحد الآن موجودة أول مزرعة موجودة في مرناق ويظل في المهدية وسوسة. أعطينا العام اللي بديت فيه أنت، معناها أول فلاح يظهر لي ينتج الفاكهة هذه.
2: أول فلاح زرع فاكهة التنين، طريقة منظمة وطريقة معناها قانونية في المعوزة الفلاحة وفبنية مكثفة. كانوا بعض الأشجار اللي جابها المستعمر الفرنسي لبعض التنميات القديمة اللي هي سنف عقيم ينور وما يشدش الغلة إلا متقفوا من سنف آخر. كانت البداية كيف ما عرفت السر ذاك، وبعتالي فمني جيت أصناف خلية جديدة فمني، وكثرت في التعجين وفمني عملت معنا فمني برشا أصناف معنا مختلفة، الأحمر والأبيض والموف وبرشا أشكال وبرشا أصناف فاكهة التنين، لأنه تتعد حوالي 400 سنف سافرت دول استوائية، خريت بعض الأسرار الحمد لله.
1: يقول القائل هل تستحق بالفعل التجربة أنك أنت تعمل هالمجهود هذايا الكل؟ كيفاش كانت النتيجة سي محمد؟
2: محبة كبيرة في هذه الفاكهة، وفهمني معناها غرام كبير، وخاصة معناها في سر خاص هو في الألوان نتاعو يجبد أي إنسان يتعلق به. مكان بركة حتى في نفس الملاحظة نتاع في الدول الأخرى خارج تونس اللي في معناها في أثر موقوي برشا اللي يبدأ يدخل فك التنين ما يخرج من الشباك تاعه.
1: معناها اللي ذوق يحصل هكا سي محمد، اللي يذوق كعبه باش يقول لك نعاود مره اخرى،
2: يزرع واليزرع يقبل ويشوف الزهره نتاعو الجميله يسموها ملك الليل. وفهمني برشا كيف كبير في ذات فكتنين تملى وتفرغ يوميا من كامل تراب الجمهوريه. يجونا فهمني سفراء، يجونا فهمني اسل الزوار، يجونا فهمني مستثمرين من خارج. زرعنا الحمد لله اكثر من 130 مزرعه في تونس من شمالها جنوبها. كونت شركه في البطايه قرطاج منها في هذا المجال.
1: معناها الكل اللي موجودين في الجمهوريه الكل هم تفرعوا عن المزرعه نتاعك انت هكا؟
2: الحمد لله احنا الحمد لله وفقنا ربي وزرعنا اكثر من 130 مشروع من جربه جرجيه زياده قبلي فهمني قفطه فهمني بنزرت نابلس فاخص كابون فهمني مستير سوسه. كل زرعنا مشاريع عديده كلها مكلله بالنجاح في اول عام تنتج.
1: هذا هو باش نسالك على الشجره قديش تقعد؟
2: نزود في المغازات العامة فهمني. إن شاء الله عندنا برنامج للتصدير السنة الجاية.
1: ما زلت سامحني سي محمد، التسويق هذا هو معناها المرحلة اللي هي مهمة. التسويق ليش كنت تبيعوا أنتم في تونس؟ ما راوهش برشا معناها احنا
2: هي من أغلى الفواكه في العالم.
1: الكعبة يظل 20 دينار هكا ولا أقل؟
2: من 10,000 إلى 20,000 حسب الوزن. ثم كعبة توزن كيلو، ثم كعبة توزن طن، ثم كعبة توزن 200 جرام. الصنف وأنت والخدمة نتاعك حسب الكاليبر يكون معناها الثمن نتاع
1: الثمرة.
2: إن شاء الله بكثرة الإنتاج وكثرة المزارع يتعدل السوق واللي في قدرة الشراء التونسي. لكن احنا هي راهي من أغلى الفواكه حتى في أوروبا
1: في البلاد الأخرى.
2: 60 دينار تونسي الكيلو معناها جرام، معناها في فرنسا. مثال تبدي أحسن استثمار إن شاء الله باش يكون للفلاحة في ظل الشجمو كليماتيك اللي هي معناها وصلت السنة 50.
1: إلى أي مدى الفكهة هذية تتأقلم مع المناخ في تونس؟ كيفاش تأقلمت وشنو تحتاج؟ يظن ما تحتاجش برشا ماء هي هكا؟
2: هي العدو نتاعها كثرة الماء
1: والعدو
2: نتاعها. تحتاج من لتر لثلاثة إترات في الأسبوع للشجرة.
1: تكفي.
2: معناها عندنا فبني الزراعة مكثفة تجي هي في الفكتينية، تجي على الأسطح، تجي في الأسوار، تجي فبني بين الأشجار، تجي في زراعة معناها
1: بتعليش. سمحني هي تعلى هي أنا شفت الحقيقة شفتها كيفاش معناها. هل فما أنواع، فما القصيرة وفما اللي تبدأ عالية ومتفرعة، شنو
2: التكنيك تاعها؟ لازم تطلع وتقوس باش تظهر. فهمني تنجم معناها تقوسها على طول قصير كيف تنجم تقوسها على طول عالي مرتفع. فهمني
1: انت تتحكم فيها.
2: المهم التكنيك معناها انت تطلع وتهبط الاغصان نتاعها باش تنجم تزهر. احنا زرعنا بجميع طرق معناها مبتكره جديده حديثه من الفلاح محمد الضو. زرعت مشاريع في الاسطح بالالاف معناها في الاسطح وناجحه وتجيب في الغله. فبني في المحابس في ارض في بين الاسوار معناها شيء كبير ياسر. فكيتنين في الهكتار يزرع لك 12,000 حجره
1: معناها عندها مردود كبير برشا.
2: مردودك ببرشا ومن أغلى الثمار
1: ويتباع. سامحني فما ناس تشري يتباع
2: قبال كبير ياسر، خاصة السنية برشا، خاصة السنية قبال كبير ياسر من المغازات العامة
1: ما شاء الله
2: للشرفات للوتلة للفلاحة للفبنية معناها قلت الفلاحة للخضارة معناها قبال كبير برشا. وفبني والحمد لله معناها
1: مشروع ناجح نقوله.
2: اي مشروع ناجح وواعد وفبني واستراتيجي. حتى وزارة الفلاحة عملت لفتة مؤخرا وعرفوا كونها معناها شوجمون كليماتيك يزمو نغيروا ويزمو نشوفوا معناها استراتيجية جديدة في المستقبل للتغلب على التغير المناخي وعلى الأشجار ولا الغلال اللي باش نفقدوها في المستقبل بحكم الشوجمون كليماتيك للأسف. على الأقل هذه أشجار استوائية، أنا عندي الدراجون فروت، عندي البابايا، عندنا السبار فروت، البيبينو برشا،
1: فما المانجا بربي، فما مانجا خطر.
2: المانجا والله أول مرة الحمد لله نضجت عن المانجا فمي ومرخصة من وزارة الفلاحة عملها بأمبورتي. والأفوكا فمي بامبوزي، البانان عندنا برشا تجارب.
1: هذوما موجودين في مورنيك سامحني في المزرعة نتاع مورنيك.
2: موجودين في مورنيك الحمد لله.
1: إي
2: تجارب كلها مكلة بالنجاح وإن شاء الله المزارع نتاعها مش تكون منتشرة قريبا
1: ان شاء الله. به خلينا نذكروا معناها الفايده نتاع الفكهه هذه، فما شكون يعتبرها سوبر فود، معناها يقولوا تقوي جهاز المناعه، تحسن الهضم، تعزز صحه القلب، على الاقل هذه معلومات عامه، فاكيد هذه لازم ياكدهم مختص في التغذيه سي محمد.
2: والله المعلومات ما عادش تخفى حتى على الانسان،
1: اي موجود
2: والدراسات كلها موجوده على السيت، ونجم اي انسان ياخذ المعلومه بسهوله. هي كما قلنا غنيه جدا بالفيتامينات، غنيه جدا بالمعادن
1: والالياف زادة،
2: والالياف والاوميجا 3 مضاد للاكسده السرطانيه، فهمني فيها فهمني معناها تعمل الكليبر بالمكيا معها، تعدل السكر في الدم، فهمني عندها عديد الفوائد الصحية الكبيرة المهمة، حتى كما قلنا السرطان هذا نعرفكم له، والمرض السكري، هذوما كلهم معناها فيهم مزايا كبيرة من البطاية. البطاية هي كي التنين اسمها بطايا أو بطايا الاسم الفينيقي، بعد فهمني ولد اسمها فكية تنين، والحمد لله معناها تو كما نشوفوا معناها فهمني ولد فكية تنين، معناها الناس كنت عارفها في تونس وحتى في الوطن العربي، وكانت معناها حذوقها فهمني فكية تنين، معناها الذوق نتاعها فهمني معناها كبير برشا بارابور المذاق، معناها
1: شنو تشبه ما هكا، فما يظل لي شويه الكيوي فيها هكا،
2: فيها تشبه الكيوي، تشبه التوت، فيها تشبه الكرموس، كل فاريتي وعندها خاصيتها ولونها ومذاقها والشبه الغله الاخرى، لانه كما قلنا حوالي 400 صنف حول العالم، فهمت، يصنفوا ثلاثه مجموعات ولكن الوان مختلفه، وكل واحده اسرارها، كل واحده وفم وحجامها وفمني ومتاياها.
1: انت عندك شفت الموف هذاك من داخل زاده موف، وفما الموف ومن داخل ابيض، عندك الكل والاصفر،
2: 278 نوع، فهمتي،
1: 278 نوع الكل هم موجودين في
2: موجودين في موفناغ، وفهمني في نفس الوقت معناها انا مش سافرت لاندونيسيا، خمسه اصناف فقط،
1: ما احنا معناها احنا عندنا اكثر منهم، تقول هما الدول الاسيويه،
2: احنا في تونس ناكد لك معلومه مؤكده، كون الاصناف اللي في تونس ما تمش في حد دور العالم،
1: يقول قايل منين جاوا معناها، هل صار
2: لان احنا من مختلف القاع العالم دخلت
1: دونك تونس الوحيده اللي عندها انواع هذوما الكل اللي لمتهم الدول الكل. سي محمد بن ذو، للتسويق بالنسبه على مستوى الخارج، هل تفكروا انه يصير تصدير معناها منتظم لبعض الدول؟ الو سي محمد، يظهر لي ما عادش يسمع فينا. طبعا نعود نسمعوا سي محمد، كيف ما قلنا نتحدث على تجربة زراعة فاكهة التنين في مزرعة بمرناقي، قلنا سي محمد تقريبا تونس هي الدولة اللي تلم مجموعة من الأصناف، وكان يتحدث فينا على الأصناف، تقريبا الأصناف الكل موجودة في تونس وتفرعت حتى الدول الأخرى، ويقول أنه فما إقبال عليها من عدد من الناس، حتى الأجانب اللي موجودين في تونس. سي محمد تسمع فينا؟ لا ما عاش نسمعوا في سي محمد بن ذو، فلاح منتج، ونقول كذلك هو اللي اهتم بزراعة فاكهة التنين وهالفواكه الاستوائية اللي مش معروفة برشا عنا في تونس، وحاول أنه تكون موجودة، علاش لا، خاصة يقول أنه مشروع ناجح على جميع المستويات، على مستوى التسويق، على مستوى كذلك النبتة اللي هي تتأقلم مع المناخ وتتحمل درجات الحرارة، فما شكون يسميها الباتايا، هي فاكهة التنين، الموطن الأصلي لها المكسيك ودول أمريكا الوسطى والجنوبية، لكن على مستوى الشهرة العالمية والإنتاج التجاري والتصدير، فيتنام هي البلد الأكثر شهرة بإنتاج هذه الفاكهة، هناك من يقول بأنه تاريخيا نقل الفرنسيون النبتة إلى جنوب شرق آسيا في القرن 19، وأصبحت فيتنام لاحقا كيف ما قلنا أول وأكبر مصدر تجاري لها في السوق العالمية، كذلك بلد المنشأ غواتيمالا، كوستاريكا والسلفادور، اليوم من أكبر المنتجين الحاليين هما فيتنام والصين وتايلاندا وإندونيسيا. سي محمد، ليه ما عادش نسمعوا فيه منصف؟ ضيعنا الصوت ان شاء الله. هنمشيو فاصل ولا نكتفي بهذا القدر في هذه الاستضافه للسيد محمد بن ضو، فلاح موجود في منطقه مرناق، وكذلك كيف ما قلنا هذه موجوده في عديد المناطق الاخرى، كيف سوسه وكذلك المهدية. النبتة قلنا تتأقلم مع مناخ تونس وتتغذى جزئين على رطوبة الهواء، مما يجعلها ملائمة لمواجهة شح المياه، ومساحاتها صغيرة لا تتطلب مساحات شاسعة، ويمكن زراعتها حتى في أحواض أو على أسطح المنازل. فاصل غنائي.
3: لبسها لولو وحرير وخاتم الماس، وعم بيقولوا

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
1: مكتبة الثقافية.
2: أهلا بكم. كتابنا اليوم حرية شرسة، ترجمة وليد سليمان. الكتاب سيرة ذاتية لزيزال حليمي، وهي ناشطة نسوية ومحامية يهودية تونسية فرنسية عرفت بالدفاع عن حقوق المرأة، وهو من تأليف أنيك كوجان. صدر الأثر عن دار الكتاب في 137 صفحة، وتضمن الفصول التالية: جرح الضيم، طفولة متمردة، حريتي في خدمة حرية الآخرين، الاغتصاب فعل فاشي، اختر الأخوية النسائية، نسوية في السياسة، محامية دائما وأبدا، وخاتمة بعنوان المشعل. ولدت جزيل حليمي يوم 27 جويلية 27 و900 ألف بحرق الواد، وتوفيت في 28 من جويلية سنة 2020. نشأت في عائلة فقيرة، لكنها تحدت ظروفها

0: لتخط سيرة استثنائية. في العاشرة من عمرها قامت بإضراب جوع وهي تصرخ: هذا ليس عدلا، ناقمة على عدم المساواة بين الأولاد والبنات. وفي 93 تشبثت بموقفها وثارت مندهشة من أن وضعية النساء لم تحرض على الثورة الكبرى التي تتمناها. يقول أنيك كوجان: نحن نعرف من الآن فصاعدا بأي مصفات تمت كتابة التاريخ، فكم تناسى الرجال إسهام النساء الرائعات اللواتي ساهمنا في تقدم الإنسانية. لقد توقف الإنكار، إذن لنحصي بطلاتنا هؤلاء النساء الملهمات اللواتي انخرطن في ضجيج العالم كي يغيرنه نحو الأفضل. جيزيل حليمي واحدة من هؤلاء النساء، وهذا اللقب مستحق تماما، فهو يذكر بمسيرة ونضالات ورؤية، ويتطلب شجاعة وإحساسا بالمصلحة الجماعية التي يستفيد منها المجتمع بأسره. نعم، لقد عززت قضية النساء ورفعت القيم النسوية عاليا جدا. تتبع الكتاب سيرة جيزيل حليمي من مرحلة الطفولة المتمردة، من التعطش الكبير للعدالة إلى مرحلة الدراسة ثم مهنة المحاماة ومختلف القضايا المتصلة بحرب استقلال تونس ثم حرب استقلال الجزائر. إنها سيرة المحامية التي تدافع عن الوطن كما تدافع عن قضيتها المركزية، وهي قضية النساء في تونس وفي فرنسا بشكل خاص. قاومت جيزيل حليمي بشراسة وجرأة، بموهبة وبراعة، بكفاءة وعناد. وفي الكتاب اعتراف بتفاصيل مواجهتها للظلم والتابوهات وانتصارها للحرية الشرسة إلى أبعد ما يكون. يقول ناشر الكتاب: ابنة تونس، المرأة الاستثناء، الطفلة الثائرة على نمط العيش الأسري الطلائعية لفعل مجتمعي واع ينتصر للمرأة ولمبدأ المساواة مع الرجل، لم تكن لتهدئ من حركتها أو لتغادر ساحة الحرب، متسلحة بقدرة عجيبة على الفعل وعلى المواجهة، مؤمنة بقضايا المظلومين، مستندة في ذلك إلى مبدأ أساسي لكرامة الإنسان وهو الحرية. قراءة مفيدة مع تحيات محمد عيسى المؤدب.
1: مكتبة الثقافية.

0: إذاعة تونس الثقافية. الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي. الصالون الثقافي.
1: لقناة وصل على موجات إذاعة تونس الثقافية، نذكر أنه اليوم انطلقت الدورة 33 لمهرجان القاهرة الدولي لمسرح التجريب اللي تقام فعاليتها من 1 حتى 8 سبتمبر، وتشارك تونس في المسابقة الرسمية بعرض مسرحي شو أوف لموذة من إنتاج فرقة أنابيس للإنتاج وتأليف وإخراج وسينوغرافيا طاهر بن عيسى. في المسابقة الدولية الرسمية للمهرجان يمزج العمل بين المسرح والأداء الحركي والموسيقى ليقدم قراءة نقدية لعالم الموضة والتسويق الرقمي وعلاقته بالاستهلاك. كذلك تم اختيار الفنان والمسرح التونسي محمد منير العرقي عضوا في لجنة التحكيم الدولية لهذه الدورة. كذلك يشارك الباحث التونسي دكتور حمادي لهيبي في جلسات المحور الفكري للمهرجان، جلسة التجريب استراتيجيات بناء المتفرج المتحرر. ويشهد حفل الافتتاح تقديم العرض المسرحي حياة من تصميم وإخراج كريمة بدير في تجربة فنية تجمع بين الأداء التمثيلي والرقص والموسيقى بمشاركة عدد من الفنانين والراقصين، بما يعكس توجه المهرجان نحو التجريب والبحث عن أشكال جديدة للتعبير المسرحي. نذكر أن الدكتور سامح مهران هو مدير أو رئيس الدورة 33 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، ويقام عرض الافتتاح أو حفل الافتتاح 8 مساء على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بحضور نخبة من الفنانين والمسرحيين والباحثين والمهتمين بالمسرح من مصر ومختلف دول العالم. أربع عشر دولة في دورة جديدة منفتحة على التجارب العالمية، وتستمر فعاليات الدورة 33 حتى 8 سبتمبر كما ذكرنا، وتشهد عروض وتجارب مسرحية مختلفة إلى جانب مشاركات طبعا مسرحية وعربية تعكس تنوع المشهد المسرحي المعاصر. ولا تقتصر فعالية المهرجان على العروض المسرحية، إنما تمتد إلى برنامج فكري وورشات تدريب وفعاليات موازية تفتح مساحات للحوار وتبادل الخبرات بين المسرحيين والباحثين، وتناقش قضايا التجريب واتجاهات المسرح المعاصر.

0: معرض الافتتاح فيقدم تجربة مسرحية تمزج بين الجسد والحركة والصمت والكلمة في معالجة فلسفية وشاعرية لتجربة الإنسان في مواجهة العالم وطرح أسئلة الوجود والاختيار والمصير. وقالت المخرجة كريمة بدر إن العرض يتناول عالم تتدخل فيه الحياة بالموت والحب بالحرب والزمن بالذاكرة والسلطة بالحرية لينطلق من رحم رمز يتحرك من بداخله ليرى مجموعة من التجارب التي تساهم في تشكيل وعيه. وأضافت أن امتزاج الرحم بالخشبة والحياة بالمسرح يجعل من حياة تأملا في ولادة الإنسان وولادة المعنى وفي قدرة المسرح على أن يكون فضاء يتعلم فيه الإنسان رؤية نفسه والعالم من جديد، حسب حوار لجريدة الأخبار المصرية. وتخصص الدورة هذا العام برنامج تحت عنوان Egyptian Directors Celebration للاحتفاء بتجارب المخرجين المصريين في الخارج، ويقدم عرضين من إنتاجات مشتركة هما سلمى حبي أنا إنتاج مصري فرنسي من إخراج أحمد العطار، وأطفال سعداء إنتاج مصري سويسري من إخراج عمر غايات. كما يعقد المهرجان لقاء عام مع المخرجين يوم الرابع من سبتمبر للحديث عن تفاصيل تجربتيهما في المسرح التجريبي الدولي. واختار المهرجان بوستر من تصميم الفنان مصطفى عوض يطرح سؤال عن مستقبل الإبداع في ظل التكنولوجيا، حيث يجسد البوستر صراعا بصريا بين الإنسان والذكاء الاصطناعي داخل الفضاء المسرحي، وتظهر فيه يد آلية ضخمة تحرك الممثل كقطعة شطرنج في إشارة لدخول الذكاء الاصطناعي طرفا مؤثرا في العملية الإبداعية بشكل عام. وترأس لجنة التحكيم الرسمية للمسابقة الفنان أو ترأس لجنة التحكيم الرسمية للمسابقة الفنان القدير رياض الخولي من مصر، وتضم في عضويتها محمد منير العرقي من تونس، خالد الرويعي من البحرين، باتريشيا لومباردي من الولايات المتحدة الأمريكية، حسان كاسي كوياتي ممثلا لفرنسا وبوركينا فاسو، وساشو أوغنانوفسكي من مقدونيا الشمالية. لقاء يتواصل مع الأنغام.
1: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
2: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
1: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
2: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
1: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
2: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
1: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
2: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
1: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
2: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
1: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: فكونوا في الموعد.

كانت هذه أنغام عودة لتقريبا الأغاني القديمة للفنانة أنغام، فيها إيقاع خاص بالفنانة أنغام. رجعنا لقديمها، لقنا مازال متواصل في الصالون الثقافي. كان المفروض أنه يكون معنا السيد خالد الحمروني، مدير فعالية الدورة الثامنة لتظاهرة أثر الفراشة اللي تنتظم بجابس تحت شعار سيطلع من عتمة قمر، هي دورة الشعر والروائي الفلسطيني الأردني إبراهيم نصر الله، باش تصير بالفضاء المركب الثقافي محمد الباردي بجابس، مع أنه أكد أنه باش يدخل لكنه ما يجاوبش، طلبناه برشا مرات. إن شاء الله المناخير. خلينا نذكروا كذلك أنه الدورة الثانية من تظاهرة سينما جيت في زغوين تنتظم من 3 إلى 13 سبتمبر 2026، طبعا قبل أن تحط الرحال في جندوبة، من 30 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026 في إطار ترسيخ مبدأ اللامركزية الثقافية. وتنتظم هذه التظاهرة في نسختها الثانية بعد أن لاقت الدورة الأولى نجاح وإقبال من جمهور الفن السابع، واللي التأمت بمدينة تبرقة ثم بنفطة، ببادرة من مكتب الاتحاد الأوروبي في تونس والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالشراكة مع سينما دور. وهي مبادرة تحمل في صميم رؤيتها مبدأ اللامركزية الثقافية، انطلاقا من الإيمان بأن السينما ينبغي أن تصل إلى جميع المناطق وجميع الفئات. ولا تقتصر سينما جيت على كونها مهرجانا متنقلا، بل تواصل حمل الطموح ذاته، وهو جعل السينما جسرا يربط بين الجهات والأجيال والجمهور، وترسيخ الثقافة في صميم الحياة اليومية للمناطق وسكانها. وستنتقل سينما جيت في زغوان إلى عدد من الفضاءات بمختلف مناطق الولاية لتقدم أكثر من مجرد برنامج سينمائي، إذ ستتضمن التظاهرة عروض سينمائية وورشات فنية ولقاءات وإبداعات جماعية وتجارب غامرة في مسار صمم للانفتاح على الجمهور وجعل كل فرد عنصرا في عملية الإبداع. وتظل السينما في قلب سينما جيت، لكنها ستتحول إلى نقطة انطلاق لمسار فني أوسع، وستتيح الأفلام التونسية والأوروبية والأفلام القصيرة والطويلة واللقاءات مع المهنيين إلى جانب المقترحات الفنية المتنوعة للجمهور، اكتشاف رؤى وخيالات قادمة من تونس ومن مختلف أنحاء العالم. وسيضم البرنامج الأوروبي على وجه الخصوص مشاركات من ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وهولندا وبولونيا وبلجيكا وسويسرا، ليجعل منها الفضاء المهرجان فضاء للحوار بين الثقافات والمجتمعات الأوروبية والتونسية، ويتواصل هذا الانفتاح من خلال سلسلة من الورشات. من هذه الورشات، ورشة المسرح مع الممثل الشاذي العرفاوي حول التعبير والتوعية بالسلوكيات المحفوفة بالمخاطر لدى الشباب، وورشة الرقص مع أميمة البحري لتحويل تراث زغوان إلى حركة، والرسم مع سونيا بن سالم حيث سيعيد الأطفال ابتكار معلقات الأفلام وعوالمها، والتصوير الفوتوغرافي مع ربيع بن إبراهيم ذا دريمر لاكتشاف زغوان من خلال عيون سكانها. كما سيتمكن الشباب من إنجاز أفلامهم الخاصة باستخدام الهاتف الذكي انطلاقا من الكتابة وصولا إلى المونتاج قبل عرض إبداعاتهم أمام الجمهور. وستفتتح سينما جيت أيضا نافذة على أشكال السرد الجديدة من خلال ركن الواقع الافتراضي VR كورنر، الذي ينظم بالشراكة مع المعهد الفرنسي بتونس، ويقترح معهد جوتا الألماني بتونس تجربة أخرى مميزة لسيني دي جي، التي سترافق عروض فيلمين قصيرين أداءات موسيقية أصلية مباشرة، وهي تجربة غامرة تلتقي فيها السينما بالموسيقى الإلكترونية، فتتفاعل الصورة مع الصوت لتحول العرض السينمائي إلى تجربة حسية متكاملة. ومن أبرز محطات هذه الدورة، العرض التونسي الأول لفيلم لي بارون للمخرج نبيل بنيدير، الذي شارك في كتابة الفيلم مع والدته مختارية بدوية. ويروي الفيلم قصة أربع نساء من مولنبيك بلجيكيا يقررن استعادة زمام مصيرهن، وهي عبارة عن رحلة التحرر والتضامن ونقل الخبرات بين الأجيال، وهي قيم تنسجم بشكل وثيق مع موضوع الإدماج الذي تتمحور حوله الدورة. ويسبق العرض ورشة ماستر كلاس مع نبيل بنيدير، ينظم بالتعاون مع الجامعة التونسية للسينمائيين الهواة.
ومن المواعيد الرئيسية الأخرى The Wave الذي ينظمه ميد بريدج بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس يوم 10 سبتمبر في زغوان، وسيجمع هذا الموعد فنانين وفاعلين في المجال الثقافي ومراكز ثقافية أوروبية ومشاريع ومشاريع مدعومة من الاتحاد الأوروبي وكرياتيف يوروب ضمن برنامج يجمع بين الإبداع الفني واللقاءات والنقاشات حول دور الثقافة أو دور الثقافة في الحوار والتماسك الاجتماعي. لقانا يتواصل مع الأنغام.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص
0: وندوات تفتح ملابس

0: تنشقت نسيم الحرية.
1: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح وهذا يعطيك الأمان.
0: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
2: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق.
0: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
3: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
4: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية، radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
6: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
7: الإذاعة التونسية، وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟ وين هي؟
8: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي. الصالون الثقافي.
9: لقناة واصل في الصالون الثقافي مع ضيفتنا سيدة رحمة طرابلسي، منسقة لتظاهرة هي كانت انطلقت بصفاقس، تظاهرة رياضية ينظمها المكتب الجهوي لمنظمة التربية والأسرة بصفاقس استعدادا للعودة المدرسية، اسمها رحمة إيفنت. مرحبا بك رحمة. سيدة رحمة
10: عسلامة، مرحبا بك.
9: مرحبا بك. أنت طبعا أعطينا فكرة، هي تظاهرة انطلقت نهار 28 هكا؟
10: لا،
9: نهار 29.
10: هي كانت نهار 29 أوس، كانت تظاهرة رياضية وكان لها حملة تبرع. حملة التبرع هذه إن شاء الله متواصلة حتى لنهار 14 سبتمبر. دونك احنا نهار 14 سبتمبر باش نحلوا الصندوق نتاعنا، عندنا صندوق تبرع باش نحلوا الصندوق نتاعنا باش نراو قد يسلمدنا فيه، باش نعملوا كل وليمة معناها كلنا مع بعضنا اللي حضرنا في الإيفينمون. نرى وقد يسلمدنا فيه وإن شاء الله نوصله إنه نفرحه بأزيد صغير.
9: هي بداية التظاهر الرياضية كان فما حاجة، كيفاش معناها الانطلاق؟ أعطينا فكرة كيفاش كانت
10: الانطلاق. كان بعرض بوكس مني أنا والكوتش متاعي، وبعديك ما انتهك طلعوا شوية وجوه إعلامية ولا نقولوا من الحاضرين على السوشيال ميديا،
9: أي مؤثرين.
10: مؤثرين كيف ما خليل علوش بوشريف والكل،
9: المهم أي
10: طلعوا حاولوا إنهم يمارسوا رياضة البوكس، عملنا ضحك عليهم.
9: أي
10: بعديك كان فما عرض رياضي ممتاز برشا، حصل فيه الكوت سلمى قوبعة، حسن مصفر، محمد شمتوري، الكوتش أمين، حضروا فيه البادي تيك. كان عرض ياسر سميح، كان تدخلوا الانستغرام تو تراهم. عرض هكا في تنسيق سمح.
9: شنو صار؟ فما ناس تبرعت نهارتها وإلا بعد كيفاش الحملة؟ أنت قلت بديت نهارتها نهار السبت اللي فات باش تتواصل حتى الـ 14، شنو يصير في امتداد المدة هذه الكل؟
10: نهارتها كان فما ناس تبرعوا ونسبونسور كل واحد منهم عمل لقطة جميلة متاع انه منه 14 سبتمبر كل السبت تمشي منه نسبة معينة ترجع للصندوق متاعنا.

0: بختفى كيكه كلمونه زيدانيس من فرنسا، كلمونه من الامارات، كلمونه برشا عبيد معناها وقياديني تبرعوا.
1: اي بي شكل التبرعات هل هي ماديه والا معناها حاجات تجهيزات خاصه بالمواد، خلينا نقولوا دراسيه خاصه بالعوده المدرسيه، كيفاش باش تكون؟
0: اي نوع من انواع التبرعات مقبول؟
1: مقبول بي
0: كارتابليت فلوس كسوسوات باش ميداعات اي حاجه، اي انسان عنده صغير ويعرف شنو معناها صغير
1: يحتاج
0: انه يكون حاضر انه يدخل المدرسه ولا الكوليج ولا الليسي. دونك اي نوع مقبول.
1: شكون باش يستفاد؟ هل عندكم معناها قائمه والا هذا حسب شنو باش تلموا على امتداد الايام هذه كلهم بعد تمشي للمستحقيها؟
0: اكيد اكيد عندنا قائمات، مش قائمه معناتها احنا ما حنيش كاين في الصفاق، احنا نزورو حتى الارياف والمعتمديات. عنا قائمات، والحاجة اللي عملناها انه وصينا المكسبات اللي نتعاملوا معهم على كونتيتي محددة سلون القائمات متاعنا، لطن اللي نحلو صندوقنا معناها ونخلصوهم ان شاء الله.
1: ان شاء الله اكيد تتم. كيفاش معناها التبرعات كيفاش تصير؟ يتصلوا بالمكتب الجهوي لمنظمة التربية والأسرة بصفاقس هكا؟
0: يتصلوا بالمكتب الجهوي للتربية والأسرة معناتها يعطيهم الريب، وإلا يجيوا للمكتب نتاعنا ويشوفوا على عينيهم ويروا الصندوق، والصندوق راهو مشرف عليه عادل الأشهاد.
1: أي باش يشوفوا قديش معناها قيمة المادية اللي تم جمعها هكا.
0: أي
1: بيه؟
0: وعن الريب زدي معناتها كي يبدأوا مواطنينا في الخارج ينجموا يبعثونا على الريب.
1: الامور منظمه معناها اللي باش يقدم مساعده باش يعاون الصغيرات في العوده المدرسيه على الاقل يعرف انه فلوسه باش تمشي لمستحقها.
0: باش تمشي لمستحقها، واحنا راهو نخرجوا للميدان ونعاينوا حالتنا بالكدا بالكدا وما نوصلوا انه معناها بالحق نتفاعلوا مع الحاله 100% نسالوا الشؤون الاجتماعيه ونعاينوا بالكدا بالكدا معناها ندخلوا حتى للديار ونعاينوها.
1: واضح. شكرا لك السيدة رحمة الترابلسي المنسقة العامة للتظاهرة، وكذلك عن المكتب الجهوي لمنظمة التربية والأسرة بصفاقس. شكرا جزيلا لك، إن شاء الله بالتوفيق.

كانت هذه فايز أحمد في قعد معي 16 دقيقة في هذا المشوار المباشر من الصالون الثقافي. نذكر أن اتحاد الإذاعات الدول العربية أعلن عن تنظيم الدورة 26 من المهرجان من 21 ل 24 سبتمبر. الفعاليات هذه تدور أو تتوازع بين مدينتي تونس والحمامات، حيث يحتضن المسرح الأثري بقرطاج حفل الافتتاح بمشاركة النجم السوري نسيف زيتون والفنانة العراقية رحمة رياض، وستشهد السهرة الافتتاحية تكريم عدد من نجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين. وتتواصل فعاليات الدورة في المدينة المتوسطية ياسمين الحمامات لتحتضن معرض التكنولوجيا والتجهيزات، بما يتيح للمهنيين والزوار الاطلاع على أحدث الابتكارات والتطورات التقنية في قطاع الإعلام والاتصال، إلى جانب سوق الإنتاج البرامجي اللي يمثل فضاء للقاء المنتجين والمهنيين وتبادل الأعمال والبرامج. يشمل البرنامج المهني أيضا 3 ندوات حوارية تتناول جملة من التحولات التي يشهدها المشهد الإعلامي العربي، وهي البودكاست، اتجاهات المحتوى وقوة التأثير، والجمهور وصناعة المحتوى من التلقي إلى الشراكة، والإعلام السياحي من ناقل للحدث إلى صانع للوجهة بمشاركة نخبة من الخبراء العرب والدوليين. ويتضمن برنامج الدورة في إطار الاحتفاء والتقدير للإنتاجات الإعلامية العربية حفل توزيع جوائز التبادلات الإذاعية والتلفزيونية، إلى جانب تكريم أعضاء لجان التحكيم، ذلك ضمن فعاليات المهرجان بمدينة ياسمين الحمامات. ويختتم المهرجان فعالياته بسهرة فنية يحتضنها مسرح الأوبرا بمدينة الثقافة، ويتابع خلالها الجمهور العرض الأول حصريا للعمل الفني سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم ثليبي، في رحلة فنية تستحضر الموال باعتباره قيمة جمالية راسخة في الموسيقى العربية. كما ستشهد السهرة تتويج الأعمال الفائزة في المسابقات الإذاعية والتلفزيونية الرئيسية والموازية ومسابقة الإعلام الجديد، احتفاء بتنوع أشكال الإبداع الإعلامي العربي وتواكب التحولات المتسارعة التي يشهدها المشهد الرقمي. لقانا يتواصل مع الأنغام.

لقناة تواصل على موجات إذاعة تونس الثقافية في هذا المشوار المباشر من الصالون الثقافي. سنقرأ مقال بعنوان الانفصال، صورة أمريكا عام 2045 يتوقع مؤلفها انقسام البلاد إلى كيانين منفصلين بعد حرب أهلية. مقال كتبه نقلته الشرق الأوسط عن جوناثان دي، يقول لا تقتصر الروايات التي تدور أحداثها في المستقبل على أدب الخيال العلمي، فالأوقات العصيبة والمشحونة بالقلق غالبا ما تولد أعمال أدبية تصور عوالم مستقبلية قاتمة. ديستوبيا تتسم بالقلق والتحذير، ومتى كانت آخر مرة شعرت فيها بالإطمئنان التام؟ لقد حفلت حقبة القرن العشرين على وجه الخصوص بمثل هذه الرؤى، وقد أثبتت بعض الأحمال مثل حكاية الجارية لمارغريت أتود أو عالم جديد شجاع برايف نيو وورلد لألدوس هيكسلي التي نشرت عام 1932 وتزداد أحداثها إثارة للرعب يوما بعد يوم، أنها كانت أكثر دقة في استشراف المستقبل مقارنة بغيرها. ومع ذلك فإن أفضل طريقة لفهم هذه الأعمال ليس باعتبارها تنبؤات حقيقية لمستقبلنا، بل كإطلاق لجام المخاوف الراهنة التي تشبه أحلام اليقظة بشأن التقلبات العمياء التي تميز لحظتها الحالية. وفي رواية The Break Up، الانفصال، يقدم كورت أندرسون شيئا نادرا ما نراه في هذا النوع من الكتب. وتتبادر إلى الذهن هنا رواية جون رايموند الممتازة الصادرة عام 2022 حول الكوارث المناخية، وهي الإنكار. فهو لا يختار مسرح لأحداثه في قرن بعيد حيث تصبح مشاكلنا الحالية مجرد جزء من التاريخ، بل يختار وقت لا يبعد سوى 19 عاما من الآن، وهي فترة من المرجح أن يعاصرها معظم قراءه. وفي محاولة لاستشراف الحالة الانتقالية المقلقة للحياة الأمريكية عام 2026، يرسم الكاتب صورة لعام 2045 بعد مرور سنوات على حرب أهلية أمريكية ثانية قصيرة وقذرة ومصورة ببراعة لافتة، حيث انقسمت البلاد إلى كيانين منفصلين بشكل فوضوي ولكنهما لا يزالان رسميين: الولايات المتحدة الأمريكية التي تقلصت لتضم 39 ولاية فقط، والجمهورية الأمريكية الحرة Free American Republic، وهي كيان يغلب عليها السكان البيض والمسيحيون ويمثل عودة أفكار رجعية نألفها جميعا ونشعر بالأسى تجاهها في واقعنا الحالي. يتوقع كذلك الكاتب ومع حلول السلام يسمح لسكان الولايات المتحدة السابقة بأسرهم التصويت لتحديد الكيان الذين يرغبون في الانضمام إليه. وهكذا لا نجد هذه المرة حدود فاصلة مرتبة جغرافيا أو متخيلة بوضوح كما كان الحال مع خط ميسون ديكسون. فعلى سبيل المثال نرى المسافرين عبر الولايات الجنوبية حيث لا ترغب المناطق الحضرية في الانضمام إلى الجمهورية الأمريكية الحرة، تماما كما أن الجمهورية نفسها لا ترغب في ذلك. نراهم يعبرون الحدود الوطنية ذهابا وإيابا طوال الوقت. إنها ليست حالة انفصام تام، بل تفكك للوحدة. ورغم أن هذا الحل يمثل فوضى عارمة، فإنه أوقف على الأقل هجمات الطائرات المسيرة الإرهابية ونشر الجيش للروبوتات كرد فعل لقتل مواطنين أمريكيين متمردين في الشوارع، هذا في الوقت الراهن على الأقل. ويأخذنا المؤلف في جولة عبر هذه الحياة الأمريكية الجديدة عبر عائلة زيمباليست التي تعكس خطوط التصدع فيما تعيش فيها ما تعيشه الأمة بأسرها، وهو أمر تدركه العائلة تماما. ففي عام 2044 انتقلت العائلة من ولاية تينيسي إلى سان فرانسيسكو ليتولى آشر زيمباليست إدارة معهد غامض المهام نيابة عن شخص قد يمثل أندر الكائنات وجودا، الملياردير المحب للخير. لكن زوجته ناتالي لم تتحمل الصدمة الثقافية، فهي شاعرة من بين كل المهن وقد اكتسبت سمعة مثيرة للجدل أو سيئة السمعة ثقافيا لكونها صريحة ومباشرة في انتقاد المسلمات الليبرالية بأسلوب يذكرنا بالكاتبة ليونار شرايفر. ونتيجة لذلك عادت ناتالي إلى تينيسي قبل 6 أشهر.
ويقول كاتب المقال الذي نقل عن نيويورك تايمز: بصفته روائيا يعد أندرسون الذي تشمل أعماله غير الروائية أرض الخيال كيف فقدت أمريكا صوابها والعباقرة الأشرار تقويض أمريكا، فيلسوفا أكثر منه صانع للحبكات القصصية، فالدراما العائلية التي تدور حول علاقة الزوجين زيمباليست وما إن كانت ستستمر أم ستنتهي تفتقر إلى التشويق بمجرد أن تبدأ الأحداث فعليا، إذ تشبه إلى حد كبير قضاء أسبوع في سيارة مع 3 أشخاص يضحكون على سلسلة من النكات الخاصة بهم ثم يشرحون لاحقا سبب كون تلك النكات نكت مضحكة. لقنا يتواصل على موجات إذاعة تونس الثقافية مع الأنغام.

نوصل ختام هذا المشوار المباشر من الصالون الثقافي على موجات إذاعة تونس الثقافية. أجمل تحيات مريم جارة ونزيها زرعي، إلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
1: وثائق وحقائق.
2: إذاعة تونس الثقافية.
1: وثائق وحقائق. بحث وتحقيق في ذاكرتنا الوطنية من خلال وثائق تاريخية مع عادل القادري.
3: مستمعينا مستمعاتنا، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم وثائق وحقائق. سعداء اليوم باستضافة الأستاذ الدكتور محمد لطفي الشيبي. مرحبا بك سي لطفي.
4: مرحبا، شكرا.
3: وأنت من أصدقاء البرنامج، وسيكون موضوع لقائنا معك اليوم حول علاقة زعماء الحركة النقابية التونسية بالحركة الوطنية، مستندين في ذلك إلى كتاب جديد لك صدر في الآونة الأخيرة باللغة الفرنسية بعنوان باجي كليري دو ليستوار دو لا تونيزي كونتمبورين، منشورات سانتيانا و
4: 2025،
3: وما يمكن ترجمته صفحات من تاريخ تونس المعاصر مضيئة أو تضيء على حول تاريخ تونس المعاصر. ونذكر أنك أستاذ مختص في التاريخ المعاصر، وكنت مديرا للمعهد العالي تاريخ
4: الحركة الوطنية،
3: المعهد العالي تاريخ تونس المعاصر حاليا، ولديك أعمال عديدة لعل من أهمها في السنوات الأخيرة الحركة الوطنية التونسية والمسألة العمالية النقابية 1894-1956، ولهذا الكتاب الضخم بأربع أجزاء علاقة بموضوعنا اليوم، وإن كنا نستند إلى كتاب هذا الجديد الذي أشرنا إليه. لكن لديك أعمال أخرى عديدة حول زعماء الحركة النقابية والحركة الوطنية، مثل كتاب حول الهادي نويرة، وآخر حول سين الفار تعتقد حول محمد علي الحامي. وقدمناه أذكر في هذا البرنامج. واهتمامك أيضا بالماسونية، لديك كتاب حول الماسونية في الوطن العربي زمن الاستعمار الأوروبي، إلى جانب الحداد وبرقيبة، كتاب الحداد وبرقيبة ومعركة السفور واللقاء المؤجل. أعمال عديدة، هذه بعض العناوين، ولكن هناك أعمال أخرى كثيرة. في الحقيقة ما لفت انتباهي في هذا الكتاب الجديد الصادر لك أستاذ محمد لطفي الشيبي كثرة الوثائق التي أدرجتها في هذا الكتاب. أنت لم تكتفي بالرسائل أو التقارير أو المحاضر، وإنما أيضا هناك عدة صور لافتة، حتى أنها أخذت عناوين بعض الفصول في هذا الكتاب. أذكر من بينها مثلا هنا صورة تعتقد أنها فريدة، ما سميته باللغة الفرنسية أوزوريجين دي كو ديكلاد PMF، هذا PMF بير موندس فرانس.
4: نعم.
3: في 31 جويلية 1954، عندما كان رئيس حكومة الفرنسية التي هي التي أعلنت لأول مرة بير موندس فرانس عن قبول فرنسا باستقلال تونس مبدئيا على الأقل. ولكن قبل هناك صور أخرى عديدة، بعضها يجمع بين الزعيمين حبيب بورقيبة وصالح بن يوسف الذي سنعود إليه بعد قليل وفرحات حشاد، ولديك قراءة لهذه الصورة. سنرى كيف أن يمكن للمؤرخ أن يقرأ بدقة وبعمق بعض الصور التي ربما لن توقف عندها كثيرا لكنها هامة وتقول ما لا تقوله الوثائق المكتوبة.

0: مكتوبة. هناك صورة أخرى توقفت عندها كثيرا لإبراز عمق العلاقة بين بيير موندوس فرانس والهيدي نويرة، ولكن هذه صورة متأخرة.
1: نعم،
0: أنت عدت هنا صفحة حسب ما أعرف صفحة 45 من كتابك إلى صورة بمناسبة الاحتفاء بمرور 20 سنة على استقلال تونس سنة 1976. هذه الصورة وفيها الاحتفاء هذا يبدو لي كان ضيف. كان ضيف؟
1: نعم، بمناسبة عيد الاستقلال.
0: وسنعود إلى هذه الصورة التي رأيت فيها ما يؤكد عمق العلاقة بين الرجلين. ولو أنه المشهور أكثر نعرف صورة بيير موندوس فرانس على مكتب الرئيس بورقيبة.
1: نعم.
0: صورة الشهيرة، ولكن أنت تؤكد أن هذه الصورة ربما أكثر عمق وأكثر دلالة. هناك صورة أخرى تجمع بين صالح بن يوسف يتوسط مجموعة من النقابيين، أعتقد هذه
1: أي نعم أي.
0: وأنت
1: محمود المسعدي وأحمد بن صالح ومحمد كريم.
0: محمد كريم، إذن هذه تقريبا الصورة في 18 جويلية
1: 1953 في بهو البرلمان السويدي، حيث السويدي السويد بمناسبة انعقاد مؤتمر الأممية الاشتراكية
0: في ستوكهولم.
1: في ستوكهولم.
0: إذن إلى جانب الزعيم صالح بن يوسف كان هو وقتها خارج تونس. نذكر أنه كان عندما تم يعني إقالة حكومة محمد شنيق بعد فشل المفاوضات الأولى، كان هو وبدرة خصصنا حسن محمد بدرة مع الأستاذ مصف باني أصدر كتابا عن محمد بدرة، أن كانوا في الخارج.
1: نعم كان في نعم في المهجر.
0: ولكن هذه الصور العديدة والهامة، ولكن هناك عدة وثائق أخرى، أي مصادر اعتمدت، أي أرشيفات اعتمدت في هذا الكتاب الأخير؟
1: شكرا على السؤال. إذن بالنسبة للمؤرخ عندما يصدر عملا ما اعتمادا على ما توفر إليه من مصادر متنوعة، أنا من ربما من نوع المؤرخ الذي يجمع وينوع المصادر بقدر الإمكان، مصادر أرشيفية، مصادر صور، مصادر مذكرات إلى غير ذلك. إذا تمكنت في هذا الكتاب من أن صح تعديلي صورة لحدث تاريخي تم ولم يقع الانتباه إليه ولم نعرف المغزى، وبالتالي قدمت هذا العمل تبيانا لما تعطي هذه الصورة من أبعاد في تاريخ العلاقة بين الحركة النقابية والحركة الوطنية وبين الزعامة الوطنية إن صح التعبير. إذا نبدأ بالصورة الأولى.
0: وأين نجد هذه الصورة؟
1: والصورة الأولى التي تمثل رجوع الزعيم بورقيبة من الشرق في 8 سبتمبر 1949 ويتوسط إذن الزعيم بورقيبة هذه الصورة، وعلى يمينه إذن الأمين العام للحزب الحر الدستوري الجديد اللي هو الأستاذ صالح بن يوسف، وعلى يساره إذن الزعيم فرحات حشاد اللي هو الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل. وهذه الصورة إذا ركزت عليها كما ينبغي تلاحظ أن الزعيم حبيب بورقيبة ينظر إلى المصور الذي إذن
0: التقط
1: الصورة، في حين أن صالح بن يوسف إذن يشير بيده من وراء الحبيب بورقيبة إلى انتباه فرحات حشاد حتى ينتبه إذن للذي سيلتقط الصورة، باعتبار أن الذي التقط الصورة تبين لي هو من السفارة من الإقامة العامة من الإقامة العامة الفرنسية. إذن في هذه
0: جاءته في الأرشيف الفرنسي هذه.
1: نعم، هذه الصورة لها تاريخ. من أصدر هذه الصورة لأول مرة؟ أصدرها شارل أندري جوليان في كتابه إلى تونيزي دوفان انديبندانت. ومن هو شارل أندري جوليان؟ شارل أندري جوليان هو مؤرخ من فرنسي اشتراكي، وكانت له علاقة وطيدة بالحبيب بورقيبة وعلاقة وطيدة بأرمان غيون وبالوزارة الخارجية الفرنسية. إذا تحصل شارل أندري جوليان على هذه الصورة من أرشيف وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية أي الإقامة العامة الفرنسية، وأصدره لأول مرة في كتابه قلت لا تونيزي دو فان انديبندون، ولم نفهم مغزى هذه الصورة. تبين لي أن الصورة تدخل في إطار كبير جدا، هي عودة بورقيبة يوم
0: من المشرق.
1: من المشرق إلى تونس، رغم أن في الأمين العام صالح بن يوسف اللي هو كان لا يرغب في أن يرجع لحبيب بورقيبة، لأنه أصبح صالح بن يوسف مهيمن على الحزب الحر الدستوري الجديد. وبعد مؤتمر دار سليم في أكتوبر 1948 ولا يرغب في رجوع لحبيب بورقيبة حتى
0: إذا 1948 تقريبا مؤتمر الحزب،
1: مؤتمر الحزب، مؤتمر دار سليم
0: حدث في غياب بورقيبة،
1: حدث في غياب بورقيبة. وكان هذا المؤتمر إذا بداية سيطرة صالح بن يوسف على جهاز الحزب
0: في وتوثيق علاقته باتحاد الشغل،
1: وتوثيق علاقته بناهيك أن في هذا المؤتمر، مؤتمر دار سليم، من هو رئيس المؤتمر؟ هو فرحات حشاد. فرحات حشاد هو رئيس مؤتمر الحزب،
0: دار. لماذا بعض المؤرخين يقولون أو يؤكدون أنه في إلى حد تلك الفترة لم يكن لحبيب عاشور انتماء سياسي معلن للحزب الدستوري، يعني في نهاية الأربعينات كان مستقلا يقال؟
1: لا أبدا،
0: أنت تنفي.
1: لا لا لا, لا لا لا لا لا أبدا. هو ما يميز بداية الحركة النقابية وتأسيس النقابات المستقلة اللي هي
0: طبعا هذا اللقاء سنتوقف عند كل وثيقة وخلفياتها تحت إطار العنوان الذي اخترناه لهذا اللقاء، لأن مواضيع متباعدة تبدو، لكنها ما يربط بينه علاقة زعماء الحركة النقابية. أشرنا أن بدأنا بفرحات حشيد، ولكن سنأتي لابن صالح، ولكن بالحركة الوطنية وخاصة زعيميها بورقيبة وبن يوسف، لأن بن يوسف يتكرر في هذا الكتاب في أكثر في أكثر من فصل، هناك خمسة فصول، ثلاثة منها نجد فيها حتى هروبه من تونس ثم عودته بعد الأزمة وما يعرف بالفتنة اليوسفية. إذن
1: نرجع،
0: قلنا ترأس المؤتمر.
1: إذن حتى نفهم مغزى الصورة لابد إجابة عن سؤالك، كيف الحبيب عاشور لم يكن دستوريا أو أخفى دستارته إلى غير ذلك؟ في تأسيس النقابات المستقلة التي أسسها فرحات حشاد في أكتوبر 1944 في صفاقس وتسمى اتحاد النقابات المستقلة بالجنوب، كيف تمكن فرحات حشاد من تأسيس هذه النقابات عندما خرج ولم يقع انتخابه في مؤتمر اتحاد النقابات سي جي تي اللي هو وقع في مارس 1944، وبإشارة من ألبير بوزونكي اللي هو متزعم التيار الاشتراكي في النقابة الفرنسية، هو الذي أشار على فرحات حشاد بتأسيس النقابات المستقلة في الجنوب. إذن تأسيس النقابات المستقلة في الجنوب لم يكن ممكنا لفرحات حشاد لولا الدعم الذي كان وراءه الدستوري النقابي حبيب عاشور والدستوري النقابي عبد العزيز بوراوي. عبد العزيز بوراوي والحبيب عاشور وكلاهما من الوطنيين الدساترة النقابيين،
0: وسنجد بعد 40
1: لماذا
0: على ذكر بوراوي بعد 40 سنة سيؤسس هناك نقابة أخرى موازية لاتحاد عام تونس الشغل، أعتقد اسمه اتحاد وطني أو شيء من هذا القبيل هكذا.
1: نعم في الثمانينات.
0: لا إشارة فقط لعبد العزيز بوراوي.
1: لماذا أركز وأقول إذن الحبيب عاشور الدستوري النقابي وعبد العزيز البوراوي النقابي؟ باعتبار أن فرحات حشاد حين ذاك لم يكن دستوريا وليست له أي علاقة بالدستور وبالوطنيين، بل كان اشتراكيا. إذن مهم جدا. إذن ثم من بعد بسيقع تأسيس اتحاد النقابات بالشمال، وثم من بعد سينضم إلى هذه الاتحادين اتحاد الجنوب نقابات الجنوب واتحاد النقابات الشمال جامعة المتوظفين اللي كان معناها شادها معناها وراها الحزب الحر الدستوري بشقيه الجديد والقديم. إذن بالنسبة للجديد عنا صادق الشايبي، وبالنسبة للقديم عنا الصحبي فرحات. إذن دخول هذه الجمعية، لكن وراء هذه الجمعية وكيف تم جلبها نعم نقابة جامعة المتوظفين التونسيين، وراءها هو المناضل النقابي الفاضل بن عاشور، باعتبار أن الفاضل بن عاشور كان من النقابيين الناشطين في نقابة مدرسي جامعة الزيتونة منذ الثلاثينات. وتم
0: هي جامعة المتوظفين تأسست في الثلاثينات
1: سنة 36، خرجوا المتوظفين التونسيين، خرجوا من جامعة الجامعة الفرنسية، وكونوا إذا جامعة على حدة جامعة المتوظفين التونسيين عام 36 في إطار الجبهة الشعبية، عندما ليون بلوم كون الحكومة بتاعه في فرنسا.
0: لكن سمحت أستاذ في الشيبي بالعودة إلى الصورة التي أوردتها في صفحة 26 من كتابك، أنت رأيت فيها عديد الدلالات، وفي تحليلك لهذه الصورة ولأحداث أخرى طبعا أنت تعتمد عدة وثائق لم نشر إليها، ولكن وثائق عديدة جدا في الحقيقة. نعرف أن كتبك عادة ما تكون معززة ومدججة لنقل بالوثائق التاريخية من مصادر عديدة، أرشيفات فرنسية وتونسية وحتى أرشيفات خاصة، نعرف أن لديك صلة معناها حتى بشخصيات وأرشيفهم العائلي أو كما نوري بوديلي وهكذا،
1: والدكتور علي الدكتور إليكو هنا دريا حضرية
0: أستاذك هذا؟
1: لا لا لا
0: أندري
1: نوشي.
0: أندري نوشي أنت متأثر بمدرسة أندري نوشي وتليلي
1: أبسولو. أي لا صحيح طبعا، أي أنا
0: بشير تليلي.
1: أي نعم نعم
0: نفس المدرسة.
1: أي نفس المدرسة نعم،
0: تلمذت على معناها لنقول عالمين في مجال التاريخ المعاصر، ولكن نرى كأن حشاد في هذه الصورة بعيد نسبيا عن بورقيبة، وكأنه لا يعرف، يعني لا نلاحظ هذا القرب ما بين حشاد في هذه الصورة في 1949 بين فرحات حشاد وبورقيبة. أنت في كواليس هذا البرنامج وفي ربما في لقاءات سابقة كأنك لمحت أنه لم يكن يعرفه فرحات حشاد، لم يكن يعرف لحبيب بورقيبة. متى التقى به لأول مرة هذا الزعيم النقابي الكبير الذي كانت له هذه الهالة، حتى منذ يعني الهالة لم تصنعه له حادثة استشهادة، هو قبل ذلك لديه هذه الكاريزما، هذه القيادة، الروح القيادية. متى التقى ببورقيبة؟
1: هذه الصورة معبرة جدا على أن فرحات حشاد لم يكن له معرفة أو اتصال بالزعيم الحبيب بورقيبة قبل رجوع الزعيم يوم 8 سبتمبر 1949، بل كان يعرف حق المعرفة هو صالح بن يوسف.
0: إذن علاقته وثيقة
1: وهذه العلاقة بدأت تتوثق عندما استدعى صالح بن يوسف فرحات حشاد بصفته الأمين العام الاتحاد العام التونسي الشغل في مؤتمر ليلة القدر أو مؤتمر الاستقلال الذي انعقد في يوم 22 أوت 1946. وفي هذا المؤتمر اللي هو دهمات سلطة قوات الأمن، تمكن صالح بن يوسف أن يقول للحضور أنتم موافقون على طلب الاستقلال التام، فأجابوه الحاضرون نعم. إذن فرحات حشاد كان باعتباره المشاركة والموافقة على الاستقلال، إذن انضوى فرحات حشاد الاشتراكي في الخط الوطني.
0: ونعرف أن ذلك المؤتمر شاركوا فيه باستثناء الحزب الشيوعي التونسي في مؤتمر
1: الحزب القديم،
0: حزب القديم، حزب الجديد، حد عام تونس الشغل، شخصيات مستقلة هكذا.
1: نعم نعم.
0: ولكن قبل سنة من هذه الصورة وعودة بورقيبة بعد 4 سنوات في المشرق وفيها بعض المكاسب وبعض الخيبات له شخصياً، نعرف الحملة التي تم تنظيمها ضده في قاهرة، ويعني من الحزب القديم ومن بعض المعجبين بالزعيم الثعالبي لأنه زار المشرق وله سمعة كبيرة في المشرق، وسمعوا بالخلاف الذي استجد في 1937 وصلت أصداء، فبالتالي اتخذوا موقف سلبي نوعا ما بعض المشارقة، ولكن زاد بعض التونسيين حرضوا ضده، وبالتالي لم يكن مرتاحا كثيرا رغم جولاته وزياراته لبلدان عديدة. طبعا لم يكتفي بمصر، عندما نقول 4 سنوات بورقيبة من 45 مارس مباشرة بعد تأسيس الجامعة العربية، جامعة الدول العربية، انتقل بعد أيام قليلة إلى القاهرة، وصل بصعوبة لمحال. ولكن قبل سنة هناك معناها من هذه العودة هناك مؤتمر
1: مؤتمر
0: عزز فيه مكانته بصالح بن يوسف في الحزب، وقلت أنا وكأنه لم يكن يرغب في عودة ريبة، ولكن قبل زاد بسنتين حدث هام في 47. تشير أنت في هذا الكتاب وتوضح ذلك أن المواقف اختلفت بين الزعيمين من هذا الإضراب الكبير الذي وقع، وكانت له يعني ضحايا، وحتى حبيب عاشور يعني أصيب في تلك الأحداث في أوت 47، وكانت للزعيمين الوطنيين بورقيبة ولو أنه في الخارج، وصالح بن يوسف اللي هو أمسك بقيادة الحزب في تونس، موقفين مختلفين من التصعيد النقابي اللي قاده تقريبا لحبيب عاشور. نعم. هكذا مع وحتى حشاد، وفاجأتني عندما يبدي أوردت ولا أكدت ولا أوضحت أنه حشاد لم يكن في تلك الفترة على الأقل كان أقل يعني ميلا للتصعيد.
1: مؤكد حسب الوثائق التي ذكرتها ونشرتها،
0: من كان مع التصعيد ومن كان ضد في 1947.
1: إذن نقطة تاريخية مهمة جدا، الزعيم الحبيب بورقيبة ذهب إلى الشرق بإشارة ودعم من هوكر دوليتل. هوكر دوليتل القنصل الأمريكي هو الذي سلم، وهذا مصدر أرشيفي عندي من عسكري، هو الذي سلم إلى الحبيب بورقيبة في أكتوبر 44 إذن نص خطاب نحاس باشا في الإسكندرية، وذي ندوة الإسكندرية اللي وقعت كانت إعدادا لتأسيس الجامعة العربية اللي بتكون في مارس 45. ماذا قال نحاس باشا في الخطاب متاع 44، والنص متاع الخطاب أعطاه هوكر دوليتر لحبيب بورقيبة، وقالوا أنت باش تكون ممثل معناها تونس في هذه التأسيس الجامعة. إذن قال بالعبارة وهذا موجود وموفق، قال لا يمكن، هذا نحاس باشا، لا يمكن أن نؤسس جامعة الدول العربية دون حضور ممثلين عن تونس والمغرب الأقصى، والقنصل الأمريكي والولايات المتحركية وإنجلترا نعرف دورها في تأسيس جامعة الدول العربية. معناها كان إذن تم إعطاء هذا النص إلى بورقيبة، وقالوا نحن معك في التوجه إلى الشرق لتدويل القضية التونسية في عند تأسيس جامعة الدول العربية. إذن
0: كنت تتبناها يعني.
1: كنت تتبناها.
0: مجموعة الدول. ما ننسيوش تأسيس الأمم المتحدة. لأنه تأسيس الأمم المتحدة
1: أي سابق ذلك في أكتوبر 45
0: باش يكون لها صوت سيعبر عنها ممثلو دول مستقلة. وهم خمسة تقريبا وقتها، ما همش برشا دول اللي أسوها يعني، ما همش برشا. نعود ولكن دوليت هنا فما صورة، أنت عدت إلى صورة 1976 للهيدي نويرة وصديقه حسب ما فهمنا، وعلاقة وثيقة مع بيير موندوز فرانس سنعود إليه بعد قليل، ولكن غابت على ذكر دوليتل القنصل الأمريكي الذي غضبت منه فرنسا وطلبت إبعاده عن تونس، وفعلا غيرت مكانه وزارة الخارجية الأمريكية إلى مصر. ولكن عندما ذهب بورقيبة إلى مصر وجد دوليتل في انتظاره،
1: وهو الذي سهل له العملية الحصول على التأشيرة للذهاب إلى الولايات الأمريكية سنة 47 إلى جمعية الأمم المتحدة، والاتصال بالوفد العراقي، والاتصال بالكاتب العام في السفارة.
0: أردت قوله سمعت.
1: نعم.
0: أن الصورة الغائبة على الكتاب هذا إذا على ذكر دوليتل، أنه فما صورة زادة في ثمانينات القرن الماضي يعني بعد استقلال تونس بثلاثين سنة، هناك صورة معروفة أذكر، لا أعرف ما الآن نسيت المصدر، ولكن رأيتها طلعت عليها، لقاء بقي تلك الصداقة بين بورقيبة ودوليتل 40 سنة بعد الأربعينات، يعني بعد بورقيبة ليه 30 سنة رئيس جمهورية. وفما استقبلوا في تونس، والناس هم زوز كبار في السن يعني زادوا عمرهم يعني حوالي 80 سنة وقتها حاجة هكا، وكان صديق ليه وحافظ على تلك الصداقة يعني حتى بعد 30 سنة من استقلال تونس تقريبا الثمانينات.
1: نعم.
0: كما الصورة هذه بعد 20 سنة. نرى هذه العلاقة الوثيقة بجانب نويرة يبدو لزوجته، هذه
1: زوجته.
0: ولكن نعود إلى الصورة الأهم، والموضوع لقانا هذه العلاقة المركبة. قلت أشرت سألتك عن أحداث 47 وتصعيد النقابي والأضرابات، كأنه موقف بورقيبة يختلف تماما عن موقف شكون كان مع التصعيد وشكون ضد، سواء في الوطنيين يعني زعماء الحزب الدستوري الجديد أو زعماء الحركة النقابية خاصة حشاد وعاشور مثلا في تلك الفترة البارزين هما حشاد وعاشور، ما زال وقتها لا فما بن صالح لا.
1: إذن بإزاز وبالتدقيق الملزم لا يمكن أن نفهم ما حدث يوم 5 أوت 47 دون الرجوع إلى الأسباب التي مهدت إلى ما حدث، وهذه الأسباب تتمثل في أن الإقامة العامة إذا تخلت على الاتحاد العام التونسي الشغل في المشاورات حول الزيادات في الأجور وتستشير وتستدعي فقط النقابة الشيوعية اليوستيتي الفرنسية دون إذا الرجوع إلى الاتحاد العام للشغل، ثم أن الاتحاد العام للشغل قدم مطلب باش يدخل إلى النقابة العالمية لفسام وتم رفض هذه الاتحاد السوفيتي المعسكر الشرقي في إطار الحرب الباردة. إذن فتم في جويلية 1047 دعوة أيوة في جويلية 1947 دعوة الهيئة الإدارية الموسعة التي تضم أيضا الأمناء العامون في الاتحادات الجهوية للانعقاد والنظر في ماذا يكون موقف الاتحاد من هذا الموقف السلبي للمقيم العام والمقام العام. والمقيم العام كان جون مانس اللي هو من 1947 إلى 1950. إذن
0: رغم أنه جاء يبدو لي بغايات الصحية
1: وجون مانس إذن يلزم ندقه هو نقابي واشتراكي نقابي،
0: فما عنده توجهات إصلاحية في الوضع الحماية في تونس
1: أصلاحية في مخصص الصحافة من مكن مثلا الهدي نويرة لتأسيس الإصدار جريدة ميسيون الرسالة اللي بدأت عام 48 وبشتقت حتى 1952.
0: أنت أشرت لي في الكواليس أن نويرة يكتب في الصحافة الفرنسية منذ الثلاثينات.
1: أي لكن هذا بالطبع ما نجموش نخلطوا بين الأمور، خلينا
0: معناه عنده علاقة بالصحافة برشا ما يعرفوش نويرة كان يكتب.
1: الهدي نويرة كاتب قدير،
0: يمكن الرجوع إلى عملك كتابك حول نويرة.
1: الهدي نويرة بالطبع
0: نعود. إذن تقرر عقد إضرب معناه شن إضرابات.
1: إذن انعقد هذه الهيئة الإدارية الموسعة وقدم فرحات حشاد لائحة في الإضراب بيوم واحد، فلم يقع إذن قبولها، فتلاه إذن الحبيب عاشور لائحة في إضراب لا نهائي وهذا إضراب مفتوح. وكان وراء التصعيد مع الحبيب عاشور الحبيب بورقيبة في الشرق، بينما صالح بن يوسف كان قريب لفرحات حشاد بيوم واحد.
0: معنا ضد التصعيد.
1: إذن هذا من المصادر التي اعتمدتها هي شهادة محمد كريم. محمد كريم اللي كان عايش وعضو في الهيئة الإدارية وقال هاو ما صار في الوحدة. إذن ثم شهادة عبد العزيز البوراوي، وعبد العزيز البوراوي زاد يذكر هذا. إذن
0: أصدر مذكراته.
1: نعم
0: رأوا نذكر مستمعي ذات الثقافية أنه عديد النقابين أصدروا مذكرات.
1: نعم النوري
0: فقط المعروفين برشا يعني
1: النوري بوديلي عبد العزيز بوراوي الحبيب عاشور ومحمد كريم كلهم هذوما خرجوا المذكرات متاعهم ومفيدة جدا.
0: الخلاصة 1947 كان حشاد فرحات حشاد قريبا من صالح بن يوسف أكثر منه من بورقيبة الذي لم يكن يعرفه ولم يلتقي به.
1: ولا
0: لم يلتقي به إلا عند عودة بورقيبة في 8 سبتمبر، والصورة التي توقفنا عندها كوثيقة وأهمية صورة في الوثائق التاريخية، وأنت لديك قراءة طريفة، عندي تعليق آخر، يمسك بالسيجارة
1: صالح بن يوسف
0: صالح بن يوسف ويضع يده على كتف بورقيبة في شرب غير لطيف، ولكن يده اليسرى، يده اليسرى تمر وراء ظهر بورقيبة ليضع يده اليسرى على كتف فرحت حشيد، ولكن كأنه يقرب بينهما، كانوا يقولوا اقرب شوية البرقيبة، يعني كانوا
1: لا انتبه انتبه انتبه انتبه الى الذي سيلتقط الصورة،
0: والصورة لم تلتقط الا برقيبة في الحقيقة، لانه هذه كانت لفتك،
1: والحبيب برقيبة كان يعرف اهمية هذه الصورة.
0: الحديث في هذا السياق عن علاقة في الحقيقة هي مركبة ولكن متداخلة بين زعماء الحركة بالاساس. نتحدث اليوم عن حبيب برقيبة وصالح بن يوسف من جهة سياسية، ولو انه لا يمكن الفصل بين السياسي والنقابي بالنسبة لهؤلاء الزعماء، ومعهم الهادي نويرة طبعا سياسيين، ولكن أيضا ثلاثة هذا مركزنا عليهم اليوم، ولكن بالنسبة للنقابين خاصة فرحات حشيد، أحمد بن صالح، وبدرجة أقل خاطر ما ظهرش، ولا حتى في الصور ظهر بعض النقابين الآخرين. ولكن قبل ذلك سنتوقف قليلا مع هذا النغم أستاذ محمد لطفي الشيبي ثم لنعود.

0: مستمعينا مستمعاتنا، مرحبا بكم مجددا إلى برنامجكم وثائق وحقائق على موجات إذاعة تون الثقافية. وضيفنا اليوم الأستاذ دكتور محمد لطفي الشيبي، وموضوع لقائنا حول علاقة زعماء الحركة النقابية التونسية بالحركة الوطنية، خاصة منذ أربعينات وخمسينات القرن الفارط. وتوقفنا عند بعض الوثائق العديدة التي أدرجها الأستاذ لطفي الشيبي في كتابه الجديد الصادر باللغة الفرنسية باجي كليري دو ليستوار دو لا تونيزي كونتمبورين، منشورات سانتيلانا هذه السنة. وتوقفنا عند صورة وأهمية الصورة كوثيقة تاريخية، خاصة في التاريخ المعاصر. صورة فوتوغرافية تجمع بين الزعيمين بورقيبة، زعماء بورقيبة وصالح بن يوسف رئيس الحزب الدستوري والأمين العام للحزب الدستوري الجديد، وبجانبهم فرحت حشاد كأمين عام الاتحاد العام تونس الشغل. وفهمنا منك أن لم يكن أي علاقة بين حشاد وبورقيبة قبل هذه العودة، عودة بورقيبة من المشرق العربي في 8 سبتمبر 1949. في تلك الأربع سنوات تمكن لنقول صالح بن يوسف من الإمساك بقيادة الحزب، والربط أكثر ما يمكن علاقة الحزب بالمنظمات القومية، وخاصة في مؤتمر ليلة القدر في 1946 الذي شارك فيه الاتحاد طبعا العام تونس الشغل. وتوقفنا أيضا في الجزء الأول عند حدث مهم في أوت 1947، كان حشاد وصالح بن يوسف مع يوم واحد اضراب في اوت، ولكن اللي بسبب عدم اعتراف لنقل الإقامة العامة الفرنسية بالاتحاد العام تونس للشغل كاعترافها كمحاور، ولم تعترف الا بالنقابات الفرنسية، في حين ان الزعيم الحبيب بورقيبة ولو انه في المشرق، لكن كانت توجيهاته وتعليماته القادمة من المشرق انه مع التصعيد واضراب مفتوح، والتقى في هذا مع خاصة حبيب عاشور الذي أصيب في تلك الأحداث برصاصة أعتقد.
1: نعم.
0: أصيب برصاصة.
1: نعم نعم.
0: طبعا لم يتوفى يعني. ودخل يبدو لي حتى سجن.
1: تم إبعاده. دخل المستشفى وبعد تم إبعاده وصدر حكم في الإبعاد 5 سنين.
0: ولكن الصورة الموالية التي أوردتها في هذا الكتاب، توقفنا عند الصور، ولكن في هذا الكتاب من زعماء معك أنت تستعمل، البعض لا يستعمل كلمة زعيم، مع الهيدنويرة. تعرف أن العلاقة سيئة جدا كانت بين صالح بن يوسف والهيدنويرة.
1: نعم.
0: ويقال أنه فهمنا من كتبك السابقة أن صالح بن يوسف كان طلب إبعاد الهيدنويرة من الحزب وطرده.
1: أي استعمل كلمة شهيرة في رسالة إلى الباي لدغم، وفي رسالة إلى أحمد بن صالح عام 53، يفول ليكيدي الهيدنويرة، ليكيدي مستعملها
0: هكذا.
1: أي صالح بن يوسف مستعمل ليكيدي، أي قتل. ثم عندي
0: الشهادة،
1: لأنه رأى أن الدور اللي قاعد يقوم به الهيدنويرة بيش ياخذ منه، يفتك منه الحلم متاعه في المحاور الجدير مع السلطة الفرنسية.
0: من المصطلحات والمفاهيم الأساسية التي استعملها ضيفنا اليوم كمؤرخ هي المحاور الجدير، بمعنى في أثناء الحركة الوطنية قبل الاستقلال كانوا بعض الشخصيات تحاول أن تكون هي المحاور الجدير مع الطرف الفرنسي أو السلطة.
1: نعم.
0: الفرنسية كان هي يعني هي التي ستقرر من سيحكم البلاد بعد خروجها. عندما اقتربت رائحة الاستقلال وبدأ أن نشتم مع حركة عالمية وغير ذلك وأمم متحدة وكذا، بدأ التنافس يعني بين الشخص.
1: نعم. نعم.
0: ومنهم الهيدنويرة الذي يقال أنه كان الأقرب إلى فرنسا، يقال بصراحة. قد أثبتت الأحداث خاصة في السبعينات عندما تولى رئيس الحكومة، عادت العلاقات قوية بعد
1: انقطاع. نعم.
0: في الستينات. نعم. عهد بن صالح، أنا حدثني شخصيا بن صالح، قال من أسباب إسقاطي في 1969 وإسقاط التجربة الاشتراكية كانت فرنسا والقنصل والسفير الفرنسي.
1: طبعا سوفينيارك.
0: بالضبط. نعود إلى موضوعنا، هذه الصورة تو الهيدنويرة. قد يسأل بعض مستمعينا ما أي علاقة الهيدنويرة بالحركة النقابية؟ هو في الحركة الوطنية طبعا من زعماء أو من قادة أو من مؤثرين لنقل بي بيير مانديس فرانس. هذه الصورة ما دلالاتها؟ كيف تقرأ هذه الصورة أستاذ محمد لطفي الشيبي؟
1: إذن هذه الصورة كلها دلالات، ونبدأ بالبداية. الهيدنويرة في الثلاثينات وتحديدا سنة 36، وفي إطار المراسلات التي كانت بينه بين الطالب الهيدينويرا مازال يقرأ عام 36 في باريس الحقوق، وبين الزعيم الحبيب بورقيبة، وهو الذي أعد العدة لأصول بورقيبة سنة 37 واتصاله بالحكومة الفرنسية لذلك صحبة سليمان بن سليمان،
0: حكومة الجبهة الشعبية،
1: حكومة الجبهة الشعبية، واتصاله بشكيب أرسلان، واتصاله بمسلي الحاج، كل
0: ما هذا هو هذه لقاءات.
1: إذن كان الهيدينويرا
0: على فكرة الهيدينويرا سمى ولده شكيب. يقال لأنك أنا متأثر بشكيب أرسلان.
1: بالطبع أكيد أكيد كانت وعنده المراسلات مع والده تدل على ذلك. إذن الهيدينويرا إذن في إطار المراسلات مع الحبيب بورقيبة طلب منه بورقيبة، قالوا يا هادي الآن يمكن لنا أن نكون معنا ناقدي الحركة الاشتراكية الفرنسية بما أنها لم تعطينا ما وعدت به في الحوار الذي حصل سنة 37، وبالتالي سنعمل سويا على إحياء جامعة العموم العمل التونسية التي تم قمعها سنة 25 وتم نفي. إذن نفي محمد علي لغير ذلك. أول مقالة أصدرها الهيدينويرا في جريدة لافلاش دو باري اللي هي تعبر على الحزب الجبهوي، والحزب الجبهوي اللي هو في الجناح اليسار على يسار الحزب الراديكالي، هي حول الهيدينويرا، حول محمد علي الحامي. أصدر
0: في أي عام هذا تقريبا؟
1: إذن في ديسمبر 1936
0: قبل أحداث جماعة عموم العمل التونسية بقيادة بقاسم قناو.
1: فوالا
0: قبل. ولكن يقال أنه افتك منه النقابة.
1: سنفسر.
0: لن نغوص كثيرا لأن هذا مش موضوعنا اليوم. ولكن الهيدينويرا أي علاقة له بيير ماندوس فرح؟ أردنا أن نشير في إشارة بسيطة فقط أنه الهيدينويرا كتب عن ضرورة إعادة إحياء الحركة النقابية كما أسسها التونسية المستقلة محمد الحامي، والذي تولى ذلك أو تم تكليفه كان دستوري بالقاسم القناوي في 1900 وقديه تأسست جامعة عموم العمل التونسية الثانية
1: سنة في جوان 1937.
0: ولكن سنجد بعد ذلك في اجتماع مشهور يتنقل في تونس الهيدينويرا ليفتك من بالقاسم القناوي الذي لم يكن على وفاق مع الحزب في مسألة التصعيد، كان ضد التصعيد وشن إضرابات، طلب منه من الحزب أن يصعد أو يقوم بإضرابات حاجة هكا أصلح لي، ولكنه لم يكن متفقا مع هذا الخط، فتم افتكاك الجامعة منه، وكان على رأس قيادة الانقلاب عليه هو الهيدينويرا. هكذا يقال.
1: إذن بكل لطف وبكل معنى روية
0: أصلح
1: القضية ليست معنى افتكاك، القضية من أحيا جامعة العموم العمل التونسية اللي ترأسها القناوي. بالقاسم القناوي، من هو بالقاسم القناوي؟ بالقاسم القناوي هو دستوري نقابي، هو من مجموعة محمد علي، هو من مجموعة محمد علي، وكلفه الديوان السياسي، معناه الهيدينويرا وصلاح بن يوسف والحبيب بورقيبة، باش يتولى تأسيس هذه الجامعة في جوان 37، ودعمه الحزب
0: الماتري طبعا كرئيس الحزب وقتها.
1: إذن والماتري كان رافض. لا الماتري من وقتها بدأ يبعد، قال لا يجب أن يبقى.
0: فهمت منك أنه تأسيس الجامعة كان الغرض منه من قادة الحزب وقتها خاصة بورقيبة ونميرة وكذا، إضافة أداة أخرى للتصعيد أو هكذا أداة نضالية أخرى،
1: نعم،
0: لتحريكها متى لازم إذا لزم الأمر ضد السلطة الاستعمارية.
1: لأن جامعة العموم العمل اللي أسسها محمد علي كانت مناهضة للاستعمار،
0: صحيح،
1: وبالتالي يريد أن تكون هذه الجامعة الثانية.
0: نتوقف عند هذا الحد، نعود إلى الصورة. أي علاقة بين الهيدينويرا في هذه الصورة وبيير ماندوس فرانس؟ وأنت الغريب أنك تقول علاقته حتى ربما أعمق من علاقة بورقيبة بيير ماندوس فرانس، نعم، رغم الصورة الشهيرة فوق مكتب رئاسي متاع الرئيس، مش الزعيم، الرئيس الجمهورية الحبيب بورقيبة عنده صهيرة صورة شهيرة نعرفها الناس كل متاع بيير ماندوس فرانس إلى آخر تقريبا فترة له في الرئاس.
1: إذن عنده صورة من متى التقى متى التقى الزعيم الحبيب بورقيبة مع بيير مانديس فرانس؟ في أكتوبر 1954. لا وجود لعلاقة ما بين بورقيبة وبين إذن بيير مانديس فرانس قبل ذلك. في حيني علاقة الهادي نويرة ببيير مانديس فرانس ترجع إلى الثلاثينات، عندما كان طالبا الهادي نويرة في باريس، وإذن رئيس الشعبة الدستورية إذن في باريس، ويناضل في الحزب الجبهوي تاع
0: فرونتيست يعني.
1: غاستون بيرجوري، الحزب الجبهوي الذي تحدثنا عليه من وحيد، وغاستون بيرجوري رئيس الحزب هذا كان صديق كبير لبيير مانديس فرانس. وبيير مانديس فرانس حين ذاك تولى كتابة الدولة في حكومة بلوم، وجعل إذن الهادي نويرة يعرف بيير مانديس فرانس حينذاك باعتباري أنه كان صديق لغاستون بيرجوري، وكان يكتب إذن في جريدة لافلاش دو باري. هذا قبل الحرب. بعد الحرب العالمية الثانية، شاءت الصدف أن يأتي بيير مانديس فرانس المحامي قبل ما يتولى معنا رئاسة الحكومة في مارس أفريل 1954 إلى تونس للتولي الدفاع عن إذن قضية مقاومين تونسيين. عندما إذن إلى تونس طلب، وعندي الوثيقة التي طلب، أن يكون له لقاء مع الهادي نويرة اللي هو كان الكاتب العام المساعد للحزب
0: قبل إقالته،
1: وقبل ولقاء مع الشادي الخلادي. لماذا الشادي الخلادي ولماذا إذن الهادي نويرة؟ نعم، وهو محامي ولكن هو من الحزب القديم. لأن كلاهما هاو معنى النقطة القاسم المشترك بين الهادي نويرة وما بين إذن الخلادي، أن كلاهما كانت له علاقة ب إذن غاستون بيرجوري الراديكالي.
0: لأن الوقت نتوقف عند هذا الحد مع التذكير الألخص أن علاقة، فهمنا منك أن الهادي نويرة اللي كانت عنده علاقة بالحركة النقابية في بعض مقالاته في الثلاثينات لإعادة إحياء حركة جماعة عموم العمل التونسية، ولكن مباشرة عندما خرج عن الخط بالقسم الجناوي تدخل الهادي نويرة مباشرة.
1: الديوان السياسي.
0: أي، ولكن كلفة هو
1: كلفة
0: مباشرة. أيوة. وحتى حطوه هو يعني في
1: القسم
0: الجناوي ترأس هذه لا يمكن أخفاله.
1: أي نعم.
0: لأنه هو ولا رئيس الجامعة، وتوقفت نشاطه لأنه بعد بش يتحاكموا بش يهربوا بش يتوقفوا بعد أحداث أفريل 1938. صورة ثالثة هامة جدا في صفحة 51 من كتابك أستاذ لطفي الشيبي، تشير إلى جذور التحالف بين صالح بن يوسف وفرحات حشيد وأحمد بن صالح 1945-1955. من نجد في هذه الصورة تعليق عليها كمؤرخ وترى أن لديها أهمية؟
1: نعم،
0: وهنا دخل شخصية جديدة وهي أمين عام جديد للاتحاد بعد اغتيال حشيد في 52 ديسمبر، أصبح بعد عامين 54 تولى أحمد بن صالح الأمانة العامة. من نجد في هذه الصورة؟
1: هذه الصورة تمثل الأمين العام للحزب الحر الدستوري الجديد والوزير عدلية في حكومة إذن شنيق. لأن هذه الصورة ترجع إلى جويلية 1953. بجانبه أحمد بن صالح لم يكن بعد الأمين العام للاتحاد العام التونسي الشغل، لأنه باش يولي الأمين العام سنة 54. إذن بصفته ممثل الاتحاد العام التونسي الشغل في بروكسل، إذن بروكسل لدى إذن النقابات المستقلة.
0: أين التقطت هذه الصورة؟
1: وأتمم إذن محمود المسعدي اللي هو خذا الكتابة العامة للاتحاد العام التونسي الشغل بعد اغتيال فرحة حشاد. ثم أيضا نجد محمد كريم اللي هو واقف واللي هو زاد خذا الأمانة العامة متاع اتحاد العامة الشغل بعد وفاة إذن اغتيال إذن فرحات حشاد.
0: شو كلهم كريم ومسعدي
1: نعم
0: وبوديلي
1: زي نعم نعم نعم
0: كانوا قيادة جماعية وليت للاتحاد
1: لا لا لا, لا لفترة معينة لأن كل مرة تتدخل السلطة الفرنسية ويقع الأبعاد.
0: هذه الصورة أين التقطت؟
1: هذه التقطت في باهو في الندوة الصحفية الذي عقدها إذن الأمين العام صالح بن يوسف في باهو البرلمان السويدي بمناسبة انعقاد مؤتمر الأممية الاشتراكية إذن في ستوكهولم
0: وألقى خطاب في
1: وفي هذا
0: المؤتمر
1: خطابه كان قيما جدا.
0: هل كتبه بنفسه أم كتب له؟ يقول بعض أن أحمد بن صالح هو الذي كتبه له في شهادة شفوية أنا شخصيا تحصلت عليها من المرحوم أحمد بن صالح يبدو لي في منزله برادس حينها على ما أذكر قال لي أنه هو الذي كتب الخطاب.
1: نعم ممكن
0: أنا
1: لا, لا, لا, لا استبعد هذا لما سيأتي في هذا الخطاب. ماذا قال صالح بن يوسف في الخطاب؟ قال لا ننسى استشهاد فرحات حشاد باعتبار أن فرحات حشاد تم اغتياله 5
0: ولا حدث عالمي وخلى صدى كبير ياسر يعني.
1: ثم أنا بصفتي الأمين العام للحزب
0: الحر الدستوري الجديد
1: إذا عندما تحصل تونس على استقلالها سنعمل على تطبيق البرنامج الاقتصادي الاجتماعي لفرحات حشاد
0: قبل هذا برنامج 55 لأنه فما وثيقة سابقة ينساوها البعض.
1: نعم.
0: قبل برنامج الاقتصادي على الاتحاد 55 فما برنامج في 51
1: نعم هذا هو نعم وهو برنامج فرحات حشاد
0: في توجه الاجتماعي واضح
1: فيه التوجه الاجتماعي واضح.
0: وكان حسب ما فهمت منك ولا لأنه الوقت لا يسمح كانت العلاقة بابين صالح بن يوسف وفرحات حشاد وابن صالح متينة.
1: نعم بالله نقطة مهمة تماما قبل ما إذن وإضافة إلى ما قاله صالح بن يوسف بعجالة قال وعندما أيضا تتحصل تونس على استقلالها سأعمل على تغيير اسم الحزب بالحزب الاشتراكي
0: هكذا
1: موجودة في الخطاب مهم جدا
0: يبدو رغم أن أقول عادة أنه بن يوسف هو أكثر محافظة
1: تيار
0: محافظ نوعا ما بالنسبة للبرقيبة التقدمي
1: موجود النص
0: به. إذن حسب ما فهمت منك أنه علاقة صالح بن يوسف بالاتحاد كانت أقوى ربما
1: نعم.
0: من علاقة برقيبة في فترة معينة
1: نعم.
0: ولكن بعد ذلك في الصراع البرقيب اليوسفي انحاز الاتحاد خاصة بفضل حبيب عاشور إلى الخط البرجيبي أو للتوجه البرجيبي أو للخيارات البرجيبية في الاستقلال الداخلي وفي على شرط تبني الحزب لبرنامج الاقتصادي والاجتماعي للاتحاد يعني كأنه صفقة يعني مش صفقة يعني في مؤتمر الشهير في صفاقس نوفمبر 1955 مؤتمر هام جدا حاسم تم فيه طرد صالح بن يوسف من الحزب ولكن تم فيه تبني برنامج عن طريق يبدو لي قدمه مصطفى الفيلالي
1: نعم اللائحة الاقتصادية والاجتماعية نعم. اللي قدمها مصطفى الفيلالي اللي هو دستوري ونقابي
0: وما أخبرني عنه بن صالح أيضا وربما كتب في كتب ومذكراته أنه كان يحاول التوفيق بين صالح بن يوسف وبرقيبة عند اندلاع الصراع في 55
1: نعم.
0: قال لي بصدق كنت أحاول كأمين عام اتحاد التوفيق بين الزعيمين ولكن قال لي فما شخصيات أخرى ما سماهم ليش كانت توغر صدر هذا وصدر الآخر تجي بوجهين يعني نوع من النفاق تقول كلام لبرقيبة وتنقل عكسه إلى ابن يوسف وهي التي أججت قال لي صراع لتتمعش من ذلك الصراع اتكمبانا يعني بلغتنا اتكمبانا يعني في حين هو قال لي كنت صادقا في محاولة توفيق ولكني لم أنجح في التوفيق بين الرجلين وتصاعدت ودخلت عملية الاغتيالات وكذا ما تعرف صارت حملة أشهر صعبة على تونس في تلك الفترة بين نهاية 55 وحتى بعيد الاستقلال في تام في 1956 مارس 56 ولكن العلاقة بقيت متينة جدا بين زعماء بين الحركة النقبية والحركة الوطنية ممثلة بالحزب الدستوري حتى بعد الاستقلال كلمة أخيرة
1: وما يؤكد شهادة
0: أحمد بن صالح
1: ما تم نشره في مذكرات الباهي لدغم حول المراسلات، المراسلات التي تبودلت بين أحمد بن صالح والباهي لدغم في ذلك الوقت تشير إلى العمل التوفيقي اللي كان يقوم به أحمد بن صالح بين الطرفين. لكن ثم قراءة أخرى لحمد بن صالح لماذا انحاز لبورقيبة
0: في آخر وقت،
1: هي أيضا البعد الجهوي، الاعتبارات الجهوية.
0: مسألة أخرى تطلب برشا حصص مش حصة واحدة. هذه المسائل الحساسة والهامة في تاريخ الحياة السياسية والنقبية زادة.
1: نعم نعم نعم.
0: أشكرك جزيل الشكر أستاذ محمد لطفي شايبي، مع التذكير بكتابك الذي اعتمدنا بعض الوثائق لا بد من العودة إليه، فيه عديد الوثائق، توقفنا عند صورتين أو ثلاث صور لك وثائق تاريخية، ولكن في الحقيقة كتاب مهم، باج إكليري دو ليستوار دو تونيزي كونتمبورين، منشورات سانتيلانا و 25. ما أشكر مستمعينا مستمعاتنا على حسن الإصغاء والمتابعة، وإلى اللقاء.
2: وثائق وحقائق،
3: إذاعة تونس الثقافية.
2: وثائق وحقائق، بحث وتحقيق في ذاكرتنا الوطنية من خلال وثائق تاريخية مع عادل القادري.
3: إذاعة تونس الثقافية، مسرح
4: فرقة الإذاعة التونسية،
5: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون،
4: تأليف ابن حكيم،
3: سينما
6: هي فرحة الحياة، فيلسوف العالم،
3: موسيقى وحوارات،
7: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف،
3: علوم وآداب، ندوات.

0: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
2: الإذاعة التونسية، وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟

مساء وصباح بيسألنا عليك وحشته فرحه من شوق ليك ومساء وصباحه

0: تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
1: إذاعة تونس الثقافية،
2: صوت إرادة الحياة.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة العذبة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.
3: مساء الخير، مساء النور مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا العدد الجديد من برنامج ياسمين على ليل تونس. اليوم اخترنا أنه تكون الساعة الأولى من اللقاء خاصة بالفنانين التونسيين وبالأغنية العربية، الفنانة أمينة فاخت ثم ذكرى محمد ونجاة عطية، ويكون ختام اللقاء مع كوكب الشرق أم كلثوم.

زرعنا الورد في دروبك وغنينا أغانينا، ومكان الورد اللي زرعنا جنينا الشوك، ولو نعرف

مرحبا بكم مجددا أعزائنا المستمعين في سهرة الياسمين على ليلة تونس، ونواصل السهرة والساعة الأولى من اللقاء مع الفنانة ذكرى محمد.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة الحثة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.

مرحبا مجددا سادة المستمعين، وسهرة الياسمين على ليلة تونس. نواصل الساعة الأولى من اللقاء مع الفنانة نجاة عطية.

وتمر

0: نعزف بإثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة الحذبة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلول.

0: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف من الحكيم.
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم.
0: موسيقى وحوارات.
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب. ندوات

مستمعات ومستمعي إذاعة تونس الثقافية، أهلا ومرحبا بكم، ونحن نسعد دائما بلقائكم على موجات إذاعة تونس الثقافية حتى نواصل تصفح ورقات من رصيد الأغاني التونسية الحديثة اللي تم توثيقها سواء في خزينة الإذاعة التونسية أو حتى خارجها، بطبيعة الحال بشرط أنها تكون المواصفات الفنية متاحة تتماشى والبث الإذاعي. كل مرة كما عودناكم نختار موضوع نتناوله ويكون عنده علاقة بمختاراتنا الموسيقية. شنو هو الموضوع اللي اخترناه لحلقة اليوم؟ نجيب بعد الاستماع إلى مقترحنا الأول، معزوفة، معزوفة جربة اللي عزفها رضا القلعي، وهي من المعزوفات اللي أخذت نفسها من التراث الشعبي التونسي. ونعرفوا اللي رضا القلعي عنده معزوفات في الإيقاعات الشعبية التونسية، ربما لأنه في عروضه كان معاه زينة وعزيزة، وهما راقصتان تميزتا منذ ستينات القرن الماضي. إذن معزوفة جربة نسمعوها، اللي هي في طبع العرضاوي التونسي، وإيقاع من الإيقاعات اللي فيها إيقاع البونوارة، اللي هو إيقاع كذلك من الإيقاعات الشعبية التونسية.

بدأنا حلقتنا هذه بمعزوفة جربة، عزف وألحان رضا القلعي، وهي مستوحاة قلت من الفن الشعبي التونسي. وكنت تحدثت على أن المعزوفات هذه ترافق عادة بالرقص، ونعرفوا اللي رضا القلعي كان معاه زينة وعزيزة. مادام تحدثت عن الموسيقى وعلى زينة وعزيزة، رأيت أن يكون موضوع حلقتنا اليوم علاقة الموسيقى بالرقص. ما هو الرقص؟ ما هي أبرز خاصياته في تونس؟ وهل أن الموسيقى لا تستحسن إلا إذا كانت تدعو المتلقي للرقص؟ يعني فماش موسيقى إذا كان ما فيهاش هكا رقص ما نعتبرهاش حاجة باهية. والمتلقي في تونس هل يقبل أن تكون الموسيقى مجردة ولا تصاحب بالرقص؟ والاستحسان هذا ما يحصل إلا إذا كان دفعنا إلى القيام بحركات نتفاعل مع النغمات الموسيقى باش نعبر على فرحتنا ومشاعرنا الداخلية. قبل ما نجاوبه نسمعوا مقطوعة من التراث بصوت الطاهر غرسة الواشمة. الواشمة من التراث قلت، وهي في طبع أرست الذيل التونسي، وفي إيقاعات بين أدخول البرول التقليدي والغيطة. الغيطة زاد من الإيقاعات الشعبية التونسية. وتنتهي المقطوعة هذه بختم يا عاشقين ذاك الشعر لسع فؤادي عقربه، اللحظ يجرح بالنظر وغنج العين أعذبه، الليل يقطع بالسهر سل النجوم انغربوا. إذن الواشمة بصوت الشيخ الطاهر غرسه.

مرحبا بكم من جديد حضرات المستمعات والمستمعين. أعلنت في قبل ما نعدي الواشمة أن موضوعنا سيكون الرقص، وطرحت عدة أسئلة. أبدأ بالإجابة ونقول أن الرقص في تونس يعتبر من أبرز التقاليد الشعبية وأكثرها انتشار، هو يمارس بالفطرة عند أغلب الناس. احنا نشوفوا حتى الصغيرات يسمع حاجة هكا فيها إيقاع يهتز ويعمل حركات. والرقص يعد من أهم أدوات التعبير عن العواطف والأحاسيس في المناسبات العائلية وسائر الاحتفالات الشعبية. كيفاش يكون الرقص؟ هو مجموعة من الحركات اللي تؤدى باليدين والخصر والرجلين والكتفين على إيقاع آلة من آلات الإيقاع كما الدربوكة، الطبلة، البندير وغيرها، وعلى أصوات نجم تكون آلات وترية إذا كانوا في الحاضرة في الحواضر، وتنجم تكون في البوادي الزرنة أو المزود. ويمكن أن يؤدي الرقص في المدن على نغمات شعبية كما سمعنا في معزوفة جربة. الرقص الرجالي يرتكز على مجموعة حركات باليدين والرجلين والكتفين، ويختلف عن الرقص النسائي. الرجال حسب أهل الاختصاص ما يستعملوش الخصر الحزام، بل يستعملوا حركات باش تبرز الرجولة متاعهم أو يقلدوا بها المهن اللي يقوموا بها، وعندهم لبس خاص كما الدنجري وغيره. وهنا أتذكر المرحوم حمادي الغبابي اللي يعد أحد من طور فن الرقص في تونس وهذبه وقنه هو ومجموعة أخرى من الراقصين في صلب الفرقة الوطنية للفنون الشعبية اللي تأسستها وزارة الشؤون الثقافية في الستينات، منهم الله يرحمه رضا العمروسي، وبالنسبة للنسوة خيرة عبيد الله وغيرهم من الأسماء اللي ساهمت في تحديد نوع من القوانين للرقص. في المناطق الريفية تحتل رقصة الزقارة مكان الصدارة، وتتم الرقصة هذه على دقات الطبول وموسيقى الزكرة، والراقصون يحاكون في هالرقصة هذه مبارزة بالسيف أو بالبندقية اللي سميوها القرابيلة، وهي تحريف لكارابين. وفرسان جلاس الوسط التونسي اشتهروا بهذه الرقصة. قبل ما نواصل الحديث عن الرقص وعلاقته الوثيقة بالموسيقى، اقترح عليكم أغنية من الأغاني اللي فيها مزج بين ما هو حضري وما بين ما هو في الريف من قوه، بتشعر على الرقوبة من الأغاني المشهورة على الرياحي من حيث كلماتها اللي اكتبها ولحنها، والألحان متاعها قريبة من الصالحي الشعبي التونسي، والإيقاعات متاعها سعداوي شعبي وفزاني شعبي، ونعرفوا اللي الفزاني من الإيقاعات التونسية الشعبية اللي يرقصوا عليها أغلب التوانسة رجال ولا نساء. الأغنية متاع الرياحي هذه اكتسبت شهرة وأداها جل المطربين في بداية طريقهم كما شكري بوزيان يطلع بها وغيره. تراه نسمعوها بصوت علي الرياحي بتشعر على الرقوبه.

على دوبة عايشين فيها اثنين عايشين فيها اثنين عايشين فيها اثنين عايشين فيها اثنين

كنا نسمع في أغنية بتشعر الركوبة تندرج في إطار حديثنا على علاقة الموسيقى والأغاني بالرقص، وقلنا اللي هناك رقص حضري في المدن، وهناك رقص خاص منتشر في مختلف أرياف تونس الجميلة. من الرقصات اللي منتشرة في أغلب المناطق الريفية هي حركات بهلوانية يقوم بها فرسان فوق ظهور الخيول، وهي تركض، يعني يبدأ راكب على الخيل والخيل تركض، والفارس يؤدي بعض الرقصات البهلوانية، ويستعملوا كما قلت القرابيلة اللي يرسلوا من خلالها طلقات بمادة متفجرة. هذا ينقوا برشا في الحفلات والمهرجانات الشعبية. من الرقصات اللي يشترك فيها الخيول زادا رقصة اسمها المداوري، اللي يقوم فيها الفارس بحركات موقعة مع الفرس متاعو اللي يحليوه بسرج، السرج يكون مزركش وعنده أعلام ملونة، ويدرب الفرس هذا على تحريك رأسه والأرجل متاعو بحركات تبدو وكأنها موزونة. هذه بعض الرقصات المنتشرة في الأرياف التونسية. قبل ما نواصل الحديث عن الرقص في المدن ورقص النساء، حبيت نقترح أغنية من الأغاني اللي اشتهر بها شكري بوزيان. شكري هذا المطرب الذي شق طريقه انطلاقا من أداء أغنية علي الرياحي اللي قلت عليها بتشعر، حتى أصبح عنده رصيد كبير من الأغاني اللي عدد منها فاز في دورات سابقة من مهرجان الأغنية التونسية، وعنده أغنية ذات نفس هكا صوفي وعندها إيقاعات خاصة. صلوا على سيد النبي، كلمات المنصف البلدي اللي هو مخرج تلفزي معروف وعنده كتب برشا أغاني، ولحنها وأداها شكري بوزيان. قلت الأغنية فيها إيقاع مبتكر صعيب شو واحد يرقص عليه، ولكن تنتهي بإيقاع شعبي يمكن أن يؤدي إلى الرقص. شكري بوزيان، صلوا على سيد النبي.

كنا نسمع في أغنية من الأغاني اللي لحنها ونشهد متاع شكري بوزيان، وواصل الحديث عن علاقة الموسيقى بالرقص. نقول اللي الرقص هو تعبير عن الفرح، الجسم يتفاعل مع الإيقاعات، والأمر هذا يتشترك فيه كل الأمم، لكن كل واحد عنده طريقة كيفاش يعبر بها بجسمه، برأس، بالكتفين، باليدين، بالخصر أو بدون خصر، خاصة بالأرجل. والرقص هذايا قلت هو يكاد يكون فطري. النساء عندنا في تونس خاصة في المدن والحواضر ترقص على الأغاني الشعبية اللي تؤدى في حفلات العوادة، وربما هذاك علاش أغلب المطربين واللي لحنوا لأرواحهم عملوا أغاني تدعو إلى الرقص من خلال ألحانها وإيقاعاتها. خاصة منهم الهدي جويني اللي لحن الموشحات، لحن دور مشهور جدا، ولكن رغم هذا لحن الأغاني الخفيفة اللي حتى شيء ما ينقص من قيمتها، كما يلي نسيتي خالك، كلمات محمود بورقيبة والحان وغناء كما قلت لادي جويني، لحنها في طبع المحاير عراق اللي هو طبع من الطبوع الشعبية الحضارية التونسية، ما فيش نوبة مثلا، وعلى إيقاع الغيطة اللي هو شعبي. نسمعوا يلي نسيتي خالك أداء لادي جويني.

0: في بالك.
1: حديثنا يتواصل حول علاقة الموسيقى بالرقص. أعود إلى الرقص النسائي في الريف. النسوة ترتدين طبعا لباس خاص كيما المالية وما يتبعها من أدوات الزينة والخلخال. الخلخال اللي يوضع في الرجل، رجل المرأة، وعنده دور في الرقص النسائي، لأنه عندما تركز رجلها المرأة الراقصة تسمع هك التشنشينة متاع الخلخال، مما يعطي رونق ويأكد الخلخال. في المدن والحواضر الرقص يختلف شوية، وكان في القرن الماضي عدد من المطربات هن نفسهن راقصات، منهم مثلا رتيبة تونسية، هي معناها معتنقة للديانة اليهودية، هي تونسية، وجاء في العدد الخامس من جريدة الشباب اللي استر عام 1936، هذه جريدة أسسها محمود بيرم التونسي، جاء أن رتيبة هذه تباشر الرقص. وما كانش يعجب اللي كتب المقال الرقص متاعها، يقول إذا وقفت لترقص رقصها المصحوب بالغناء ظهرت عليها مسحة من الخجل عرفها الناس منذ 10 أعوام وما حبوهاش برشا. على كل حال الرقص كان موجود في الحفلات الخاصة، والمغنية الراقصة كانوا يسميوها صانعة، يعني مع ما تغني ترقص، وهو رقص أخف من الرقص اللي موجود في الأرياف، يعني حركات بالخصر وبالأيدي وربما بالرأس كذلك. وأغرب المطربين والمطربات قلت في تونس غناوا أغاني رقصة، من بينهم سيدة نعمة، سيدة نعمة اللي غنات صالحة أم القد طويل في طبع صالحي، وعلى إيقاع الفزاني اللي قلت هذا الإيقاع المحبوب من قبل التوانسة. نسمعوا سيدة نعمة لكل ما كانت تغني ملقد طويل صالحة، إلا والشعب اللي كان في المهرجانات وغيرها يقوم ويرافقها بالرقص.

كشكولة مغسول مفوح عالكتفة ملوحة روحت انصار.

جدك بابور عوام بحور جدك بابور عوام بحور.

من الجد الطويل سهل حامل الأغاني قلت اللي كانت دائما ترافق بالرقص من قبل الجمهور اللي يحضر حفلات السيدة النعمة. ونحن نواصل إذن الحديث عن علاقة الموسيقى بالرقص. ما نجمش نعطي كل التفاصيل حول الرقص في تونس، احنا حصتنا تتعلق أساسا بالموسيقى، لكن نعطي بعض الإشارات. مثلا أن الرقص هو فردي بالأساس، رغم اللي فما رقص جماعي كما في عند جماعة الجوجو في الجنوب وغيرهم، ولكن احنا اللي نحب نركز عليه هو أن هي الأغاني والإيقاعات اللي تدعو إلى الرقص. ونختم الجولة متاعنا هذه بأغنية من الأغاني الراقصة، أشكون مرقصش على خالي بدني وش عليكم فيه، هي أغنية من التراث التونسي في طبع المحاير العراق، ومرة أخرى في إيقاع الفزاني الشعبي صالحة أدتها وسجلتها. نسمعوا خلي بدلني هذه الأغنية كذلك التي غالبا ما ترافق بالرقص.

0: ختمنا حلقتنا هذه بأغنية من الأغاني الشعبية التونسية اللي فيها إيقاعات تدعو إلى الرقص. نقول في ختام هالحلقة هذه اللي اليوم جل حفلاتنا الشعبية الأفراح حتى الأغاني الحضارية ولات تختار على أساس ما تتضمنه من إيقاعات كيما الفزاني والغيطة وغيرها، وحتى الآلات المستعملة أصبحت تقلد الآلات الشعبية، مثلا الكمانجة ولا تقلد المزود، والإيقاعات اللي منتشرة في الأرياف ولا تدخلت. إذن حبيت نعطي اليوم فكرة حول علاقة الموسيقى بالرقص، وكما شفنا هي علاقة وطيدة، ولكن الموسيقى ما هيش رقص فقط، فيها جانب يتعلق بالأمور الروحانية، بالمشاعر، يعني بعواطف الإنسان، وفيها جانب يدعو إلى الفرح وإلى الرقص. إن شاء الله ديما احنا أيامنا مليئة بالفرح. إلى هنا تنتهي حلقتنا. شكرا للسيدة إيمان التي أمنت الهندسة الصوتية، ونقول لكم متابعة طيبة على موجات إذاعة تونس الثقافية، وإلى اللقاء.
1: غني يا عصفور. غني يا عصفور، مختارات من الموسيقى التونسية، يقترحها عليكم فتح زوندا.
2: إذاعة تونس الثقافية.